0: أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم.

0: طبعا هذه الحياة غريبة جدا. شلون غريبة؟ غريبة لأن أنت مهما كنت إنسان جيد، مهما كنت إنسان صالح، مهما أديت المهام التي يفترض أن تؤديها، داومت، درست، تعبت، عندك حقوق وواجبات، وهذين كلهم جايين بشكل صحيح، تعامل زوجتك بشكل صحيح، تعامل أولادك بشكل صحيح، تعمل بشكل صحيح، تفكر وتحاول أنه أنت تستثمر وقتك بالشكل اللازم، كل هذين الأمور يفترض أن يصنع منك إنسان نموذجي. الطريقة التي تتعامل بها مع العالم، الطريقة التي تتعامل بها مع الناس، الطريقة التي تفكر بها، هاي أمور يفترض أن تجعلك إنسان نموذجي. لكن هو الإنسان نموذجي نفسه هل يعيش حياة نموذجية؟ يعني أنت تصير خوش إنسان، هذا أمر يفرض على الآخرين أن يعاملونك بشكل جيد فعلا؟ هذا السؤال، وهو سؤال يعني مفضوح وتتم الإجابة عنه بشكل دائم. أصلا هناك من يقول، وهذا طبعا كلامنا واقعي، لا يفترض أن يكون يعني كلاما صحيحا، هذا الكلام الواقع. الواقع بهواي ظلم، بهواي كذب، بهواي تزوير، بهواي أمور مو حقيقية، بهواي أمور تمشي يعني تمشي على التراب على قولتهم، مو على الطريق الواضح البين الصحيح. مو الواقع شو يقول؟ لا، إنه كثير من الناس هم لين خوش ناس، لين أوادم، لين يصرفون بشكل صحيح، لين يأخذون الأمور بجدية ويفكرون، لين يراعون الآخرين. هذول ناس يتعبون في حياتهم، يعني بالعكس، يعني هو لين خوش إنسان تلاص عليه الأمور كلش، يعني صعبة حياته، لين هو يعني يفكر في الكلمات التي يتكلم بها، يختار الكلمات بعناية. وتعرفون يعني هذا الموضوع مو هين انه واحد يختار كلماته امام الاخرين. هواي ناس ما يشعرون بالحرج من استخدام اي كلمة امام اي احد، مو لكل مقام مقال، مو المفروض اكو ناس يعني اكو حديث تتحدث امام فلان، لا، لكن لا يجوز ان تتحدث امام شخص اخر. لكن خلينا نرجع للسؤال الاول، هو فعلا الانسان النموذجي؟ إذا صار نموذجي، إذا صار زين قدر الإمكان راح تكون حياته نموذجية. هذا السؤال قد يكون يتداخل بما هو حياتي، ما هو دنيوي، وما هو يعني حتى متعلق بما وراء الطبيعة، بالحياة الآخرة، بالتفكير الخيالي الديني، التفكير اللي داوم عليه الإنسان يعني من فجر التاريخ، اللي كان يفكر دائما مو بس بالحياة، مو بس بالواقع، وإنما يفكر أيضا بما هو خلف الموت، بما هو بعد الموت، بهذه الأشياء التي يعني هي جزء من أنسه أصلا في الحياة الدنيا، أن يفكر بالخلود على طريقة أخرى. لكن خلينا نتوقف عند هذا السؤال ونسأل للمرة الأخيرة، أنه هذا الإنسان النموذجي اللي يعتقد أنه حياته راح تكون نموذجية، ربما هذا يرتكب خطأ كبيرا فعليا، يعني لأنه ما راح يكون قادر على التعامل بشكل واقعي مع الحياة، وكأنما هو ينتظر أن تكافئ الحياة دائما. وهذا نمط من العيش موجود ونشوفه بكثرة ونحس أيضا أنه هناك كثير من الناس يشتكون، دائما يشتكون أنه غياب الحياة ما أنصفتنا، الحياة ما كانت ويانا بشكل اللي لا يعني اللي يفترض أن تكون عليه. وهذا نوع من الشكوى ربما غائر في شخصيات البعض، يعني تشوفه ما مرتاح، وصل عمر يعني كبير جدا، ويتذكر اللي جرى وياه بالستينات، بالسبعينيات، بالثمانينيات، يذكر بنوع من الأسى، وتحس انه هذا الأسى هو أسى حاضر وموجود للآن. ومرات تقول هاي طبيعة إنسانية، لكن بعدين من تتوغل بمعرفته راح تكتشف أنه هذا يعني فوق الطبيعي. هناك ألم، هناك مأساة، هناك طريقة للتصرف، هناك نوع من الشكوى الدائمة. ليش؟ لأن هو كان ينتظر كثيرا بشكل غير معقول أشياء ربما تكافئ بها الدنيا، فحاول أن يجد هذه الأشياء ولم يجدها. طبعا تعرفون أنه الإنسان حتى في العمل عندنا، في الشغلات البسيطة اليومية اللي يعمل بيها، إذا ما شعر بلحظة ما أنه سيكافئ، راح ربما يشعر أنه هو جاي يعمل بلا طائل. يعني هناك البعض، ولذلك نظام المكافآت نظام موجود في أغلب الدوائر، في أغلب الأعمال الخاصة خصوصا، وما يعاب على الشركات العامة أنه تعامل الموظف أحيانا اللي يعمل واللي لا يعمل بشكل واحد. هذا موجود وأنتم تعرفون كل زين. وهذا نظام المكافأة ونظام المعاقبة موجود حتى دينيا، يعني أنه الإنسان يعمل أعمال معينة وهذه الأعمال تسجل، وبعدين لا يروح يعني للنعيم لا يروح للجحيم. مو فهذا التصور هو تصور موجود، وبالتالي أحيانا عندما تفكر في السماء، عندما يفكر الإنسان في السماء يفكر على أنها هي سماء عادلة، وبالتالي كل ما يعمل في الدنيا يحصل بالآخرة. لكن هذا الوعد الأخروي، لكن الوعد فيما يخص الدنيا مو دائما يجري بهذه الطريقة، حتى دينيا أنه الدنيا دار، يعني مو دار مستقر، العفو، فهي دار ممر يعني، فالإنسان مو دائما يحصل بها الأشياء اللي يريدها. هذا ما يتعلق بالأديان والطريقة اللي تفكر بها حيال الإنسان، لكن إحنا ملزومين دائما أن نفكر بطريقة أخرى، بطريقة يعني تنسجم مع الواقع، تنسجم مع الطريقة اللي أنا عجبني. والله قبل يومين كنت أقلب بالإنستغرام وشفت مقطع لممثل مصري معروف تعرفونه أنتم أكيد، اللي هو الراحل توفيق الدقن، وكان توفيق يتكلم بواقعية شديدة. طبعا أنت غالبا من تشوف الممثلين بالتلفزيون تشوفهم يتكلمون بنوع من المثالية، وهذه المثالية طبعا أيضا مطلوبة، يعني مو مثالية سيئة، ما هو مثالي أحيانا إلى موقعه وإلى مكانه. يعني الإنسان دائما أكو مواضيع لازم يتكلم بها بمثالية مهما يكون هذا مطلوب منه، يعني بدرجة معينة. لكن القصد أنه كان توفيق الدقن يتكلم بواقعية شديدة، واقعية أيضا مطلوبة مع ما فيها من أخطاء طبعا. لكن توفيق ليش صار حديثه مغاير ومميز وشدني؟ لأن كان يتكلم بواقعية، ربما هذه الواقعية يتجنبها عديد من الفنانين. ليش يتجنبونها؟ يتجنبونها لأن قد تضر بصورتهم الفنية أمام المتابعين، أمام المعجبين. لكن توفيق تحدث بها بشكل واضح وصريح. شنو قال؟ خلينا نسمع.
1: أنا عامل 400 فيلم، 400 فيلم فيهم 300 فيلم أنا غير راضي عنه، خدتهم عشان لقمة عيش. 100 فيلم اللي أنا خدتهم وجوني نتيجة عمل، خدت فيهم جوائز بتاع 50. ففي فعلا اعمال انا خدتها رديئه نتيجه ان انا عاوز اعيش، مش يا فرحتي اتمسك بقيم وانا قاعد جعان، لا، ما دام في ايدي اعمل ايه؟ وبعدين ما خدتهاش انا بالعشرة ساغ دول، هيجي غير ياخدهم تلت تعريف، فانا اولى. وبدل ما اقعد بطال واعمل حجتي ان انا عاطل وان انا ما ليه، ما فيش رفض، انا اسف، ده مبدئي.
0: أكو فيلم جميل للممثل الأمريكي الكوميدي جيم كيري، تحدث به جيم كيري يعني خلال الفيلم، كأنما المخرج أراد أن يوصل للمشاهد أنه حياة جيم كيري حياة تعيسة، حياة صعبة. وجيم كيري كان دائما ما يعترض على السماء، يعني يرفع رأسه للسماء بنبرة أو بنظرة بها نوع من الاعتراض على الأشياء اللي تصير بحياته. يعني دائما حتى من يطلع يريد يمشي بالشارع دائما يطيح في مطب، يطيح في كذا، يتلف هدومه، تروح تخرب طلعة كلها، دائما حظه واقف. حتى بالمكان اللي يشتغل به دائما مثلا يتأخر عن الاجتماع المهم، يصير حادث بالطريق، يصير كذا، فدائما الأمور تمشي وياه بالعكس. يريد يتطور على صعيد العمل ما يقدر، لأن الأمور تمشيها بالعكس. يريد يتطور على الصعيد الشخصي هو يرتاح بالبيت ما يقدر، دائما الأمور تمشيها بشكل صعب وبشكل وعر، وهو تعب من هذا الموضوع جدا. فصار دائم الشكوى والاعتراف. هاي الشكوى أما يوجهها هو للسماء، لفكرة الإله إلى آخره، بنوع من العتاب. طبعا الفيلم بنوع من الخيال، الفيلم يفترض أنه هذه السماء، هذه فكرة الإله، تستدعي هذه الشخصية المعترضة، تدز عليه، فيصير اللقاء بيها، فتقول له أوكي راح نطيك هاي المكان اللي أنت قاعد بيه، راح نطيك قدرة أنه أنت تصير الإله لهذا المكان، جرب شعور الألوهة، أنت مو معترض، فراح نطيك هذا المنصب، أنت أخذه، صير إله لهذه المنطقة. فهذا يصير إله ويبدي يحقق كل الأمور اللي يحلم بها هو يحققها لنفسه لشخصه يعني ما عليه بالعالم يحقق الأشياء اللي يريدها ينتقم من أعدائه اللي زعجوه بالعمل كذا إلى آخره يتصرف بهذه الألوهة بشكل شخصي بعدين يتفطن إلى أنه هو ما ساعد الناس المحتاجة ما ساعد الناس اللي تدعي ما ساعد الناس اللي محتاجين في شيء معين إلى آخره ويكتشف أنه هو ما مسوي شيء بالحقيقة يبدي يتلائم ينسجم مع فكرة أنه هو لازم يساعد الناس إلى آخره ويظل ينصت إلى الأدعية طبعا يطلعونه هو نايم شلون الأدعية تدخل بدماغه الناس كلها تدعو كلها تريد فمرة جاء لك كذا دعاء بالآلاف أدعية فهو قال خلنا نوافق عليها كلها مباشرة سوالها نقلها هذه الأدعية من دماغه إلى الحاسبة أو كذا أو هيك شيء ووافق عليها جميعها صارت هناك اضطرابات في المدينة ليش؟ لأن أنت من تلبي رغبات الجميع ها؟ من تلبي رغبات الجميع راح يصير هناك مشكلة ليش؟ لأن هي رغبات الجميع تتعارض فيما بينها هناك تعارض بين الرغبات مو؟ فأنت تريد تحقق رغبات الجميع هذا أمر مستحيل هو من بدأ يحقق رغبات الجميع صارت هناك مشاكل وبالأخير صارت ضجة بالمدينة يعني مثلا كل اللي مقدمين على اليانصيب فازوا يعني هواي داعين رب فوزني رب كذا فهم كلهم فازوا مو شيء غريب غريب بحيث بالأخير اللي فازوا ما استلموا شيء يعني تقسمت المبالغ بيناتهم فهذا الأمر مثلا هذا كمثال هذا الأمر يتيح إلى أنه مرات إحنا نشتكي من أشياء قد يعني من تتحقق أو إحنا غير قادرين على تحقيقها أو ننتظر من الآخر أن يحققها أنه هي غير قابلة لأن تتحقق بالطريقة اللي نريدها إحنا فعليا مشهد ثاني صادفني وهذا المشهد يتحدث عن نعمة اللي هي نعمة البنين مثلا نعمة أنه الإنسان يصير عنده يعني جهال أطفال كذا يونسونه متعته من الدنيا هؤلاء الأطفال اللي يعني بعدين يخضعهم لهذا التفسير الشائع أنه من يكبر يساعدونه يودونه للطبيب يوقفون وياه هم مظهر جزء من هويته أمام الآخرين وبالتالي هم منكسر هو قوي بأولاده موقف الاجتماعي جيد موقف الاقتصادي قد يكون جيد بمساعدة أولاده ذول يراعونه ذول يحبونه مو فهذا الموضوع موجود لكن أحيانا أيضا ما يصير مثل أشياء كثيرة أكو واي نعم الناس تفقدها أكو واحد يفقد البصر أكو واحد يفقد السمع أكو واحد يفقد صحته يصير عليل في فترة ما وهذه الفترة قد تطول وقد تلازمك في حياته فالنعم شتى ومختلفة جدا وبالتالي من المستحيل أو من الصعب جدا أنه أنت تهنأ بكل هذه النعم ليش؟ لأن هناك نوع من التقسيم الخفي هذا المشهد بهذه الإشارة اللطيفة إلى الطريقة التي تدار بها الأمور التي توزع بها هذه النعم خلينا نسمع ونستمتع
2: دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة وما فيش داعي للمجازفة دي
3: انت بتقول كده لانك ما دوتش طعم الحرمان من الخلفة
2: لكن دوت طعم الحرمان من حاجات كتير انت ما اتحرمتش منها
3: مفيش امر من الحرمان من الضنا
2: كل الحرمان مر بس لازم نحمد ربنا الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد
3: ازاي بقى
2: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة بص لنفسك وراجع حسبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل
3: واخد حقي بالكامل
2: ايوه لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قراط هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قراط بتوعه كاملين بس واخدهم مشكلين
3: مشكلين ازاي
2: تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم واربعة راحت بال يبقوا كام
3: يبقى 24
2: وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون واتنين مال واحد صحة
3: ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره
2: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض حكمته كده يا أخي
3: يعني ما سعاش
2: اسعى فليس للإنسان إلا ما سعى لكن اسعى بعدل برحمة مش بقطع لحم غيرك
3: أمرك غريب يا أخي هو أنا هضرب حد على إيده ما الدنيا مليانة ناس عمالة تبيع في كلاويها وفي شاشة.
2: بيع باطل ضد الشرع والقانون.
3: ليه بقى يا سيدي؟
2: جسم الإنسان له حرمته لأنه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجملة ولا بالقطاع.
0: أكو ناس فعليا تحسها أنه هي مستعدة للمشاكل، أنه هي متهيئة دائما لأي مشكلة وجاهزة بس تريد تعارك. وهذا شايفين احنا بالأسواق، شايفينه بالشوارع، أنه مرات العركة تصير على شيء بسيط جدا. ليش؟ لأن الناس عندهم استعداد للعراك، ونشوفه حتى بالكاميرا الخفية العراقية. دائما هناك معركة، يعني كاميرا خفية يعني عركة، انت تشوف عركة وانت قاعد انت والجهال والمرأة وتباعون على عركة راح تصير بالتلفزيون كاميرا خفية. بينما اذا تنظر او تشاهد للكاميرا الخفية الغربية راح تفاجئ انه الناس هناك يضحكون، يعني اللي يسوون بين مقلب يضحك يبتسم يشعر بالحرج هيك قليلا وتمر الامور بشكل طبيعي ومنساب. ليش؟ لان هناك مو متوتر، هو غير مستعد لان يدخل في معركه. هو دائما ما يشعر هنا اكو شعور بالمظلوميه عندنا. دائما الانسان يشعر بانه هو مظلوم، وهذا المظلوم، هذا الكبت، هذا الالم، هذا التراكم الموجود في داخله في اي لحظه ينفجر. وتشوفه ينفجر في الشارع بالكاميرا الخفيه، ينفجر في شتى المناسبات.

نتصرف بيها حيال الأشياء. مرات أنت تشعر بأنه فلان أخطأ بحقه، مباشرة من تروح له تفاجأ بالطريقة اللي يعاملك بيها، أنه هي طريقة مثلا هي طريقة مناسبة جدا، يبتسم بوجهك ويقول لك حقك علي وفعلا أنا غلطان وأنا أعتذر وكان هيك قصدي وكان كذا. ومرات واحد يفاجئك بأنه هو شنو، هو يعني يحاول يتهجم عليك باعتبار أنه أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، يحاول أنه ينال منك، يخوفك كذا إلى آخره. وهذا صار جزء من التربية. يعني شنون، يعني كثير من الناس يوصونك دائما أنه يابا أنت إذا صارت عندك مشكلة لا تنطيها برتشة، صيح كذا، استخدم بين أنه الحق إليك، لا تسكت، لا تخنع، لا كذا. أصلا طفل يربى أحيانا إذا واحد عارك وياك لا تخليه طقك، طقه بأي شيء يمك، بطابوقة، بحجارة، بعصة، توثية، بأي شيء، المهم أنت الضربة، لا تخلي واحد ينال منك. هذا صار جزء من التربية اللي مبنية على فكرة القوة، بعيدا عن ما هو إنساني، عن ما هو صحيح، عن ما هو منطقي، عن ما هو أخلاقي إلى آخره. هذا صار بالحقيقة جزء من التربية. وهذا أيضا هو نوع من أنواع التطرف. التطرف مو بس حركات متشددة، مو بس حركات إرهابية، وإنما التطرف موجود عند الإنسان وقد يتصرف به بشكل شخصي حيال الآخرين، حيال الأسرة، حيال المجتمع إلى آخره. وهذا الموضوع راح نناقشه بعد هذا الفاصل.

هناك حديث موجود في الأثر يقول هذا الحديث: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهو حديث جميل. ليش؟ لأن بمفارقة غالبا الإنسان يتعامل مع الناس بطريقة اللي يعاملون بها، أو يريد من الآخر أن يعامله بطريقة اللي هو يعامل بها بنفس الطريقة. لكن هناك يعني ما هو إنساني أحيانا يلزم الإنسان أن يتصرف بطريقة مغايرة، أن يحسن مهما أساء الطرف الآخر أو مهما أسرف في الإساءة. وربما هذا المبنى الأخلاقي هو جزء من المبنى الديني، جزء من المعاملات الدينية اللي تحث عليها الأديان السماوية خصوصا. يعني وحتى يعني مثلا هناك بعض الأديان الوضعية أيضا تحاول أن تقول للإنسان أنه أنت تصرف بطريقة جيدة مهما أساء إليك الآخرون. يعني هذا المبنى موجود مثلا بالإسلام، موجود بالمسيحية، موجود بأديان كثيرة سماوية وضعية. يعني موجود مثلا بالبوذية. البوذية تقول لك مثلا أنت أعمل بشكل جيد، كن إنسانا صالحا، مو حتى بالآخرة تحصل الجنة، لا، حتى ترتاح بالدنيا. يعني عندهم الأثر مباشر بالدنيا، الأثر لأعمالك الصالحة أنه أنت ترتاح، أنه أنت تعيش في جنة الرضا. هذه الجنة اللي هي جنة ثمينة جدا، حتى يعني هناك نظريات إسلامية تتحدث عن أنه الجنة بعد الحياة الدنيا، أنه الجنة الحقيقية هي جنة الرضوان، باعتبار أنه الإنسان من يشعر بالرضا هي لوحدها هي الجنة الحقيقية، مو جنة أنهار وكذا ويعني حور عين إلى آخره. هناك نظريات دينية تحدث بهذه الطريقة، منها مثلا حتى يعني على ما أذكر إخوان الصفا اللي نشأوا بالبصرة يتكلمون بهذه الطريقة. المهم، فموضوعنا أنه الإنسان أحيانا لازم يتصرف بطريقة مغايرة، أنه ما يعامل الناس بالطريقة اللي يعاملون بها. ليش؟ لأنه راح يخسر نفسه، راح يتحول إلى نسخة منهم. وهذا هاي الفكرة البسيطة، جد بسيطة هاي الفكرة، أنه أنت تصير نفس اللي عاملك، تعامله بنفس الطريقة. هذه فكرة سيئة ببساطة، هي فكرة خطرة جدا. شلون؟ يعني جزء من مفهوم الثورة مثلا، ها، العلماء الاجتماع أو علماء التاريخ يتحدثون عن أنه الثورات تفشل في كثير من الأحيان، لأن الثائرين يتعاملون بنفس الطريقة اللي كانت السلطة تتعامل بها وياهم. ليش؟ إن هو متربي في ظل تلك السلطة، السلطة كانت تقسو عليه، تقسو تقسو تقسو إلى آخره. هذه القسوة صارت جزء من نسيجه هو كثائر، بالتالي حتى من يسوي الثورة وينجح بالثورة راح يتعامل بنفس المبادئ القديمة. وهذا جزء من خطورة الثورات. هسه هذا ايش دخل بحديثنا الموجود بالأثر: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك؟ لا، إلى دخل، إلى دخل كبير، باعتبار أنه هاي المغاير مفروض موجودة، أنه ما نتخلق إحنا بأخلاق الإنسان اللي يتعامل ويانا، لأن هذا ممكن يكون سيء، ممكن يكون إنسان غير جيد إلى آخره. وهذا اللي واجه الإنسان في كثير من الأحيان. مثلا اللي صار قبل يعني أيام بحرق القرآن في السويد، تعرفون هذا الموضوع مستفز لمشاعر المسلمين. هذا الموضوع شنو دخله بموضوعنا؟ راح نعرف بعد الفاصل.

تعرفون بعد حادثة حرق القرآن اللي صارت بالسويد اللي قام بها شخص عراقي وصارت مشاعر استياء كبيرة في العالم العربي والإسلامي وفي العراق خصوصا باعتبار أنه هذا الشخص عراقي وقد يسيء الهوية الدينية العراقية الموجودة في هذا المجتمع وقد يسيء للعراقيين جميعا اللي ما يريدون يطلعون بهذا الوجه. هم دائما تعودوا في الميديا أنه العراقي كريم، العراقي ماكو منه، العراقي كذا، الأغاني العراقية جميلة، الشعر العراقي جميل، الثقافة العراقية جميلة. لو بيطلع لهم واحد مثل سلوان موميكا يسيء لسمعتهم فما يريدون هذه السمعة، خصوصا بعد أن احنا تجاوزنا في فترة سابقة الإرهاب وكذا إلى آخره والتفجيرات اللي كانت سمة علامة موجودة على العراقيين أنه عراقي إذا قصف وطائرات وحرب إلى آخره ومجاعة، يعني هاي الأمور اللي كانت ملازمة للشخصية العراقية اللي بفضل الميديا وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي تم تخفيفها بشيء آخر. هسه ذاك الشيء الآخر جيد سيء هذا محل نقاش. المهم تعرفون هذه الحادثة وما نتج عنها، حادثة حرق القرآن الكريم اللي تكررت في السويد اللي يفترض أنه تكون هي راعية لحقوق الإنسان وراعية لما هو يعني للاختلافات الموجودة إلى آخره، لكن هي بهذا العمل قبلت بداعي أو تحت عنوان حرية التعبير، وإحنا حكينا في حلقة سابقة أنه هذا العنوان خطر حرية التعبير. ليش؟ لأن تاريخيا حرية التعبير هذا المصطلح ناس ماتت على موده، ناس تعبت على موده، ناس يعني بذلت حياتها على موده، بالأخير أنه يستغل هذا المصطلح حرية التعبير بهذه الطريقة المشينة، حرق كتاب، يعني هو حرق أي كتاب هو أمر غريب. كيف إذا كان الحرق لكتاب مقدس يعني يلامس مشاعر الآخرين؟ هذا أمر يعني غريب وعجيب بصراحة أنه تقوم أو أن يكون ضمن أو تحت حراسة دولة مثل السويد اللي هي تدعي أنه حقوق إنسان إلى آخره. المهم تعرفون هذا الحدث، تعرفون شنو صار بعدها بمدة، أقدم شاب سوري وأحرج السلطات السويدية. طبعا من الآن راح أنقل لكم ما كتبه أحد الصحفيين في مقال عن شاب سوري قدم طلب أيضا وأحرج السلطات السويدية. ليش؟ لأن قدم طلب بحرق التوراة أسوة بحرق نسخة من القرآن الكريم. هو مسلم، قال أنتم مو تحرقون تقبلون أنه يتم حرق القرآن، أنا أريد أحرق التوراة بهذه الطريقة. طبعا الحكومة السويدية وقعت بحرج كبير يعني قدام العالم قدام الجمهور إلى آخره، لأن إذا رفضت راح تظهر بأنه هي منحازة لأحد الطرفين. فسمحت الشرطة السويدية لهذا السوري فعلا أن يحرق التوراة. طبعا هناك اعتراضات كبيرة جرت في إسرائيل على الصعيد الدبلوماسي على الصعيد الديني، إدانات كبيرة من منظمات دينية مختلفة، لكن السلطات السويدية سمحت لهذا الشاب بأن يتقدم فعلا ولينفذ ما هدد به. هو إجا فعلا، إجا بيد التوراة وبيد بالإيد الثانية ولاعة، ها يريد يحرق جاهز. طبعا إجا مصحوب بمناصرة من عدد من المسلمين السويديين والمشهد خطير، وسائل إعلام إلى آخره. وفي اللحظة المنتظرة أنه هو يحرق التوراة هو قرر أن يتراجع عن حرق هذا الكتاب، وتبين بعد حين أنه هو ما كان ينوي أصلا أن يحرق كتاب التوراة، وإنما أراد أن يوصل للحكومة السويدية وللعالم بشكل من الأشكال أنه كمسلم يريد احترام متبادل، يريد أن تكون للحرية حدود يجب أخذها بالاعتبار، حدود إنسانية، أن تكون الحرية حرية إنسان مو حرية غابة. وبالتالي وصل فكرته بغض النظر أنه أنت تتفق وياه ما تتفق وياه، هذا التهديد بالحرق خلى الانتباه يكون عليه كبير، وبالتالي وصل رسالته الإنسانية بشكل من الأشكال. طبعا كاتب هذا المقال يتحدث أنه هذا الشاب السوري ما نفذ الانتقام، وإنما هو نفذ أو وصل رسالته اللي يريد يقولها. منجر للتعاملات، احنا مو قلنا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا حديث موجود في أثرنا الديني، فهو هنا منجر إلى الآخر اللي تصرف بسوء وتصرف أيضا بسوء، وإنما عامل بأخلاقه.

طبعا تدرون انه هناك من يتحدث انه هاي الاعمال اللي تحاول ان تستفز المسلمين كلها مدروسة بطريقة ما، وهذه الرؤية تتحدث عن انه يعني يريدون من الجالية المسلمة او يريدون من الاقلية المسلمة الموجودة في البلدان الأوروبية أن تتصرف بشكل عدائي، حتى شنو؟ حتى يرجعون يسوون قوانينهم اللي تضطهد الفكر الديني الإسلامي، يعني بيها إسلاموفوبيا، اللي بيها نوع من التجديد، اللي بيها نوع من دمج صفة التطرف دائما بما هو ديني إسلامي بشكل أو بآخر. فهذا كأنما هذا التصرف لهذا الشاب السوري حرمهم من هذا المنزلق نحو الفوضى والعنف اللي ممكن يتم النيل من خلاله بالأخير من بعض المسلمين اللي هناك عايشين هناك مكيفين حياتهم، واللي يفترض أن يعيشون بسلام ومودة ويعيشون براحة. يعني إحنا أحيانا وإحنا هنا نطالب الآخر المسلم اللي عايش هناك أن يتصرف بطريقة عدوانية، بطريقة بها نوع من الأذى اللي ممكن يلحقه بشكل من الأشكال، وإحنا عايشين هنا في ظل توافق اجتماعي ديني حتى سياسي، شدري يسمي هذا التوافق الموجود هنا واللي يمنحنا نوع من الحماية قد ما يكون متوفر هناك، خصوصا في الإطار الديني جائح مو بالإطار الإنساني. طبعا يعني تعرفون هناك عندهم يمين وعندهم يسار، اليمين الغربي المتشدد اللي بجانب عرقي وجانب ديني كأنما هو يحاول دائما بطريقة من الطرق أن يستفز الأقليات المسلمة للقيام بردود أفعال. هذا موجود سياسيا، موجود اجتماعيا في أي بلد في أي مكان، لا تتصورون هو موجود هناك فقط، وإنما موجود إحنا حتى على الصعيد الفردي موجود. واحد مرات هو يستفزك حتى تغلط، واحد يضوج منك بالعمل، يضوج منك بالمنطقة، يضوج منك بالفيسبوك، يعلق لك تعليق يريدك تحكي، يريد أنه يكشف بعض الأشياء اللي موجودة بداخلك، وإذا أنت حكيتها راح تضرك، هو يريد يضرك بشكل من الأشكال فيستفزك. الاستفزاز مرات يقود الإنسان إلى أن يخسر الكثير.

هناك من يقول أنه ماكو دعاية سيئة، هي دعاية، هي دعاية بكل الأحوال، ووصلت الفكرة وخلت الناس تنتبه إلى الفكرة الفلانية أو إلى المنتج الفلاني أو إلى الآلة الفلانية إلى آخره، وبالتالي ماكو دعاية سيئة، هي دعاية الناس شافتها إلى آخره. هناك من يعترض أحيانا على أنه بعض الدعايات يجب أن تكون جيدة، بها محتوى جميل، بها محتوى أخلاقي، وهناك من يقول أنه لا، خلينا عمليين، مهم الدعاية توصل للناس والمهم تأثر بيهم، وبالتالي أبو الشركة أو أبو المنتج يريد المنتج يوصل للناس بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها طريقة التوصيل. المهم في إطار متصل ماكو أيضا مزاح هو مزاح صافي تماما، يعني ماكو شقة هو شقة تماما، يعني هناك دائما حتى باللحظات اللي نضحك بيها نشاق بيها هناك خيط من الحقيقة موجود. هذا الخيط طبعا ذكي والنبه ينتبه له، لأن أحيانا أنت تفتهم صديقك أو تفتهم أخوك أو تفتهم زميلك بالعمل بالشقة مو بالصدق، بالصدق ما تأخذ منه حق وباطل، لكن بالشقة بالمزاح تكتشف فد خفايا، تكتشف الطريقة اللي هو يفكر بيها بيك أو يفكر من خلالها بيك، فهنا أنت تصير يعني عارف بخفايا هذا الإنسان المقابل من خلال من؟ من خلال المزاح، مو من خلال الجد. الجد ما يوصلك، الجد ما يوصلك للطريقة الحقيقية اللي هو يفكر بيها أو يفكر من خلالها بيك. المهم فالمزاح الثقيل هو غالبا ينطينا وصف عن الشخص المقابل، وأحيانا لا ينطينا وصف أصلا عن المجتمعات كاملة. هاي المجتمعات شلون تشاقة، شلون تضحك، ينطينا وصف عن أخلاقياتها، ينطينا وصف عن ثقافتها، ينطينا وصف عن التزامها بالقانون لولا مو الطريقة اللي تشاقة بها المجموعة الفلانية. الطريقة أكو واحد يشاقة من يشاقة يعني لازم يغلط، يعني لازم يتجاوز أخلاقيا، يعني لازم ينحدر أخلاقيا، فهي تعطينا مؤشر أنه هذا الشخص بالشقة بالمزاح تصرف بهذه الطريقة، هذا مؤشر عليه من؟ على أخلاقياته مو؟ هذا مؤشر على الطريقة التي يفكر بها.

هناك صحفي سعودي يتكلم عن المزاح الثقيل، عن الاستعراض، اللي يصفه أنه يصل أحيانا إلى الفشخرة الخطيرة. طبعا يقول أنا أتذكر في أعوام مضت أنه جلست مع مجموعة رجال، يفترض أنه ذول الرجال عليهم القيمة، لهم مكانة، لهم منزلة مهمة في المجتمع. يقول دارت الأحاديث في مواضيع متناقضة مختلفة، حديث عائم، حديث غني، حديث إلى آخره، بمواضيع مختلفة ما بيها نوع من الترابط. يقول لكن اللي ظل عالق في ذهني منها أنه سالفة كالآتي. قالوا أنه أباطرة الصين قديما كانوا يتحدون بعضهم بعضا بدقة التصويب بالسهام، يشوفون منه يصوب بشكل أدق أكثر. شلون؟ بها طريقة. يقول هذول أباطرة الصين كانوا يجيبون أحد الرجال يوقفونه، خلونا يوقفونه ويخلون على راسه تفاحة، وتبدأ المباراة بالسهام، يشوفون ياهو اللي يضرب التفاحة، إذن هو يقنص، إذن هو يصوب بشكل أجود من الآخرين، بشكل أفضل من الآخرين. يقول بهاي الحالة، بهاي اللعبة، بهاي المباراة، هذول يصيرون ضحايا الرجال اللي يجيبونهم يوقفونهم يخلون على راسهم تفاحة. يعني بس واحد يغلط فتجي براسه، هذا الضحية يصير يموت عادي، يبدلونه يجيبون واحد ثاني أباطرة بعد، يعني هم لهم الهيمنة والسلطة إلى آخره، يجيبون واحد ثاني مسكين يخلونه يوقفونه يخلون على راسه تفاحة، وهم يسوون مباراة مسابقة بيناتهم، ياهو اللي يضرب التفاحة إذن هو يعني هو البطل، هو الأقوى بالتصويب إلى آخره، ويسقط سريعا وهكذا، وأنه بيجيبون واحد مكانه، وتستمر هذه اللعبة إلى أن يفوز أحدهم باختراق سهمة للتفاحة، إلى أن هاي التفاحة يطلقها السهم وتخلص العالم. يقول ورا ما سولفوا هاي السالفة فوجئت، هذا الصحفي يتكلم، يقول فوجئت بأنه واحد من أهم الحاضرين قال يخسون، شنو ذول الأباطرة أحسن عندنا بالتصويب، أنا باشر العصر راح أدعوكم في المكان الفلاني خارج الطائف، وحدد اسمه وقالهم حتى تشوفون دقة تصويبي. يقول أنا الصحفي يتكلم، يقول أنا ما ذهبت لكن سولفوا لي اللي ذهبوا لي هذا المكان. يقول قال لي أحد الحضور إنهم فوجئوا بأن ذلك الرجل أوقف أحد عماله على بعد 30 متر تقريبا، ووضع على رأسه تفاحة، ثم صوب المسدس تجاهه حتى يتحضر لضربة أو ضرب التفاحة. طبعا اللي يتكلم يقول الحمد لله احنا قدرنا انه يعني ندخل سريعا وامسكنا المسدس ومنعناه واخذنا التفاحة ووضعناها على صخرة بدلا من الرأس. تخيلوا رأس انسان فوق تفاحة ويجي واحد يصوب يضرب التفاحة على اساس هو شنو، على اساس هو قناص. فيقول احنا يعني هاي الحادثة الاستعراضية انتهت بهذه الطريقة، لكن ما تبقى كثير أيضا، لأن أنت نظرتك بالأشخاص، نظرتك عن الأشخاص تتغير، حتى لو كان بعض التصرفات يسوونها على سبيل المزاح، على سبيل الشقة إلى آخره، فأنت نظرتك تتغير تجاههم. هذا الصحفي يتكلم عن واحد كان يعد من أهم الناس أنه يتصرف بهذه الطريقة، وبالتالي مكانته فعليا راحت، وكثير من الناس فعليا مكانتهم تروح بالشقة وبالمزاح، وهيبتهم تروح تنرضي نهائيا ولا سبيل لاسترجاعها بسبب تصرفاتهم في وقتهم يعتقدون أنه هذا وقت ملكهم الشخصي ولازم يتصرفون بأريحية. هذه الأريحية أيضا لها ضوابط، لها شروط، لها أخلاقيات، وبالتالي يفترض أنه الإنسان ينتبه لهذه التفاصيل.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
4: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضيه، مثلا موازنه اي سنه معينه ما تستكمل، ما تعطى البصره كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
3: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
3: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
6: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
3: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
4: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن. المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
3: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية. البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية. هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
3: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

وإن حكمت فاحكم.

لبئس ما كانوا يصنعون.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخطئ صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
7: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
6: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
8: لا بأكده كتير.
6: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
11: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
12: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
11: ونتجول في أزقة الحضارة.
12: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
11: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
12: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
11: عراق ميديا. إعداد وتقديم
12: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في حلقة هذا اليوم نناقش قضية تاريخية متصلة بواقعة الطف أو ما بعد واقعة الطف والركب الذي سار من كربلاء إلى دمشق. في حلقة عراقبيديا لهذا اليوم معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة سابقة تكلمنا عن المسير التاريخي للإمام الحسين عليه السلام من مكة أو الأحرى من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إلى كربلاء، واستعرضنا في هذا التحقيق التاريخي الجغرافي المحطات والمنازل التاريخية التي مر بها الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء. اليوم نقرأ أيضا بجو الجغرافيا التاريخية للمحطات التاريخية أو الطريق الذي سلكته قوافل أو قافلة السبايا من كربلاء إلى دمشق. طبعا واضحا في التاريخ أن العاشر من المحرم، يعني هذا متفق عليه، يعني يوافق 9 من تشرين الأول سنة 680 ميلادي، يعني 61 هجرية استشهاد الإمام الحسين يوافق بالميلادي 680. وبعد أن وطأ جيش عبيد الله بن زياد الذي كان قوامه تقريبا 30,000 مقاتل المعركة، وأزدل الستار على المعركة، فتح فصل جديد. هذا الفصل لا يقل سوداوية إن صح التعبير عن المعركة نفسها. هذا الفصل هو تجميع بقية الركب الحسيني أو ما بقي من الركب الحسيني من النساء والأطفال وتحويلهم إلى سبايا، وهذه السبايا سيقت نحو الكوفة ومن الكوفة إلى دمشق التي كانت عاصمة الدولة الأموية في ذلك الوقت. هسه مفردة سبايا يعترض عليها بعض الباحثين، يعترضون على مفردة سبايا ويقولون هم ليسوا سبايا، هم أسرى. هذا الأمر فيه نوع من يعني الشحن الطائفي المبطن، أنا ما أدخل في هذا الموضوع لأني أتكلم في التاريخ لا أتكلم في قضايا العقدية والأمور الطائفية. يعني رحلة السبايا من كربلاء إلى دمشق بعد معركة الطف هي واحدة من أكثر الفصول التي أثرت في ذاكرة الدولة الأموية أو في ذاكرة التاريخ الإسلامي عموما، يعني ما بعد الطف أو تأتي بمنزلة ما بعد الطف. ليش؟ لأنه هذه الرحلة أو هذا الأسر أو هذا السبي حمل في طياته أبعاد إنسانية وسياسية ودينية، وكثير من المحققين، كثير من المؤرخين، كثير من الباحثين بذلوا جهدا في تتبع الخطوات التي سارها الركب الحسيني من ركب السبايا من كربلاء إلى دمشق. هذا الركب المحزون، يعني هذا الركب المعتم هنسميه. طبعا التحقيق للمختصين، خصوصا المختصين بالبلدانيات، يعني مختصين بالجغرافيا التاريخية، حاولوا التوفيق بين المنهج التاريخي وبين التحقيق الجغرافي حتى يبينوا المنازل التي مر بها ركب السبايا بدقة متناهية. طبعا يأتي في مقدمتهم الشيخ المحقق محمد صادق الكرباسي، هذا نجفي، اعتمد على مصادر منها الأقدم طبعا مقتل الحسين لأبي مخنف. أبي مخنف متوفى في 157 هجرية، وأيضا كتاب نور العين في مشهد الحسين، هذا لأبي إسحاق الإسفرايني، هذا متوفى ب 316، إضافة إلى المعاجم الجغرافية مثل معجم البلدان لياقوت الحمول. في تتبع طريق السبايا من كربلاء، تتبع تاريخي جغرافي طريق السبايا من كربلاء إلى دمشق، أو يعني قبل أن نستعرض الطريق الذي سلكه الركب الأموي بسبايا الإمام الحسين، نقرأ أو نستعرض الطرق التي توصل كربلاء والكوفة بدمشق، يعني ما هي الطرق المتوفرة في ذلك الوقت والمتاحة في ذلك الوقت التي توصل كربلاء أو توصل الكوفة. كربلاء طبعا ناحية تعتبر، توصل الكوفة بدمشق. هناك 3 طرق توصل كربلاء أو الكوفة بدمشق. الطريق الأول هو طريق البادية، طبعا هذا أقصر الطرق. طريق البادية هو يمتد من الكوفة إلى عين التمر إلى القائم إلى تدمر سوريا إلى دمشق،
تقريبا هذان خمس مدن أساسية، طبعا خمس مدن أساسية تربط دمشق بالكوفة. لكن هذا الطريق وإن كان قصيرا، اللي هو طريق البادية اللي قلنا كوفة عين التمر موجودة الآن في كربلاء القائم تدمر دمشق، وإن كان قصيرا لكنه به صحراء قاحلة وشديد الجفاف، ويكاد يخلو من مدن رئيسة أو من محطات أو من منازل. يعني فقط هذه المدن الخمسة الرئيسة اللي هي الكوفة عين التمر قائم تدمر دمشق، وهذا كما قلنا هو أقصر الطرق اللي هو تقريبا 1000 كيلومتر من الكوفة إلى دمشق. هذا لم يسلك طريق، استبعد هذا الطريق، يعني بعد أن جمعت السبايا في الكوفة وأريد بهم أن ينقلوا إلى دمشق، استبعد هذا الطريق بسبب أن هناك كان هدف سياسي وعسكري. ليش؟ السلطة الأموية هي حقيقة لم تكن تبحث عن السرعة في إيصال السبايا من الكوفة إلى كربلاء، لا، هي كانت تبحث عن الإعلام والترهيب، وهذا طبعا خاصية عند الدولة الأموية، لأنه العبور في هذا الطريق، العبور من الكوفة إلى دمشق بهذا الطريق الصحراوي، هذا طريق خالي من السكان، وبالتالي يحرم الدولة الأموية أو يحرم السلطة الأموية من إظهار النصر والتشهير بالسبايا أمام الحواضر، لأن معادة الأمويين كانوا يعني مو بس يتشفون بأعدائهم، لا، يجعلون منهم عبرة لباقي المدن التي قد تثور، خصوصا أنه يعني يزيد في بداية خلافته لأبيه معاوية أراد أن يثبت حكمه بالقوة. زين، قضية أخرى أنه استبعد هذا الطريق، طريق البادية اللي هو قلنا كوفة عين التمر قائم تدمر دمشق اللي هو أقصر الطرق، استبعد، لم تسري به السبايا، لأنه خالي من اللوجستيات العسكرية، لأنه هذه القافلة بها مئات الجنود والخيول إضافة إلى النساء والأطفال، وكلهم عطاشة وكلهم مجهدين، فعبور صحراء الشام أو بادية الشام اللي هي سبادية الرمادي حاليا في ذلك الوقت دون محطات مائية كافية، يعني كان يعد انتحارا للقافلة كلها، سواء إلى النساء والأطفال أو إلى الجيش الأموي الذي يرافق هذه السبايا. لذلك استبعد هذا الطريق الأول اللي هو قلنا طريق البادية، طريق الأقصى، على أنه بعض المحققين يقولون بأنه هذا الطريق، طريق البادية، هو القصير، هو يعني أصبح لاحقا طريق عودة السبايا من دمشق إلى كربلاء. طبعا هذا أمر أيضا مختلف فيه، بعض المصادر تقره وبعض لا يقرونه. إذن هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يربط الكوفة بدمشق هو طريق نهر الفرات والتحول عن نهر الفرات. هذا هو مسار أصلي، لأن تعرفون أنه نهر الفرات يعني يدخل إلى العراق عن طريق سوريا، والمسار الأصلي الذي يربط الكوفة بدمشق عن طريق الفرات يبدأ صعودا من الكوفة مع مجرى نهر الفرات، ونعتقد يعني أعتقد ليس جازما هو نفس الطريق الذي سلكه إبراهيم الخليل عليه السلام عندما غادر العراق من بابل إلى الكوفة إلى النجف اللي كانت تسمى بانيقية وصولا إلى فلسطين. هو سلك صعودا مجرى نهر الفرات. طبعا المحطات أو المدن التاريخية التي يمر بها هذا المسار الثاني، مسار الطريق الفراتي أو مسار طريق نهر الفرات، هو يعني من الكوفة إلى كربلاء، إلى طبعا كربلاء الحالية، شمال كربلاء أقصد، إلى الأنبار، إلى هيت، إلى عانة، إلى القائم، إلى البصيرة، إلى الرقة، إلى بالس، ثم إلى حلب، ثم جنوبا نحو دمشق. هذا الطريق طبعا به مزايا مهمة، وهو يعني أفضل من الطريق السابق الصحراوي، لأنه يسير مع نهر الفرات، وأكيدا أنه بمجرى نهر الفرات هناك محطات وهناك مدن وهناك واحات وهناك سكان يمكن الاطلاع عليهم. طيب ليش لم يسلكه الجيش الأموي بسبي أطفال ونساء الحسين؟ يعني لماذا لم يسلك الجيش الأموي أو ركب السبايا هذا الطريق، طريق الفرات، مع أنه طريق ممتاز؟
التحقيقات التاريخية تشير إلى أنه القافلة بالفعل بالبداية هو أرادوا أن يسلكوا هذا الطريق، يعني محاذاة نهر الفرات، لكنهم واجهوا مقاومة شعبية في بعض المدن الفراتية. وعن العجيب العجيب أنه هذه المدن الفراتية اللي قلنا عليها من الأنبار وهيت وعانة والقائم لم تكن تعلم بمقتل الإمام الحسين، لذلك أنه بعد العاشر من محرم وصل إليه هذا الخبر، حاولت بعض المدن أن تثور ضد السلطة الأموية، لذلك أنه ركب السبايا تجنب السير على مدن نهر الفرات اللي هي الأنبار وهيت وعانة والقائم والبصيرة والرقة، وخوفا طبعا من المقاومة الشعبية والاضطراب، اضطراب المدن الفراتية سواء كانت في الجانب العراقي أو الجانب السوري حاليا، خصوصا أنه بعض المدن في ذلك الوقت كانت ذات ميول علوية. بالمناسبة يعني الأنبار لاحقا أصبحت علوية بحتة، أو أصبحت عباسية، أو أصبحت تابعة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه الدولة العباسية عندما أسست الدولة العباسية التي قامت بشعار الرضا من آل محمد، عندما أسست الدولة العباسية أول عاصمة اتخذت للعباسيين قبل بغداد قبل الكوفة هي هاشمية الأنبار. هاشمية الأنبار أول عاصمة اتخذت للدولة العباسية، فإنه هذه المنطقة كانت يعني علوية يعني لاحقا أصبحت ذات ميولات مختلفة. عموما مع انتشار خبر الإمام الحسين أثيرت صدمة يعني وغضب بين السكان، هذا السكان أنا جاي أتكلم الآن عن المدن الفراتية، المدن التي تحاذي الفرات. فلتفادي الصدام الحربي ولحماية القافلة التي كان بها سبايا الإمام الحسين، صدرت أوامر عسكرية من السلطة الأموية أن ينحرف الركب بالانعطاف شرقا نحو الجزيرة الفراتية. طبعا أكو طريق يربط الفرات بدجلة اللي هو يعني عبر تكريت وعبر الموصل، يعني أعتقد عبر الحبانية بهذه المنطقة. هذه كانت تخضع لسيطرة وإدارة عسكرية أموية أكثر إحكاما في ذلك الوقت، لذلك صار الرأي الأموي أنه تنقل السبايا أو ينقل ركب السبايا من الطريق الفراتي الثاني إلى الطريق الثالث اللي هو طريق نهر دجلة صعودا ووصولا إلى دمشق.

إذن عندما نتكلم عن الطرق الجغرافية التي تربط الكوفة بدمشق يجب أن نستعرض جميع الطرق الموجودة المتاحة في ذلك. استعرضنا الطريق الأول، قلنا هو طريق البادية، طريق قصير لكنه لم يسلك، والطريق الثاني طريق الفراتي، هو مسير مع نهر الفرات، بالبداية سلكه الركب، ركب السبايا، لكنه تحول وانعطف نحو دجلة للأسباب التي ذكرناها. الطريق الثالث، طبعا هذا طريق أطول طريق، أطول طريق من الكوفة إلى دمشق، هو طريق نهر دجلة، طريق مع نهر دجلة، أو يسمونه الطريق السلطاني. هذا الطريق تصور، يعني احنا بالطريق الفراتي قلنا يمر على الأنبار وهيت وعانة والقائم والبصيرة والرقة وبالس، يعني سبعة مدن. الطريق الأول طريق البادية يمر على خمس مدن، كوفة وعين التمر وقائم وتدمر ودمشق، أيضا لم يسلك لا الأول ولا الثاني. سلك الطريق الثالث هو طريق نهر دجلة بعد أن انعطفوا من نهر الفرات، وهذا الطريق ضم 38 منزلا، يعني تصور 38 محطة مروا بها، وضعف المسافة ساروا بها بسبايا الإمام الحسين وبرؤوس الإمام الحسين وبرؤوس الشهداء مع الإمام الحسين. طيب، لماذا اتخذت السلطة الأموية أو اختارت السلطة الأموية أن تسير بالسبايا وبرؤوس الشهداء على هذا المسير؟ كما قلنا، المحقق الكرباسي اللي هو يعني من أفضل من حقق في هذا الأمر، الشيخ محمد صادق الكرباسي، يقول أنه هذا الطريق امتاز بالعمق الجغرافي والسياسي. يعني شنو؟ يعني المدن التي مر عليها الطريق هي مدن أساسية ومدن رئيسة ومكتظة بالسكان في ذلك الوقت، وتفصل بينها أو يفصل بينها واحات ومدن ثانوية وقصبات، تبدأ من الكوفة ثم تكريت ثم الموصل ثم ديار بكر، ديار بكر يعني جنوب تركيا حاليا، ثم حلب ثم حمص ثم بعلبك، تصور يعني يوصل إلى لبنان ثم يرجع إلى دمشق. تاريخيا هذا يسمى بطريق البريد أو الطريق السلطاني، هذا سلطاني يعني لاحق في الدولة العثمانية، وهذا كما قلت هو كان مأهولا بالسكان بشكل كامل، فيه قلاع، فيه عيون، فيه محطات استراحة حكومية، خانات يعني هنسميها، وفيه محطات استراحة، وفيه أيضا واحات، وكلها تضمن سلامة الجند الأموي والحفاظ على سبايا الإمام الحسين من الثورات التي قد تواجههم في بعض المدن. طيب، طبيعة المنازل هاي 38 منزل التي مر بها ركب السبايا، بعضها كان مجرد استراحة للتزود بالماء، يعني مروا عليها بساعات وغيروا الخيول بها، وبعض منها كانت يعني بلدات مدنية. هذه مهمة، البلدات المدنية التي مروا عليها، هم اختاروا الطريق لأن

فبعض منها كان أديرة مسيحية مثل دير الراهب التي يعني هذه الدير نزل بها الجند وكانت بعيدة عن المدن التي ثارت على ثارت على السلطة الأموية نتيجة لسماعهم بمقتل الإمام الحسين. يعني طيب لماذا اختاروا هذا الطريق الطريق الثالث؟ عبيد الله بن زياد والي الكوفة والي البصرة في ذلك الوقت والي العراقين كما تطلق عليه المصادر التاريخية أمر بأن يسلك أن يسلك الموكب الطريق الطويلة المضاعفة اللي هو بين الكوفة ودمشق عبر الجزيرة الفراتية والشام الشمالي. وكما قلنا هذا الطريق تقريبا ضعف الطريق الصحراوي، يعني الطريق الصحراوي ألف هذا 2000 كيلومتر. وبالفعل تم له ذلك وأنجزت في ظروف استثنائية من الإرهاق كما يذكرها بعض المحققين. الغرض كما قلت الغرض هو التشهير بالأسرى أمام أكبر عدد ممكن من المدن والقبائل وتصوير الأسرى والسبايا سبايا الإمام الحسين أمام الرأي العام العربي على أنهم خوارج. يعني ترى احنا هاي المعركة اللي كنا بيها في العراق في الكوفة كانت ضد الخوارج الذين خرجوا على خليفة شرعي وهم ليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر إذا احنا يعني مو غريب علينا لما نسمع هيجي يعني هيجي تبرير ليش؟ يعني مو غريب علينا انه نعرف انه عبيد الله بن زياد قال لهم لا تروحون على الصحراء لان الصحراء ما بها مدن ما بها مدن ولا بها ماء ولا كذا، بعدين ما حد راح يشوفكم ما حد راح يعني يتعظ من قوه السلطه الامويه في حربها ضد اعدائها بين قوسين الخوارج. وما قالوا ما قالوا لهم انهم من اهل بيت النبي. وهذا الامر كما قلنا ليس بغريب لانه المشهد الاعلامي الاموي سيطر على الشام عقودا كاملة بل سيطر حتى على العراق لعقود كاملة. يعني أهل الشام كانوا يجهلون جهلا تاما بهوية هؤلاء السبايا حتى من دخلوا إلى الشام عن مر على المناطق التي دخل عليها ركب السبايا. لذلك كانوا يستقبلونهم بالأفراح والزينة. هسه أنا ما جاي أبرر لي خلنا نسميها أموية الشام وأفعال أهل الشام، لا، لكن أكو بعض المدن راح نشوفها هسه مثل بعلبك مثل حمص يعني ثارت ضد السلطة الأموية لأنهم عرفوا بأن الركب هذا يعود إلى آل النبي أو لسبايا الإمام الحسين. وهذا الأمر تم بعد يعني خصوصا عندما أتيحت الفرصة للإمام زين العابدين وعمته السيدة زينب الكبرى أنها تحدثت إلى الجموع، يعني بدأت الصورة الحقيقية تنكشف للناس. فقضية أنه يعني طيفة بهم بهذه المدن هو للاتعاظ أو لاستعراض القوة الأموية ضد كل من يحاول أن يثور ضد السلطة الأموية. وبالفعل تم السير على هذا الطريق بالبداية على نهر الفرات ثم تحولوا مع مجرى نهر دجلة حتى وصلوا إلى دمشق في الشام.

إذن بعد أن قررت السلطة الأموية أن تسلك طريق نهر دجلة أو طريق البريد أو طريق السلطانية الذي هو بالمسافة مضاعف مسافة مضاعفة لطريق الصحراوي، هذا الطريق يعني نقسمه إلى ثلاث مراحل. مرحلة العراق اللي هو من الكوفة إلى الموصل، هسه راح ناخذها بالتفصيل، وكل حدث حدث في كل منطقة نزل بها هذا ركب الحسين أو عفوا ركب السبايا. المرحلة الأولى اللي كما قلنا هي من الكوفة إلى الموصل، بالكوفة من 12 إلى 13 محرم، وصلت السبايا من كربلاء إلى الكوفة تقريبا 12 على 13 محرم، واحتجزوا في قصر الإمارة، احتجزوا تقريبا لأيام أو ليومين احتجزوا، وشهدت الكوفة خطبتي السيدة زينب والإمام السجاد عليهم السلام، هذه الخطبتين التوبيخيتين لأهل الكوفة وما تلاها من محاجة السيدة زينب لعبيد الله، هذا كان في الكوفة. ثم انطلقوا من الكوفة أو يعني قبل لا يدخلون الكوفة وصلوا إلى مسجد الحنانة. الحنانة معروف طبعا، هو يعني يقع شمال شرق النجف، ومسجد الحنانة المعروف اليوم. وضع الرأس الشريف ورأس الإمام الحسين الشريف في هذا الموضع، في موضع الحنانة، قبل دخول موكب السبايا إلى الكوفة. الروايات تذكر يعني بعض الروايات الدينية الشيعية بين قوسين تذكر بأن جدران المسجد قد حنت حزنا على الإمام الحسين. حنت يعني بمعنى مالت، يعني انحنت. وبعض البعض من يؤثل أو يؤصل لاسم الحنانة يقول سمي المسجد بالحنانة لأنه جدران المسجد قد حنت يعني مالت حزنا على وضع رأس الإمام الحسين الشريف في هذا المكان. طبعا هناك كان نصب قديم معماري في موضع إيداع الرأس. محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر يقول أنه الإمام الصادق عندما وصل إلى هذا المكان المائل صلى ركعتين وقال هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي عليهما السلام. بعد ذلك حمل إلى عبيد الله ابن زياد. طبعا مروا أيضا على بعض المدن التي مر عليها الركب الحسيني عندما جاء من مكة. ركب السبايا مر على الخورنق، قصر الخورنق، مر على القادسية، مر على شرف، واقصة، العذيب، عذيب الهجانات، قصر بني مقاتل، القطقطانة، هذني مر عليهن رجوعا، مع العلم أنه يعني تبعد عن عن عن الكوفة، لكن هذه الأماكن كانت بمثابة نقاط تفتيش ومخافر عسكرية لتابعة لابن زياد، وتضمن الركب وتأمين المؤن عفوا للجيش الذي يرافق السبايا. يعني وما رجع مباشرة. طبعا احنا نعرف الكوفة قريبة جدا على كربلاء. هسه احنا بالجغرافيا الحالية هسه من يسمعني يعني يتخيل الجغرافيا الموجودة ان الطريق بين الكوفة وكربلاء قريب، لكنه تصور هو رجع من كربلاء الى بمسمياتنا الحالية الى الديوانية، ومن الديوانية التف على الجانب الغربي ودخل الى الكوفة من الجانب الغربي. ليش؟ لانه هذه المناطق اللي قلناها الخورنق، القادسية، واقصة، العذيب، عذيب الهجانات، هذه كلها كانت نقاط تفتيش، خلينا نسميها نقاط تفتيش أموية تابعة لعبيد الله بن زياد، حتى يضمن أنه لا يتم الهجوم على ركب السبايا ومهاجمة الجيش الأموي الذي كان يرافق السبايا. ب14 محرم نزل الركب ركب السبايا في منطقة أو في قصر هبيرة. طبعا قصر هبيرة هو منزل مائي تاريخي قرب بابل، نزلت فيه الجند، أراحوا الخيول جند الأمويين، وبدأت بوادر القلق يعني تخالج أفراد الحراسة بسبب التذمر الشعبي من قبل القبائل المحيطة بهذه المنطقة. يعني حتى هم الجيش بدأوا يعني
ينقلب بعضهم على بعض بسبب أنه تذمر شعبي أصبح. كيف تقتل الحسين بهذه الطريقة؟ مهم، من 14 محرم انطلقوا من قصر هبيرة إلى الأنبار، ونزل ركب السبايا في ظاهر أو الأنبار، في ظاهر الأنبار نعم. بين الأنبار هناك مسرى لنهر الفرات يرتبط بدجلة، أعتقد هو الحبانية الحالية يعني. وبهذا المكان حاول أعوان الأمويين أن يظهروا الفرح، لكنهم يعني أقصد يعني من كان يرافق سير الركب السبايا، من كان يرافق السبايا من السلطة الأموية من الجيش الأموي حاول أن يظهر الفرح، لكنهم واجهوا عجيب، واجهوا صمتا وتذمر من العوائل القاطنة في الأنبار في ذلك الوقت، لأنهم قد عرفوا لاحقا هوية الأسرة وهوية السبايا. 14 هجرية إلى 15 هجرية انتقلوا من الأنبار إلى تكريت. طبعا بالمناسبة تكريت قبل الإسلام مدينة مسيحية بحتة. أنا أتذكر يعني في التسعينيات أثناء الحفر في المباني في تكريت تم العثور على مجموعة من الكنائس في تكريت، ولا تزال طبعا لا يزال العثور على كنائس في تكريت. مدينة مسيحية قبل الإسلام. ب 15 محرم مر ركب السبايا من الأنبار إلى تكريت، وعندما علم أهل تكريت بقدوم رأس الحسين وسبي نساء أعلنوا الحداد، تصور، وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي. من يحاول أن يؤجج الطائفية في هذه القضية خلي راجع التاريخ ويشوف، يعني وإن اختلفنا في المذاهب لكنه يعني توحدنا تاريخيا في قضية الإمام الحسين. يعني تصور أهالي تكريت عندما علموا بقدوم رأس الإمام الحسين وسبي نساء وأطفاله أعلنوا الحداد وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي، وحتى رفضوا أن يبيعوا الماء والطعام إلى الجيش، مما اضطر الجيش الأموي المرافق لركب السبايا أن يبيتوا خارج أسوار مدينة تكريت.

إذن بعد أن وصل ركب السبايا إلى تكريت، كما قلنا أهالي تكريت قاموا بإعلان الحداد وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي، ورفضوا بيع الماء والطعام للجيش الأموي بعد أن علموا أن ما يحمل على الرأس هو رأس على الرمح هو رأس الإمام الحسين. المهم انتقلوا من تكريت إلى منطقة تسمى السن. السن هذه منطقة عند مصب نهر الزاب في دجلة، نزل بها الجيش وتزودوا بالماء. أيضا استاء الأهالي من قدوم الجيش الأموي بركب السبايا، سبايا الإمام الحسين. في 15 محرم وصلوا إلى منطقة دير عروة، طبعا هذا دير مسيحي نصراني، نزل فيه قائد الحرس بالرأس الشريف. تذكر المرويات أن راهب الدير قد رأى نورا يسطع من السماء. طبعا أنا جاي أنقل من المصادر التاريخية السنية بالمناسبة، حتى لا أحد يقول يعني أنا أميل إلى جهة أو أخرى أو أوفق بين الروايات. يقول أنه في دير عروة 15 محرم وصل ركب السبايا، قائد الحرس الأموي نزل بالرأس الشريف رأس الإمام الحسين عليه السلام في الدير. راهب الدير يذكر أنه رأى نورا يسطع من السماء من هذا الرأس نحو السماء، فأبدى حزنه وتضامنه مع السبايا. طبعا هذا كله بعدهم مواصل الموصل، وصلوا إلى الموصل ب 16 محرم. الموصل تعد من المحطات الكبرى والمفصلية في مسير السبايا. الموصل هي تبعد 600 كيلومتر عن الكوفة. فالقائد الأموي قبل أن يدخل إلى المدينة طلب من والي المدينة أن يستعد للاحتفال، لأنه الموصل كما قلنا يعني مدينة كبرى في ذلك الوقت وإلى الآن. فطلب منه أن يستعد للاحتفال بدخول ركب السبايا ويظهر الفرح ويساعد الحرس، حرس الأموي الذي كان يرافق السبايا. لكن أهل الموصل كان موقفهم كما هو أهل الأنبار وكما هو أهل تكريت. أهل الموصل ثاروا، تصور، واجتمعوا في 40,000 فارس من الأوس والخزرج لمنع دخول الرؤوس والسبايا لمدينتهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أهل الموصل في ذلك الوقت، أقصد قبائل العربية من أهل الموصل في ذلك الوقت اللي كان من عندهم من الأوس ومن الخزرج، واليهم طلب منهم أن يستعدوا للاحتفال بدخول الحرس الأموي بسبايا الإمام الحسين. رفضوا هذا الأمر، ثاروا كما قلت، اجتمعوا 40,000، تصور جمعوا 40,000 فارس. هساي 40,000 فارس لو مودينها الكربلة كان غيرت الموقف. على الاتحال 40,000 فارس بالموصل رفضوا أن تدخل رؤوس الشهداء والسبايا للموصل كرامة لرسول الله. لذلك نزل الركب والحرس الأموي مع السبايا، نزلوا في ظاهر البلد يعني بعد فرسخ كما تذكر المصادر، ووضعوا الرأس الشريف على صخرة فقطرت منها قطرت عليها قطرة دم من رأس الإمام الحسين. تذكر بعض المصادر أنه هذه القطرة صارت تنبع وتغلي كل سنة في يوم عاشوراء، وكان الناس يجتمعون عندها من الأطراف ويقيمون مراسم العزاء. وبقي هذا الأمر، هسه هي القطرة تفور ما تفور، صار بها ينبع ما ما ما ما تنبع، تغلي ما تغلي، لكنها أصبحت مكان يتجمع بها من أراد أن يواسي أو يقيم العزاء أو المآتم في منطقة الموصل. بقي هذا الأمر إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي، الذي قام بنقل هذا الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين، وبنوا مقام سمي لاحقا بمشهد النقطة، يعني نقطة الدم التي نزلت من الإمام الحسين في منطقة الموصل. طبعا هذه المرحلة الأولى اللي هي كما قلنا هي المرحلة الأولى من الكوفة إلى الموصل. أهم ما يميز هذه المرحلة أن أهالي تكريت، أهالي الأنبار، أهالي الموصل وبالأخص الموصل، عندما علموا بأن السبايا التي ستدخل مدنهم هي سبايا الإمام الحسين أو آل الرسول صلى الله عليه وسلم، رفضوا
خصوصا في تكريت والأنبار، وبالأخص الموصل التي جندت فرسانها من الآس والخزرج ومنعوا دخول الرؤوس والسبايا لمدينتهم كما قلنا كرامة لرسول الله. هذه المرحلة انتهت، بدأت لاحقا مرحلة أخرى اللي هي نسميها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود. هذه تبدأ منين؟ من تل عفر وسنجار ونصيبين وحتى تدخل إلى الحدود التركية في هذا الوقت، المناطق ديار بكر وعين الوردة وحران، ومن ثم إلى المناطق السورية القديمة.

0: إذن بقراءه تاريخيه جغرافيه لمسير سبايا الامام الحسين مع الحرس الاموي من الكوفه الى دمشق، كما قلنا كانت هناك ثلاث طرق محتمله لهذا المسير، اللي هو الطريق الاقصر طريق الباديه عبر الصحراء، ثم الطريق الفراتي، ثم طريق الفرات دجله. اختارت السلطه الامويه ان تسير بسبايا الامام الحسين وبراس الامام الحسين والشهداء على الطريق الأطول اللي هو يمر من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى ديار بكر ثم انعطافا إلى مناطق سوريا. قرأنا معكم كيف أن أهالي الأنبار أهالي تكريت أهالي الموصل رفضوا، بالأخص الموصل رفضت أن تدخل أو يدخل ركب السبايا وتدخل الرؤوس إلى المدينة كرامة للرسول الله. طبعا هذه كانت المرحلة الأولى من سير قافلة السبايا والحرس الأموي من الكوفة إلى دمشق. المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله نناقشها معا في حلقة قادمة من برنامج عراق بيديا. هذا ما اكتفينا به لهذا اليوم من برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا صفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصان تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
4: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ ننظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
2: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
5: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش القرارة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم حاط لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة. أول إنسان بيده يثقف روحه، يعني مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
6: صحيح.
5: هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه. ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجيك كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
2: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
7: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضده. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
2: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكداً أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
6: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها، أنت ليش من تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
2: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
8: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين معنا يعني. وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز، إحنا هسه إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذب بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا اللي قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
2: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
9: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون، يعني شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق، يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
2: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
10: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
11: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
12: التين والزيتون، لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتمايز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله انقطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضاً تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة، ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم، ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد، فيبست التينة، في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعاليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضا لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعدا روحيا، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك، كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به. كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون، وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها. ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة. وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل، فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم، فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها، ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان. وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون. فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها، حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصص المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسبباً للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضاً قلما تتغير. الهدف حسنة قليلة، والوسيلة تمنع بلاوي كثيرة.

الموجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسنة قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لازدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأنه تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وأن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل، ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغم في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الانترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية، وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية، وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً، وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمت منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضاً مجتمعياً في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظا على كرامتهم وصونا لآدميتهم، وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضا في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها، صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة، مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عن جد. وعلى الرغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين، مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعا إلكترونيا ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولا ناجحا. سؤال يلقى عديدا من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءا باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقا على أوتار رغبة المسافرين في السلامة ومرورا بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم، وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء، وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

لأي سبب يؤذينا الآخرون ومن دون مبرر. هل تعرضت لأذى من قبل بدون أي سبب؟ وقتها تأملت كثيراً، سألت نفسك ألف سؤال وسؤال: لماذا حدث هذا معي؟ لماذا أنا؟ ما الذي اقترفته لكل هذا؟ هل أنا سيء لهذه الدرجة؟ وهنا يبرز السؤال الأهم: أين المشكلة؟ تلك قصة طويلة سنسردها في قادم الدقائق، نخوض فيها في دهاليز النفس البشرية. لم يسلم هابيل من القاتل العمد، على الرغم من كونه إنساناً حسن الخلق، طيب القلب، باراً بوالديه وأهله. والكارثة أن من نال منه كان أخاه قابيل. حصل ذلك بحسب الرواية من التراث الديني، بعد أن قدما قرباناً لله، وقبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، فما كان من الأخير إلا أن عاقب هابيل بالقتل، وسجل أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، راح ضحيتها ربع العالم، وحزن آدم وحواء. إذن ما الذي حدث؟ لماذا وصل الأمر إلى حد القتل؟ لماذا يذهب الطيبون ضحية كره الآخرين؟ كيف نشأ هذا الكره؟ لماذا قد يؤذينا الآخرون من دون أن نرتكب أي إثم؟

قد يبدو إلحاقك الأذى أو الألم بشخص آخر مسالم، لا يستطيع أن يرد لك الصاع صاعين، قسوة لا تطاق. لكن اللافت أن ذلك الأمر يحدث بشكل يفوق ما يمكن أن نتصور. لماذا يتعامل البعض بقسوة مع الآخرين ممن لا يشكلون تهديداً لهم، بما يشمل في بعض الأحيان أطفالهم هم أنفسهم؟ وما هو مصدر هذا السلوك؟ ولأي غرض يمارس؟ خلص الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال إلى أن البشر هم مجد هذا الكون وحثالته كذلك، فنحن نحب ونكره ونساعد الآخرين ونلحق بهم الضرر، نمد لهم اليد بالسلام ونطعنهم بالسكاكين. ورغم أننا نتفهم أن نجد شخصا ما وقد استشاط غضبا أو تصرف بشكل مندفع وعدائي دفاعا عن نفسه أو انتقاما من شخص آخر، فإن الأمر يختلف إذا رأيناه يؤذي الآخرين دون مبرر، إذ قد نسأله وقتها باستنكار: كيف جرؤت على ذلك؟ على أي حال يقدم البشر على هذا التصرف أو ذاك، أما لجلب المتعة لأنفسهم أو لتجنب الشعور بالألم. ومن المعروف أن إيذاءنا للآخرين يدفع معظمنا للشعور بالألم، وهو إحساس لا يروق لنا، ويوحي ذلك بأن هناك سببين قد يدفعان البشر لإيذاء من لم يلحقوا بهم ضرراً: إما أنهم لا يشعرون بألم الآخرين أو كونهم يستمتعون بذلك.

ثمة سبب ثالث، قد يغفر إيذائنا لأشخاص لم يبادروا بالإضرار بنا، وهو أننا نعتبرهم رغم مظهرهم المسالم تهديداً يحدق بنا. فبوسع شخص ما تشكيل خطر على مكانتك الاجتماعية حتى إذا كان لا يهددك جسدياً أو مالياً. وقد يساعد ذلك على تفسير أسباب تصرفات قد تبدو محيرة للوهلة الأولى، كأن نرى شخصاً يضر بآخرين يساعدونه مادياً مثلاً. وبينما تفترض المجتمعات الليبرالية أن تسببك في المعاناة لشخص ما يعني إلحاقك به الضرر، لا يتفق بعض الفلاسفة مع هذه الفكرة. وبعيداً عن ذلك الجدل، يبقى السؤال قائماً، هل بمقدورنا ونحن في القرن 21 أن نواصل تصنيف البشر على أنهم قساة لا طيبون أم لا؟ في فيلم ويبلاش يستخدم مدرس للموسيقى أساليب قاسية بهدف دفع أحد تلاميذه للوصول إلى ذروة التألق والتفوق في الأداء، لكننا ربما أصبحنا الآن أكثر نفوراً من مثل هذه الأساليب، بل إن الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه قال قبل عقود طويلة إننا صرنا نبغض مثل هذه القسوة بشكل أكبر من اللازم. فبالنسبة لنيتشه تصب قسوة معلم مثل هذا الذي يظهر في الفيلم في صالح تلميذه، من منطلق أنه يمكن للناس أن يتعاملوا بقسوة مع أنفسهم لكي يتسنى لهم أن يصبحوا على الشاكلة التي يريدون أن يكونوا عليها.

وسبق أن رأى نيتشه أن تعرض الإنسان لمعاملة قاسية يساعده على اكتساب الشجاعة والقدرة على الاحتمال والابتكار معا. فهل يتعين علينا من هذا المنطلق أن نصبح أكثر استعدادا لأن نعرض أنفسنا وغيرنا للمعاناة كي نكتسب مثل هذه الصفات الإيجابية؟ بوسعنا الإجابة بكلا على هذا السؤال، فنحن نعلم الآن ما هي التبعات المروعة بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على معاملاتنا بشكل قاس من جانب الآخرين، بما في ذلك تعرضنا لأضرار صحية بدنية وعقلية، كما أننا نتعرف حالياً بشكل متزايد على فوائد تعاطف المرء مع نفسه لا معاملتها بقسوة. فضلاً عن ذلك، يمكن القول أن التصور الخاص بأن من الضروري أن يعاني المرء لكي يتطور مشكوك في صحتها، فمن الممكن أن يحدث الشيء نفسه للإنسان بفعل مروره بأحداث إيجابية في حياته، مثل وقوعه في الحب أو إنجابه للأطفال أو إنجازه أهدافاً عزيزة على قلبه. كما أن بوسعنا أن نقول أن التعليم باستخدام أساليب قاسية يفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة والانخراط في ممارسات مؤذية ذات دوافع أنانية، ولحسن الحظ لا يشكل ذلك الخيار الوحيد المتاح لدينا على هذا المضمار.

كلمة السر الحقد. ترى ماذا يدور في عقل الحاقد؟ لنفتش معا في عقله. الحقد آفة النفس البشرية، يتسلل ببطء إلى النفس وسرعان ما ينتشر كسرعة انتشار المرض الخبيث حتى تتلوث النفس. تبدأ الحكاية بمقارنة بسيطة لكن نتائجها قد تكون مرعبة. لماذا يمتلك فلان هذا الشيء بينما لا أمتلكه أنا؟ قد يكون هذا الشيء مادياً أو معنوياً، مثل حب البشر أو ذكاء أو غيرهما. قد تكون المقارنة دافعاً للتقدم والتحسن، هذا صحيح، لكن الشخصيات مختلفة، وهناك شخصيات قد يتطور الأمر معها نحو مشاعر أخرى سلبية، مثل عدم الرضا أو الشعور بالذنب أو الندم أو الكذب أو قلة احترام الذات، خاصة عندما لا تساعده قدرته على تطوير مهارة ما. وهنا يتطور الأمر نحو الغيرة والحسد، تماما مثل ما حدث مع قابيل عندما قارن حاله بحال أخيه، وتطورت لديه مشاعر سلبية دفعته نحو الغيرة والحسد اتجاه هابيل. عندما يجد الإنسان الذي تطورت لديه مشاعر سلبية نفسه عاجزاً عن القيام بشيء ما، يحاول إقناع نفسه إنه إنسان متميز ولا أحد يمكنه فعل ذلك الشيء غيره، حتى يتهرب من جلد الذات. ومجرد ما أن يجد شخصاً يمكنه فعل ذلك الشيء ببساطة وتمكن، تشتعل الغيرة والحسد بداخله وتبدأ محاولاته لتثبيط ضحيته بعدة طرائق متنوعة وجميعها بسلوكات مؤذية وغير حميدة.

اضطراب، وتبدأ سلسلة من الأفكار التي قد تقود إلى نتائج مرعبة في سبيل المادية، مبررة بعدد من التبريرات الواهية والتي يصدقها الحاقد أو الحاسد رغم عدم منطقيتها. يبدأ في اصطناع المشكلات مع الطرف الآخر، يبحث عن أي شيء يضايقه ويعكر صفوه في أوقات انبساطه، وربما يصنع قصصاً من وحي خياله لإلحاق الضرر بالطرف الآخر. وهنا يصاب الضحية باضطراب، خاصة إذا كان شخصية بريئة خبرته في الحياة قليلة، ويبدأ في طرح الأسئلة على نفسه: لم أفهم السبب وراء إيذاء بعض الأشخاص بدون مبرر واضح، أنا لم أفعل لهم شيئاً، كان تركيزي منصباً على عملي ودراستي، لماذا لا يتركونني وشأني؟ ربما فعلت شيئاً ما عفوياً لم يكن على هواهم. حسناً، لأفكر قليلاً. ويمر الوقت ببطء قاتل وسرعة مذهلة في الوقت نفسه. غضب أعمى. وفي النهاية يقود الحقد نحو الغضب، والغضب هو سيد الكوارث، وعندما يشتعل تصبح العواقب وخيمة. لذلك يقولون الغضب أعمى، لا يدرك المرء حجم الكوارث التي يتسبب فيها إلا بعد فوات الأوان. والحقد قائد شرس يمكنه قيادة الإنسان نحو الغضب الأعمى، ويبدأ في إلحاق الأذى بالضحية. لكن المشكلة ليست فقط في الحقد، وراء الستار الكثير من المشكلات النفسية.

هل جميعنا نشبه بعضنا؟ ببساطة لا. الظروف التي كبرت فيها تختلف عن ظروفك، تختلف عن ظروف أي شخص آخر. تجاربي مختلفة عن تجاربك، خبرتي ربما أقل أو أكثر أو مساوية لخبرتك. إذن لنتفق أن الاختلاف في الظروف موجود حتماً، فماذا عن طبيعة النفس البشرية نفسها؟ إنه لسؤال محير اختلفت فيه إجابات العلماء والفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين. فهناك من ادعوا أن الطبيعة البشرية محايدة في جوهرها وليس لديها أي ميول مهينة، بعبارة أخرى أننا كنا صفحة بيضاء خالية من أي محتوى حتى يبدأ الإنسان باكتساب خبرته من الحياة ويكتب بيده الخبرة، ومن خلال تراكم خبرته يمكنه بعد ذلك تقرير تصرفاته. تلك الخبرة قد سيئة أو جيدة بحسب ما يمر به. رغبة في التفوق، تأتي هذه الرغبة من الطفولة وربما بسبب مقارنات الأهل أطفالهم مع الآخرين. ما يدفع الأطفال لفعل أي شيء فقط للتفوق والحصول على رضا الأهل، وقد تنشأ لدى الطفل الرغبة في التفوق متجاهلة السلوكيات الحميدة، ويكبر وتكبر معه تلك السلوكيات وتصبح جزءاً من شخصيتهم التي تجد متعة كبيرة في ممارسة الهيمنة. عادة ما تجدهم يرغبون دائماً في السيطرة على الآخرين حتى وإن كانت الوسيلة المتاحة لديهم لتحقيق غاياتهم هي إلحاق الأذى بالآخرين.

الوسط. في كثير من الأحيان نعمم بعض المجموعات بصفات معينة تشترك بينهم صفة البشر، لذلك ننعتهم بالأشرار، فتلك المجموعة مشتركة في بعض الصفات السلبية، إنها بيئة سامة. نفس الأمر بالنسبة لبعض البشر الذين قد ينخرطون في مجتمعات أو بيئات سامة ويضطرون لاكتساب صفاتهم تجنباً للاستبعاد أو حتى يلاقون القبول في دوائرهم.

ندوب من الماضي، صدمات الطفولة التي لا تنسى، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الأطباء النفسيون عند تشخيص حالة ما. ذلك لأن ندوب الماضي بصورة عامة تطارد المرء ولو بعد 1000 عام، وتؤثر على سلوكاته وتدفعه إلى إيذاء نفسه أو الآخرين كرد فعل من الآلام والندوب التي لم يتعافى منها بعد. افتقار الرحمة. ربما هؤلاء الذين تعرضوا للكثير من المضايقات والقسوة من دون رحمة هم أكثر الأشخاص الذين يفتقرون إليها، ويظهر ذلك في سلوكاتهم وعدم تعاطفهم مع آلام الآخرين، إذ يرون أن المرور بالآلام لمرحلة مهمة لكي يصل الإنسان إلى النضج الكافي لمواجهة الحياة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
10: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، رحلة في عالم الثقافة والأفكار، وهي تتداخل مع حياتنا اليومية أفرادا وجماعات وتصنع فرقا كبيرا. نقول دائما في مجاز كما إن للأبدان غذاء يقويها ويجعلها أفضل وأقوى وأكثر تحملا وصحتها جيدة، فللعقول أيضا غذاء يجعلها قادرة على أن تؤدي وتعيش وتعبر من صعوبات الحياة وعراقيلها بوعي وبحكمة وبمقدرة عالية. هذا هو ما تفعله الثقافة، وهذا ما يفعله العلم والمعرفة. خليني في البداية أسلم على كل يسمعنا، سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM من الراديو، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الانترنت بكل أنواعه. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم. أحبتي، هذا الفصل الحار، يعني هذه بدأ شهر السابع وحرارة شهر السابع، ويا ربي الله يجعل أيامكم كلها صحة وعافية. نتمنى أنه نعرف أنه فصل الصيف فصل يحتاج إلى معرفة وإلى مدارات وإلى وعي. هذا الفصل فيه حقيقة درجات عالية، حار عالية جدا، فيه معدلات يوفي شمس أشعة فوق بنفسجية عالية جدا. اليوم كل واحد عندنا موبايل، وكل واحد عنده يستطيع أن يمر على الطقس ويشوف درجة، مو بس درجة الحرارة ولا بس درجة الرطوبة، أو شيء اسمه الأشعة فوق البنفسجية. هاي لها تأثير كبير على أمراض القلب وأمراض الضغط والسكر، فيتجنب الخروج تحت الأشعة تحت الشمس المباشرة في ساعات خاصة ما بين 11 إلى الساعة 3. هذا وقت كل الصعب، ويحتاج إلى معرفة بأنه يتجنب الأماكن المكشوفة. هناك أيضا شرب الماء، المرطبات الطبيعية، مسائل جدا ضرورية أصدقائي للعبور. إذا عندك شغلة حاول تأجلها بهذا الفترة، خاصة لكبار بالعمر، إذا والدك إذا والدتك ما منتبهين على هاي النقطة نبههم. وإن شاء الله يا ربي تكون أيام خفيفة والكهرباء شوية ساعدنا بيها. خليني أبدأ بأول محور والذي يتكلم عن الوعي بالكلمات، الكلام وتأثير الكلام على المقابل. وراح نبدي بقصة ظريفة جدا ومعبرة وفيها حكمة للشاعر المصري الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الرحمن الأبنودي مع زوجته. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من مجاز. حياكم الله.

أحبتي، الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي أوصى زوجته في وصية مكتوبة بعدم إخبار شقيقته فاطمة بخبر وفاته. هو كان يعني مريض وحالته الصحية سيئة بس بالفترة الأخيرة، فكان خايف من وقع الصدمة على قلب أخته، وهو يعرف أنه قلبها رقيق، وبنفس الوقت هي متعلقة به وهو متعلق بها. فتخيلوا أنه من ضمن وصيته أنه إذا متت لا تقلون الفاطمة أختي أنه أنا توفيت، حتى لا يسر عليها الشيء. يقولون أنه إحساس الشاعر مرهف، لكن أن يفكر بمشاعر من حوله حتى بعد وفاته فهي قمة الرأفة والحنان والإنسانية. طبعا بطبيعة الحال فاطمة أخت الأبنودي توفيت قبله، ففجع هو برحيلها. وصية الأبنودي كتبها قبل بضعة أشهر من وفاته في أبريل 2015، وكان قد ذكر فيها طلبات دقيقة عن شؤونه وعن مكتبته وتفاصيل العزاء، وكأنه يرتب رحيله برقة لا يحملها سوى شاعر. في زمن السرعة أحبتي، في زمن الردود القصيرة، في زمن الانشغال بالتعبير المتسرع عن مواقفنا، تضاءلت ردود الفعل المحسوبة. يعني ما أن تنطلق الكلمات منا تخرج، أنا مرة قلت أنه الكلمات من تطلع من الإنسان وكأنه يعني رصاصات طائشة، صير ملك الآخرين يتصرفون بها كيفما شاءوا. والكلمة مثل السهم، مثل الطلقة، إذا انطلقت لا تعود، وممكن أن تكون جارحة، ممكن أن تكون بلسم. وش قد أكو كلمات أحدثت جروح لا تندمل. ولهذا قيل أنه رب كلمة قالت لصاحبها دعني. الكلمة ما تطيق الإنسان. بطبيعة الحال لا يوجد مراعاة لمشاعر الآخرين من دون آذان صاغية أو مصغية. يعني هناك من يصغي لكن إصغاء في إطار المجاملة، يعني هو بالحقيقة غير مكترث لما يصل من كلام، لما يتناهى إلى أسماعه. وهناك من يصغي، لا يصغي بكل جوارح، فبالتالي لما يصغي بشكل قوي وعميق راح يحس ويكون كلامه بلسم لجراح محدثه. وبنفس الوقت ماكو مراعاة مع شدة النقد والتجريح. أنت تقول أنا أراعي المقابل، أراعي أهلي، أراعي صديقي، النقد الشديد غير مرغوب به، التجريح غير مرغوب به. أنت لا تتخيل أنت جاي تجرح بنتك أو ابنك وأنت معناها جاي تساعده، ما جاي تساعده، أنت جاي تسيء له، جاي تترك ذكرى سيئة في داخله عنك. العلماء اكتشفوا أنه عندما يعاني المرء أو الإنسان ألم عاطفي، فإن المناطق المسؤولة عن الألم البدني في الدماغ تنشط. يعني الألم العاطفي يصيب ويؤذي الإنسان مثل الألم الجسدي، نفس منطقة الدماغ تتنشط. هذا يعني أنه ما نتسبب به من ألم عاطفي في وجدان الآخرين يحدث ألم يشبه أوجاع البدن. أحيانا يقول الإنسان سويت أنا حاجيت حجاية قابل طقيته، لا، العلم أثبت أنه الكلمة السيئة تأثر بالدماغ وبالجسم الإنسان حالها حال اللكمة والضربة والكتلة.

0: واحدة من أهم المجلات العلمية متعددة التخصصات شمولاً واستشهاداً في العالم هي مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم PNAS. هذه مرة نشرت دراسة مهمة جداً سنة 2011 كشفت أن الأشخاص الذين مروا بانفصال عاطفي غير مرغوب فيه عرضت عليهم صور لشريكهم السابق، زين انفصلوا تجربة حب وانفصلوا، فطلعوا لهم صورة حبيبهم السابق فطالبوهم باستشعار أو باستحضار مشاعر الرفض، فكانت المفاجأة أنه قد نشطت في أدمغتهم المناطق نفسها المسؤولة عن الشعور بالألم الجسدي. وهذا مصداق للحديث النبوي اللي يقول مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يعني الملاحظة أن الرسائل إخواني، الرسائل اللي تبدي، أنا ملاحظ أي رسالة تبدي بكلام إيجابي بالبداية وتنتهي بتقدير صادق يتولد على إثرها قبول نفسي أكبر لدى متلقيها، حتى وإن كان فحواها أكو ملاحظات نقدية، وهذا ما يسمى علم النفس أسلوب السندويتش في التواصل مع الآخرين. يعني أنا أريد أنقل فد ملاحظة لابني، ما أجي أتشيت عليه أقول له قبل أنت شنو أنت هنا مخربطها وأنت شو مسوي وأنت ويا أختك شو مسوي وأمك اشتكت لي وأنت فاشل وأنت ما يسرج. لازم تبدي أنت بأسلوب ودي بأسلوب إيجابي، تقول له أنا والله أعرف أنه أنت حريص وأعرف أنه أنت ابن مطيع، ولكن أكو كم ملاحظة شفتها أو وصلت لي كذا كذا كون تنتبه لها، وأنا متأكد يا حبيبي أو يا حبيبتي أنه أنت عندك العقل والعاطفة اللي تخليش تستجيبين لملاحظات الآخرين عنك وتعدلين من هذا سلوكك. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين شطيرة يعني صمونة برقراية، صمونة شلون البرجر سندويش يسمونه الأجانب، كلمة إيجابية بالبداية بعدين الملاحظات النقدية بعدين كلمة إيجابية بالنهاية. جربوها راح تشوفون أنه هي ناجحة إلى حد كبير، لأن الإنسان يحتفظ بالانطباع الأول والانطباع الأخير، فالانطباع الأول والانطباع الأخير خلوه زين وخلوا ملاحظاتكم تدخل من بين السطور. وهذا طبعا هذا الأسلوب يستخدم على نطاق واسع في الدورات التدريبية الإدارية، وأقدر أعدد ركام كبير من أبحاث القيادة تؤكد أن القائد اللي يشعر بالآخرين ويرق قلبه لهم ينطون حب، وينطون الموظفين ينطون حب ويلطون التفاف ويفزعون له عند الحاجة. أكو كتاب مهم مرجعي اسمه كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان، هو من أكثر كتب تأثيرا في علم النفس التطبيقي ومسائل تطوير الذات، يتكلم عن مسألة تأثير الكلام، تأثير فهم مشاعر الآخرين، ضبط انفعالاتهم، قراءة مشاعر الآخرين وبناء علاقات صحية، كل شيء يفيد في تعزيز ما نذهب له في هذا المحور، محور الإحساس بالناس وفهم مشاعرهم والفهم بوعي الكلمات. نروح لهذا التقرير الذي يستعرض لنا هذا الكتاب وأهم مفاهيمه وقيمة وأفكاره، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: يبدو كتاب الذكاء العاطفي في بدايته قريبا من كتب تطوير الذات الشائعة

0: لكن صفحاته تكشف سريعاً عن عمل يستند إلى علم النفس والأعصاب أكثر مما يستند إلى الخطابات التحفيزية. دانيال غولمان يحاول أن يلفت الانتباه إلى جانب مهمل في فهم الإنسان، وهو أن القدرات العقلية وحدها لا تكفي لبناء حياة مستقرة أو علاقات ناجحة، فالكثير من الإخفاقات اليومية ترتبط بطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومع انفعالات الآخرين. يتناول الكتاب تأثير المشاعر في القرارات والسلوك والعلاقات الاجتماعية، ويشرح كيف ينعكس الغضب أو القلق أو التوتر على طريقة التفكير والتصرف حتى في المواقف التي تبدو عقلانية تماماً، كما يوضح أن مهارات مثل الإصغاء وفهم مشاعر الناس والقدرة على تهدئة النفس أثناء الانفعال يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. ما يمنح الكتاب حيوية هو اعتماده على أمثلة قريبة من الحياة اليومية. ينتقل غولمان بين المدرسة والعمل والعائلة ليشرح كيف يترك التوتر أو القسوة أو الإهمال العاطفي آثاراً طويلة في الإنسان، ويتوقف عند تفاصيل صغيرة تحدث باستمرار بين الناس مثل نبرة الصوت أثناء الحديث أو الطريقة التي يقال بها النقد أو أثر التجاهل المتكرر داخل العلاقات. الكتاب لا يقدم حلولاً سريعة بقدر محاولته تغيير زاوية النظر إلى السلوك البشري، وأثناء القراءة يشعر القارئ أنه يعيد التفكير في طريقته بالكلام وفي أسلوبه أثناء الخلاف وفي مقدار الانتباه الذي يمنحه للآخرين عندما يتحدثون عن مشاعرهم أو مشكلاتهم. ورغم أن الكتاب صدر في التسعينيات فإنه ما زال حاضراً بقوة، لأن موضوعه يلامس تفاصيل الحياة الحديثة حيث تزداد الضغوط اليومية وتصبح العلاقات أكثر هشاشة. غولمان يلفت الانتباه إلى أن التعاطف ليس مجرد سلوك مهذب، إنما هو عنصر أساسي في الاستقرار النفسي والاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب، لأنه يعيد التذكير بأن الإنسان يحتاج إلى فهم مشاعره بقدر حاجته إلى المعرفة والمهارة والخبرة.
1: حياكم الله أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا قبل لا أختم المحور أريد أذكر بألبرت مهرابيان، هذا العالم المشهور واللي قال إنه كثير من مشاعرنا السلبية تأتينا عبر الطريقة اللي نوصل بها الرسائل للآخرين، وهو عنده نموذج سواء في تجربة علمية شهيرة 7-38-55، هذا اسم النموذج. شنو هذا باختصار؟ يقول تبين إلى أنه 7% من الرسالة اللي تؤثر فينا تنقل عبر الكلمات، و 38% يؤثر بينا عبر نبرة الصوت، و 55% عبر لغة الجسد. وهذا يعني أنه المشاعر تتأثر بطرق شتى أصدقائي، في مقدمتها إيماءات الجسد ونبرة الصوت، وبشكل أكبر بكثير من الكلمات نفسها. يعني شو الفائدة؟ أنا أقول كلام لطيف لكن شكلي ولغة جسدي تبين أنه أنا جاي أسخر من المقابل، بعيوني، بنبرة صوتي، بلغة الجسد مالتي. ولهذا كناس يتلاعبون، يقدرون يتلاعبون بالنقاشات وبالحوارات وبالجدل بالآخرين، تلقاه هو يقول كلام جميل ولطيف وكذا بس يقوله بأسلوب يعني مستفز، يعني بنوع من الاستثارة المقابل، تحفيزه، إغضابه. الأذى، أختم أنا، الأذى اللفظي أقسى وأدوم أثرا من الجرح البدني. ليش أصدقائي؟ لأن الكلمات الجارحة تبقى غائرة في الوجدان، أما الجراح الجسدية فقد تلتهم يعني. ولذلك قيل أنه جرح اللسان أنكى من جرح السنان، وعليه لما تنتابك مشاعر جارحة تجاه الآخرين لا تخبر بها أحدا، مثل ما عبد الرحمن الأبنودي قال لا تخبروا فاطمة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هو راديو تايمز سكوير. عندي صديق عزيز وطبيب بصري واسم في مجاله، يقول هو من مستمعي البرنامج ونفتخر بهذا الشيء. يقول احنا انا اشوفك انت كله ويا المرأة، ماكو يعني كله نصرة للمرأة وكله تقدم اشياء وتقارير ومعلومات تساند المرأة. فانا اقول له انا اولا نعترف بهذا الشيء، لكن هذه وقائع. يعني احنا اذا لم نعترف او لم نعطي للمرأة حقها، المرأة المتميزة، المرأة المتفردة، المرأة الذكية، المرأة هي المعول عليها، مثل ما الرجال أيضا هم طبقات، لا يوجد رجال كلهم متميزين، كلهم يعول عليهم، كلهم أذكياء. نحن نقول أن المرأة تستطيع أن تقوم بأشياء رائعة جدا إذا أعطيت الفرصة. لما يصير إحنا نساوي بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كل واحد كل إنسان يأخذ استحقاقه بغض النظر إن كان رجلا أو امرأة. هاي القاعدة الثابتة لازم نؤمن بها جميعا. هسا أنا إلي أقوله لمستمعينا، هاي دراسة قدامي، مو أنا أقول يا به، دراسة نشرت في مجلة هارفارد بزنس ريفيو، هاي المجلة المرجعية الكبرى، تقول إذا ضم فريق عمل، إذا فريق عمل عندك بعناصر نسائية، شو راح يصير؟ تخرب الدنيا؟ لا، راح يرتفع مستوى الذكاء الجماعي لدى هذا الفريق، لأنه كل ما زاد التنوع المعرفي والانفعالي بين أعضاء الفريق، ارتفعت معه مقدرة المجموعة على التفاعل البناء. شنو بعد؟ اتخاذ القرارات المتوازنة والشاملة. هذا ما توصل إليه علماء من جامعة كادنيكي ميلون، جامعة معروفة طبعا كادنيكي ميلون، ومعهد MIT في بوسطن أمريكا. المرأة أي فريق عمل به امرأة، هذا يكون كواليتي العمل مالته أفضل، وعنده قدرة على فهم المشاعر أكثر، لأن هو العمل مو بس نظريات، العمل مو بس أوراق وأرقام، لا، العمل بعاطفة وبتفهم وبجوانب المرأة تستطيع تحيط بها الرجل الغير قادر على الإحاطة بها. هذا مسألة يعني غير معيبة، لا تعيب الرجل، بالعكس، ولا هو ليش الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة، ولحكمة هو أيضا يعلمها، خلق البشر ذكر وأنثى، وانطل هذه صفات وسمات، وانطل الرجل صفات وسمات. إذا هم متشابهين خو واحد يستغني عن الآخر، ما يحتاج الآخر. هسا هذه الدراسة، نفس الدراسة نفت فيها الاعتقاد الشائع بأن فريق العمل إذا ما ضم أناسا أذكياء يصبح أداؤهم ذكي. بس أخوه إحنا كنا نعرف أنه فريق لعبي كل أذكياء، هل من المعقول 100% يصير أداؤهم ذكي؟ لا، هاي دراسة تقول غير حج. شلون؟ خلينا وراء الفاصل نعرف.

الدراسة التي أجراها معهد بوستن MIT بوستن أنه أكو درس العلماء معينات من الناس من المشاركين أعمار تتراوح من 18 إلى 60 سنة وجابوا لهم اختبارات ذكاء موحدة ووضعوهم عشوائيا في فرق عمل وطلبوا من كل فريق إكمال مجموعة من المهام تتضمن العصف الذهني واتخاذ قرارات معينة وحل مشكلات معقدة. شنو توصلوا في نهاية المطاف؟ توصلوا في نهاية المطاف أنه ذكاء الأفراد المشاركين كل على حدة مو هو اللي يرفع مستوى ذكاء الفريق وحده. العامل النسوي، قل لك وجود النساء هو من يفعل ذلك لما يتحلون به من مرونة ذهنية واستعداد للتعاون، وهذا ينعكس على حيوية الجماعة ومخرجاته. المرأة بالعمل غالباً ما نقول كلهم تكون مرنة، ما تكون يعني مثلاً أنا إذا أجيب فريق كله ولد وأنا مديرهم أقول لهم يا بيشتغلونا هذا الشيء، يصير بناتهم روح منافسة، يصير بناتهم روح غيرة، يصير من تخلي الفريق متنوع كبار وصغار ولد بنات تختفي هذا الشعور بالتنافس. حتى إذا أخلي كله بنات يصير أكو تعاون، المرأة قابلة وقادرة على عندها مرونة التعاون، وهذا جاي أقولكم مو كلامي، كلام هذا ولا العلماء. ولهذا قال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أنه يفضل أن يراعي الناس حسن اختيار فريق عمل متجانس ومتنوع من الجنسين حتى يحقق المشاركون فيه أفضل نتيجة ممكنة. مو بس هاي، المرأة أصدقائي عندها قدرات عقلية عديدة ممكن أن تثري بها فريق العمل وتثري بها آلية التفكير. شنو هاي السمات؟ أولا تمتعها بقوة الملاحظة، سرعة الانتباه للتفاصيل الدقيقة. هسه هم الرياجيل المتزوجين اللي يسمعوني خو يعرفون ذكاء المرأة بمراقبة رياجيلهم، يعني أي واحد هسه تلزمه تقول شو أنا مرتك من تريد تراقبك من تريد تشك بيك، يقول لك والله ولا أقدع ضابط استخبارات أو ضابط أمن. مرأة قادرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة والذاكرة الجيدة اللي قد تغيب عن أذهان الرجال، وهذا الأمر يجعلها أكثر كفاءة في المهام التي تستدعي دقة مرتفعة وانتباه مستمر. وربما هذا أحد الأسباب اللي دفعت المسؤولين في المطارات إلى وضع نساء يراقبن حقائب المسافرين. شايفين هاي اللي تمر من تحت أجهزة الكشف الآلي، ملاحظين دائما يخلون رجال ومرأة، بس هم برا يعرفون ليش يختارون هاي الأشياء. يعني لك المرأة عندها انتباه، فمو مجرد أخلي بنية حلوة أو كيرفي أو كذا.

في هذا الصدد أصدقائي كعلماء آخرين وجدوا أن المنطقة المسؤولة عن العاطفة لدى النساء تتفاعل بصورة أكبر من الرجل عندما تحاول التحدث أو عندما تتخذ قرارات معينة، وهي أمور جيدة تساعد على مراعاة الجوانب العاطفية في الموضوع محل النقاش. ولهذا شفت كثير من الدول تكون في مثلا في أجهزتها، في لجان التفاوض معتها، في مفاصل الحكومة المهمة والأساسية موجودة المرأة، لأن المرأة بس بتعريف العلم تستخدم المرأة جانبي دماغها أثناء التفكير، بالتالي يمكنها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، مثل الاستماع إلى نقاشين يجريان في نفس اللحظة، وهاي مهارات تنمي قدرات الفريق وأعضائه. طبعا احنا ما ننكر أن المجتمعات اللي أتاحت للمرأة فرصة متكافئة شفنا بيها تطور ملموس بالأداء المؤسسي والأداء الأساسي الإبداعي، يعني بعصرنا صارت المرأة حقيقة تتبوأ أعلى المناصب القيادية. مستشارة ألمانيا كانت مرأة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيسة وزراء بريطانيا أيام الثمانينات، هناك سفيرة، رئيس وزراء، حاكمة، وحتى في سالف الأزمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله حقيقة يستشير المرأة لرجاحة عقلها. كثير من الرجال اليوم يستشير نسائهم، ما بيها خطأ ولا بيها عيب ولا تقلل من رجولته. الشعوب مو كانت تقول سابقا وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لكن أنا أقول التمكين الحقيقي للمرأة لا يكون فقط بشعارات الجوفاء، لازم نختار عناصر تتحلى بالكفاءة بدون تمييز، بدون تحيز لجنس أو لغيره. وحتى نكون صريحين أصدقائي، معشر الرجال هم من يسيئون إلى المرأة حينما يعاملونها بنظام الكوتا النسائية. أنا أعتقد أن الكوتا خطأ، المسألة الحصة الواجبة في فرق العمل، كأنه نحرص على أن نحشر امرأة ربما تكون غير موهوبة، غير متخصصة في مجال عملها، لمجرد أنه كل مؤهلاتها أنه هي امرأة. هذا النظام يسيء إلى فريق العمل ويسيء إلى المرأة أيضا، لأنه الناس راح تأخذ انطباع سلبي عن المرأة، وربما يصرف البعض النظر كلية عن فكرة ضم النساء مستقبلا في فرق العمل وغيرها.

0: أنا مو أريد أحقق كوتا، أنا أريد أجيب شخص مناسب يقوم بهذه المهمة. وتتشوفون هسه الاختيارات، والله فلان حطوه وزيرة بيئة، يا بها وزيرة بيئة هي مشتغلة متدرجة عندها شهادات عندها معرفة بالبيئة، حتى حياتنا لست سروة يعني هي مثال. وهكذا عضوة اللجنة الفلانية بمجلس المحافظة، فلا رئيسة لجنة كذا، رئيسة لجنة، يابا مو هي مو قضية اعتباطا، وانتو هيك جاي تسيئون للمرأة حتى النسويات. طبعا أنا أعتقد أنه أكثر من أساء للمرأة بعد الرجل هي النسويات، لأن هم أخذوا الطريقة بطريقة أصولية بطريقة متطرفة تسيء للمرأة وتجعلها بشكل متساوية مع الرجل بشكل مبتذل بدون ما ندقق بالتفاصيل، أنه هي مو لا متساوية، هي قد تكون أفضل من الرجل، بس كون أنه أنا أخليها بالمكان اللي تستطيع أن تعمل فيه، مو مجرد أنه أنا أعطيها منصب فقط وأعطيها اسم وأخليها وهي رئيسة مؤسسة ثقافية، هاي يابا على عيني وراسي، هاي رئيسة مؤسسة لجنة هندسية أو لجنة بيئية أو لجنة، احكي لي عن المهارات، احكي لي عن السي في، احكي لي عن الإنجازات. تلقى أنت مثلا مؤسسة ثقافية تقودها امرأة، هي ما عندها، ما تقدر تكتب نص ثقافي واحد، حتى النصوص اللي عندها تلقاها مثلا فلان كاتب لها علان كاتب لها، مصيبة حقيقة. احنا مصيبة يعني مصيبتنا، يعني من تشوف التواقع العراق سيء تقول ليش، هو هذا ليش، وهذا السبب اخوان، هو ليش هذا، انه احنا بكيفنا نحط هذا هنا وهذا نجيبه هنا وهذا نجيبه، لين مزاج، لان احنا عندنا مزاج، هذا ابن عمي وهاي صديقتي وهذا صاحبتي وهذا من العشيرة وهذا من الحزب، بعيدا عن مفهوم الكفاءة والمهارة والمعرفة. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن فكرة العقول الراجح، ولهذا أكو كتاب لتوماس مالون اللي هو المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الاجتماعي في معهد MIT، والناس من يخلوها بمكانها الصحيح، عنده كتاب مرجعي مهم اسمه العقول الفائقة، هذا يطرح به فكرة مركزية وحدة تقلب ما نظن أنه إحنا نعرفه عن الذكاء، أنه ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، لكن المجموعة البشرية هي الأذكى. أنا مو أخلي لي واحد بس يفتهم، مجموعة جروب متنوع، رجل وامرأة، واحد يكمل الآخر. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: توماس مالون المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الجماعي في معهد MIT يطرح في كتاب العقول الفائقة فكرة مركزية واحدة تقلب ما نظننا نعرفه عن الذكاء. ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، وإنما المجموعات البشرية، ما يسميه مالون سوبر مايندز، العقول الفائقة، هي الأشكال التي تعمل فيها المجموعات البشرية معا. التسلسل الهرمي، السوق، الديمقراطية، المجتمع، وكلها أنتجت تقريبا كل ما يعد إنجازا بشريا في الأعمال والحكومة والعلم. الكتاب يبدأ بسؤال مقلق في بساطته، لماذا تفشل فرق العمل المؤلفة من أذكى الأفراد أحيانا، بينما تنجح فرق أخرى أقل في معدلات الذكاء الفردي؟ الجواب الذي يبنيه مالون على مدار الكتاب، الذكاء الجماعي لا يقاس بمجموع ذكاء أعضائه، وإنما بطريقة تفاعلهم. باستخدام عشرات الأمثلة ودراسات الحالة، يثبت مالون أن الحواسيب لا تهدد الذكاء البشري، بل تضعفه حين تتصل البشر ببعضهم بطرق أكثر ثراء وتنوعا. أحد أجمل ما في الكتاب أنه يفكك وهم الفردية الذكية، نحن نبجل العبقري الفذ نيوتن، داروين، أينشتاين، لكن مالون يثبت أن كل اكتشاف كبير كان في جوهره نتاج شبكة من الأسئلة والمراسلات والتنافسات والتعاونات. الفرد كان واجهة لعقل جماعي أعمق. الكتاب يلمس أيضا السؤال الأكثر إلحاحا في عصرنا، كيف يبدو الذكاء الجماعي حين يتشابك البشر مع الذكاء الاصطناعي؟ طموحه أن واحدا زائد واحد إنسان وآلة ينتج أكثر من اثنين منفردين. ما يجعل الكتاب استثنائياً أنه لا يقف عند التشخيص، يقدم أدوات عملية لبناء مجموعات أذكى، ويطرح سؤالاً يستحق التأمل طويلاً. إذا كانت المجموعات أذكى، من أذكى أفرادها؟ فلماذا لا تزال معظم مؤسساتنا مبنية على عكس ذلك؟
0: إذن أصدقائي، التجارب العلمية أظهرت أنه انضمام النساء المؤهلات إلى فرق العمل يحقق نتائج تفوق تلك التي تقتصر على وجود عناصر ذكورية، سواء في الأداء الإبداعي أو الإداري. ولهذا إذا أردنا أنه نخدم النساء فنختار أفضل النساء حتى تذكي المرأة فريق العمل، وتذكي روح الحماسة، وتسهم مع قدراتها المتعددة في رفع سقف الذكاء الجماعي في الفريق مثل ما شفنا بالتقرير، وحتى تخلي هاي يعني تضع مساهماتها المتميزة تسوي صورة ذهنية إيجابية عن المرأة في أذهاننا نحن معاشر الرجال، لأن ما زال بعضنا مع الأسف الشديد يفكر ألف مرة قبل أن يضم يخلي أنثى في صفوف فريق عمله.

حياكم الله أصدقائي من جديد في حديقة الشعر والشعراء. أقرأ لكم من كتاب لأستاذنا هاشم تايه الشاعر العراقي البصري الكبير، كتاب ديوان شعر اسمه ضماد الأوقات من إصدارات الاتحاد الأدباء والكتاب في البصرة، صدر سنة 2024. كتاب مميز حقيقة، وفيه قصائد حياتية وقصائد ذهنية، فيها فلسفة، فيها جمال لغة، فيها فن شعري خاص بأستاذ هاشم تايه. أقرأ من قصيدة البيت. تطلع الشمس فيستفيق روح البيت، وبوجه خطفه الضوء من آخر الأحلام، تخرج امرأة بإبريق ماء تقف على العتبة وتسقي بذور الأقدام التي نثرتها الريح، في المساء تستقبل الأشباح.

قصيدة أخرى بعنوان الحجر. لا بأس أن يصيبك الحجر أيتها الروح، فالحجر خلق ليرجم الروح، والروح خلقت لتهز الحجر. وقصيدة أمهات يقول: وماذا تنجب الأمهات غير هذا الندم، يرين حريقه على رؤوسنا من نوافذ قطارهن الراحل كذبابة على سكة الأفق.

0: أختم أصدقائي بهذه هذا الخبر الظريف أنه 70% من مستخدمي فيسبوك لا يقرؤون سوى عنوان المقال الذي يستفزهم قبل التعليق عليه، بمعنى أنه إحنا كثير من ردات فعلنا جاية من العناوين، والعنوان هواي بيلعب، هواي بذول المحررين ومطلايبهم يسوون بيه نوع من الإثارة ويخلقون ربما شيء ضد مضمون الخبر. لذلك من الضروري جدا أنه إحنا نعرف أنه علينا أن نحيط تمام الإحاطة بكل تفاصيل الموضوع اللي نريد نعلق عليه قبل أن نعلق. اليوم اللي يشوف بوستات التواصل الاجتماعي يشوفها دائما هي حفلة من الشتائم وقلة القيمة والتنمر والتجاوز على الآخر. قبل شوي أنا أشوف لأحد النقاد المصريين مادة ينتقد أو يقول فيها رأيه عن أغنية لحماقي وشيرين، خطيئة ابتلى على عمره. يعني المعلقين ماكو واحد بيهم أو أغلبيتهم 90% منهم ما يقولون رأيهم باحترام، لازم يعشق رأيه، لازم يلمع رأيه بعبارات إساءة، وهي مصيبة حقيقة. ولهذا صارت التواصل الاجتماعي مكانات للتكاره، مكان للتوتر العصبي والنفسي، والناس اللي تحترم نفسها وتحافظ على مشاعرها هجرتها. أنا بس أذكر أنا يمكن صار لي 6 أشهر ما كاتب بوست، يعني لأن مثل ما قلنا 70% من الناس يهاجم ويعلق بشكل سلبي وهو ما قارئ إلا سطر واحد من المادة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسويت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
4: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
5: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
0: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
6: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
7: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافح وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق. شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء واختلافا على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات، اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة، كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدنا، وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة العربية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين: الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم. وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة، لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته. وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين، يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصاً بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمر بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير اللخمي عمرو بن هند، فقتله ونادى قبيلته فاستجابت لندائه، فانتهب أفرادها مال عمرو بن هند وخيله وسب النساء. وفي المقابل حدث أن نهب عدد من إبل الشاعر قريط بن أنيف أحد بني العنبر على أيدي أفراد من بني ذهل بن شيبان، فاستغاث بقومه فلم يغيثوا.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل. ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنهم. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد. وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه، وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض المتضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل إهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه القيمة.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيماً وعمر كثيراً، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضاً وكان من كبار الخطباء وأسقفاً في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضاً عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماً، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضاً الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضاً أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعراً حكيماً ومطلعاً على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن نساني من المعمرين. وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل في جود رأيه، وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم بما في أنفسهم.

آليات الإثبات والنفي. كانت للعرب قبل الإسلام آليات ووسائل اتبعوها لإثبات الحقوق وتوجيه التهم أو نفيها، على الرغم من بدائيتها، فاعتمدوا على الشهود والإيمان بالأصنام والأوثان التي يعبدونها، واستعانوا بالقرعة والقسامة، وهي الحلف بالأيمان المتعددة أو المتكررة، والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب، أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة، وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالاً للقضاء، منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم. وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت 5 أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم حلف الفضول، لمنع الظلم في مكة عن الحر والعبد والقريب والبعيد والمسافر والمقيم، وتعاهدوا على نجدتهم واستخلاص الحق لهم ورفع الظلم عنهم وإنصاف المظلومين منهم. وشهد النبي محمد هذا الحلف وهو ابن 25 عام.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: العرب والصدمة الحضارية، متى نتخطاها؟ لماذا يبدو عالمنا العربي وكأنه يعيش في حالة عاجزة من رد الفعل؟ ولماذا خفتت جهود التحديث وصمتت أصوات المصلحين؟ يثبت التاريخ العربي الحديث خلال قرنين ماضيين خطأ نظرية صدام الحضارات، فالحضارة العربية الإسلامية لم تشكل كتلة صماء واحدة تجاه الحضارة الأوروبية الغربية التي برزت قوتها مع نهاية القرن السابع عشر. على العكس من ذلك، فإن التجارب العربية الحديثة والمعاصرة تظهر لنا التفاعل مع الحضارة الغربية فكراً وعلوماً وتقنيات، وقد أثر ذلك تأثيراً عميقاً في المجتمعات العربية وأحدث حركة جدل وأفكار داخل المجتمعات العربية تدل على حيوية الأجيال التي تعاقبت في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، هذه الحيوية التي نفتقدها منذ عقدين من الزمن. وإذ تفترض نظرية صدام الحضارات أن كل حضارة هي جوهر قائم بذاته لا يتبدل في عمقه وبالتالي لا يتغير، فإننا ومن أجل فهم الجدليات التي عاشتها الشعوب والحضارات غير الأوروبية الغربية نقترح العودة إلى مفهوم الصدمة الحضارية التي سببها الغرب الأوروبي للعالم، وأثر ذلك ليس على الصراع بين الغرب والعالم وإنما على التجاذبات والصراعات داخل كل حضارة وكل مجتمع.

الأكبر قيصر روسيا، قام بزيارة لأوروبا الغربية عام 1697 للاطلاع على التقدم الذي أحرزته هذه الدول. وعند عودته شرع في سلسلة من التحديثات التي شملت تشكيل مجلس للشيوخ وإنشاء جيش مدرب وإنشاء عاصمة عصرية لروسيا عام 1703 هي بطرسبورغ. قد سمحت له هذه التحديثات بأن يحقق انتصارات عسكرية باهرة، وسعت حدود روسيا شمالا وجنوبا، وأصبحت روسيا منذ أيام حكمه قوة دولية تقودها إدارة عصرية، بالرغم من تأخر روسيا الفلاحية التي أراد بطرس الأكبر نقلها إلى العصر الحديث. إلا أن إصلاحات بطرس الأكبر بالرغم من آثارها الإيجابية البارزة واجهت معارضة عنيفة من القوى المحافظة والتقليدية، وكذلك من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو صراع عرفته الدول والأقاليم التي شهدت تجارب مماثلة للتجربة الروسية، وهو صراع يفهم على ضوء تطور المجتمعات التاريخي، فالتحديث يؤدي إلى تبدل في القوى النافذة داخل كل مجتمع، وبالتالي فإن هناك من يشعرون بأن التحديث يؤدي إلى خسارتهم لامتيازاتهم. وإذا كانت إصلاحات بطرس الأكبر قد أحدثت صدمة داخل روسيا أفضت إلى صراع داخل المجتمع الروسي، فإن الدولة العثمانية قد شهدت صدمة مزدوجة حين أثبتت أوروبا قوتها مرتين. المرة الأولى حين استطاعت الجيوش الأوروبية المتحالفة أن تسبب هزيمة كبيرة للعثمانيين عام 1699، مما أثبت فعالية الأسلحة الحديثة وفعالية التنظيم العسكري المبني على العلوم التكتيكية حسب التعبير المستخدم في ذلك الوقت. والمرة الثانية حين ظهر للعثمانيين أن روسيا الضعيفة والمتأخرة أصلاً استطاعت أن تكتسب القوة بنقل ما أخذته عن أوروبا، لا بل أن تحقق نصراً على الدولة العثمانية التي لا يقهر جيشها حسب الاعتقاد الشائع آنذاك. كل ذلك دفع الطبقة الحاكمة في إسطنبول وعلى رأسها السلطان لاتخاذ قرار يقضي بإجراء إصلاحات عسكرية وإنشاء معاهد فنية لتأهيل الضباط، فضلاً عن إدخال الطباعة، وعلى امتداد القرن الثامن عشر وخلال عهود خمسة سلاطين كانت محاولات الإصلاح تجابه من قوى داخلية، وخصوصاً قوات الانكشارية التي خشيت أن تؤدي الإصلاحات إلى فقدانها لامتيازاتها، في حين وقف عدد من أفراد الجهاز الديني ضد الإصلاحات، فإن عدداً آخر قد أيدها ووقف إلى جانب الإدارة في إجراءاتها، وقد أدى اعتراض الانكشاريين إلى ثورتين، الأولى عام 1730 انتهت بخلع السلطان أحمد الثالث وقتل الوزير المسؤول عن الإصلاح، والثانية عام 1807 والتي أدت إلى تدمير كل الإنجازات التي تحققت في عهد السلطان سليم الثالث الذي قتل في أعقاب هذه الثورة.

تيار الإصلاح لم يتوقف، بل على العكس من ذلك، فقد واصل المسيرة مع السلطان محمود الثاني الذي تمكن عام 1826 من إزالة العقبة الممثلة بقوات الإنكشارية، الأمر الذي قاد إلى انفتاح طريق الإصلاح وإجراء تحديثات شملت القضاء والتعليم والعسكرية وغير ذلك. كانت الصدمة الغربية قوية في الإطار العربي، خصوصاً في مصر والتي تعرضت للاحتلال الغربي عام 1798 حين وصلها القائد الفرنسي بونابرت على رأس جيش كبير. وقد لقي الفرنسيون عند وصولهم مقاومة من الأهالي، كان من الطبيعي أن يقاوم المصريون جيشاً محتلاً وأن تثور القاهرة مرات ضد وجودهم، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة التنظيم الفرنسي والآلات العسكرية المتطورة التي يستخدمونها والاختراعات التي يجرونها أمام عامة الناس مع مراعاتهم للصحة العامة. وبخروج الفرنسيين اكتشف المصريون أن ثمة عالماً مختلفاً عن عالمهم، وأن الإمكانية قائمة للاستفادة من هذا العالم المتقدم. ومن المعروف أن العاهل المصري محمد علي باشا بعد أن آلت إليه أمور مصر عام 1805 اندفع في تحديث الجيش والإدارة والتعليم والصناعة والزراعة، حتى أصبحت مصر في غضون سنوات قوة إقليمية جديرة بأن تحول المشرق إلى قوة حديثة وعصرية. لكن محمد علي باشا اضطر إلى الانكفاء عن سوريا التي قامت بها الثورات ضد حكم نجله إبراهيم باشا، وهي ثورات جاءت من قوى محافظة لا تريد التخلي عن امتيازاتها التقليدية، وقوى أخرى مدها الإنجليز والفرنسيون بالسلاح لتثور في وجه الحكم المصري. فقد خشيت القوى الأوروبية من مصر قوية تضاهي في قوتها العسكرية والاقتصادية الدول الأوروبية نفسها، في زمن كان تعويض الفوارق بين الشرق والغرب ما زال ممكناً، والهوة الحضارية يمكن ردمها. وإننا ننسى اليوم كيف أن عشرات من الفرنسيين الاشتراكيين اليائسين من السلطة المحافظة في فرنسا قد جاءوا إلى مصر وقدموا خبراتهم في مجالات الصناعة والزراعة والبناء، واعتبروا أن ما يجري في مصر رائد في تجربته، بل إن اليابانيين في ستينيات القرن التاسع عشر أوفدوا بعثة إلى مصر للاستفادة من خبرة المحاكم المختلطة. لقد حققت مصر في منتصف القرن التاسع عشر نهضة، ومع ذلك فإن هذه التجربة قد تراجعت. فهل السبب يعود إلى أن العرب والمسلمين لا يريدون التحديث كما توحي بعض التحليلات الراهنة، أم إن الأمر يعود إلى أسباب أخرى؟ إخفاق تجربة التحديث. إن إخفاق تجربة مصر يعود إلى جملتين من العوامل. الأولى تتعلق بالسرعة التي أنجزت بها إصلاحات شملت كل الميادين دون أن تتولد القوى الاجتماعية التي تحمي هذه الإصلاحات. على العكس من ذلك، فإن محمد علي باشا سحق كل معارضيه وغير معارضيه وحكم بالقسوة والعنف، كما أن التحديثات التي تهدف إلى نقل مجتمع من مرحلة إلى أخرى لا بد أن تترافق مع إصلاحات سياسية مناسبة تتيح للقوى الاجتماعية أن تشارك في التجربة وتعمل على حمايتها. والثانية قرب مصر بالمقارنة مع اليابان من أوروبا، وعدم قبول القوى الأوروبية بقيام دولة قوية تقع عند أبرز نقطة جغرافية في العالم. فلم تنقضي سوى سنوات قليلة حتى غرقت مصر في الديون، وحضر الإنجليز عام 1881 محتلين، فعرفت مصر تراجعاً في التعليم والإنتاج الزراعي والصناعي، وتفشت الأمراض وغرقت في الفقر. ومع ذلك فإن مصر التي رزحت تحت الاستعمار الإنجليزي شهدت بروز تيار فكري إصلاحي يدعو إلى التفكير العميق في الأسباب التي جعلت أوروبا تتقدم، والأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين عن ازدهارهم السابق.
وقد عرف هذا التيار باسم الإصلاحية الإسلامية لأنه أراد أن يدخل إصلاحا في أحوال المسلمين وطرق تفكيرهم وتدريسهم ومواجهتهم للعالم الحديث. ولم يكن التيار الإصلاحي الإسلامي رافضا للحضارة الغربية، بل على العكس من ذلك، فخلاصة التفكير الإصلاحي تقول إن للمسلمين التأريخ والعقيدة، فلا بد لهم من خلال تراثهم الغني أن يكونوا قادرين على تمثل المنجزات الحضارية من أي جهة أتت، بل إعادة إنتاج العلم والمساهمة في بناء الحضارة. نظرة مزدوجة. لقد أظهر الغرب الأوروبي تناقضا صارخا بين الأفكار التي يدعو إليها والممارسة التي قام بها إزاء شعوب العالم، فبينما قامت فئات متنورة لدى كل الشعوب أبهرتها أفكار الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة، والأفكار الليبرالية الإنجليزية المؤسسة على فصل السلطات وحرية الفرد واحترام خياراته، فإن الدول الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم تظهر لشعوب العالم غير الوجه الاستعماري غير عابئ بغير النهب والسيطرة. إن حروب التحرر الوطني في الهند والصين وفي البلدان العربية وإفريقيا كانت تجارب كبرى خاضتها شعوب العالم، رافعة شعارات الغرب نفسه في الدعوة إلى الحرية والاستقلال، متبنية أنظمة دستورية وبرلمانية قائمة على سيادة القانون. فليس ثمة شعب من شعوب العالم من أبناء الحضارات التاريخية لم يتفاعل مع الحضارة الغربية. هذا التفاعل أدى إلى بعث الثقافات الوطنية التي منعت هذه الشعوب من الوقوع في التغريب، أي فقدان الهوية الثقافية. بل إننا نلاحظ أن الثقافات الوطنية في كل مكان من العالم، كما هو حال الثقافة العربية، قد اكتسبت بعداً حديثاً من خلال تطوير أدوات التعبير الأدبي والفني والفكري، بل حتى الفلسفي. لكن لماذا يبدو العالم العربي اليوم كأنه لا يزال في مرحلة رد الفعل على الغرب الذي لم يعد أوروبياً فقط بل صار أمريكياً أيضاً؟ ولماذا شهدت السنوات العشرون الأخيرة تراجعاً في الدعوات التحديثية مفسحة في المجال أمام دعوات المحافظة والانكفاء على الذات بشكل لم يحدث ما يشبهه خلال القرنين الأخيرين من الزمن؟

التحيز الغربي. قد يكون دعم الغرب لإسرائيل والتحيز الغربي ضد الحقوق العربية عاملاً في استمرار رد الفعل أو استيقاظه بعد أن تصالحنا مع الغرب إثر حروب الاستقلال. لكن وبغض النظر عن هذا العامل المهم الذي لا يفسر تحيز الغرب فقط، لكنه يكشف أيضاً عجز العرب عن الدفاع عن حقوقهم، فإن مشكلتنا مع الغرب كما كانت في البداية حين جابهنا للمرة الأولى حضارة الغرب، فإنها عادت في يومنا لتعبر عن صراع قوى داخلي لا شأن للغرب فيه. فبمقدار ما فشلت تجارب التحديث العربية، بقدر ما برز رد الفعل على الغرب، وكأننا لا نزال في لحظة الصدمة الأولى. فالاندفاعة التحديثية التي شهدها العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت في السبعينيات، مفسحة في المجال أمام الدعوات المعادية للغرب والمطالبة بالانكفاء على الذات. وبذلك فقدنا القدرة على التمييز بين حضارة الغرب وعلومه وتقنياته التي لا نتوقف عن استخدامها، وبين سياسات حكوماته أو بعضها. وهذا الخلط الذي لا يميز بين ثقافة الغرب وسياسته هو الوجه الآخر لنظرية صدام الحضارات، التي لا تميز التيارات المختلفة داخل كل حضارة، لكنها تعتبرها كلاً موحداً. فهل يتوجب علينا الآن أن ندعو إلى العودة إلى فكر رواد النهضة الأوائل الذين لم يبهرهم الغرب إلى درجة الاتباع، ولم تصعقهم صدمته الحضارية إلى درجة الانكفاء على الذات، فأدركوا أن الحضارة الغربية ومنجزاتها هي منجزات للإنسانية جمعاء لا يمكن أن يتم تجاهلها أو الوقوف بوجهها؟ هذه المنجزات لا تتوقف عند حدود الآلة والتقنيات، بل تتعداها إلى حرية الفرد ودولة القانون.

0: لتشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار، أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي. كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكانا للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضا جعلوا منها فضاء للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية، وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه. ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعماري أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والأثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
1: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات. فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية، وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
0: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليس في المساواة، لأن إحنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن إحنا نحميها، بأن إحنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
0: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
3: لازم أولاً توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
0: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
4: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
0: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الأعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: يا هلا ويا مرحبا بكم.
7: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
6: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
8: بأكد كتير.
6: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
0: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
10: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
10: من مول بصرة تايم سكوير،
11: بصرة تايم سكوير.
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
12: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
13: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
14: تحية معطرة بعطر الفل والياسمين أقدمها لكل مستمعينا الكرام ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة نستطلع بها وجهات النظر وآراء الناس بمحور جولتنا لهذا اليوم. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في برنامج مزاج الناس، ويرافقني في الأخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. وطن غني بخيراته وثرواته، بس المواطن بعده يدور على أبسط حقوقه من كهرباء وماء وفرص عمل. فما بين الوعود الانتخابية والواقع اليومي، سنوات طويلة مرت، مشاريع تتعثر ووعود تتكرر. يبقى السؤال الأكبر، وين تروح أموال البلد؟ وهل الفساد صار مجرد مشكلة نسمع بها لو تحول إلى عائق يمنع أي تقدم حقيقي؟ ولا أصبح الفساد هو جزء من المشهد اليومي اللي اعتاد عليه الناس؟ بحلقة اليوم رح نفتح ملف حساس وجريء ونحكي بصراحة عن وضع البلد وعن الفساد وسرقة المال العام وعن دور السياسيين والمؤسسات وحتى المواطن بنفس الوقت في صناعة هذا الواقع ولا تغييره. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم سامر.
0: أم سامي، أهلا وسهلا بيك أم سامي. أم سامي، حابين نسمع رأيك على الوضع الجديد، وضع البلد وسرقة المال العام والفساد، وانكشفت هواي أمور. فإحنا اليوم بما أنه وطن غني بخيراته وثرواته، بس إلى حد الآن إحنا كمواطنين عراقيين، هسه ما أقول بصري، جاي ندور على أبسط حقوقنا من الماء والكهرباء، فرص العمل، سلم الرواتب اللي كل موظف ينتظره، العلاوات والترفيعات، الرواتب اللي في بعض الأحيان تتأخر، هواي تفاصيل جاي تصير. زين، وكل مواطن هذا أبسط شيء يعني ممكن يطالب به البلد. فأريد أسمع رأيك، شنو أكثر مشكلة حسب اعتقادك أنتي أثرت على البلد بسبب الفساد وسرقة المال العام؟
1: والله تدين الحقيقة، أهل السرطان اللي ما عندهم دواء.
0: مع أنه أنا ذكرت بالبداية أنه الماء والكهرباء هاي أبسط شيء، أبسط حقوقنا.
1: هم اللي أبده ينطفل يبكي على أبرة، والأبرة تكلفه 150 باليوم وما عنده يضربها، يعني شو تتوقعين؟ أكو أطفال يردون دم وما عندهم ناس، ما عندهم على قد حالهم، وتعرفين أنتي عيشتنا شون عيشة. يعني إحنا أهل النفط بس إحنا لا شيء، إحنا لا شيء، بس أهل السرطان لو ترحين وزورين مستشفياتهم يعني حيل تتأثرين بحوالهم حيل. وهم أبدا شيء، والسن الكبار نفس الشيء، دار المسنين نفس الشيء.
0: يعني حسب وجهة نظرك أنه أكثر قطاع نشوفه متضرر بهذا الفساد هو الصحة، يعني أكثر ممكن من التعليم والكهرباء وفرص العمل والماء اللي إحنا وملوحة الماء وهي تفاصيل.
1: أهل البصرة إحنا أهل الغاز.
0: نعم.
1: والغاز جاي يأثر على المجتمع، مجتمعنا البصري.
0: نعم.
1: جاي يأثر عليه الغاز، الإطلاق الغاز بالثنتين بالليل غاز قاتل، هو اللي جاي يأثر بينا ويأثر الأمراض كاثرة بأهل البصرة من هاي الغاز.
0: زين، تشوفين هذا الفساد الموجود بالبلد يعني موجود بكل تفاصيل ومفاصل الدولة ولا بأماكن محددة أكثر من مكان ثاني؟
1: والله ما أعرف، ما أعرف، ما أقدر أقول لك رأيي.
0: احنا شوفي منصات التواصل الاجتماعي، احنا هسه اللي قاعد ببيته ممكن معتمد على منصات التواصل الاجتماعي والاخبار والسوشيال ميديا اللي احنا يوميا جاي نسمع خبر ونتفاجئ. زين، الموظف اللي جاي يطلع من الصبح لليل كوظيفة الدولة، يعني اللي يستلم راتب من الدولة، بس تحسين انه هو مغبون. تخيل اللي ما عنده راتب وما عنده فرصة عمل، وهي هاي أبسط حقوق المواطن.
1: أكثرهم أولادنا مسيبين، ما شوفيهم أكثر شيء بالكوفيات، أولاد ما عندهم مستقبل.
0: نعم.
1: خريجين قاعدين بالشوارع يكنسون شوارع، يبيعون جواريب، يبيعون بالأسواق شبس ما شبس. سئلين أنت شنو خريج مثل يقول كان مهندس، أنت مهندس تبيع شبس؟ حرام،
0: كارثة
1: هاي، حرام. شعبنا العراقي أكثر أولاده، أكثر أولاده خريجين قاعدين بطالة عطالة، والبطالة وعطالة مو حلوة بالناحية البلد. وإحنا بلد غني،
0: خاصة الشاب،
1: الشاب اللي يريد مثل زواج ما يقدر يتزوج، عيش اجتماعية ما يقدر يعيش اجتماعية، عيش يومي يعني يشتغل يومي 10-15 يطلعها يومي، إيش يريد يجمعها لو يريد يأكل بيها، يريد يأكل بيها. أسواقنا غالية صارت، كل شيء غالي بالسوق.
0: زين أم سامي، برأيك شنو الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة؟ هسا احنا اليوم سمعنا عن المسؤول الفلاني لزمه، أو النائب الفلاني لزمه، وهذا سارق المال العام. تحسين أكو حل هسا ورا ما كشفنا هاي الأمور؟ أكو حلول ولا ماكو حلول؟ يتحاسبون؟ يتعالج وضعية البلد؟ أنت حسب وجهة نظرك هسا على الوضع الجديد احنا نسوي.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بركة البلد ينغسل من هذول الناس، ويجون ناس نظيفين يقضون البلد، يراعون أهل البلد، يراعون المواطنين خاصة العراقيين، كلش انظلموا يعني ما شافوا شيء راح بحياتهم. تتوقعين من الثمانينات وإحنا هسه 2026، كل شيء ما شافوا العراقيين، شافوا حروب وظلم نقص
0: خلل. وين هسه أنا اليوم لزمت لي مسؤول فلاني يعني الرشوة والمحسوبية هاي هواي نسمع عنها، هسه الفساد الإداري، سرقة المال العام، للأسف يعني هواي جاي يصير، بس بنفس الوقت صار تكتم، صار بلحظة من اللحظات أنه الموضوع انفتح الملف وبعدها انسد. هاي الخلل بالأشخاص نفسهم ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا وين بالضبط؟
1: بالنظام.
0: بالنظام،
1: بالنظام.
0: يعني مو الأشخاص نفسها،
1: بالنظام، بالنظام والمراقبة. ماكو مراقبة عندنا ولا نظام على كل شيء، احنا على كل شيء، مو بس على هاي، على كل شيء ما عندنا لا نظام ولا مراقبة. لو كان البلد بيه مراقبة ما صار هيك فساد، صحيح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه لو اكو نظام واكو رقابة ممكن هسه هاي الإجراءات هي تقلل من سرقة المال العام، تقلل من الفساد؟ يعني صار نظام وصار رقابة.
1: ان شاء الله يصير نظام، وان شاء الله يقلل من هاي الأشياء اللي شفناها هسه احنا قبل 4 أيام 5 أيام جاي نعايشة. يعني الله ان شاء الله يكون البلد باحسن من حاله.
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله يا رب.
0: احنا نتامل خير
1: ان شاء الله يا ربي، ويتوفق الجميع ويتعينون كل الشباب. اتمنى يتعينون كل الشباب يعني حتى لا يصير بطاله بالبلد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام رانيا.
0: اهلا وسهلا بيك ام رانيا. ام رانيا، جاي نسمع على منصات التواصل الاجتماعي وضعيه البلد، الوضع الجديد، وضعيه الفساد، كشفوا هواي تفاصيل وملفات زين، سياسيين، نواب. هاي انت كمواطنه عراقيه من تشوفين وتسمعين هاي الاخبار، ردة فعلك شنو؟
1: والله احنا بالنسبه لهذا الشيء ما راضين، بالنسبه ندور فرص عمل ما موجوده، ان انت بالسن الأربعين الثلاثين ما حد يعني يرضى يشغلك، بهذا احنا لا شغل ولا اي شيء.
0: زين شنو اكثر قطاع تشوفينه ممكن متضرر من هذا الفساد؟ الصحه، التعليم، الكهرباء، الماء، ملوحته وهاي التفاصيل، مثلا فرص عمل ما موجودة، انت ذكرتي هسه كفرصة عمل وانت بحكم يقول لك انه ما نقدر نوظفك، ما نقدر نعينك بحكم العمر. زين زين، انطيني فد يعني مجال معين او قطاع معين هو متضرر الاكثر، الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الماء؟
1: والله احنا بالنسبة للصحة متضررين، لان كون امراض مزمنة ما حاصلين على اللقاحات، اي ما موجود.
0: تتوقعين يعني هسه هذا الفساد الموجود بالبلد وسرقه المال العام ممكن جاي اثر على هاي الخدمات، ممكن جاي اثر على فرص العمل اللي انت ما جاي تدورين وما تحصلين على العلاج، علاج الربو زين اللي ما جاي تحصلينه؟ يعني هذا الفساد وسرقه المال العام جاي اثر على هاي التفاصيل؟
1: طبعا مأثر علينا، العمل ما موجود، الادويه ما موجوده، ترحين الا تشترين يعني من برا، بالنسبه للقطاعات ما موجود العلاجات مالاتنا، ف يعني ضالين.
0: زين حسب وجهه نظرك الاسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويله شنو؟ شنو ليش؟ ليش هذا الفساد موجود مع انه موجود وتنفتح ملفات فساد وممكن البعض يتحاسب والبعض ما يتحاسب؟ زين ونسد الملف وانت يا مواطن ما تدري شيء، ما تعرف تحاسب ولا لا؟
1: اي ما ندري احنا يعني بلد لا آمن ولا يعني فتشي، الأشياء كلها اللي إحنا ضررنا بيها مو هم.
0: خلل وين؟ بالشخص نفسه؟
1: إي طبعاً بالشخص نفسه.
0: ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا بالقانون ولا وين بالضبط؟
1: هي بحكومتنا، بحكومتنا يعني هي خلي تنظر إنه يعني اللي محتاجي له ما جاي يوفرونه إنه. بالنسبة للقطع الأراضي إحنا ضالين بالإيجارات وجاي ندفع إيجارات ومكسور ظهرنا وما نقدر نوفر هذا الشيء.
0: نستغضب من نشوف مبالغ مسروقة من المال العام. أنت كمواطنة عراقية مرات إحنا نقول يعني شايفة مرات يقول لك بحظة وبخته، مرات نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا يمكن مواطنية هاي اللي يقدر عليها يعني يحسب يقول لك لأن هذا حقي مسلوب مني.
1: حقي رايح يعني ما أعرف وين حقي أنا، أنا أريد حقي من الدولة ما جاي أحصل على حقي. أريد أن قلت لك القطع الأراضي اللي إحنا جاي نعاني من عدها وقاعدين بالإيجارات ما جاي نحصل عليها، الأدوية هم كذلك، أروح للمركز يقول لي ما موجود إلا ترحين من برا تشترينه وأنا ما عندي إمكانية إن أنا أشتري اللقاح، وهاي إحنا ظالين لا لقاح ولا أي شيء ما جاي يصرفونه.
0: إذا صار عندك قرار واحد انت كمواطنة عراقية، صار عندك قرار واحد وانت تقولين لا من العلاج ولا من فرصة عمل وتعانين، على مود احنا نحارب الفساد، على مود تحسين انه ولو جزء بسيط تم استرجاعه كحق مواطنة عراقية، شنو راح تختارين من قرار؟
1: حق المظلومين، حق اللي يعني اللي ما عندهم، حق الفقراء اللي ضالين لا حول ولا قوة.
0: قرار، انطيني قرار تتخذينه بحق اللي سرق المال العام.
1: هو اللي اقول ان حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حقنا ما موجود واحنا قافلين. اي
0: شوفي احنا جيل عن جيل ممكن هواي يعني افكار تتغير، اليوم جيلنا يعني يمكن مثلا يختلف عن جيل الاقدم من عندنا والجيل الحديث، رغم هذا كله جيل عن جيل المجتمع يبدي يتغير، الأفكار تتغير، ممكن وضع البلد يتغير على أساس هواي تفاصيل. يعني هسه تتوقعين الجيل الجديد، الجيل الحديث اليوم من يسمع بسرقة المال العام وانت قاعد بإيجار وانت ما عندك علاج وانت ما عندك فرصة عمل وانت كشاب ومحتاج، هو من هذا الجيل تتوقعين هذا الجيل الجديد بعد هاي المظلومية كلها يقدر يغير من الواقع؟ الواقع الحالي، واقع البلد، وضعيته؟
1: نقول إن شاء الله، بلكي يعني أسأل رب العالمين إنه يتغير كل شيء على أمة محمد، لأن تعبنا بالنسبة يعني الناس ما عندها يعني لا إمكانية لا شغل لا فرصة عمل، لا مثلا تفتحي لك باب رزق وتقدرين تعيشين من عنده، يعني ما نقدر ما نقدر.
0: نتأمل خير بالوضع الجديد إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك. شكرا، مع السلامة.

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو بيلسان.
0: بيلسان؟ والله عجبني هذا. شنو معناه؟
1: ورد. ورد البيلسان اسم الورد.
0: منو اختار هذا الاسم؟ شوف احنا نلعب دور للأمانة يعني. احنا الأمهات تلعب دور. الاسم لا أنا أسمي، إذا ابني لا أنا أسمي، الأول أنا أسمي. على كل إن الله يحفظهم يا رب ويخليهم لكم. اليوم احنا نريد نسمع وجهة نظر كل واحد بيكم. ممكن وجهة نظرك تختلف عن وجهة نظرك والعكس صحيح. الموضوع احنا نريد نسولف على كشف ملفات الفساد بالوضع الحالي. يعني صار لنا كم يوم الوضع كله ما بين اللي هي الأمانة فرحة ما بين القلق ما بين التوتر وما بين

0: أنه استرجاع حقوق المواطن العراقي، شلون ممكن يسترجعونه ولا لا، هذول يتحاسبون ولا لا. فهذا القلق والتوتر واللي احنا نريده ونتمناه لكل مواطن عراقي يسترجع حقوقنا، يعني ابسط حقوقنا. همه اليوم احنا راح نسمع وجهة نظر كل واحد منكم. ابو بيلسان، اذا تم كشف ملف فساد كبير وسنكشف للمسؤولين وبعض من النواب، تعتقد انه المسؤولين عنا راح يتحاسبون، ولا هو الملف انفتح وانكشف وبعدها راح ينسد وما نعرف النتيجة النهائية شنو؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي ما صار؟
1: والله أنا أعتقد ما راح يتحاسبون بالنسبة لهم. أي يعني بالبداية ما كضوا الكبار، يعني كبار المسؤولين لحد الآن موجودين ويلتقون برئيس الوزراء ويجتمعون، يعني ماكو ولا كأنما أي شيء صاير.
0: يعني تحس أكو بعد يعني رغم إنه أكو بعض من المسؤولين إنه هم لزموا وانكشفت ملفاتهم وأوراقهم وسرقة المال العام وفسادهم، تحس أكو بعد نحتاج إلى مكافحة فساد أكبر.
1: أكبر يعني هذا الشيء قليل يعني بالنسبة اللي سارقينا.
0: مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية، والحلو يعني اللي خطاها رئيس الوزراء خطوة جبارة الصراحة وجريئة باتجاه هذا الموضوع. مكافحة الفساد تحتاج برأيك إلى إرادة سياسية ولا ضغط شعبي؟ يعني أنا اليوم من انفتح هذا الملف أنا صوتي وصوتك وأصوات الناس والمظلومين كلها راح تطلع، كلها راح تقدر تحكي بهذا الموضوع.
1: يحتاج إرادة سياسية، وبنفس الوقت الشعب لازم يكون يساند هاي الحكومة.
0: زين برأيك المواطن يتحمل جزء من هاي المسؤولية إذا سكت عن الفساد؟ وإحنا اليوم من أنت تتقبل مثلا، مع احتراماتي إليك أنت كموظف مثلا بالدولة، وتقبلت أنه تأخذ رشوة، وأنا أدري بك أنت تقبلتها وأنا اللي رشيتك، فأنت بالمقابل أنا رح أسكت لأن أنت مشيت لي شغلتي. زين أنا رح أسكت وغيري يسكت وأنت المستفاد، وبالمقابل أنت جاي تسد حاجتي. هذا الفساد الإداري
1: هو هذا سبب بقاء المتسلطين بالسلطة بسبب الشعب، يعني قسم من الشعب.
0: شنو الخطوة اللي ممكن تخلي إدارة المال العام أكثر شفافية؟
1: ضغط الشعبي أكبر شيء.
0: ضغط الشعب؟
1: أي بالضبط، يعني يتوحد الشعب كله لازم.
0: نعم.
1: ضد الفساد، يعني يطلعون مظاهرات. ما أعتقد يقدر رئيس الوزراء بوحده، لازم ضغط شعبي وياه.
0: نعم.
1: أي من كل فئات الشعب، يعني مو فئة محددة.
0: نعم.
1: موظفين أو مواطنين، أي يعني كل لازم يتكاتبون.
0: تعرف أنه من أبسط حقوقنا الماء والكهرباء والفرص العمل للشباب، هاي أبسط شيء اللي المواطن العراقي يحتاجه ويتمنى أنه يتوفرن هاي التفاصيل. تتوقع أكثر شغلة متضررة بهذا الفساد الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الشاب اللي ما يحصل له فرصة عمل، البطالة، شنو؟
1: أنا أشوف أكثر شيء هي الصحة والتعليم. يعني محاربة التعليم دائما هم اللي إذا يريد يسقطون يعني مثلا بلد يحاربون التعليم بالأساس أول شيء، وبعدين الصحة، يعني هاي الاثنين كلش مهمات.
0: هاي مشكلة مال سالفة الصحة، لأنه هاي جاي تعاني عدم توفر علاج لبعض من الأمراض المزمنة. ليش الناس تستمر؟ هسه اليوم راح تصير انتخابات، انت تطلع وانا اطلع وناس هواي تطلع تنتخب، بس انتخاباتنا راح تصير على نفس الوجوه، واحنا ندري بيها انه هاي الوجوه وهاي الاشخاص هي متهمه بالفساد ومتهمه بفشل وضعيه البلد
1: بسبب قسم من الشعب، لان هو يعني يؤيد الفساد. هو يعني كمواطن يعني عادي يتقبل الرشوه ويتقبل اي شيء، فعادي ينتخب الفاسد.
0: لو انطيتك فرصة انه تنطيني قرار للتقليل، هسه ما اقول لك لحل، لتقليل وضعية الفساد الموجود بالبلد، اعطيني هيك فد قرار انت كمواطن، حط نفسك هسه انطيتك فرصة تكون انت مسؤول عن هاي.
1: افضل قرار هو محاسبة المسؤول الاعدام. انا اشوف انه اعدام المسؤول او الفاسد فهو شوي حد من هاي الامور.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: آيات قصي.
0: آيات، اهلا وسهلا بيك يا آيات. آيات، اللي عرفت انه انت طالبة.
1: نعم.
0: شرحي لي اكثر عن وضعك.
1: انا طالبة بالجامعة بكلية الطب، رحت مرحلة خامسة، ويعني هسه متونسين بالعطلة.
0: متونسين بالعطلة، ان شاء الله يا رب يدوم. زين، احنا اليوم رح نسولف على، بما انه انت طالبة، اكو هواي اخبار احنا نسمعها، اخبار تخص البلد، الوضع السياسي، وضعية البلد بشكل عام. على منصات التواصل الاجتماعي اكو اخبار تشدنا احنا، اخبار حقيقية مو زائفة ولا اشاعات، فتشدنا انه انا اريد اعبر عن رأيي. اليوم انت كطالبة مرحلة خامسة، طالبة جامعية، اليوم انت لك رأيك وحرية الرأي. نفس الوقت اليوم من أسمع ربة البيت ومن أسمع من الموظفة، كل واحد إلى وجهة نظر بموضوع يخص البلد. موضوعنا اللي أثار جدل هواي، موضوع حساس جريء ممكن، على سرقة المال العام واللي انكشفت ملفات خاصة بالسياسيين. أنت كطالبة جامعية تحسين نفسك مغبونة؟ هاي مدى حياتك وأنت كمواطنة عراقية؟
1: شيء أكيد، يعني أنتي من تشوفين الطبقية الموجودة بالمجتمع، بأنه هذول الفاسدين ماخذين هاي الطبقة العالية وهاي الفلوس اللي هواي بحد، تشوفين أغلبهم محتارين وين يصرفون هاي الفلوس، مع أنه حتى طلبة ويانا مثلاً بالكلية أو بأي كلية تشوفين يعني يلجؤون للعمل، قسم يصيرون مندوبين، قسم يروحون مثلاً المجتمعات الطبية بس على مود يحصلون القوت اليومي مالتهم ويساعدون أهلهم، خصوصاً هي إحنا كلية الطب 6 سنوات احنا نقضيها بس دراسة، فيعني الواحد لازم يدور على قوت يومه وعلى الراتب، مع انه نشوف يعني الناس بدون اي جهد بدون اي عمل يحصلون فلوس اكثر من هم محتاجينه، بحيث يعني يضموهن منا، فهالشي اكيد يعني يغبن اي مواطن عراقي. هسه
0: شنو سبب انتشار هذا الفساد؟ اليوم انا من اسمع خبر ورا 3 أيام اسمع خبر ثاني، ولزم فلان وفلان طلع ياخذ رشوه وفلان، هاي هذا الانتشار بلحظه، شنو اسبابها؟ الشخص نفسه اللي تقولين هو محتاج بس ممكن الطمع والجشع، ولا هي عدم وجود قانون ولا رقابه ولا نظام؟
1: هي مجموعه من الاشياء، بس انا برايي يعني برايي الصريح، العراق يعني من قبل، العراق القديم كان معروف بالثروات ملوته وبال يعني يحصل هواي فلوس عنده من النفط الذهب وحتى من السياحة مثلا بكردستان وهاي، فأي شخص من يشوف هاي الفلوس اللي هواي أكيد الشيطان مثلا يوزه، وهو أصلا ما عنده تجذر للوطن مالته، ما عنده وطنية قوية، والشيطان يظل يوزه فيشوف الفلوس قدامه فياخذهن، وماكو قانون يرد عليه، يشوف يعني ما حد يقول له مثلا هاي الفلوس منين جبتها، هاي منين أخذتها،
2: ماكو رقابة
1: عليه، فيظل ياخذ أكثر وأكثر، بعدين يصير شلون عنده حالة نفسية، يظل دائما ياخذ، لأن هي الفلوس ما ماخذها بتعبه، فيخاف بأي لحظة تروح، فيظل ياخذ أكثر وياخذ أكثر وياخذ أكثر. نعم.
0: أنتي ذكرتي بالبداية كطالب جامعي.
1: نعم.
0: طبعا وهي من إحنا دائما نقول الشباب نعتبرهم هم من الجيل المتقدم دائما، زين، ثقافة بلد، زين، إذا هي ثقافة البلد جاي تندثر بسبب انه خريج ياخذ الشهادة وما يحصل فرصة عمل، وبنفس الوقت مهندس وهو جاي يشتغل شغلة مو مهنته ولا اختصاصه، زين، انت تقولين الطالب الجامعي جاي يشتغل باماكن ثانية على مود يحصل القوت اليومي، تشوفين انه الشباب، شريحة الشباب متأثرة بهذا الفساد، كثرة البطالة، زين، تأثرت بسبب سرقة المال العام؟
1: يعني هو الشيء أكيد، مثلاً إذا كان أكل المال متوفر، يعني هذا المال اللي هم سرقوه موجود أصلاً للبلد، راح يتوفر أكثر فرص عمل، الرواتب راح تكون مثلاً بوقتها كل شهر، فالشخص ما يلجأ إنه يشوف لقود ثاني على مود يحصل على الفلوس، لأنه يدري هذا الوقت من الشهر وراح يأخذ راتبه، فماكو داعي يدور على شغل ثاني. مثلاً تشوفين كثير من الناس الصبح مثلاً هم بالشغل بعدين يشتغلون تاكسي، يعني هاي كلش معروفة احنا عندنا، لأن هو ما يدري بأي لحظة ممكن يقطع راتبه، فهذا الشيء دائما يخليه بشك، يعني انه انا خاف اذا ينقطع راتبه شلون اسوي هاي، فياخذ عمل ثاني يكون هو الرئيس مالته، هو رئيس نفسه على مود شلون يعني الفلوس مالته يكون محافظ عليها، يدير بيته، وحتى لو هو مثلا ما عنده بيت او مثلا شاب صغير يدير نفسه يشيل نفسه عن عائلته ما يصير عبء عليهم.
0: سؤال أخير لحضرتك، أنت كمواطنة عراقية شو كنت تحسين أنه القانون يطبق على الجميع بدون استثناء؟ يعني إحنا جايين نلاحظ أنه فلان يتحاسب وفلان ما يتحاسب، زين؟ حتى بالمؤسسات أكو ماكو عدالة.
1: نعم.
0: زين؟ أي مكان أنت جاي ترحين تشوفين ماكو عدالة، زين؟ شو كنت أوكي حطينا قانون، بس هذا القانون شو كنت يطبق على الجميع؟ شو كنت تكون أكو عدالة حقيقية بدون استثناء؟
1: هي بكل البلدان ما نقدر ناخذ لغات التعميم، لان اكيد بكل البلدان اكو نسبه ظلم، اكو نسبه يعني ماكو عدل، حتى لو مثلا مو بالمؤسسات الكبيره، المؤسسات الكبيره طبعا مثلا اذا يحاسب القانون عندهم اقوى من قانون، بس بالمؤسسات الصغيره مثلا شو يسموهم العمل الخاص مثلا، هذول دائما يكونون مو تحت القانون، فما يصير عندهم نسبه ظلم، بس احنا اللي انتشر عندنا نسبه ظلم كلش عاليه، فهذا الشيء ما يخلي العدالة تاخذ مجراها بشكل سريع. احنا هسه صحيح هو جاي يصير قبض على الفاسدين وهاي، بس مستحيل الموضوع راح يستمر مثلا يوم وليلة، راح ياخذ له هواي اشهر على ما يعني يقبضون على واحد ورا واحد ورا واحد، وحتى ممكن حاليا اللي هم هسه اخذوا الحكومة حاليا، يعني حتى هم هسه حاليا جاي بدأوا انه يصير عندهم فساد وهاي، فهي الموضوع راح يصير يعني من اجيال لاجيال، فاحنا كل جيل لازم نحافظ على القانون مالتنا ونطبقه بصورة قوية، مثلا نفرض بعد أعلى غرامات مثلا،
0: يعني يكون قانون رادع بشكل عام.
1: نعم، يكون القانون أقوى بعد.
0: حبيبتي شكرا لك ورأيك، يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ايات.
0: ام ايات اهلا وسهلا بيك. شنو اكثر مشكله تعتقدين انه تاثر على البلد بسبب الفساد؟
1: الفساد اولا راح يقضي على البنى التحتيه للبلد، واحد اعتقد الفساد ياثر على كيان المجتمع، اخلاق المجتمع، لان المال اللي يجي بدون تعب راح ينصرف بدون تعب، من راح ينصرف بدون تعب راح ياخذ مكانات اعتقد يكون هو مو حريص عليها، مهم يريد يصرف هذا الفلوس اما للذات الشخصيه، مثل ما تقولين يعني ما يفكر انه ممكن اكو ناس ثانيه محتاجه اللي ابسط هاي 25. احنا يجوز هو بنظره جدا بسيطه، بس في حين اكو عوائل انه هاي 25 يمكن توفر لها، ما قلت اسبوع، لا يجوز يوم يومين تكفيها هاي 25. زين، في حين احنا جايين نشوف ابسط شيء، يعني انا اريد انتقد ظاهره يعني صراحه، انه بما انه انتم اذاعتكم اذاعه مرموقه وهو يعني كثير من الناس يسمعونه، اكو ان شاء الله ما ادري، هي مواقع التواصل الاجتماعي هم جاي يضر بالبلد وبالمجتمع وشريحه الشباب هم اكثر، جوز احنا شويه نقول جيل الطيبين عندنا شويه خلفيه متمسكين وكان الموبايل ما موجود، بس حاليا هذا الموبايل جاي يطرح هواي امور، يعني ابسط شيء اللي الكافيهات اللي بيها شغلات، ما نقول الكافيهات العائليه، جاي تطرح مواضيع هواي، جاي يسوق الشباب الى طريق احنا ما نحب يروحون بهذا الطريق ولا يلتجون لهذه الاماكن، فمن اللي يساعد على هذا الشيء؟ لو انسان ما عنده بس يعني قوت يومه او انه يدرب اهله عندهم مثل دخل محدود، ما اعتقد راح يروح بهاي المكانات وهذا، بس الانسان اللي تجي له فلوس بدون حرقه قلب لا، راح يقول لك انا اصرف هنا انا ما يهمني، اذا صرفت اليوم الجوز راح يجون باكر راح يجي اكثر من عدن واكثر من عدن، فيا ريت يعني انا يا ريت انه حتى انه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه هسه وزير اتصالات جديد وها انه يصير رقابة على المواقع التواصل الاجتماعي، على هاي اللي يطلعون دعايات على مثل مو اعلانات وهاي الشغلات مال انه اشبه بال ما يقول ما اقول ما يقول مراقص او يعني ما شابه هاي الاشياء.
0: الفساد حسب وجهة نظرك ومعايات المشكلة هي بالاشخاص نفسهم اللي جاي ياخذ المال ويسرق مال العام، مال الدولة بدون شعور، ما يحس بحساب، زين على قولتك اللي جاي بتعب اللي ما جاي بتعب، زين مشكله بالاشخاص ولا بالنظام ولا بالرقابه؟
1: المشكله الاساسيه بالشخص نفسه، الشخص نفسه، لان هو بداخله انسان فارغ ديما، فارغ دينيا اولا، لانه عنده واعز ديني كان خلاله حد للتصرفات مالته، ممكن نقول ما شاء الله هم اللي واصلين وجاي يعني ما هاي المكانات كلهم عندهم دخل ودخل ما شاء الله، يعني جاي تيجينهم يعني وعندهم سفرات وراحوا دول ثانية وطلعوا على ثقافات ثانية، فالمفروض بدل ما ينقلون الثقافة الحلوة على مود يرفعون من مستوى البلد، ما بالعكس خذوا الاتجاه الثاني، يعني للأسف يعني احنا ما كان بدنا هذا الشيء.
0: ما يعطيتي موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا موظفة.
0: موظفة.
1: نعم.
0: أنت كموظفة ومواطنة عراقية دورك، انت كمواطنة عراقية ابسط دور، يعني ممكن هسه اريد احنا كردة فعل من نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة المال العام، ممكن ردة فعلنا انه احنا نتفاعل بالبيت تصير حوارات ونقاش وشي ما راضين عليه، تحسين انه انت مسروق حقك من هذا البلد ابو الخيرات، زين ابو الثروات، بس بنفس الوقت انت دورك كموظفة مواطنة عراقية مواجهة هذا الفساد ابسط شيء شنو؟ هسه اليوم انا جاي اسمع رايك.
1: ابسط شيء انا ما اقدر اقول لك المكان اللي اشتغل بيه، بس بحكم المكان اللي اشتغل بيه اكثر من مره تعرضت يعني نوعا من الضغط انه امشي شغلات المفروض انا ما امشيها، وكنت اكافح في سبيل ما امشيها وارجع للبيت ضغطي يرتفع واعاني ما اعاني واكافح في سبيل انه هذا الشيء غلط واكمل الشيء اقول لهم لا ما اسوي وما اسوي، اظل مصره بس مجرد يوم انا ما اداوم يصير الشيء من وراي.
0: أرجع على نفس السؤال، بحكم أنت داخل مؤسسة حكومية والفساد الإداري زين، يعني نرجع للموضوع نفسه أنه لو كان أكو قانون رادع الشخص اللي جاي جبرج ويفرض عليك أنه أنت تمشين شغل وما له حق أنه يمشي هذا الشغل، هذا نوع من أنواع الفساد الإداري مثلا، زين يعني هنا الخلل بالشخص هو نفسه المسؤول ولا القانون اللي ما ردعه؟
1: لا هو حتى المسؤول الأعلى من عندي هو مسير وليس مخير.
0: نرجع للأعلى منه.
1: وبالضبط هي شلون صار يعني تسلسل من الصغير الأكبر من عند الأكبر من عند الأكبر، يعني كل واحد مضغوط عليه من جهة معينة، ماكو حرية التعبير. فإحنا نتمنى من رئيس الوزراء الجديد أنه الخطوة اللي بداها يمشي بيها، وإن شاء الله يا رب يرجع العراق مثل ما كان يا رب. يعني نتمنى.
0: أنت شوفي، إحنا نرجع على النقطة الأساسية أو السؤال اللي سألتك إياه، قلت لك المشكلة وين؟ رح نرجع على نفس المشكلة، أنه هذا الفساد اللي على مدى سنوات طويلة نسمع وينكتم عليه وسمعنا وصارت مكافحة وما ندري تحاسبه ولا ما تحاسبه، راح يرجع هو السبب الرئيسي من المواطن نفسه، يعني الأعلى منه والأعلى منه والأعلى منه سكت.
1: يعني هم شوفوا لحد الآن احنا حتى من شفنا يمكن أول القاء قبض على أول شخصية كنا بين حقيقة ومو حقيقة، يعني بين لما شوية ورا ساعات شوية تضحك الحقيقة خلال هاي الكم يوم، يعني لا يعني لا بانت يعني انه اكو لا اكو ثوابت، وان شاء الله بس هي راد لها وقت. يعني شيء منتشر صار مثل ما نقول عقدين، دخلنا بالعقد الثالث، ان احنا نريد خلال شهر هذا كله يتغير مستحيل، ماكو مجتمع يتغير خلال شهر، لا يراد له فالسنوات على مود يرجع مرة ثانية الى ما كان عليه. اولا يرجع القانون يكون بقوة، لأن أهم شيء القانون، أهم شيء القانون. إن شاء الله نتمنى الخير للعراق
0: إن شاء الله يا رب. نتأمل. حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو فاتن.
0: أبو فاتن أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن موظف بقطاع حكومي ولا خاص ولا شنو؟
1: أنا موظف بالقطاع الخاص، قطاع النفطي.
0: أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن، إحنا جاي نلاحظ إنه ممكن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كان لها دور مهم وأساسي بكشف الفساد اللي صار بالبلد، أكيد بعد حملة مكافحة الفساد. إحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، موضوع جدا حساس ممكن يثير جدل. البعض من الناس تأيد استمرارية مكافحة الفساد، والبعض ممكن اللي يحس نفسه متضرر أو رح يتضرر زين يحس نفسه لا ما يأيد هاي الفكرة ولا استمرارية مكافحة. فأنت بحكم موظف بالقطاع الخاص القطاع النفطي، تحس إنه إحنا بلد الخيرات والثروات متأثر أو متضرر بسرقة المال العام؟
1: شكرا جزيلا. أكيد طبعا البلد متأثر كلش واجد بسرقة المال العام، والدليل إنه نسبة الفقر اللي موجودة نسب كلش عالية، خصوصا بالمحافظات الجنوبية. المحافظة الشمالية أكيد هم بيها، بس بالمحافظات الجنوبية باعتبار إنه بيها هي المصادر الأساسية مال المال، النفط يعني موجود هنا. بس جاي نشوف إنه إذا طلعون يعني تأخذون يعني بأي منطقة تطبون بيها، راح يشوفون إنه الناس الموجودة بهاي المناطق أغلبيتهم يعني يعانون سواء من فقر أو من عدم وجود وظيفة. يعني الأغلبية يشتغلون بالقطاع الخاص زين، أو يعني القطاع الخاص طبعا العراقي، أكو طبعا فرق بين القطاع الخاص، أكو يعني عراقي وأكو الأجنبي. الأجنبي يعني صارت هسه على يعني الفساد بس بطريقة ثانية، إنه صار ما حد يقدر يوصل له إلا اللي عنده علاقات، وهذا هم نوع من أنواع الفساد. يعني وأكو فساد إنه سرقة، وأكو فساد لا إنه أنت تأخذ مكان غيرك. فتأثر كلش واجد. يعني قبل إحنا أول ما أنا اشتغلت بالشركات قبل 14 سنة كان إنه أنت تقدمين وصير مقابلة، وعلى أساس المقابلة يعني تأخذين مكانش أو لا. أما هسه صارت علاقات، فلعبة دور كلش كبير. يعني هاي مختصر. أما بالنسبة للفساد هسه اللي وطريقة التعامل وياها هي جيدة، وإحنا نحث عليها ونأيدها، بس يعني على المدى البعيد ومو بس يعني فترة قصيرة. والشغلة الثانية المهم يوصلون يعني للرؤوس الكبيرة اللي هم، لأن هم هسه وصلوا السماسرة، هذول كلهم سماسرة ما جاي يسوون يعني ما راح يسوون شيء، مجرد إنه يرجعون فلوس. بس الفلوس اللي انسرقت من وراء 2003 لحد هسه اللي هي ميزانيات انفجارية، هاي شنو شلون راح يتعاملون وياها؟ هاي راح يبينون صدق بهذا الموضوع ويوصون النتيجه ويوصون للرؤوس الكبيره ويرجعون الاموال؟ لو راح تبقى الموضوع مفتوح ويجي رئيس وزراء ثاني
0: راح يتم استرجاعها؟
1: والله ويا الرؤوس الكبيره يعني شوي صعبه، يعني اراد لها شلون اقول لك، يعني اراد لها اراده اكبر. يعني
0: هاي المبالغ اللي انذكرت على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مو قليله، تحس انه هي مسلوبه مني ومنك احنا كمواطنين عراقيين. أكيد. تحس انه راح يتم استرجاعها، ولا الملف اللي انفتح وتم كشف الفساد راح ينغلق؟
1: عفوا ست، المشكله انه هاي مو اول مره ينفتح هذا الملف. الرؤساء الوزراء اللي يعني بفترات سابقه كلهم فتحوا هذا الملف، وكلهم وعدوا انه يوصلون به نتيجه. اكو جزء من عندهم وصلوا بس بدايات بسيطه. اتوقع انه هاي الفتره راح توصل مراحل اكثر، لان اتوقع يعني
0: أجرى.
1: واضافه الى ذلك اكو يعني شلون يعني تراصف دولي على مود هذا الموضوع، لانه بالبدايه يمكن ما كانوا منتبهين، بس هسه توسع وصاروا حسابات بالبنوك وعقارات. والدول اتوقع انطت احصائيات للعراق ورادت تتعاون وياه، وقالت له يعني كل منتسب شنو عنده. فلذلك اتوقع انه العراق هسه يقدر يبدي تجربه يوصل بها النتيجه، والشعب بصورة عامة يعني الكل يؤيد هذا يعني اللي جاي يسوونه، ويعني وراح يكون سند لهم باللي يقدرون عليه، يعني من باب تواصل اجتماعي يعني بأي شيء يقدرون عليه. أكيد هم راح يكونوا مؤيدين له، يعني كانوا مؤيدين سابق وراح يؤيدونه وراح يستمرون بالتأييد له.
0: انه انت ذكرت فد شغله انه المجتمع والمواطن العراقي انه جيد استمرارية مكافحة الفساد، بس بنفس الوقت ليش بعض من الناس لا زالت تستمر بانتخاب بنفس الوجوه، ومع انه تدري انه هي نقول اساس الفساد، ان كان فساد اداري، ان كان سرقه المال العام، ان كان حقوق مسلوبه من المواطن، ليش الناس الى حد الان لا زالت تروح كل انتخابات تنتخب نفس الوجوه؟
1: والله ست انا صراحه راح اجاوب عن نفسي، اما الناس فانت تقدرين تسالينهم وتجاوبين عنهم، لان هم يجاوبون عن نفسهم. المفروض يعني الانسان يتعلم من تجاربه، احنا شفنا بالبدايه يمكن احنا غلطنا وانتخبنا ناس وكانوا اتضح بالاخير انه هم فازين او انه هم يعني ما عندهم الامكانيات انه يسوون تغيير او اللي استفادوا من عنده انه بالمكان اللي اخذوا بس منافع شخصيه. فبالفترات اللي وراها تعلمنا، فصراحه فتره انتخبنا زين من بعده بس ما فاز، وفتره انتخبنا وفتره ما انتخبنا. اما الناس فكل واحد عنده وجهه نظر يعني اكيد، بس المفروض يعني العالم تغلب المصلحه العامه، لان هو البلد مو انا يعني بهذا العمر هاي، وانما هو البلد الاجيالنا اللي يجون من بعدنا. العالم ما جاي تنتبه لهذا الشيء. هاي الثروات مو انما الاجيالنا القادمه يعني، ويعني فد شيء بسيط. لميزانيه النرويج سيادية تقريبا 2 تريليون دولار، وهم عدد سكانهم 6 ملايين، وهم الحدث سيأخذون ضريبة عالية من الناس. ليش؟ لأنهم جاي يهيئون للأجيال السابقة اللي راح تجي احتمال ماكو موارد طبيعية مثل النفط وغيره، وراح يلاقون صعوبات، فهم جاي يهيئون لهذا الموضوع. احنا بالعكس، احنا جاي ناخذ مال الأجيال السابقة، فد بعد 3-4 أجيال سابقة. يعني صراحة الموضوع محير،
0: بلد الخيرات،
1: بس هاي خيرات راح توصل مرحلة احتمال توقف أو تقل يعني يعني راح تقل قيمتها. فأنت لازم تفكرين بالأجيال اللي تجي السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، ونسأل الله يعني أنه يعني يسر لنا أمرنا ويبعد عن هذا البلد الناس اللي ما تحب للخير.
0: شكرا لك أبو فاتن، شكرا وقتك، مع السلامة.
1: الله يسلمك.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم.
0: أهلا وسهلا بك أبو مريم. أبو مريم، تعرف إحنا الوضع البلد الجديد،
1: نعم،
0: هو كشف كثير من الملفات الفساد، زين، سرقة المال العام. أنت كمواطن عراقي تأثرت بهذا الوضع ولا لا؟ تأيد استمرارية مكافحة الفساد ولا لا؟ زين، الفساد حسب وجهة نظرك هو مشهد يومي اللي اعتاد عليه الناس، ولا هي مشكلة حقيقية يوميا نسمع بيها؟
1: أولا السلام عليكم، أشكركم، أشكر راديو تايم سكوير. صراحة أنه إذا سئليني على رأيي أو رأي أي مواطن عراقي سواء كان أو بصري، فأكيد راح يجاوب وش يقول لك، هو تأثير ملفات الفساد على الشارع العراقي تأثيره جدا كبير على كل طبقات وشرائح المجتمع، سواء كانت مدنية أو حتى حكومية أو على حتى دوائر الدولة، اللي أقصد بها دوائر الدولة اللي هي الخدمية. مثل ما لاحظنا يعني هذه المبالغ اللي تم استحصالها أو رصدها من قبل الأبطال بجهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني أو الجهات المعنية، مبالغ كل جدا ضخمة. إنزين، هذه المبالغ أنت كمواطن أو إنسان عادي بس خلي يتخيل أنه هذه لو متوظفة بالمكان الصحيح، بالشيء الصحيح المتوزعة هذه كموارد على جميع مفاصل الدولة، شنو مردودها؟ مردودها من الجانب الصحي، من جانب التعليمي، من جانب الخدمي. فأكيد يعني أنا هذه مو وجهة نظري، وإنما هذا الحقيقة يعني اللي مطروحة على أرض الواقع. فالبلد بصورة عامة والشخص كفرد أو كعائلة أو كمجتمع عام أكيد يتأثر بهذا الشيء.
0: زين، أنت ذكرت تأثيره بالصورة الدقيقة الصراحة، يعني أنت من ذكرت أنه تتأثر القطاعات الخدمية أو الصحة والتعليم، ممكن الكهرباء اللي إحنا العالم تعاني من عندها، الملوحة، الماء، البطالة، شاب الخريج اللي جاي يطلع حتى ما عنده فرصة عمل، الموظف بالقطاع الحكومي، زين، اللي يستلم راتب ويقول لك ما جاي كفيني وجاي يدور على أكثر من مصدر ثاني، زين، ودخل ثاني. زين، الفساد هو جزء من مشهد يومي، لأن اليوم احنا سمعنا وباشر نسمع وقبل سنتين سمعنا وهكذا، ولا هو يعني مشكلة، يعني مشكلة حقيقية البلد جاي يعاني من عدها؟
1: طبعا الفساد هو مشكلة حقيقية البلد يعاني منها، مو من اليوم، من 2003 أعتقد، بسبب غياب بعض الجهات الرقابية الصحيحة المتوظفة بالأماكن الصحيحة. يعني تعرفون أكو جهات رقابية، نفسهم المسؤولين اللي تم إلقاء القبض عليهم، يمكن إحنا بدون ذكر أو تصريح، ما أريد نعين اسم شخص معين لأن قلت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس مثل ما أنت تعرفين وأنا أعرف والشارع العراقي كله يعرف، هذول الموظفين نفسهم أو البرلمانيين كانوا ممثلين يعني لجان رقابية ولجان نزاهة داخل البرلمان أو بوزاراتهم حتى. إذن فطبعا أكيد، ومثل ما قلت لك أنه الفساد مستفشي من 2004 ولغاية الآن بمشهد يومي ومشهد دائم، وتأثيره اليوم وباكر وعقبه رح يكون على كل شاب وكل فرد وكل مفصل من مفاصل الدولة، سواء كان تعليمي أو اقتصادي أو مجتمعي. أكيد اليوم إذا أنت عندك استنزاف بأحد الموارد، فميزانية الدولة ما راح تكفي لتفتح مجالات واسعة، ما راح تقدر توظف أشخاص خلينا نقول وتقوم بتخصيص ذيك الموازنات حسب ما وارد إلها، لأن تعرفين
0: الموارد
1: احتكرت بيد هؤلاء، يعني بيد هؤلاء الناس الفسدة. إنزين،
0: هو بعيدا عن توفير فرص عمل أو يعني هو بالأخير الموظف صاحب خدمة بالأخير يمكن يوصل إلى مرحلة ما يعني ما يوفروا لنا الرواتب الشهرية، يعني
1: هذا بحث آخر ست. أكيد يعني هسه إحنا بالنسبة لطبقة الموظفين هذه الشريحة الكبيرة، يعني أنت تجين على جميع المستويات صراحة، خل يعني أسولف لك بهذا الشيء، أنه أي موظف سواء بقطاع التربية، بقطاع الصحة، بقطاع التعليم العالي، الأخوة بقواتنا الأمنية. يعني للعلم أنه أغلب الناس ماخذين أنه فكرة أنه رواتب عالية أو كذا وهذا، بس ترى يا دوب أنه أنا اللي ألتمسه من أقارب ومن أصدقاء ومن كذا، كل الرواتب على كل المستويات. إحنا عندنا مثل يعني شائع نقول قوت لا تموت، يعني كل من يفصل حياته على قد راتبه، إذا صار طارئ عند شخص معين سواء مرض أو خلينا نقول عطل سيارة أو ما يكفي أي احتياجات. إنزين تجيني يعني أكو أمور أخرى ثانوية يعني داخل دوائر الدولة أنا اللي أعرفها منها ومن أصدقائي ومن كذا. الدورات التطويرية أثرت حتى على الدورات التطويرية خارج العراق داخل العراق. بالآونة الأخيرة حتى الدولة قامت ما تخصص تلك المبالغ، يعني ماكو مثلا المهندسين أو بعثات دراسية بحجة أنه الموازنة ما تكفي أو ماكو مخصصات مالية، وتجين من باب ثاني تكشفت حقائق وأمور كلش هواي أنه هذه الأموال الطائلة جاي تروح إلى يعني أشخاص معينين.
0: سؤال أخير لحضرتك، تعتقد أنه استرجاع الأموال المنهوبة زين ترجع فعلا واستحقاق احنا حقوقنا احنا كمواطنين، ولا هو تحس انه هو موضوع صعب؟ هذول الفاسدين راح يتحاسبون ولا الملف ينغلق؟
1: والله اتمنى مثل اي مواطن يعني انه القانون يطبق ويطبق ليس على الانسان العادي فقط. احنا جاي نشوف عندنا قانون وقانون قوي ودولة قوية، ولكن يعني صراحة انا جاي اشوفه جاي يطبق فقط على الناس البسطاء، الناس اللي متنفذين جاي خلينا نقول يعني يطلعون منها مثل ما نقول. انزين فاتمنى انه يطبق قانون عادل، هذا بالنسبه لا تطبق قانون. بالنسبه للاموال، الاموال بعد تبقى انه اكيد راح ترجع هي صندوق الدوله حسب اخر خبر احنا يعني شفنا انه تم تشكيل لجنه خاصه وفتح حساب مصرفي، ويعني هذه صار بها توجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي أنه الأموال المرصودة اللي تم إلقاء القبض عليها راح تدخل هنا. مع هذا إحنا نقول الشيء اللي شفناه واللي ندري بيه زين، ناهيك عن اللي ممكن أنه هذا ذول المسؤولين مسوين حسابات وهمية خارج الدولة حسب ما ورد بلبنان وبالإمارات ومكانات أخرى. فأتمنى يعني أتمنى من جهاز المخابرات العراقي أو الجهات المعنية بهذا الشيء تتبع هذه الحسابات وإعادة الأموال، حتى ولو يعني خلينا نقول جزء بسيط من عدها، يعني نقول تعويضا عن ما فات، وإن شاء الله الأحسن.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

أحبتي المستمعين الكرام، سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع. مكافحة الفساد وحماية المال العام مو مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية دولة ومؤسسات ومجتمع كامل. السؤال اللي رح نختم به الحلقة، رح يبقى المواطن مجرد متفرج على هدر ثروات البلد لو يجي يوم ويصير به قانون فوق الجميع وتتحول ثروات البلد إلى فرص وحياة كريمة لكل الناس؟ أكيد الأيام الجاية هي رح تجاوبنا على هذا السؤال، بس التغيير دائما رح يبدي من الوعي والمطالبة بالحقوق. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: العادات والتقاليد الجنائزية في الأندلس بين العرف الاجتماعي والتقليد الديني.
3: ما إن وطأت أقدام الفاتحين بلاد الأندلس فأخذوا يهتمون بإنشاء المقابر وتنظيمها وترتيبها، حيث أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز والي الأندلس السمح بن مالك الخولاني بتحبيس قطع من أراضي الخمس التابعة لبيت المال لتكون مقابر للمسلمين في الأندلس. كذلك حرص المسلمون على إقامة المقابر على أراضيهم المستقطعة، إذ كان البعض يحبس قطعة أرض لينشئ عليها مقبرة لدفن الموتى. وقد خصصت الأموال لهذه المقابر وشيدت الأسوار عليها ونظمت بشكل جيد. وقد اختلفت هذه المقابر فيما بينها من حيث الحجم والسعة والزخارف، ولعل ذلك يرتبط بمدى إمكانية أصحابها من الثروة، والتي تمكن البعض من بناء مقابر تقترب من الروضات. أنشئت المقابر الأندلسية خارج أسوار المدن أو بجوار أحد أبوابها، ولعل ذلك يعود لاكتظاظ المدن بالسكان أو لدواع ومحظورات صحية. ويتضح من خلال الروايات التاريخية أن كل مدينة من مدن الأندلس فيها ثمة مقابر منتشرة استخدمت لدفن الموتى، وإذ كان بعض هذه المقابر مجاوراً لمقابر اليهود مثل مقبرة حلال، التي لم يكن يفصلها عن مقبرة اليهود إلا الطريق السالك بجوفي قرطبة. ولما كان بعضها قريباً من الطريق الذي تمر عبره جنائز النصارى إلى مقابرهم، فقد كانوا يطؤون مقابر المسلمين بأرجلهم وعرباتهم مثل ما حدث لمقبرة متعة. وقد فضلت بعض البيوتات الأندلسية بناء روضات خاصة لدفن موتاهم، الأمر الذي استحسنته بعض العائلات المسيحية فدأبت على هذا التقليد. وكثيرا ما تم الدفن في مقابر المدينة التي يتوفى فيها الشخص. اهتم الأندلسيون في بناء القبور، وابتدعوا بناء القباب والسقائف والروضات عليها، وتفننوا في زخرفها وبالغوا في علوها، لا سيما عند الشخصيات الغنية والميسورة الحال، الأمر الذي دفع الفقهاء ورجال الدين بأن يأمروا بهدمها وحط سقفها وما علا من حيطانها، ولا يترك فيها من الجدران إلا ما أباحه الشرع الإسلامي. وقد سبب ارتفاع بعض أبنية القبور أحياناً بعض المشكلات، الأمر الذي ورد في إحدى نوازل ابن رشد، حيث اشتكى صاحب فندق من ارتفاع بناء قبر بدعوى أنه يستر باب فندقه ويمنع النظر للجالس.
2: شهدت المقابر الأندلسية تجاوزات وانحرافات سلوكية من قبل بعض الشباب المنحرف، ثمة أفعال وممارسات لا تتوافق مع الشرع الإسلامي وقداسة المكان. وقد بذل العلماء والفقهاء ورجال الحسبة دورا مهما في مواجهة كل ما لم يتوافق مع الدين الإسلامي، وأمر الفقهاء بأن يمر المحتسب في اليوم مرتين لمراقبة المقابر للحد من ممارسات الشباب العابث الذي يعترض النساء داخل المقابر، لا سيما عند خلو الطرق من المارة، إذ حوت بعض المقابر الأندلسية على دكاكين وحوانيت تأوي إليها النساء بدعوى الشراء أو الهروب من بعض النظرات المتحرشة، مما يجلب إليهن بعض المتغزلين والماجنين. استغل بعض الشباب أيام الجمعة والأعياد والمناسبات التي كانت تدفع الناس لزيارة موتاهم، فأخذوا يجلسون على الطرقات ومداخل المقابر لمعاكسة النساء ومغازلتهن، واتخذوا أخبية لهم للانفراد بالنساء بحجة الكلام في أسرارهن. وقد أكد الفقهاء المحافظة على المرأة ونبهوا ألا يكون جسدها عرضة لبعض المنحرفين الذين يستغلون النساء لتحقيق غايات ومآرب دنيئة. لذلك شددوا على ألا يترك الشباب أيام الأعياد أو أيام الجمعة يجلسون على الطريق لاعتراض النساء. إذ تعد هذه الأيام من أهم المناسبات والأوقات التي تستفحل فيها ظاهرة التحرش بالنساء، لا سيما اللواتي يذهبن لزيارة القبور. كذلك أكدوا على عدم السماح للباعة في المكوث في المقابر والبقاء فيها، لأنهم يكشفون عن النساء الحزينات اللائي يذهبن لزيارة الموتى، فكن لا يدرين ما يفعلن فيفترشن الأرض، وربما يكن حاسرات الرأس كاشفات الوجه من الحزن. ابتعد بعض الشباب المنحرفين عن الخط الخلقي، لا سيما هؤلاء الذين يعاقرون الخمور، فأخذوا يترددون على المقابر ويشربون الخمر فيها، لا سيما مقبرة أشبيليا، إذ كانت مكانا آمنا لهؤلاء، فشربوا الخمر فيها وفوق قبور الأموات، الأمر الذي أكده بعض الفقهاء بالقول: وأقبح ما في مقبرتها، وبها يعاب أهل بلدنا، السكنى على ظهور الموتى لقوم يشربون الخمر.

كذلك شدد الفقهاء بأن لا تكون المباني المطلة على المقابر لها نوافذ أو أبواب تفتح أو تطل عليها، ويؤمر أصحابها بإزالة المخالفات وغلق النوافذ المطلة على المقابر حتى لا تكشف النساء ويتم النظر إليهن من هذه النوافذ. وما يؤسف له أن الدناءة والخسة وصلت عند بعض المنحرفين أن يقوموا بسرقة أكفان الموتى، ويعلل البعض إقدام هؤلاء المنحرفين ويبرر أفعالهم قائلاً بأن الفقر المتفشي لدى بعض العائلات هو من يدفعهم لارتكاب هكذا أفعال. أما ما يخص حرمة القبور ومكانتها، فقد حرم الفقهاء جلوس الشباب على القبور، وأمروا أن لا يكون قارئ القرآن على الميت شاباً أو أعزباً، وإن كان شاباً فيفضل أن يكون أعمى. وكخطوة لمنع انتشار أبخرة الموتى، أمر الفقهاء حفاري القبور أن يعمقوها حتى لا تفوح روائح الموتى ولا تتمكن الحيوانات الضارية من نبش القبر. رغم ذلك، فإن سكان الأندلس كانوا يتجنبون مجاورة المقابر أو السكن بالقرب منها حذراً مما يتصاعد من أبخرة الموتى. لذلك شدد الفقهاء أن تحفر القبور في المواضع الصلبة من الأراضي لكي لا تنهار، وإذا كانت أرض المقبرة غير صلبة فإن الميت يدفن في تابوت من الخشب. وتماشياً مع رفع الضرر، كان الفقهاء والمحتسبون مكلفين في كل مدينة برعاية وإنشاء المقابر في حالة ضيقها أو انتشار الوباء بسبب المجاعات أو غيرها، كما حدث في مدينة إشبيلية. فانتشرت الأمراض والأوبئة التي فتكت بحياة الناس، فكثر الموت لدرجة عجز فيها عن دفن الموتى لضيق المقابر. لذلك دفنت الجثث فوق بعضها البعض، الأمر الذي دفع الفقهاء للمطالبة بتخصيص أرض لإنشاء مقبرة تستوعب الموتى. وجدير بالذكر أن المقابر في الأندلس كانت كثيرة، إذ اختصت بعض المدن بنوع من المقابر كمقبرة المرضى المصابين بالجذام القائمة بمدينة بقيوس، التي خصصت للمتوفين جراء إصابتهم بمرض الجذام أو بعض الأمراض الوبائية. ولعل ذلك يعود إلى الاحتراس والوقاية خوفاً من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تتصاعد مع أبخرة الموتى.

0: ظهرت حالات تجاوز وملوثات في المقابر الإسلامية. لوحظ كثيرا ما يتم استخدام أسوار وجدران المقابر لنشر جلود بعض الحيوانات لغرض تجفيفها، وقد حصلت ثمة تجاوزات على بعض المقابر، لا سيما أن بعضها كانت تصف فيها بعض القنوات، الأمر الذي تسبب في إتلافها، كما حدث لقنوات عامر التي رفعت بشأنها شكاية، فأمر القضاة والفقهاء بالذهاب إلى المقبرة ومعاينتها وبيان مدى الضرر الذي لحق بالمقبرة، فكان الرأي وجوب ردم هذه القنوات لكف أذاها عن إتلاف القبور والمحافظة على حرمتها مهما طال عهدها. بناء على ما تقدم وللحد من التجاوزات الحاصلة في المقابر، أمر الفقهاء أن تفتش المقابر وأن يسير المحتسب فيها للحفاظ على كل ما هو إسلامي ومحاربة كل ما يخالف الشرع. وبعد هذا لم يبقى إلا التطرق لأشكال القبور وأنواعها، إذ دلت الأبحاث والدراسات التاريخية أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من القبور كانت سائدة في بلاد المغرب والأندلس، هي أولا القبور المسنمة. يتكون هذا النوع من القبور من حافتين مائلتين في الأعلى يشكلان عرفا يمتد على طول القبر، وقد انتشر هذا النوع وأصبح أكثر استخداما في بلاد المغرب والأندلس. ثانيا القبور التي تشبه الأحواض، هذا النوع من القبور يكون على شكل مستطيل توضع على زواياها الأربعة أربعة شواهد. ثالثا القبور المسواة في الأرض، هذا النوع من القبور يكون مزخرفا بالزليج، وقد انتشرت هذه الأنواع الثلاث من القبور، وكان النوع المسنم أكثر انتشارا واستخداما من قبل سكان المغرب والأندلس.
1: وصايا الأموات في الأندلس. كانت الوصية حاضرة في واجبات الأندلسيين الشرعية وتقاليدهم الجنائزية، إذ حفلت الروايات التاريخية بوصايا لأشخاص قبل أن يتوفوا، إذ كانت هذه الوصايا تحمل مضامين تتجسد من خلالها عادات وتقاليد جنائزية كانت سائدة في الأندلس. فقد أوصى يحيى بن عبد الرحمن القيسي بتوزيع أمواله على الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يدل على مدى حب الخير ومساعدة المحتاجين لدى هذا الرجل الصالح الذي آثر توزيع ثروته وأمواله على الفقراء دون أن يخصص جميعها لأهله وذويه. ومنهم من أوصى أن يصلي عليه شخص بعينه، مثل ما أوصى ابن شهيد، حيث أوصى أن يصلي عليه أبو عمر الحصار، وأن يهيل عليه التراب دون لبن ولا خشب، وأوصى أن يكتب على قبره في لوح رخام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب، مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. مات في شهر كذا من عام كذا. ومن الأندلسيين أوصى أن يصلي عليه شخص ذكره باسمه، كأن يكون صديقه أو مقربا منه أو ممن يثق بعدالته وإيمانه وورعه وتدينه، حيث أوصى علي بن معاذ بأن يصلي عليه ابن الخلاص، وكذلك أوصى ابن القوطية أن يصلي عليه أبو جعفر بن عون. وعادة ما كانت الوصية تشمل أحد الأصدقاء لما يكنه الصديق من محبة وستر للعيوب، فمنهم من أوصى من يقوم بتغسيله وحدد شخصا بذاته، فقد أوصى عتيق بن علي بأن يغسله صديقه المدعو أبو جعفر الجبار، ويكفنه ويدفنه بجومة الشريعة من خارجها. وحصل هذا سنة 1000 215، وكان البعض أوصى قبل وفاته وحدد نوع كفنه كوصية الفقيه عمر بن حسين بن محمد الذي أوصى أن يكون كفنه دون القطن. كذلك أوصى الفقيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بأن يكفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص أو عمامة. وقد تضمنت بعض وصايا الأموات تحديد المكان الذي يدفن فيه صاحب الوصية، فيذكر أن محمد بن حسن بن أحمد أوصى بأن يصلى عليه ويدفن بطريانه، وقد أوصى سعد بن أحمد بن هشام بأن يدفن في داره. كذلك أوصى البعض بأن يدفن مثلاً في مسجد بناه، إذ دفن أحمد بن عميرة الضبي بمسجده الواقع قرب جنته التي وقع حائطها عليه. كذلك دأب البعض أن يوصي بدفنه داخل داره، حيث دفن سعد السعود بن عفير بداره وحفر قبرا لنفسه بجوفي داره وأوصى أن يدفن فيه. ورغم أن البعض قد وافته المنية خارج مدينته، إلا أنهم أوصوا بأن يدفنوا في الأماكن التي ولدوا بها، وتجدر الإشارة إلى أن العلماء ورجال الدين في الأندلس دفنوا بمقابر خصصت لهم إجلالاً وتقديراً لمكانتهم. بناءً على ما تقدم، يبدو أن واجب الوصية كان حاضراً في مشهد الاحتضار الذي غالباً ما يكون في بيت المريض، ووسط الأهل والأصدقاء بأجواء محاطة بالحزن. ومع هذا فإن الحاضرين يقومون ببعض الأشياء الخاصة بالمحتضر، خاصة تلقينه الشهادة وتوجيهه باتجاه القبلة، وكذلك الاستعداد لاستقبال المعزين والضيوف.

العادات والتقاليد الجنائزية في الأندلس. بعد وفاة المحتضر يتم الإعلان عن وفاته، وذلك بأن يصعد أحد الأشخاص إلى أعلى المسجد الجامع ويقرأ شيئا من القرآن، ثم يقول: مات فلان وجنازته في كذا، فاشهدوا جنازته. بعدها يسير شخص في أسواق المدينة وشوارعها معلنا عن الوفاة ومكان الجنازة، ولعل ذلك يعتبر نعي الميت. وقد نهى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن النعي حينما قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. لذا فالأفضل أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه وذويه ليحضروا جنازته. بعدها تبدأ الخطوة الأخرى متمثلة بتغسيل الميت وتكفينه، وعادة ما يستأجر شخص للقيام بهذا العمل أو يتطوع أحد الأشخاص. فأما من يستأجر فيتم الاتفاق بينه وبين ذوي المتوفى على أجر معين، ويشترط عليه أن يكون على معرفة بخطوات الغسل، إذ كثيرا ما يكون الغاسل جاهلا بما هو متبع، أو يهمل أو يسهو في بعض خطوات الغسل، إذ كان يستحب أن يقف معه أحد أقرباء الميت أو أصدقائه. لذلك تولى بعض الفقهاء مهمة غسل الموتى وتكفينهم، إذ يذكر أن الفقيه أحمد بن محمد بن عفيف كان يغسل الموتى ويجيد تكفينهم وتجهيزهم، بعدها يتم الصلاة عليه ثم يشيع. رغم اهتمام الأندلسيين في مسألة غسل الميت وتكفينه، إلا أن البعض مات ولم يغسل ولم يحظى حتى بمراسم دفن مثل عامة الناس، بل عبث بجسده ونكل بجثته، إذ ثمت حادثة أليمة حصلت لمحمد بن عيسى الذي قتل ثم لبث في حصير وربط في وسطه حبل ثم رمي في وادي أشبيليا. كذلك يذكر أن الخليفة المستنصر الموحدي أمر بضرب المدعو ابن غالب الداني 1000 صوت وصلبه، فضرب بأشبيليا وفضت روحه. رغم ذلك إلا أن الخليفة أصر على إتمام العقوبة وتطبيقها، فضرب 500 صوت أخرى فتناثر لحمه وهو ميت، ثم صلب ولم يغسل أو يدفن. ولعل ذلك خير دليل على معالم الوحشية وروح الحقد والانتقام على الضحية. من خلال ما تقدم يبدو أن بعض من توفوا حرموا من حقهم بالتغسيل والتكفين والدفن، إذ نكل بأجسادهم وألقيت جثثهم في الأنهار أو صلبوا ولم يرحموا حتى بعد الموت. ومن الناس من توفي وسط أجواء وظروف قاسية، إذ يشير ابن عبد الملك المراكشي إلى أن علي بن جابر بن علي توفي بأشبيليا التي شهدت حصارا عسكريا من قبل النصارى الأسبان، أنه دفن بداره وحفر قبره بالسكاكين استعجالا لمواراته، وقد تمت عملية دفنه في صمت مطبق يكتنفه الخوف وبأقل الوسائل المتاحة للحفر، حتى أنه لم يصلى عليه بل ألقي في حفرة بداره خوفا من اكتشاف أمره.

0: نظرا للتعايش السلمي بين المسلمين والنصارى في الأندلس، انتقلت بعض العادات والتقاليد الإسلامية إلى المجتمع النصراني، ومنها شعيرة تغسيل الميت قبل دفنه. إذ تسربت هذه الشعيرة إلى النصارى الإسبان، حيث جاء في الرواية التاريخية أن الكونت فيرنان جون ثالث غسل الكونت دي تولوز قبل أن يلفه بالأكفان. كذلك يذكر أن الإسبان عندما يذكرون اسم المتوفى كانوا يقولون رحمه الله. بعد إتمام غسل الميت وتكفينه يصلى على الميت، وفي حالة الأوبئة وانتشار الأمراض كثيرا ما تخشى الناس من الاشتراك في صلاة الجنازة أو يمتنعوا عن دفن جثث موتاهم حتى أنهم دفنوا بشكل جماعي، كالذي حصل أثناء الفتنة القرطبية التي لقي فيها الناس لا سيما القضاة حتفهم. وتجدر الإشارة أن الفقهاء نالوا مكانة مهمة في الأندلس، فإذا مات أحدهم أهدى الحاكم لذويه الكفنة تقديرا لمكانة الفقيه واحتراما له. وخير مثال على ذلك حين توفي القاضي أبو محمد الأصيلي، جهزه الحاجب عبد الملك المظفر وبعث إلى ابنه كفنا وحنوطا من عنده إكراما واحتراما للقاضي أبي محمد الأصيلي. وقد شهدت الأندلس بعض البدع التي لا أصل لها في الإسلام، لا سيما ما يخص تكفين الميت، إذ كفن بعض الموتى بثياب من الحرير والذهب، وذلك خير دليل على حب الدنيا وزينتها والتفاخر بها في غير محلها. بعد غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه يؤتى به إلى حضرة الرجال إن كان رجلاً، وإلى حضرة النساء إن كانت امرأة، فيلقي المعزون بالمال، ولعل ذلك نوعاً من التكافل الاجتماعي أريد من خلاله مساعدة ذوي المتوفى وإعانته. بعدها تحمل الجنازة على أكتاف الرجال ويطاف بها، ويتبعها المشيعون وهم يحملون الشموع ليوارى جثمان الميت الثرى. وقد عمد الأندلسيون إلى التراخي والتثاقل في خطواتهم، ويجهرون بالتبشير والنذير على صوت واحد. وكان من عادات الأندلسيين إذا كانت الجنازة لشاب لم يتزوج بعد أو لفتاة لم تتزوج، فإن المشيعين يودعونه بالزغاريد ويوقدون في البيت الذي توفيت فيه الفتاة مصباحا في كل ليلة ولمدة 7 أيام. وقبل أن يوارى جثمان الميت الثرى، فإن المشيعين يقفون وقفة واحدة نساء ورجالا، ويطلقون بصوت واحد ما يسمى بالصيحة العظيمة، والتي هي بمثابة وداع الميت. ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء بدعة لا وجود لها في الدين الإسلامي.
1: كذلك كان من عادات الأندلسيين المشي أمام الجنازة بالاستغفار والتكبير، وقد نهى المحتسب الناس القيام بمثل هذا العمل لأنه مكروه، وسمي فاعله لاعنا زاجرا، وذلك لأنه بدعة ابتدعها أهل الجاهلية. استنادا لما سبق، لا يمكن أن يقال إن عادة الاستغفار والتكبير أثناء تشيع الموتى هي من عادات الجاهلية، ذلك أن التكبير يعد من الألفاظ التي تخص صلب العقيدة الإسلامية، وأن ما أورده الفقهاء فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة وتشييعها إلى القبر فربما كان هذا موجودا أيام الجاهلية، وأن الناس في تلك الأيام استخدموا عبارات جاهلية في تشييعهم لموتاهم كالمدح والفخر، فلما جاء الإسلام استبدلوا تلك العبارات بالتهليل والتكبير والاستغفار، أي أن العرب بعد الإسلام قولبوا هذه العادة الجاهلية بقالب إسلامي، ذلك لأنهم لم يستطيعوا التخلي عنها. من هذا المنطلق اعتبر الفقهاء أن هذه العادة من عادات الجاهلية ونهوا عن الإتيان بها. شهدت المواكب الجنائزية حضور رجال الدولة، إذ كثيرا ما كان الحكام يستغلون هذه المناسبات للدعاية السياسية في أوساط العامة التي تشهد تواضعا منهم وتزداد تعلقا بهم.

أنه معك. فوجم الأمير والتفت إلى من حوله من حشمه ودعا بالقاضي وأمر بإنصافه. وحينما رجع إلى قصره كلمه بعض رجاله حول ما حصل وقرر ترك حضور الجنائز. اختلفت مواكب تشييع الموتى بحسب مكانة المتوفى، فإن كان من رجالات الدولة أو عالما أو فقيها فكان موكبه مهيبا. وقد شهد تشييع بعض الجنائز تزاحم الناس بأعداد كبيرة بهدف التبرك بصاحب النعش وتراب قبره والاستشفاء به للمرضى، لا سيما إذا كان الميت من الزهاد والمتصوفة. وخير مثال على ذلك ما شهدته جنازة عليم بن عبد العزيز، حيث شاركت العامة في تشييعه بهدف التبرك بنعشه فتمسحوا به طلبا للشفاء. وذكر الذهبي أن الناس تدافعوا على نعش الزاهد أبي الحسن، وكانوا قد تعلقوا بالسقف ليدركوا النعش بأيديهم ثم يمسحون بها على وجوههم. وأحيانا عندما يتقرب منهم النعش تراهم يمسحون بالكفن تبركا بالميت.

لم يقتصر أمر تشييع الجنائز على صلحاء الرجال والعلماء، بل شهدت جنازة بعض النساء التي عرفن بالورع والتدين تزاحم الناس على نعوشهن. افتزحم المشيعون على جنازة فاطمة بنت يحيى المعامي. لم يمر على نعش امرأة ما رؤي على نعشها، أي أن تشييعها كان تشييعاً مهيباً دل على احترام الناس لها ولمكانتها الدينية والاجتماعية. وبناء على ما تقدم، يتضح أن اهتمام عامة الناس بجثامين العلماء والأتقياء والتبرك بهم دليل واضح على احترامهم وتقديسهم لهذه الشخصيات التي كانت تتمتع بمكانة اجتماعية ودينية كبيرة في المجتمع الأندلسي. وهي تفصح أيضاً عن بعض المعتقدات بمكانة الأولياء والصالحين عند الله، وأنهم قد يتشفعون للأحياء حتى بعد موتهم، ولهذا فإن الناس يتزحمون على جنائز أولئك الصالحين لأخذ البركة ونيل الشفاعة. بعد انتهاء تشييع المتوفى تبدأ عملية دفنه، ثم تبدأ مرحلة مراسم العزاء، إذ يقف الرجال لقبول التعازي، بينما النساء تنشغل بالنياح والبكاء والعويل ويرددن عبارات خاصة لرثاء الميت، وهن حاسرات الرأس كاشفات الوجه، إذ تقرأ النساء للنساء في المآتم. وإن قرأ عميان الرجال فعليهم أن يقرأوا من وراء حجاب، والنساء من حيث يسمعن. استخدم الأندلسيون البياض كتعبيرا عن حزنهم على الميت، وعرفت هذه العادة لدى الأندلسيين، ثم انتقلت إلى بلاد المغرب الأقصى، علما أن هذه العادة تخالف ما كان سائدا في بلاد المشرق، حيث إن لبس السواد كان تعبيرا عن الحزن على الميت. ومن التقاليد الجنائزية في الأندلس هو اجتماع أهل الميت عند قبره في صبيحة اليوم الثاني، وهو ما يعرف بالصبحة، ومن غاب منهم وجدوا عليه كأنه ترك فرضاً مهماً. ولم يكتفي الأندلسيون بذلك، بل دأبوا على زيارة الميت وشددوا أن لا يترك وحده لسبعة أيام، وهذا به ما شقة لذوي المتوفى ضاربين فسطاطاً على قبر المتوفى. ويبدو أن ذلك تقليد لا أساس له في الدين الإسلامي. نعي الموتى في الأندلس بقصائد جسدت الحزن العميق الذي يعانيه أهله وذووه ومحبوه، إذ أنشد بعض الشعراء الشعر في تأبين الموتى والترحم عليهم، فانتشرت هذه القصائد في المجتمع الأندلسي، وقد حفلت المصادر الأندلسية بمثل هذا النوع من القصائد، وظهر ما يسمى بأدب التعازي. وقد كانت مدة إقامة العزاء على الموتى سبعة أيام، تقام فيها مآدب الطعام والترحم على الميت والدعاء له.

صناعة التوابيت وشواهد القبور. اعتنى الأندلسيون بصناعة التوابيت وإعداد القبور لموتاهم، فقد تخصص أناس لحفر القبور مقابل أجور يحصلون عليها من ولي الميت، وبعد حفر القبر يتم بناء جانبيه باللبن ويغطى القبر بالخشب قبل أن يهال عليه التراب. اهتم الأندلسيون بترتيب المقابر ودفن موتاهم واعتنوا بهم، واختاروا لهم توابيت وشواهد قبور مصنوعة من الخشب أو من الرخام الأبيض نتيجة لوفرته واستخدامه كمادة رئيسية في صنع التوابيت وشواهد القبور. لذلك ازدهرت صناعة هذه المواد في الأندلس، وقد كانت التوابيت عبارة عن صندوق يختلف حجمه حسب حجم الميت ويدخل فيه وينزل في قبره. وقد اكتشف في الأندلس مجموعة من التوابيت الفاخرة المصنوعة من الرخام تعود للعصر المرابطي، تتكون حافاتها من مشابك تمكن من ربطها مع بعضها البعض لتشكل صناديق كاملة. أما أشكالها فكان منها ما هو أملس، والنوع الآخر زين برسوم هندسية كتبت عليه كتابات بالخط الكوفي وكررت عبارة المجد يدوم لله والعافية والملك يدوم لله، وقد بان على بعضها طابع المفاخرة والغنى. صنعت التوابيت وشواهد القبور وصممت بأشكال مختلفة، نكش عليها محاريب وزينت بكتابات جنائزية خطت بخط كوفي وسط آيات قرآنية وأدعية للترحم على الميت مع ذكر اسمه وتاريخ وفاته والوظيفة التي كان يشغلها المتوفى أحياناً، لا سيما إذا كان المتوفى حاكماً فإنه تكتب بعض العبارات الدالة على عظيم الملك والتمجيد به شعراً ونظماً. ويبدو أنه حينما يكون صاحب القبر ذا وجاهة ويتحلى بمكانة اجتماعية مرموقة فإن ذلك يتضح من بناء القبر وتصميم الشاهد. وقد صممت شواهد القبور في الأندلس على أنواع متعددة، منها أولاً الاستعانة بحجرين كان عبارة عن لوحين مستطيلين من الرخام مغروزين رأسياً ومتجهين باتجاه القبلة، أحدهما عند رأس المتوفى وهو الأكبر والآخر عند القدمين وهو الأصغر. ثانياً الاستعانة بحجر قبري طويل جداً صنع من مادة الرخام قليل الارتفاع ومثلث المسقط قائم على عمود ارتفاعه غير محدد مستطيل الشكل يوضع على طول القبر. ثالثاً الاستعانة بحجر قبري واحد أو حجرين قبريين صغيرين صنع من الخزف الزجاجي أو الرخام على هيئة قرص، أحدهما مغروز عند رأس القبر والآخر عند القدمين. من خلال ما تقدم يبدو أن القبور وشواهد الموتى في الأندلس صممت على شكل مستطيل يوضع عند رأس المتوفى وتؤطر في أغلب الأحيان بإطار منقوش على سطح محفوظ.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: هل المجتمع هو المسؤول عن اضطهادنا؟ القهر الاجتماعي. مع مطالعة وجوه الناس في الطرقات وفي أسواقهم وفي تعاملاتهم، ترى مظاهر الكبت والقهر بادية في سلوكياتهم وتصرفاتهم، فأصوات الشجار تعلو لأتفه سبب، وكثير من المشكلات الاجتماعية تطفو على السطح مدللة على وجود خطأ في البنيان الاجتماعي. القهر الاجتماعي أو الظلم الاجتماعي سببان مباشران لكثير من السلوكيات الخطيرة التي تشكل بمجموعها ما نستطيع تسميته بمجتمع المقهورين، الذين يسعون إلى إثبات الأنا الشخصية بأي طريقة وبأي وسيلة مسموح بها أو غير مسموح بها. وفي هذا المجتمع يعد أي فعل خارج إطار القانون والشرعية فعلاً مشروعاً يصفق له ويحفز الآخرين للقيام بمثله أو أكثر منه كي يثبت أناه الخاصة به، فيؤدي هذا بالضرورة إلى غياب منطق القانون، ويعد من يطالب به أو يتكلم حسب منطقه ساذجاً لا يستحق الدخول في عالم الرجال. وفي المجتمع المقهور يمارس الجميع القهر والظلم على من هو أدنى منه في حركة هرمية تعكس مدى القهر المؤسس له في هذا المجتمع، ويمتد القهر ليورث إلى الأجيال اللاحقة عبر أدوات المجتمع من تربية وإعلام.

يقصد بالقهر الاجتماعي تجربة الظلم الممنهجة والمتكررة باستمرار والمنتشرة انتشاراً واسعاً. وهذه التجربة ليست متطرفة كالعبودية والفصل العنصري، وليست عنيفة أيضاً كما هو الحال في المجتمعات الاستبدادية.

والاحتياجات الأساسية من مسكن ومياه والرعاية الصحية والتعليم، إذ توجد اختلافات كبيرة في الدخل ومعايير العيش بين الدول المختلفة وبين مختلف المجموعات العرقية والطبقات الاجتماعية وبين الجنسين وبين المعاقين جسدياً وغير المعاقين في الدولة نفسها. وكذلك يندرج تحت ظلم توزيع الموارد التباين في توزيع الثروات، وكذلك الوصول لفرص التدريب والتعليم والخبرات. فهناك فئة نخبة تستطيع تأمين الدراسة لأبنائها في مدارس وجامعات مميزة تضمن لهم اكتسابهم مهارات وشهادات عالية، مما ينعكس على مستقبلهم. على الجانب الآخر، هناك فئة غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من التعليم، وقد تجبرهم ظروف الحياة على حرمان أبنائهم من التعليم وتنظر له على أنه رفاهية.

تسهم شبكة الروابط الاجتماعية المتمثلة بالعائلة والأصدقاء والجيران وزملاء الدراسة والمعارف بتسهيل الوصول إلى الفرص وتوفير المعلومات والحصول على الوظائف وكذلك الدعم العاطفي والمالي، وإن اكتسابها والمحافظة عليها يتأثر بعوامل مثل الأسرة والطبقة الاجتماعية والانتماء لجماعة عرقية أو دينية معينة، وأن الحرمان منها يندرج تحت ظلم توزيع الموارد والفرص. ويعد القهر الجندري أحد أشكال القهر الاجتماعي اليومي، ويتمثل بالاضطهاد بناء على المعايير الجندرية والعلاقات التي يحددها المجتمع. فهناك عواقب خاصة لكل من النساء والرجال مثلاً، مبنية على الصورة النمطية لكل منهم، فالذكور بصفاتها من العقلانية والاستقلالية والنشاط والقدرة التنافسية تجعل من الرجال الأشخاص المثاليين للمشاركة في مجالات الاقتصاد والسياسة، ما يعطيهم فرصاً أكبر. أما الأنوثة بصفاتها المتمثلة بالعاطفة والتبعية والسلبية ودورها في الرعاية تجعل مكان المرأة الأنسب في الحياة الخاصة أمهات وزوجات وبعيداً عن الحياة العامة، مما أدى إلى تهميش النساء وهيمنة الرجال على معظم المؤسسات في المجتمع. ويتضح ذلك بمستويات أعلى من الفقر لدى النساء ومستويات أقل من السلطة السياسية الرسمية وتشيء المرأة وتسليعها وتحديات الرعاية الصحية ومستويات أعلى من الخوف ومخاطر التعامل مع الآخرين والتعرض للعنف والتحرش والاستغلال.

أن أحد أشكال القهر الاجتماعي يتمثل في الظلم في الإجراءات والتعاملات والعقوبات، فهل يعامل جميع أفراد المجتمع بعدل أمام القانون؟ وهل يعامل جميع المجرمين ويحاكمون بعدل؟ أم انتمائهم لفئة معينة أو حزب أو جهة أو دين يجعل الحكم عليهم مخففاً أو أشد؟ فالجميع يريد أن يعامل بأدب وكرامة واحترام من قبل الشرطة والقضاء والمعلمين والإداريين وأرباب العمل والسياسيين وغيرهم، ولكن لا يمكن نكران أن هناك فئات تحصل على احترام أكبر ومعاملة مختلفة من الجميع، وذلك يعود لمكانتهم وامتلاكهم رأس مال أكبر، وبذلك تظهر عدم العدالة في الإجراءات والعقوبات.

ومن أخطر مظاهر القهر الاجتماعي يأتي الاستبعاد والإقصاء الأخلاقي. ففي فترات تاريخية مختلفة وفي مختلف المجتمعات كان هناك جماعات وأفراد عملوا بطرائق غير إنسانية من بقية البشر، مثل العبيد مقابل الأسياد، والمواطنين الأصليين مقابل المستعمرين، والسود مقابل البيض، والمعارضين السياسيين مقابل السلطات السياسية، ومجموعة إثنية ليس لها سيادة في الدولة مقابل مجموعة إثنية ثانية تسود في كامل الدولة، والنساء مقابل الرجال، والمثليين جنسياً مقابل المغيرين جنسياً، والأطفال مقابل البالغين. ويزداد الأمر سوءاً خلال فترات الكساد الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية والصراعات الأهلية والحروب، فبعض هذه الفئات تتعرض لخسارة وظائفها وتستبعد من الحصول على الموارد، لأن قهرهم يعتمد على حرمانهم مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم.

هناك مجموعة من العوامل تسهم في استمرار القهر الاجتماعي واستدامته، ومنها القوة التي تتميز بها الفئة المسيطرة والمستفيدة من قهر بقية الفئات واستغلالهم، وتعزز هذه القوة من خلال الثروة والمكانة والحجم والمعرفة والحلفاء والسمعة، وتساعدهم هذه القوة في السيطرة على الدولة ووضع القوانين والقواعد والإجراءات التي تنظم المؤسسات الاجتماعية المتمثلة بالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، ومن خلالها تلقن الأفراد عقيدة تقبل عدم المساواة في السلطة، وقد يلجؤون إلى الترهيب والعنف لضمان إبقاء بقية الفئات خاضعة لهم، ويستخدم الظالمون التاريخ وقانون الطبيعة وإرادة الإله والعلم والخرافات والكذب لإضفاء الشرعية على تفوقهم والتقليل من قيمة المظلومين، وكذلك يعتمدون على خرافات التفوق الأخلاقي والفكري للجماعات المسيطرة وترسيخ الصورة النمطية لوصف المضطهدين بأنهم أغبياء وكسالى وغير أخلاقيين. إن العلاقة بين الفئات المسيطرة والفئات المقهورة المضطهدة في المجتمع معقدة ومشوهة. يمكننا تخيل حالة طفل أو زوجة أو مواطن أو موظف مظلوم ويتعرض لسوء المعاملة، فهو يعاني من القلق والغضب والخوف من التعبير عن رغبته، لأنه قد يتعرض للمعاقبة والمحاسبة من قبل المسيطر، وهذا يؤدي إلى الإحباط. وللحد من هذا القلق والاستيعاب التهديد، يتماهى المظلوم مع الظالم، ويؤدي ذلك للشعور بالذنب وكراهية الذات لاعتقاده بأنه تخلى عن نفسه. ونجد بأن الظالمين بحاجة إلى المظلومين، فهم بحاجة للسيطرة على الآخرين، ويستمدون شعورهم بالقوة من ضعف المقهورين وعجزهم.

إن المعاناة لفترات طويلة من الظلم والقهر والاضطهاد تجعل الأفراد تتقبل وتتعايش مع هذا الواقع، فبينما يعيشون في مجتمع ظالم قد يظلمون أنفسهم، وذلك بعدم مقاومة القهر والظلم، أي إنه من الخطأ قمع الآخرين وقهرهم والإساءة إليهم وحرمانهم من حقوقهم، ولكن من الخطأ أيضاً ألا تقاوم وتواجه هذا القهر والظلم. ولكن لا يمكن نكران بأن التعرض للقهر والظلم قد يؤثر في القدرات العقلية للأفراد، فبحسب الدراسات يسبب القهر خداع الذات، لأن النظم الاجتماعية القمعية تخلق للأفراد حوافز تجعلهم يصدقون الأكاذيب عن أنفسهم. وأيضاً يضر القهر الاجتماعي بقدراتهم على التصرف بعقلانية وقدرتهم على وضع الأهداف وترتيب الأولويات، وكذلك يؤثر في الإرادة مما يدفعهم للاستسلام للصورة النمطية المعممة عنهم بأنهم أشخاص كسالى أو متهورون أو غير مسؤولين. لكن هناك وجهة نظر مختلفة بأن الأفراد المهمشين قد يكون لديهم ميزة معرفية، فإن عيشهم على هامش المجتمع يجعلهم يعرفون بعض الأشياء أكثر من غيرهم، وخصوصاً حينما يتعلق الأمر بهياكل القمع في المجتمع، وذلك لأنه ليس لهم مصلحة في الحفاظ عليها. القهر يعني في التعريف القاموسي الغلبة والأخذ من فوق وبدون رضا الشخص الآخر، وبالتالي فالإنسان المقهور هو ذلك المغلوب على أمره الذي تعرض لفرض السطوة عليه من قبل المتسلط عنوة. وأما في تعريف التخلف الاجتماعي فيتمثل القهر في فقدان السيطرة على المصير، إزاء قوة الطبيعة واحتباطها وقوة التسلط في آن معا. أما الهادر فهو أوسع مدى، بحيث يستوعب القهر الذي يتحول إلى إحدى حالاته.

الهدر يتفاوت من حيث الشدة ما بين هدر الدم واستباحة حياة الآخر باعتباره لا شيء، وبالتالي عديم القيمة والحصانة مما يمكنه التصرف فيه، وبين الاعتراف المشروط بإنسانية الإنسان كما يحدث في علاقة العصبيات بأعضائها، هم مقبولون ومعترف بهم ومحميون ويحظون بالغنم ما داموا يمتثلون لسلطة العصبية ورغبتها ومنطقها. يتسع نطاق الهدر كي يشمل هدر الفكر وهدر طاقات الشباب ووعيهم وهدر حقوق المكانة والمواطنة، بحيث تصبح المواطنة نوعاً من المنة يمن بها على الإنسان. في الختام، قد تعاني مجتمعاتنا القهر الاجتماعي والظلم والاضطهاد، ولكن من خلال وعينا وإدراكنا لهذه المفاهيم وإبعادها ومعرفة موقعنا بالتحديد، فهل نحن ظالمون أم مظلومون، مسيطرون أم مسيطر علينا، حتى على مستوى علاقاتنا الصغيرة سواء في عائلاتنا أو علاقاتنا العاطفية أو أماكن العمل. فمن واجبنا العمل على رفع الظلم والتخفيف من حدته.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
2: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوافق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
1: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوسم محمد.
3: هذا يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماء، يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرب. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبرجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
1: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
4: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أطيل المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا آي، ويعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
1: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
5: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار، يعني الدراسة وللتطوير وللعمل صراحة يعني أبهرني. وظليت دائما اعتمد عليه، يعني كل ما يجي ببالي ظليت اشتاق له، احب اقعد اسولف وياه. نسبه الخطا كلش قليله ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك اجوبه دقيقه جدا وينطيك الموجود، يعني اللي احدث شيء معلومه موجوده يسحبها ويعني ينطيك اياها خليها متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحه بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج في اللوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجه في مشروع معين يختصر لي اياه بدقائق معدوده، يعني ثواني والله، يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
1: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
6: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
1: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
7: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا.
8: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم

المغفرة. يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا بدأت الآية الكريمة قالت الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر ما هي والفواحش ما هي؟ حقيقة احنا الذنب عدنا الى لحاظين، يعني مرة نلحظ الذنب بالقياس الى بعضه، يعني نقيس ذنب الى ذنب، مثلا افرض قتل النفس المحترمة بالقياس الى السرقة، طبعا القتل بالقياس الى السرقة يعتبر جرم عظيم، السرقة اهون من عنده. ومرة لا والله نقيس الذنب بالقياس الى العابد بالنسبة الى الله عز وجل، نباني يعني انا شنو حجمي، انا شنو قيمتي حتى اضع نفسي مقابل الباري عز وجل فاعصيه واقابل اوامر بالعصيان ولا اطيعه. بطبيعة الحال باللحاظ الثاني، يعني اذا اردنا ان نقيس الذنوب بقياس العبد الى الله، لا ما من شك كل ذنب من الذنوب يعتبر كبيرة. كيف؟ ليش؟ لانه انا مثلا انا ذرة تائهة بالكون، شنو قيمتي يعني جزء من مخلوقات الله عز وجل، فشيء بسيط الله تبارك وتعالى خالقه كيان حقير اسم الانسان، هو انما كان عظيم عظيم بعقله، والواقع العصيان ما يجي من العقل. شوي تفت لي هالنقطة، انسانية الانسان اذا استندت الى العقل امن من عندها، اما اذا استندت الى الغرائز هنا تقع المشاكل. هو الانسان انما يقع بالمشاكل اذا اصبح يتصرف تصرف غرائزي، اما اذا تصرف تصرف عقلي لا تقدر ترتاح الى تطمئن من عندك، لان العقل ما عبد به الرحمن. التصرف الغرائزي هو اللي يلب الانسان بالمشاكل. فانا لما اعصي الله عز وجل ما جاي اعصي بعقلي، اعصي بغريزتي. الغريزة يعني الجانب الحيواني بالانسان، ارجوك هو الانسان كله كيانه كله شنو قيمته بالنسبة الى الله. فاذا جعل من نفسه طرف وصار يقابل الله بالمعصية، الله عز وجل يقابله بالعطاء، يقابله بالخير، يقابله بالرحمة، وهو يقابل الله بالمعصية، زين بطبيعة الحال كل ذنب من الذنوب بها المقياس يعتبر كبيرة. يعني اذا لدنا نقيس الانسان الى الله، اي شيء يصدر منه من المعاصي يعتبر كبيرة بالقياس الى حجمه وحجم الباري عز وجل. ومرة لا ولا الذنب بالقياس الى بعضه، يعني اجيب الذنوب واقيس بعضها الى بعض، يعني مثل ما قلت لك السرقة بالقياس الى القتل، الغيبة مثلا بالقياس الى شرب الخمر مثلا. طبعا يصبح ذنب كبيرة نقدر نعتبره وذنب صغيرة، زين هسه ابين لك شنو حكم الكبيرة وشنو حكم الصغيرة جينا، بس خلينا نحددهم. نشوف علماء الكلام والفقهاء لما يجون يردون يحددون الكبائر ويحددون الصغائر كيف يحددون. يقولون ان الكبيرة كل ذنب ختم بالنار، كل ذنب من الذنوب اجى من بعد العقاب بالنار. مثلا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، زين هذا يعتبر كبير قتل النفس المحترمة، لان الذنب ختم عقابه بالنار، ذكر عقابه بالنار. والفواحش ما امر الشارع باقامة حد عليه، كل شيء يرتب عليه الشارع حد نسميه فاحشة، لان منين مشتق من التفاحش يعني زيادة، اذا تفاحش وزاد عن الحد المعتاد. زين الكبائر بناء على هذا ايش كثر؟
الى على المقياس الاول كل ذنب كبيرة يعني الكبائر لا حدود لها. الى على المقياس الثاني لا بعضهم يقول كبائر سبعة. الشرك بالله عز وجل هذا من الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر. الفرار من الزحف من الكبائر. اكل مال اليتيم من الكبائر. زين؟ اكل الربا من الكبائر. هذه كلها يذكرها سبعة مثلا، بعض الاخر يعتبرها عشرة، ثالث يعتبرها اكثر ستة عشر. بس المقياسين لن يعدنا. عندنا مقياس ان نقيس ذنب الى ذنب، ومقياس نقيس انسان الى الله. بالقياس الثاني كل ذنب يصدر من الانسان فهو كبيرة، وبالقياس الاول لا. الذنوب التي ختمت بذكر النار، الله عز وجل وعد عليه وأوعد عليها بجهنم، ما أوعد الله عليه بجهنم فهو كبيرة، وما رتب عليه حد فهو فاحشة. زين، نجي إلى الصغائر. الصغائر شنو هي؟ الصغائر الذنوب البسيطة أفرض اللي يعتاد عليها الانسان احيانا ما يشوف لها اهمية. مثلا يقعد استقابل واحد، او قعد مثلا نظر نظرة محرمة. زين؟ او مرة مثلا قام بعمل من الاعمال لا يقام عليه حد، انما عليه تعزير. يعني الذنوب اللي تتناول عادة بالتعزير. زين؟ مثل شهادة الزور مثلا. زين؟ هذه الصغائر شنو حكمها؟ الصغائر بطبيعة الحال اذا الانسان مارسها مرة مرتين ثلاثة، بالمرة الرابعة يقتل. التفت زين؟ سرقة مثلا، سرق اول مرة قطعوا يده، مرة ثانية زين قطعوا رجل، مرة ثالثة اقيم عليه حد، المرة الرابعة بعد ما رضي يقتل. رأي يخلد بالسجن ورأي يقتل. زين؟ اكو اراء لكثير من الصغائر اللي يمارسها الانسان الى مارسها ثلاث مرات ومات بالمرة الرابعة يقتل. لانه شو يعتبر؟ يعتبر هذا يسخر من الله، يسخر من الشريعة. لانه يصير البناء يمارس ويبطل ويقام عليه حد ويجي مرة ثانية ومرة ثالثة. يعني هذا بطبيعة الحال يصبح يضحك، يعني يضحك. يعني هذا ما مفترض انه خير، ولا مفترض انه مرتب اثر على الذنب، الشارع يقيم عليه الحد. ليه؟ انا اريد انطلق منها الى نتيجة مهمة تاريخية جدا. النتيجة شنو هي؟ النتيجة ان احنا كنا ندرس بالتاريخ. الان انترجم لك اي كتاب تاريخ. زين؟ اي كتاب من كتب التاريخ اقرأ. ترجم تاريخ الطبري مثلا، تاريخ ابن الاثير مثلا، تاريخ الخميس مثلا، تاريخ المسعودي. اقرأ سيرة الخلفاء الامويين وسيرة الخلفاء العباسيين اللي يسموهم خلفاء. زين؟ ترجم هالتواريخ كلها، تلقى هاي التواريخ تبين ان ذولا اذا جن عليهم الليل جلسوا واجلسوا الى جوانبهم مجموعة من المغنين او مجموعة من الجواري او مجموعة من الغلمان، ووضعوا الخمرة وبدأوا يشربون وانشغلوا بالغناء. زين؟ الزم اي كتاب شوفه، شوف هذا اللي انقله صحيح او مو صحيح. يعني مثلا اخذ الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني ونعتبره من كتب التراث. ابن الاثير مثلا نعتبر التاريخ مهم، تاريخ الطبري نعتبر التاريخ المهم اللي ينقل منه حوادثنا. شوف ايش يصور لنا ذولا. زين، هذا لما يصور لي يا انسان عمره كله قاعد بين الخمره، وانسان عمره كله قاعد الى جانب الغلمان وجانب الجواري، طيب انت شلون تعتبر خليفه مشروع وتعتبر احكامه احكام اسلاميه؟ المخلص شلون يعني؟ الواحد عنده عقيله ولا؟ يعني هاي مثل واحد يؤمن بالمقدمات بس ما يؤمن بالنتيجة.
مثل واحد تقول له اثنين واثنين اثنين زائدا اثنين هاي مقدمة، شو يصير النتيجة؟ لازم يصير اربعة. هذا لما يجي يقول لك اثنين زائد اثنين يصير 25، شو تسوي له؟ ارجوك انت لما تعرف تدرس التاريخ يومية وجاي تقرأ هذولا تعرف هذولا هكذا. يصير علي الليل يشرب الخمرة، يصير علي الليل الى جانب المغنين، يصير علي الليل يرتكب المعاصي. طيب مع ذلك انت تيجي تعتبر لي يا خليفة مسلم وترتب علي اثار الاسلام، كيف؟ شنو المقياس؟ انت لما تكون مقاييسك من هالنوع شلون راح تخلق لي جيل؟ الجيل اللي راح تخلق فيها شلون؟ شلون راح تربي لي جيل؟ انت ما راح تربي لي جيل، راح تربي لي مشخ من المشوخ، راح تربي لي واحد ما عنده مقاييس ابدا. لان هذا لما يقرا يقول لي فلان ابن فلان عمره كله غارق بالمعاصي وليليه يرتكب المعاصي، ومع ذلك هذا بعد من عباد الله الصالحين، بعد محي السنه، ها؟ يسموه المتوكل. متوكل فقط اقرا تاريخه، شوف المتوكل شلون يقرا. تعرف ليش؟ لان المتوكل اجى مباشره من بعد المعتصم والمامون. المتوكل عنده اراء ترتبط باراء بعض السلف، قال لان هالشكل عبر عنا بان محيي السنه مميت البدعه. ليش؟ لان اجى خالف القول بخلق القران. مثلا اكون زاعد المسلمين القرآن مخلوق لو قديم. بعض المسلمين يقولون ان القرآن مخلوق محدث، لان اذا صار قديم يعني يصير يتعدد القديم، يصير الالهة اثنين. مسألة فكرية ما بها ما يدخل بها عصبية. لا، ليش ذولا يقولون ان القرآن محدث؟ لا، القرآن قديم. يقول لا يا اخي، والدليل دل على هذا. لا بس ما يخالف الى وجهة نظرك، لكن لأن المتوكل قال أن القرآن قديم صار محيي السنة. شلون يا هذا محيي السنة ومميت البدعة؟ هذا محيي السنة إذا جن عليه الليل يم الفتح ابن خاقان ومجموعة من الجواري وقعد إلى جانب الخمر حتى الصباح، ومع ذلك بعد أمير المؤمنين. طيب شو السؤال يا شكرا؟ شلون بالله المتياج؟ اسمو انا اريد ادرس التاريخ، اريد اجلية بعقلية قاحصة. انا انسان عندي فكر، انسان مسلم، اريد اسلام يقوم على قواعد، اريد اسلام يقوم على قواعد انت مقعدها، انت حاطها. اكو قواعد انت راشنها وكاتبها، تقول لي ان المصر على الصغائر حكم مرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة يخلد بالنار، ومع ذلك تعتبر لي امير مؤمنين وتعتبر لي متقي وتعتبر لي من الصالحين. ويجي يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. معقول؟ طيب الحديث النبوي الشريف زين، اللي يقتل سيد شباب اهل الجنة شنو حكمه؟ مع ذلك بعد امير المؤمنين سيدنا الحسن قتل سيدنا معاوية، او سيدنا معاوية قتل سيدنا الحسن. منو سيدنا؟ ما ادري. المقياس وينك؟ وين راحت المقاييس؟ وينها؟ ما فهم. اين ذهبت المقاييس؟ يعني هل لون من مع الاسف هذا كارثة على الفكر الاسلامي، هل لون من التفكير يعتبر كارثة؟ ارجوك يو انا مسلم انطلق من القواعد الاسلامية.

الإسلامية مما وضع لي الإسلام من قواعد؟ يقول لا، ما انطلقت من القواعد الإسلامية، لا تعتبر تفكيري تفكير مسلم. هذا تفكير مغلوب. إذا الإصرار على الصغائر، الشارع أحيانا بعض الصغائر إذا واحد أصر عليها يقتل، إذا ارتكبها مرار معددة يقتل. طيب نعود إلى الموضوع. الآية الكريمة تقول الذين يجتنبون كبائر أسأل لي هذه الكبائر، أنا عندما ذكرتها لك وقلت لك يقولون سبعة، هذه السبعة اللي تكاد تكون موضع تقريبا ما عليه جمهور المفسرين، وإلا البعض الآخر الحقيقة ما يعتبرها، ما يتقون بها عند السبعة، لا يتعدوها إلى أبعد، لكن هذه مغلظة. ليش مغلظة؟ لأن تتصل بالإنسانية في صميمها. مثل إيش؟ خل أذكر لك نموذجين، قد نموذجين. النموذج الأول الفرار من الزحف. فرار من الزحف كيف؟ يعني مسلم يجند الإسلام للدفاع عن مقدساته، يطلع يدافع عن مقدسات بلد المسلمين، يقاتل كافرين مقابل مسلمين، طالع في جيش إسلامي لقتال كافرين أقبلوا لغزو الإسلام. زين، لما إجا هذا إلى دائري يريد يهجم على دائري ويريد يقاتلني، أصبحت أنا مو بحالة جهاد، أكثر من حالة جهاد، حالة دفاع عن النفس. أو طلعت بجيش جهاد، طلعوا المسلمين بالدعوة إلى الله يردون يجاهدون وأنا طالع. في هالحالة هذا الموضوع بش يتصل؟ هذا الموضوع يتصل بحفظ بيضة الإسلام. يعني أنا طالع وجاهد عن العقيدة، وأجاهد عن فكرة الإسلام وعن المسلمين وعن مقدساتهم. في هالحالة إذا صار البناء أشرد أهرب من الزحف. يعني شو أسوي؟ يعني افتحت ثغرة، افتحت لي ثغرة وين؟ في تاريخ المسلمين، افتحت لي ثغرة تدخل إلى صميم المسلمين. بطبيعة الحال هالثغرة هذه تعتبر طعنة بظهور المسلمين من الوراء من الخلف، تشي طعنة الباري يعتبرها كبيرة هذه. ولذلك العلماء والمحققين وحملة الفكر الإسلامي يقولون هتشلون من الذنوب هذه تمس كيان صميم المجتمع أو صميم كيان المجتمع. بطبيعة الحال هذه كنموذج من الكبائر. مثلا النموذج الثاني أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم المجتمع طبعا بيتامى، يعني ما ممكن يمر علينا دور من الأدوار المجتمع يخلو من يتامى، الموت مشتغل ليل نهار. زين، ودور الأطفال يعرضون إلى اليتم. هذا اليتيم يعني الإنسان اللي القدر سلب أعز ما يملك، أخذ منه أمه أو أخذ منه أبوه، فأصبح وهو طبعا اليتيم طبعا دون البلوغ، ما طول دون البلوغ يعبر عنه يتيم، إذا بلغ ما صار يتيم بعد، طلع عن حدود اليتم. يعني بعد الآن في منطقة الضعف، المنطقة اللي هي منطقة الرقة، النفس ترق له تنعطف عليه، بعد في منطقة الضعف، منطقة الحاجة. هذا الله عز وجل شي يوصي الناس، يوصي الناس بأن يرحموه، لأن هذا لما يجي القدر وأخذ من عنده عزيزة وخلاه مثل الريشة في مهب الريح وأصبح بحاجة إلى العطف، إيش أصبح؟ أصبح واجب المسلم أن ينعطف إليه. لما أجي أنا بدال أن أنعطف عليه أسرق أمواله، أجي أخذ منه العدة اللي يستعين بها على دهره، أجي أخذ من عنده وسيلة العيش اللي راح تضمن له الحياة، أخذ من عندك كم درهم اللي تخليه شوية يثبت أقدامه على الأرض، أسرقها من عندك، إيش تنتظر؟ هذا الذنب ما يمس كيان المجتمع بالصميم؟ طبعا يجي إلى الناشئة، إلى الطفل الصغير اللي هو لبنة المجتمع، اللي هو البذرة اللي راح تعتبر الامتداد الطبيعي للمجتمع، أجل أنا أحصرها لهالبذرة، بدلا أسقيها ماي البذرة الصغيرة، بدلا أعطيها ماي حتى تتربى، أجلها أعتصرها، أمنع منها قطرة الماء

كان فاحشة. زين كل شيء يقام عليه الحاد هذا فاحشة من الفواحش. يعبر عن القرآن الكريم فاحشة ليش؟ لأن أداها يتفاحش يزداد. مثل ايش؟ مفروض جريمة الزنا. جريمة الزنا في واقع الأمر يعني أنا الآن لما أريد أستعرضها بل التفت لي النقطة. لما أريد أستعرض جريمة الزنا ما أقدر أقول أن علاج جريمة الزنا أن الإسلام يقيم الحد على الزاني يرجمه مثلا إذا كان محصن وإذا كان غير محصن يجلده. هاي الواقع مو هذا العلاج يعني مو العلاج اللي وضع المشرع الإسلامي مو هذا. وقد واحد يقول هذا علاج شيخنا لا. تدري العلاج اللي وضع شنو؟ العلاج الإنسان يعيش داخل إطار اجتماعي. إذا أردت أن أصلح لازم أصلح الإطار الدائر مدايره. إذا ما أصلح الإطار الدائر مدايره وأريد أصلح تصير محاولة فاشلة. كيف؟ يعني مثلا أفرض فرد واحد أريد أحميه من الملاريا. لما أريد أحميه من الملاريا مو بس أعطيه دواء ضد الملاريا طيب عند الملاريا وبصفة مستنقع هذا المستنقع أكو ببعوض ينقل الملاريا باشر مرة ثانية تجي فد بعوضة لدغة وتنقل ميكروب الملاريا مرة أخرى وتضعف مناعته بالتالي إلى أن يموت. زين مو هذا العلاج. العلاج أن أجفف المستنقع وأنا أعطيه مناعة جسدية. زين وإذا أصيب بعد ذلك أعطيه دواء هو هذا العلاج الصحيح. المشرع الإسلامي عندما اعتبر الزنا جريمة يقام عليها الحد الواقع وضع أسباب المناعة ضد الزنا. شنو هي أسباب المناعة؟ أسباب المناعة تيسير الزواج أولا. أنا لما أريد أعصم للشاب أيسر له سبل الزواج أولا أذلل له قضية المهور ما أضع قدامه عقبة ضخمة مهر ضخم يظل عمره كله يكد وما يقدر يجمعه وحده. ثانيا اخلي بيت المال يوفر له سكن يوفر له عمل حتى يقوى على اعالة نفسه واعالة الزوجة. اثنين ثلاثة ازيل الحواجز التي خلقها المجتمع. شنو الحواجز؟ حواجز مثلا ان هذا قبل خمس تظهر شنو كان ابوه شنو جده مثلا. اجل الاسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. لا تقعد تبحث لي ان هذا يتصل بعثنان قحطان يولا لا. طب الكل شيء تعال شوفه هو مستقيم طاهر انسان يقدر يوفر جو نظيف الى الزوجة ويسترها خلص. ها هذا الجو اللي يريد الاسلام ما يحرص على اكثر من ذلك. ولذلك يعتبر المسلم كفو المسلم. ولذلك شفنا النبي يخطو خطوات عملية فيتزوج أمة ويزوج لبعض العظماء إماء. أمهات الأئمة عظمهن إماء. ليش؟ يعني كان الإمام الصادق مثلا يخطب من بيت عربي ضخم ما ينطي لا طبعا ينطي. طيب ليش يتزوج أمة؟ يريد يضرب هالعادات الجاهلية يقضي عليها. بعد من جملة إزالة العقبات أن دعا الإسلام إلى الزواج المبكر. زين ومو بس الزواج المبكر، الزواج المبكر وسد المنافذ التي تؤدي إلى الانحراف. الزواج المبكر لأن طبعا الشاب في عنفوانه. وإحنا مثلا من منطلقنا نقول أن هذا يوم تقدر يزوجها بعد زواج مبكر هذا بعد الأمر بروحه. لا عنده بيت لا عنده مهر لا مهيئ اموره لا مأمن مستقبله. تدني اللي نحكيهن كلهن ملغيات في نظر الاسلام. كيف ملغيات؟ لان يعني المفروض الاسلام يأمر عندما يأمر بالزواج المبكر هو يفترض ان بيت المال مسؤول عن اعالة هذا اذا عجز. يعني عند مبدأ اعالة العاطل مبدأ اعالة العاطل يكفل الامور الاساسية للفرد السكن والطعام والضمان الاجتماعي كفله. نبهي فإذا كفل مني إذا يدفع للزواج المبكر. ما تيجي هالإشكالات بعد أنا بعدني مو مرتب روحي بعدني ما عندي بيت بعدني مو أمن مستقبلي. إذا كلهن يلغن ظنن طاقة تنظيم الإسلام. أي ناحية
الناحية الثانية المنافذ الأخرى مسدودة. المنافذ الأخرى شنو؟ هتلك هذا الشاب يفتح عينه بمجرد أن يقعد يفتح عينه من الصباح. الشارع قدامه مملوء عري. المرأة أمام عريانة. يجي إلى العمل المرأة بجانبه في غاية الزينة ومتعطرة ومتنظمة وقاعدة بصفها. زين؟ يصير الليل اجتمع بها المجتمعات المنحلة أيضا. المرأة العارية والجسد العاري أمامه. ووسائل الإثارة والوسائل الجنسية كلها مبسطة أمامه. طبعا هذا يعيش في جو من اللهيب. هاي مثل ما تشيل لك واحد تشد ايديه ورجليه وتذبه بالنار وتقول له ملابسك احفظها لا تحترق. قلت له ملابس ما احفظها تذبه بالنار. الواقع عن هذه وسائل هاي المنافذ اللي تؤدي للانهيار، انهيار المناعة. الاسلام يجي يحرمها، يمنعها، يخلق الجو النظيف. انت تضحك احيانا تقرا بعض الاعلانات بمناسبه شهر رمضان المبارك يمنع الخمر. عجيب كان الخمر بس برمضان حرام يعني. سوال الخمر حلال. ها؟ ماذا في معنى؟ النمط من الكلام اللي لا طعم له. الملهى يغلق مثلا برمضان فقط. ليش يعني؟ المفروض هو اداه مفسده. اداه مفسده تمنع. يعني مثل ما انا ألقح ابنائي الان، ابني اذا لا سمح الله جوابا جسدي اذا اجت كوليرا ألقحه، ما خليه يدخل الا عنده شهادة تلقيح. لازم ألقحه ضد الوباء الاجتماعي وجد له مناعة. والوباء الاجتماعي اخطر من الوباء الجسدي. زين؟ اذا في واقع الامر ان اسس المناعة يخلقها المشرع الاسلامي اساسا. واذا مع اسس المناعة ومع تذليل العقبات واحد اتأخر زواجه يقول من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني ربيه تربية نظيفة. بعد يوجد له هدف. التفت لي هالنقطة شوية والله. هو انت تلقى ذولة اللي منساقين مع الغرائز تلقى هذا ما عنده هدف في الحياة. كل هدفه محصور بها النطاق. يصبح من الصبح ما عنده هدف الا يفكر شلون ياكل الاكلة الجيدة شنو اللي راح ياكلها. والمضجع شلون يشبع بطنه ويشبع فرجه. يعني يعيش ضمن نطاق الغرائز. ما عنده هدف في الحياة. الاسلام لا يرسم للشباب اهداف. يرسم له اهداف من رضوان الله. يرسم له اهداف من توجيه الطاقات توجيه سامي. توجيه الى صلاة. الى قضاء حاجة مؤمن. الى طلب علم. الى عيادة مريض. الى القيام بعمل من اجل اخ. الى القيام بعمل من الاعمال يعود على الانسانية بالخير. ومع ذلك ما ينسى غرائزه. يقول الغريزة اعطيها حقها. لكن الغريزة مو كل شيء. انت مو كلك غريزة. انت جزء من عندك غريزة. انت اذا اعتبرت نفسك كلك غريزة تحولت الى جيفة. لكن انت جزء منك الغريزة. انت مو كلك معدة. عندك معدة تمام. لكن مو كلك رغيف. عندك عقل. عندك عاطفة. عندك كرامة. عندك مثل عليا. هاي كلها عندك. ها؟ انت مو مغفل حتى يجي واحد يقول هو هذا علاج شيخ ماني. هذا علاج احنا بس كذا والله نعرف السارق نقطع ايده. لا. سارق نقطع ايده بعد ان وفرنا له الاجواء الى اجرى من نقطع ايده. الاجواء شنو؟ نوجد له ضمان اجتماعي. نوجد له عمل. زين؟ نربيه تربية خلقية. نبين له اضرار السرقة. نشعر ان الحقوق حقوق الافراد يجب ان تكون مصانة. مثل ما انت تشتي حقك يكون مصان. حاول حقوق الاخرين امصونها. من بعد هالاجواء كل هالمقدمات اذا انحرف اقطع ايده. لانه الايد الوحدة اذا انقطعت حفظت للمجتمع مناعته كله. فاذا الاسلام يخلق الاطر التي من شأنها ان يتربى الفرد في داخلها. مو يجي يمتلخ له حالة خارج حدود هالاطر ويعالجها. لا. يعالجها العلاج الجذري بان يخلق المناخ الصالح. يخلق الوضعية الصالحة. يمنع المفاسد ان تتدسس. ومع ذلك كله يضع من بعد ذلك الحدود والعقاب. طيب ارجع الى صلب الموضوع. الذين
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. انتقلت الآية الكريمة قالت إلا اللمم. اللمم شنو هو؟ تذكروني؟ اللمم بيه ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود باللمم هو ما ألم به المسلمون في أيام الجاهلية. هذا رأي عند المفسرين، أن أكو جماعة لما إجا الإسلام هذول كانوا ملوثين قبل الإسلام، يعني كانت حياتهم حياة قبلية تقوم على معاقرة خمرة، طعامهم أحسن أنواعه أن إذا صار عليه الليل يأخذ له رمح وسيف ويجي إلى هذا المسكين النايم مثلا يقتله ويستاق إبله ويستاق عائلته يشبيها ويأتي هذا طعامه. والمفتخر منهم إذا راد يفتخر يفتخر بأن شريف خمر وأن كان ممن يكثر ممن يقرع من الخمرة وكان يذبح الناقة الكوماء ويطعم الطعام. هذه فطاطرة اللي كانت عنده، هاي أجواءهم اللي كانوا يعيشون بها، دماء ونساء وخمر، هاي الأجواء. بنكتفي خليني نجي إلى أبيات طرفة. طرفة طبعا نموذج يعكس لنا الحضارة الجاهلية تماما. طرفة في إحدى معلقاته، يعني احنا نقدر نعتبر المعلقات السبعة اللي وضعت بالكعبة تاريخ. إذا نريد نأخذ التاريخ الشائد للجاهلية نقدر ندرس عن تاريخ الشعر عن طريق الشعر. الشعر تاريخ ثاني، الشعر تاريخ ثاني. إذا كان التاريخ مال الجاهلية مو مدون الشعر يعوضنا، لأن الشعر عكس لنا الحضارة تماما. خلينا نجي إلى طرفة. طرفة يقول ولولا ثلاث، انتبه المقطع هذا، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى. يقول له ما ثلاث أشياء أن الإنسان يعيش من أجلهن باعتبارهن المثل العليا. ثلاث أشياء، شنو ذن الثلاث أشياء؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي. الإنسان من يعيشون منه هذول اللي جايين يعودوه يقومون منه مايشين، شنو معناه؟ معناه راح يموت. زين، قام عودي يقول أنا لو ما هالأشياء الثلاثة ما يهمني شوكت ما أموت خل أموت، لكن هالأشياء الثلاثة اللي مخليات الحياة عزيزة بعيني. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. هاي أول وحدة، أن يدير الخمرة بالكأس بالكاس ويصب عليها ماء، وإذا صب عليها ماء تزبد يصير بها جبل يصير بها وغم. نعم، هاي أول واحدة. طيب هذا المثل الأعلى الأول. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكمة تحت الخباء المعمدي. شنو هذا الثاني؟ الثاني يوم الدجن يوم الغيم. يوم الغيم اليوم اللي يصير مغيم، اكو غيم بالسماء ماكو شمس، يصير اليوم ثقيل. يقول يصير طويل هذا اليوم، اقصره. ليش اقصره؟ اقعد لي بخباء واحط جارية ازني بها. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. هاي اثنين المثل الاعلى، القمر والنساء ذني. بعد الثالثة شنو؟ الثالثة وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الثورة المتوردي. اذا واحد صاح يا آل فلان رأسا اخذ رمحي واطالب اخذ سيدي، ما اسأل بعد. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. رأسا اخذ سيفه والحق حق ربعنا. مشكل تذني المثل العليا اللي كانت يعكسن المثل العليا بالجاهلية هكذا. طبعا لما تكون الحياة هكذا
ومثلها العليا هكذا يجي هذا غارق بالاسم الى انفه الى ارنبة انفه. هذول اجوا بالواقع الى الاسلام واغلبهم كانوا هكذا نبالجين اغلبهم شارب الخمرة الى ان تحول كيانه. ولذلك تلك الاسلام عالج عندهم هالقضايا عالجها علاج بطيء بالتدريج، يعني مو مال يومين وثلاثة وسنة وسنتين، لا عالجها علاج غاية بالبطء. شوية شوية بدأ عالج الخمرة وعالج النعرة الجاهلية وعالج الانصراف الى الجنس، عالجها علاج غاية بالدقة ووضع منهج الاسلام غاية بالحكمة. يلا قدر شوية يسيطر على الموقف. زين هذول بعضهم اجى الى النبي قال له يا رسول الله روحي فداك، احنا عندنا قضايا كانت ملوثة، مجتمعنا كان كله ملوث، ما ندري شنو موضوعنا، الخمرة كانت تعبث بينا، العلاقات الجاهلية كانت قائمة، الزواج عندنا قائم على شفاح. طيب شنو حكمهم؟ النبي قال لهم الاسلام جب ما قبله، خلص اذا تقدرون تعتبروه عهد خلص لا تراجعوه بعد، لا تعودون الى، حاولوا ان تقطعون انفسكم عن الاتصال بتلك الحضارة، لان الله عز وجل بعد ما يسألكم عن الشيء اللي مضى، لكن انتم بالمستقبل تبعدوا شوي عن هذه، ويا ريتكم يبعدون. والله اخي مع الاسف الى الان اكو عندنا ميراث اجتماعي باقي، الى الان موارد اجتماعيه جاهليه موجوده عندنا الى الان، تدري او لا؟ يعني انت الان لما تتصل بقبائلنا تلقى قبائلنا بعد الى الان موارد اجتماعيه عايشه عندها بعد الى الان هالنعره هاي، ان عمامه اذا علقوا البيرق خلاص هو ويعمامه. زين حلال حرام دم مين وحده. ثانيا الى الان اكو عندنا اشياء جاهليه، المراه ما بعد اكو عندنا قبائل الى الان المراه ما تعطيها ميراث حتى بعد ميراث اجتماعي باقي الى الان، مع اننا نعيش بالقرن العشرين. الى الان اكو قضايا بالنسبه الى معامله المراه، معامله الزوجه، الى الميراث، الى العلائق الاجتماعيه، كلها تقوم على وضع جاهلي. وهذا الميراث الاجتماعي يحتاج لزمن طويل، يحتاج لتخطيط ومنهج. وين المنهج؟ من اللي يخليه؟ يا ريت اكو مناهج مهمتها تربية الفرد. يعني من اللي يضع المنهج؟ شغل واحد يقول لي شغلة، منو يضع المنهج؟ يعني ارجوك انا ابو، انت ليش تحملني ما لا طاقة لي به؟ انا الابو، انا صبح من الصبح اريد اروح اكد هالاطفال اجيب لهم طعام حتى ياكلون. المفروض ذولا تربيه المدرسة وتربيه الاجهزة العامة، يربيه المدرس ويربيه التلفزيون ويربيه المذياع ويربيه المجتمع، غير لان المفروض هاي كلها وسائل تربية. ما من شك ان التلفزيون وسيلة من من من اعظم الوسائل بالتربية، والاذاعة وسيلة من اعظم الوسائل بالتربية، والكتاب وسيلة من اعظم الوسائل بالتربية. اذا المدرس والكتاب ووسائل الاعلام المنظورة والمسموعة، هاي كلها هي اللي تمشي الفرد تربيه اليوم. طيب هاي هي اللي لازم تحط له منهاج، مو انا احط له منهاج، انا شقدر اسوي له من منهاج؟ انا الولد يفتح عينه يريد قدوة، يشوفني انا مسكين ابوي يقول ابوي امي جاهل ما اعرف شي، راح كنت وجيب لي رغيف قبل. هذا ياخذ القدوة منين؟ ياخذ القدوة من المدرس من المعلم. طيب المعلم اذا يريد يضع له منهج، يكون يضع له منهج تربوي صالح، يكون يربيه على الصدق، على الوفاء، على الاخلاص، على الاعتزاز بقيمه. مو كون يفتح عيني ابني انا كون ما اقدر اعلمه، بس اعلمه شلون يرقص هي، اعلمه شلون يهز بطن هي، هذا كل ما عندي انا الان. المساله ارجوك يعني مساله مصيبه كارثه، يعني والله كارثه مرعبه، كارثه ما لها حدود. مفروض ان هذا الجيل امانه في عنق كل انسان، على امانه في عنق كل واحد يملك طاقة من التوجيه، كن أوجه لهذا، لأن هذا عماد الجيل، هذا المنبع اللي غدا يمد الجيل. الإسلام وضع لهم الواقع منهج قطعهم عن الجاهلية
وخطط لهم بيش خطط لهم خطط لهم مناهج الاسلام ولذلك كل القيم اللي كانت عندهم اجى النبي صلى الله عليه واله عالجها علاج بطيء استلها من نفوسهم وبدا مثل اللي عنده تربه يريد يزرعها انا عندي قطعه ارض اريد ازرعها لما اريد ازرعها اكون اوخر من عندها النباتات الضاره اولا نظفتها وبعدين جيت الى ما فيها من نباتات وحشائش ضاره شلعتها وهيأت التربة والقيت البذر وبدأت اتعاهدها هذا هي اصول التربية هكذا صنع الاسلام فاجت الاية الكريمة قلت لهم اللمم اللي انتم سويه بالجاهلية خلص راح ما كنتم تلمون به بالجاهلية انتهى هذا الرأي الاول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم يعني المقصود باللمم هو ما كانوا يلمون به بالجاهلية زين هذا الرأي الأول الرأي الثاني أن المقصود باللمم هو الذنب يرتكب ولا يعاود هذا شلون الذنب يرتكب ولا يعاود شلون يعني مرة واحد غلط وقع لوقع زين وهذا من وقع لوقع مو اجي ايش من رحمة الله بعد غلط هذا مو هي هاي المصيبة اللي احنا نوقع فيها المشكلة شلون يعني شوية تأمل لي زين يعني مثلا واحد مرة غلط وغلط ارتكب لجريمة ومو مجرم ما اكو عنده اجرام متأصل بطبيعته ولا مثل ما يسموه بروفيشنال يعني محترف لا يعني انسان غلط لمرة واحدة غلطة زين لما غلط لغلطة يجيبوه وين يسجنوه حطوه ويا المحترف مرتكب الجريمة ويا هذا اللي يطلع من السجن اذا طلع يستوحش مرة ثانية اللي يرجع لان اتعلم عليه يجيبوه خلوه بصفة اذا خلوه بصفة فسد هذا مثل ما يجيب لك واحد نظيف يجيب لك واحد صحيح الجسم تخليه بجانب واحد موبوء بالسل حتى من راح يعبيه بلا كلام هاي الغلطة انه ولذلك الان اكو النظريات العقابية تقوم على نظرية التفريد نظرية التفريد شنو يعني كل واحد يعامل الى معاملة خاصة يدرس الى ملف خاص لما يجيبوه تعال هذا عندما سرق هالشركة مرة واحدة سرق يوم معاود اكو عنده جرائم عودة سرق ورد طلع ورد اجى مرة اخرى هذا الى ما الى جرائم عودة مرة واحدة هذا الى حكم خاص الى مكان خاص يكون يعاقب به الى معاملة خاصة ما اجرح هذا لان انت هذا اذا جرحت وعبرت عن سارق هذا من يهن يسفل الهوان عليه يقوم هاي اللفظة بعد يصير ما الى حساسية عنده ما عنده حساسية وضعه شوية شوية صدق يصير سارق يفقد مناعته الخلقية هذا يكون يعامل معاملة خاصة مرة غلط إذا غلط لغلطة واحدة مرة جابوا واحد سارق لمرة سرقة جابوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال للإمام أنت هاي لأول مرة مو سرقة قال بلى سرق قال له هل تقرأ شيئا من القرآن قال له نعم أقرأ قال له أنا وهبتك لقراءتك للقرآن الأشعث قاعد التفت له قال له تعطل حدا من حدود الله قال له ما اعقل اسكت مو شربتك انت لما يصير ما تعقله لا تعترض الى انسان هو نفسه يعترف ويتوب هذا ما جابه الشرطة هو اجى سارق اعترف وتاب فالامام يملك الحق في العفو عنها واقامة الحد عليه بعدين هذا الان استوى قام بعمل ويؤمل معه صلاحه هاي قاعدة ضخمة وكهذا القانون يستندون إلى قاعدة ضخمة جدا الإمام قال له أن هذا الإمام يملك الحق في العفو في أمثال هالحالات هذه لأنه إذا تاب قبل أن يقال يسقط عليه حتى إقامة الحد تسقط عنه مرة لا ما تاب جابوه مصروا أمسكوه هو متلبس بالجريمة مو هو اعترف على نفسه لا قال يقام عليه الحد قال له انت مو شغلتك لما ما تعرف فقه المسألة اسكت فهنا اذا اللي يرتكب مرة اذا ارتكب مرة غلطة
القرآن يقول هاي ألم بها مرة، هذا ما نطيحكم مجرم نحول أصدق إلى مجرم محترف، لا غلط غلطة نعالج عندها الغلطة ونصلحها ونعود إلى التأهيل إلى حضيرة المجتمع فنأهله. ها؟ ولهذا هذه النظرية تعتبر من أضخم النظريات اللي قلت لك أهلوا بها فقهاء القانون متأخرا، بينما هي على الإسلام مو جديدة. الإسلام وضع قواعدها قبل أن يتنبه إليها فقهاء القانون في عصر الذرة. إذا اللمم ما يلم به الإنسان مرة واحدة ولا يعاوده، هو إذا عاود خلاص، إذا حاول صار مجرم. مثلا واحد كلب لكلبة وأشلب لك كذاب انت كذاب انت كذاب الآن حول إلى كذاب، غلط. بالعكس أنت مش لمبرر، أقول يا أخي أنت هذه مو من طبعك، أنت بالعكس إنسان صادق، بس أعتقد هذه زلة منك، والإنسان يزل والجواد يكبو، أكو شلون من التربية أربي شلون ما أكلم بكلام من هالنوع. ففي اليوم أبو العيناء التفت الابنة، ابنة شوية يعني تأخر عن تلبية ابتداء أبوه، التفت له قال له يا ابن الزانية. هذا التفت لأبوه قال له الزانية لا انكحها إلا زان أو مشرك. قال له أنت لما تعبر يا ابن الزانية شو اختيارك خلاك تختار الزانية معناه وأنت زاني؟ هذا طبعا لو كان عنده وسيلة تعبير مهذبة ما حمل ابن على أن يكلمه بهالكلام. ما الواقع الإسلام مو هاي وسيلته، الإسلام يربي على غير هذا. حتى تقر أكو موقف للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، المؤرخين يقولون أكو واحد كان من خواص أصحاب الإمام، كان يمشي أو الإمام الصادق، ما بعد الرواية بالضبط بين الإمام الصادق أو بين الإمام موسى بن جعفر، على أكثر الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا كان يمشي وياه، يمشي مع الإمام الصادق، والتفت عند واحد من غلمانه غلام شندي، دار وجهه ما لقى، دار وجهه مرة ثانية ما لقى، مرة ثالثة ما لقى، ما كان متخلف يشرب ماء أو شيء متأخر، بالمرة الرابعة قال له يا ابن الزانية، الإمام رفع يده لطم بكفه على جبهته، يعني هو الإمام ضرب جبهته، الإمام ضرب نفس جبهته، قال له تحسب تعلمه بهالشكل تقول له يا ابن الزانية، قال سيدي هذا أمة شندية كافرة، قال لكل قوم نكاح، كل أمة عندهم نكاح مشروع ونكاحهم يقر الإسلام، أنت تقول له ابن الزانية هذا أسلوب تربوي يرضى منك الإسلام؟ والله لا كلمتك بعدها، وفعلا هجر الإمام نهائيا ولا كلمه. هاي تربية الإسلام الواقع، التربية اللي مهمتها إعادة الثقة للإنسان بنفسه، مو الإنسان إذا غلطة نوقعها ونحول إلى مجرم، لا، إذا لما مر بالذنب وتاب عنه، الله عز وجل ساتجين يجينا المقطع الآخر يقول إن ربك واسع المغفرة لأمثال هالحالات. زين؟ اثنين، الرأي الثالث أن المراد باللمم ما دون الفواحش، يعني النظرة، واحد ينظر نظرة محرمة مثلا، أو ما شاكل النظرة المحرمة، ما كان دون الفاحشة. اللمم الأشياء البسيطة، يقول هذه ممكن الله عز وجل يغفرها للعبد، لكن إذا لا والله تعدت أكثر منها لأخلت بحقوق المجتمع. يعني مثل ما أنت إن الله غيور ويحب صاحب الغيرة، مثل ما تحب أنت عرضك يكون مصون لا تعتدي على عرض الناس، مثل ما عندك غيرة الناس عندها غيرة، لا يكون يرتفع بيك الذنب عن مستوى اللمم، لا، إلى اللمم الباري عز وجل ممكن يسمح لك، لكن إذا ارتفع عن هذا طبعا راح تعرض نفسك إلى العقاب. ثم انتقل المقطع من الآية، قال إن ربك واسع المغفرة. الواقع سعة المغفرة شوكت سعة المغفرة إلى الحد اللي لا يتصل بحقوق الناس. شلون؟ مرة أكو قضايا إلى علاقة بالله، حقوق الله، أنا تساهلت شوية أخرت صلاتي، تساهلت بدفع الحقوق الشرعية، تساهلت نعم بعمل من أعمال تخصني مع الله،
هذه ممكن الباري عز وجل يسامحني بشوية منها، لكن حقوق الناس الى ما يرضى خصمي ما يمكن، لان حقوق الخصم الله اعلى على نفسه ان لا يفوته ظلم ظالم. انا اجي سارق فلان يقول لي هذا غريمك روح رضيه، اجي اقول لك على ارضى عني يقول لي مسألة مو مسألتي انا، علي ان اقيم العدل، ان الله يأمر بالعدل، انا علي ان اقيم العدل، انت روح الى هذا غريمك رضيه. هسا اكو عندنا بعض الروايات تقول ان الله عز وجل احيانا يرضي عنه غريمة، شلون؟ يعني اذا عامل له فرق عمل يستاهل ان يراعى، الله يعوض غريمة بحيث يخليه يرضى عنه يوم القيامة، واذا رضي عنها اسقط عنه العقاب. المهم ان حقوق الناس موقوفة على رضا الناس. اكو شيء يعود دلة الله تبارك وتعالى كل عطاء، الله كله رحمة، كله فين عطاء وجود، ممكن الباري عز وجل ما يصنع ربي بعذابنا ابدا، الواقع ما يهم عذابنا، بالعكس الله خلق الرحمة وللرحمة خلقنا، لكن حقوق العباد حقوق المجتمع يجب ان يقف عندها الانسان طويلا، ابتداء من الشيء البسيط وانتهاء بالدم. ولذلك عبر القرآن الكريم عن يوم القيامة بأنه يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية.
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
2: برنامج حكايتي.
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم وقعت في عام 2009. تاجر كبير معروف من الناس، معروف ومن أكبر التجار والمستثمرين، ارتأى أن يعمل على مشروع في أربيل، وهو معمل للبطاريات. صديق عند هناك لقى أرض كبيرة، تجار واحد يعرف الثاني، اقترح عليه هذه الفكرة وأن يكون شريكا. راح هو وابنه سيارتهم وباتجاه أربيل حتى يشوفون الأرض، مساحة الأرض، فكرة المشروع وآليات العمل وأحصائياتها وغيرها من الأمور. هو وابن الابن يسوق والأب قاعد في الأمام إلى جنب. خروجا من بغداد ووصولا إلى أربيل ببعض الكيلومترات، أن تعرضت السيارة إلى حادث بشع.

نعم قدرهم هذا الله سبحانه وتعالى وأسبابه، رايحين لمصلحة تجارية، ولكن الله سبحانه وتعالى حال دون تحقيق هذا الأمر نقلهم إلى مستشفى في أربيل، وبقوا لأيام ومن ثم انتقلوا إلى رحمة الله. اللي صار نقلوا جثامينهم وكذا إلى أهلهم. بعد فترة بعد العزاء بتقريبا 40 يوم أكثر، إجت مجموعة من الرجال أيضا الأثرياء اللي هم عائلة التاجر اللي هو عبد الله، إجت المن إجت إلى المستشفى تسأل طبعا أخوانه وولي العم، إجوا للمستشفى إلى قسم الإحصاء يسألون عن من يكون، عندهم دراية مسبقة منه مدير الإحصاء. مدير الإحصاء شاب من 35-36 اسمه أحمد حميد، شاب معروف بالنزاهة ومعروف بالطيبة والأخلاق واحترام الكبير وغيرها من الأمور، وأيضا إلى شخصية راكزة المحترمة ويعتمد عليه اعتماد كبير في كل التفاصيل الإحصائية، إحصائيات الوفيات والولادات وغيرها من الأمور، وعنده أرشيف. إجوا سألوا عنه، قالوا له حضرتك الأستاذ أحمد أهلا وسهلا بكم ومرحبا استريحوا وقعدوا، قالوا له إحنا ما راح نطول، إحنا إخوان التاجر العراقي اللي توفى هو وابنه بحادث، قالهم يا عرفة وأتذكر إلى رحمة الله والله يعطيكم الصبر، قالوا له إحنا عندنا وياك موضوع، قال تفضل أمضي. الإنسان جاي يجي أو جاي يطلب أمر لأشخاص متوفين شنو يتوقع، رجل عنده خبرة مطلع، فما كان عنده قلق من مجيء هؤلاء السؤال، يمكن عندهم سؤال معين يتعلق بحادثة أخوهم وابنه. قال لهم تفضل، قالوا له الحكي ما يصير هنا، احنا نقدر احنا عددنا مهين، غرفتك صغيرة، ناس رايحة ناس جاية، نعطلك وعندنا حديث معك وأكون نكون ممتنين إذا زرتنا في الفندق الفلاني، احنا ساكنين به وطبعا من اكبر الفنادق في. قال لهم انا اجي اطلع من الدوام بالثنتين ونص تقريبا، اروح الى البيت اصلي ارتاح، نخليها بعد المغرب ان امكن. قالوا لا لا والله تشرفنا، تم الاتفاق تحديد الموعد والمكان.

نعم، إجاهم بعد المغرب، راح للريسبشن قال لهم يا فلان وفلان، طبعا طوهم الأسماء حتى من يجي يسأل، وطوه اسم الغرفة حتى يستدل من يوصل إلى موظف الاستعلامات الريسبشن. وصل الولد قال لهم يا أكون زلاعتكم ونزيل بهكذا اسم في الغرفة الفلانية، أنا ضيف وهم بانتظار وعندنا موعد. اتصل بهم الغرفة قالوا له احنا شوية ولازلين، فعلوا ونزلوا ورحبوا به، ضيفوا بقهوة أو ما يريد، المهم قعدوا يسولفون. قال لهم آمروني، قالوا له يا أبا احنا وصلنا إلى موضوع حصر الإرث ونريد منك خدمة تقرير من مدير الإحصاء وبأمضاء وختم مدير المستشفى إنه الولد هو الأب وابنه توفوا، نريد بالتقرير تكتب بأن الولد توفى قبله، كأن يكون على سبيل المثال توفى هذا العصر، ذاك توفى بالليل أو الفجر وقبل، لكن المهم اللي بالتقرير أريد تكتب أن الولد توفى قبل والده. بفطنة بذكاء بخبرة ما سألهم شنو رأيك، قالوا له بس سوينا هذا التقرير وإحنا يعني راح نكرمك وهذا استحقاقك $5,000، وهي مجرد ورقة تكتبها وانت مدير احصاء والكشوفات والملفات كلهم يمك. قال لهم صار والولد نزيل، احنا قلنا بداية الحكاية وواقع حال ونزيل نشوف اللي راح يصير. قال لهم ماشي، قمت تريدون؟ قالوا والله بأسرع وقت على وباكر. قال لهم لا، اعطوني يومين فقط

هذا المطلب كان عرفت لأن المحامي مالي خابرني قال لي ترى اشتغلوا راحوا إلى في نية الذهاب إلى أربيل ويريد يزورون بالأمور فروح يشوف وضع شنو. قلت له أنا على دراية. يا بي ليش؟ هاي هو سأل المرأة أول مرة ليش يعني تريدون؟ قلت له شوف أولا أنا أريد أعرف إلي حق لو ما لي حق بس ما أريدك حتى تزور ولكن أريدك يعني لأن حق ابني يضيع إذا الأب توفى إذا الأب ابني توفى قبل أبوه في المستشفى فأكو حقوق ما إلى إرث لأن توفى قبل الأب ويضيع حقه مع العلم أنا ثرية جدا يعني أنا أيضا أشتغل بالتجارة ووالدي وأهلي بالتجارة عملهم بالتجارة فالتجارة هي اللي جمعتني بزوجي وتزوجت فهذولي إخواني يريدون يخدمون الإرث ما يعطون حق ابني اللي توفى يريدون أن يكون ميت توفى قبل أبوه حتى ما يحصل نحصل على الإرث وهذا أعتقد قانون موجود في بلادي زين أكو يمكن أكو استحداث بي أو أمور أخرى لا أعرف لكن أنا سأروي الحكاية أو ما سمعت بتفاصيل أما التفاصيل الأخرى القانونية لا خلفية لي بها ماشي قال لها صار أنت لم تريدين قلت لها بأسرع وقت قال لها يومين طيني طيني يومين أنت تسكنين وين قالت لها أنا أسكن في فندق الفلاني قال لها خلاص سهل أنا من أكمله أجيج إلى الفندق أكيد ما بعد المغرب أجيج للفندق بعد يومين أو أطيش التقرير تدلل قالت له وأرجوك يعني أرجوك أنه التقرير هذا التقرير وهذا فعلك وهذا عملك أنا راح أعطيك مبلغ إكرامية لك 10,000 دولار ضحك الرجل ضحك أحمد قال لها مو مشكلة عادي بالمناسبة أنا مطيني أو عرضوا علي مبلغ وقدره 5,000 دولار وأنت تبطيني 10 ماشي الله وياكم مع السلامة انتظرك إن شاء الله إلى الآن لا نعرف ما سيفعل أحمد.

شنو اللي سواه أبو شهاب؟ أحمد اللي هو مدير الإحصاء شنو سوا؟ اليوم هو خطيب مطالب من قبل دولي الواجهة وكذا، وقدموا العرض $5,000، بس ريدك تغير لنا إنه أخونا وابنه من ماتوا، الابن مات اللي بالحادث، الابن مات قبل الأبو من نقله إلى المستشفى، بس هذا التقرير، وهذا إنه $5,000. من ناتجي له واحدة أخرى ثاني يوم قال لي أنا زوجة المتوفى واللي توفى ابني، وأريد تقرير تثبت لي إنه اللي زوجي متوفي قبل ابني. ليش؟ لأنه إذا حدث العكس ابني يروح به ما ياخذ الإرث، وهذا حقه، أنا ماليا جيد لكن هذا حقه وحق أولاده. فاللي سواه شنو؟ راح جاب الإضبارة طلعوا له الأوراق وكتب، شاف التقرير، كتب تقريرين، تقرير يثبت إن

متوفى قبل ابنه. تقرير ثاني أيضا الأبو متوفى وهذا حقيقي موجود بالأضافة. يعني مطلب المرأة كان هي عرضت هذا المبلغ 10,000 دولار، ما مو مشكلة عندها مو مهم، لكن هي لو جاية بشكل سليم وسلس وقلت لهم اعطوني ما يثبت أنه تقرير طبي يثبت زمن الوفاة بين زوجي وابني، يمكن تأخذ الورقة بكل سلاسة، ولأنه هذا واقع حال. خلى كلمة بظرف فالتمهين ووقع العفو وراح إلى مديرة المدير المستشفى ختم، قال لها شنو هذا كتاب وهذا كتاب، نطي رقم صادق نفس الرقم، هذا المن وهذا أنا. كلمة يا بهذا هذولي إجوري طلبوا من عندي تقرير وزور بزمن الوفاة، يريدون الابن ميت قبل الاب. ليش؟ لأنه أتم يقين أنه الاب ميت قبل، فيريدون الابن يموت قبل الأبو الحادث من رقم المستشفى لسبب حتى يأخذوا يحرمونه من أرثه. مع العلم اجتني زوجة المتوفى وأم الولد المتوفى طلبت هذا المبلغ، هو عرضت عليه مبلغ كلش كبير، لكن الحقيقة واقعا هو الأب اللي ما يثبت في التقارير في الأوراق والأوليات أنه الأب متوفي قبل الأب، فسوي التقليل. هذا واحد للمرأة وواحد إلى اللي راح يسأله.

أخذ الظرفين راح إلى الفندق اللي ساكنين به أقرباء وإخوان المتاجر اللي توفى هو ابنه. قال لهم عذرا للريسبشن، قال لهم بلا زحمة، هذا الظرف تسلمونه إلى سكنة غرفة رقم كذا كذا مع الامتنان. طلع بنفس الوقت راح المن راح إلى الفندق اللي تسكن به المرأة وابنها. يا ذا أريد المرأة الفلانية التي تسكن عندكم في الرقم الفلاني. طلعت رقم الغرفة من التقى من جت انتظرها بالريسبشن، اجت قعدت وقال لها يا سيدتي هذا الظرف اللي يثبت انه زوجك توفى قبل ابنه وهذا واقع، انا ما سويت شيء يعني، وايضا ذولي طيتهم الورقه الصحيحه التقرير الطبي الصحيح انه هو يتوفى الاب قبل ابنه. شكرا جزيلا، هذا شيك بالمبلغ تروح الصرفة، وهذا مجير بتوقيعي وتروح الصرفة من المصرف. وقالها فتح الظرف وقرأت قرأت في الظرف انه فعلا تقرير يثبت مختوم وكل الاجراءات جيدة، واكو ايضا مرفق بيانات الزمن والتوقيتات والحالة كل شيء شارح به تقرير رسمي، روح يصدقي من نقابة الأطباء وإجراءات أخرى سهلة. شكرت تهوان قلت لهذا الشيك وقال لا لا هذا الشيك ما أستحقه، شوف يعني شاب موظف مدير إحصاء مقتنع باللي الله رازق به، مع العلم هو عنده بيت ملك عايش مع أمه وأبوه وخواته، ولكن قانون احنا يبيع صوته ب 25 ألف هذا المواطن، اما للي ما

من يا ناس احنا علينا ان نبني الانسان اليوم. انا ما بدي اخرج من حكايتي بصراحه، بس هي مثال سبحان الله. شفت قصه اليوم احمد حميد ونزاهته، واحد يعرضوا له شاب يعرضوا له 10,000 دولار وهو اساسا ما مزور، ياخذ الهاي يابعها شكرا جزيلا مع السلامه. هو يحس اكو عنده ضمير وعنده وازع ديني وعنده اخلاقيات اجتماعيه وتربيه. تعال شوف اللي ما يشبع، يعني هذا ما عنده وما اخذ، وهو يشتغل بشكل اصولي احمد حميد. هو اكيد واي عندنا هذه النماذج، بس بالمناسبة هذه النماذج اللي مثل أحمد حميد في دائرة أو بؤرة مشوهة وملوثة بالفساد والسرقات وكذا، هذول يطردونهم مهمشين. لذلك تلقى دائما النظيف مركون ما موجود. على كل حال ثقوا بالله، يعني أكو ثمن للنزاهة، أكو ثمن للأخلاق، أكو ثمن للمعروف. إحنا ثمن يطلع الله سبحانه وتعالى يقلك جيبه وهيئ لك هيك حتى لو بعد حين شكرت وطت الطت الشيك حطت يابها قال لا لا روحي رجع لبيتك سالمة يابا شنو تريد من عندي أقدم لك خدمة أرجوك قال لا ماكو أي شيء يابا هذا تعبك ومجيئك وراحتك لازم إلى ثم لا ماكو شيء إلى يعني المعروف ألذ ما يمكن في المعروف هو أن تقدمه لغاية إنسانية ترضي قلبك ترضي وجدانك وهذا المطلوب. ما ألذ والله المعروف ما ألذ لذيذ أن تقدم معروف إلى شخص بس مو تعيده إلى يومية أنت تقدم معروف وتذكر به دائما لا هذا مو معروف. ما شايف امرأة مشتغلة بالتجارة وزوجها تاجر وابنها كان تاجر ابن حلبكر اللي توفى ويعني يشتغلون بالمال وعتها هي صاحبة أموال ما ودائما ذولي أصحاب الأموال اللي يلتفون حولهم دائما متطفلين دائما سراق ودائما محتالين ودائما عندهم عذوبة في اللسان ومطاوعين. افتلقاه ما شافت هذا النموذج، ما شايف يعني شخص شاب يقدم خدمة وما يأخذ الثمن ويعطي كل ذي حق حق. يعني هسه هو يقدر أحمد حميد يطلعوا لي يقول لهم يا شنو انا انعرض لي 10,000 دولار على مود ازور بالحريق، انتم دافعين لي 5 شنو يمكن ياخذ من عندكم 25,000 دولار. بس ما قدر يلوي الايدي ويلوي ضميره ما قدر اخلاقيته ما صح. وهذولي هذا النموذج ندره في الحياه. مع السلامه مع السلامه قلت له لكن اتمنى لو تعطيني رقمك رقم تليفونك رقم الجوال. استحى طلب طبيعي طه رقم الجوال اتصلت بي تبادلوا هم قاعدين سجلوا أرقامهم والأسماء وكذلك وغادروا بمحبة. تخيل أنه رفض أنه يتعشون سوا، قدمت العرض أن يتعشى سوا ونعتبرها عشاء التعارف وقال لها جزاكم الله خير وتوصلون سالمين. قلت لي زين عندي مقترح يا ابن العالم، انا هاي سياره عندي شوفها حديثه بالباب اخذها هديه مني لك والله اخذها هديه لك اي سياره تريد ولد حتى سياره ما عندي. على كل حال تركهم في الريسبشن ودعهم بسلام وخير واخذت رقمه حفظته وكانه اخذت شيء ثمين في هذه الحياه النادره. وكانت متوقعة أنه هو اللي راح يبادر في يوم من الأيام لسؤالها وكذا وكذا، لكن هو لا اعتبر الأمر قدم خدمة وانتهى الأمر وبعد ما أكو شيء. لكن لا أكو شيء.

نعم الله وياك والله وياك وانتهي الأمر. لكن استمرت الدزلة هذه الصباحيات، صباح الخير وغيرها، مساء الخير، قصيدة عن الأخلاق أو عن النزاهة أو عن الرجولة أو كذا، ترسل ما يبادر، ما يعني أبدا إلا صباح الخير، ما يريد صباح الخير، يشعر بأنه إذا يريد ويسولف راح يسمع قوانة الشكر وقوانة جزاك الله خير، فماكو داعي. بالأعياد فقط صار عيد، رسلت لمعايدة من باب الخلق والمبادرة الحسنة، رجع لها أيضا بمثلها. وراها بفترة اتصلت على أحمد اللي كان اسمها هيفاء، وتاجرة معروفة وعندها مشاريع كبيرة. اتصلت عليه قلت له شلون أحوالك أحمد، صحتك؟ قال أنا بخير والحمد لله. قلت له أنت ليش ما تترك العمل وتجي تعيش هنا يمي، يعني تعيش يمنا في العاصمة، ليش تشتغل ومرتبك أكيد قليل، تعال الزم لي قسم الحسابات وكذا في الشركة الفلانية مالتي، وتعال شيل أجروا بيتكم، تعال أجروا هنا في بيت، وأنا عندي بيوت، تعال قد لك سيارتك وكذا. قال لها لا والله ما أقدر، أنا عملي أحبه، طبيعة عملي مديري والموظفين وحياتي الاجتماعية بيئتي، ما أقدر. قالت لها كذا عرض مرتب كذا، قال لا والله يعني دخل ثابت خير من دخل مؤقت، هاي تجارة بيخسر، وأنا مو شغلتي حتى لو لزم، بعدين شنو أعرف من أمور أفقد من خلالها عملي اللي أنا أحبه وجاي أتدرج بي صعودا. الولد مصر على أنه قدم خدمة وانتهت، تستريش مصر على كذا وكذا، لكن في قلب المرأة شيء. ربما اتصالات بالشهر 3 مرات 4 وتسولف وياه وتسأل عن صحته وشنو محتاج، وهو يبين لها أنه الأمور بخير ومستتبة والحمد لله والشكر. شنو اللي تغير حتى يخلي أحمد حميد يتصل بهذه التاجرة هيفاء لأمر مهم جداً؟

اللي خلاه يتصل شنو أزمات مفاجئة قلبية لوالده. دخل إلى المستشفى اللي يعمل بيها، والأطباء كلهم أصدقائه، فقالوا له حالة أبوك قلبه يعني لازم يتبدل له صمام وإجراء العملية في أربيل أو في العراق تكاد أن تكون غير ناجحة. فالنصيحة أن نرسلك إلى طبيب هندي في الهند، هذا يعني هو بروف في مشاكل الصمامات في القلب وغيرها، لكن تكلف عملية أبوك تقريبا $50,000. منين يجيب $50,000؟ اللي يبيع بيته. شاف المسألة صعبة جدا، يعني سولفوا ويا منا بيعتكم قطعة أرض، عندكم كذا، خلي داينك أخذ سلفة. ما كان هو الذي بادر، ولكن هي من ذكرت. شلون يعني ذكر؟ هذا الاتصال محتاج فلوس، محتاج جسمه، الله عليك ودعت أولادي أنا بخدمتك وما يردك غير لسانك. قال لها نعم، لا الحمد لله. شعرت بصوت أكو انكسار، قلت له أكو شيء، والله أكو شيء. قال لها لا ما أكو شيء، لكن شوية والدي في وعكة صحية، وعكة صحية شديدة ما يقتضي أن أخذ للهند، وموضوعة الهند مكلفة جدا. شنو مشكلة الوالد؟ مشكلة الوالد صمام القلب يعني انتهي. وصحوني أطباء أصدقائي بأنه العملية اللي إذا أجريتها هنا يعني مغامرة، كني توفى والأعمار بيضاء، فالأجدر الذهاب بي إلى الهند. قلت ليش قد تكلف الحمدين؟ قال له والله حسب التشخيص، حسب معرفة الأطباء بالمصاريف، وتكلموا مع الدكتور البروف الفلاني الهندي، قالهم مكلفة كلها هي العملية والمستشفى الفندقية وكل تكلف $50,000. قالت له بس بسيط. هي قالت شنو بس؟ قالت له مالك علاقات، رجعت لي أموال. قالها ما رجعت لي أموال، التقرير اللي كتبته إليك يثبت الحقيقة أن الأب توفى قبل. شنو اللي سويته أنا؟ شو ما سويت ترى؟ قلت له لا نزاتك، أعطيك شيك وأنت موظف راتبك على قدك، وزارة الصحة رواتبكم مقوية يعني، وترفض؟ أي أنت شنو من إنسان نزيه؟ كل واحد أنا في ودي أنا أقدم لك هذه الخدمة. قلت له شوف وما تقول لا، تجي فورا، تجي ترسل لي تقارير، فورا ترسل لي التقارير وترسل لي جوازك يعني وجه جوازك ووالدك وكذا، ترسل لي كل المستمسكات. قال لها ما عندي والدي جواز بصراحة ولا أنا. قالت له أوكي، روح المديرية باكر راح تلقى الضابط الفلان، ما راح تعرف. قلت له سطي لي وقت، فعلا اتصلت بي وقت، روح للضابط الفلاني، تروح للمديرية جوازها، طلع الأبوك جواز وبسرعة لأن الأزمة أزمة قلبية ما تتحمل، وارسل لي المستمسكات راح يطوك إياه فورا جوازين، وأنا راح أسافر وياكم إلى عنوان الدكتور، أريد أحكي وياه وأضبط معه طبعا عن طريق أشخاص مترجمين أيضا في معيته. الفلوس تحكي يا ناس، والله العظيم الفلوس تحكي، الفلوس الحلال اللي متعوب عليها. قال لها هذا فضل عظيم، مهم لا أطيل عليكم، الإجراءات سريعة، راح للمديرية بس وين الضابط الفلاني، رحبوا بي أهلا وإحنا بخدمتك، طينا كذا كذا، الفاير يركض بي ضابط والشايب جابوا قوة بالبصمة بالعرمان، والأمور سريعة. وهي وياهم وابنها الشاب اللي تقريبا عمره 15، راح وياهم وين؟ إلى الهند. دخلوا إلى المستشفى وأجرى الأب عملية تبديل صمام القلب.

نعم نجحت العملية، الأب دخل في فترة نقاهة. أحمد قال للهيفاء، قال لها يا أم فلان روحي أنت صاحبة أعمال وأشغال. قلت لا تبرى سياحة، أنا ما شايف الهند. الأب المستشفى باهتمامات طبية هائلة، وهم سكنوا في فندق في سويت، وإلى هو سويت، وطلعون ويتغدون ويروحون يشوفون الحجي، وهي لبقة وتقبل راسه وتسأل عن صحته، وقالها عرفها هذه هي صاحبة الفضل. يابا ماكو فضل، أنت صاحب الفضل. هي وابنها وهو يطلعون ويمشون ويزورون ويشوفون معالم الهند، والحياة حلوة، فرحان بنجاح العملية مع أبوه وبهذه المرأة اللي الله سبحانه وتعالى. شوف الأمور بالمناسبة، لا يعني شوف هذا الثمن، هذا ثمن النزاهة. شلون رد إلى رب العالمين بهذه المرأة اللي كمل لها شغلتها بدون أن يأخذ فلوس؟ مسألة 10,000، تخيلوا 10,000 دولار اللي رفض يأخذهن، شنو أثمرت؟ أثمرت 50,000 دولار. هذا غير الفندق اللي حازت إليه، والأكل والطيارة، ذهاب وإياب هو وأبوه. لا، الموضوع قد يصل إلى 60 مليون، أو يعني 1,000 دولار صاريف سفر. وهناك ما اكتفت بهذه العطايا، شافت الحجي استوى طالع من العملية وكذا، قالت الحجي احنا جايين للهند، جايين ليش ما نسوي لك طقم سنون؟ بفحوصات وإجراءات قالوا ايه ممكن جدا، هو تسوت لطقم يعني رجعت الحجي. هذا فضل كبير، شلون يرده يعني؟ يا بكافي هذا، بس هي هذا ثمن النزاهة. هاي عطايا الله، مو عطايا البشر، شيء مقابل شيء. لا، هذا عدالة الله تجيك، لا يعني لا تتذمر، تجيك. انتظر مثل ما انتظر الشريف بالعراق، هو صاحب الخبرة، هو صاحب الأخلاق، وهو صاحب البيئة الاجتماعية النظيفة، اللي ما دور منصب وقعد وسكت. بس هو قعد وسكت صدق، صار فاتت عليها سنوات، ظلت تلعب بيها ما تخاف من الله، لكن يجي وقت إن شاء الله بأخذ تقديره واستحقاقه، وما يصح إلا صحيح. سووا الأسنان وعالجوا قلبه، وبقوا تقريبا 1.5 شهر، والمرض قال لا أنا سياحة أنسى، أكو من يدير أعمالي. انتهت هذه السفرة، رجع الأب بخير وسلامة، واطمأنت عليه، نزلت وياه إلى أربيل، اطمأنت على وصوله بسلامة، وتغدت وياهم ورجعت إلى العزم، إلى بيتها وعملها. هنا صار ملزم يوميا يدزلها نوب، هو رسالة صباحية وكذا، وهي تفرح. استمروا بالمحادثات والحوارات، هي طبعا أكبر من عنده، امرأة في 43 سنة وتقريبا بال6-7، لكن جميلة جدا. وقدمت لعروض كثيرة، ودائما هو يرفض. قلت شنو ممطينا يعني؟ معقولة هذا جمالي وأنوته ما أثرت بي؟ هكذا تحاور قلبها نفسها. اتصلت بي في يوم من، قالت له رايدتك باستشارة مهمة وضرورية، وفي مشروع راح يعني أعمل عليه، وبيحتاج إلى شخص نبيلي، لأن راح أحضر اجتماع وأريد شخص وياه أرجوه. قال أنا حاضر يعني، بس قلي ليش قد حتى أخذ إجازة على قد الفترة اللي أبقى بيها. قالت له أخذ لك 2-3 يوم هو لقاء سريع. فرحلة قعدوا التقوا في وجبة معينة، تناولوا الوجبة سولفت. قالت له شوف، لا أكو مشروع، لا أكو فكرة اجتماع مع آخرين لا، أنا جيتك إلى مشروع واحد راح أطلبه أنت تسوي هذا المشروع، أنت طرف مهم في هذا المشروع، بس راح أسألك أسئلة. أنا كإمرأة كشخصية شنو رأيك بها؟ قال أنا راقية بشكل عجيب، أنوثتي وجمالي يعني يغري الرجال، أو قال أنا جدا، وهذا دائما أنا في حسابات. أصلا أول ما التقيت في المرة الأولى لقائنا كانت طلتك بهية جمال خاص وأنوثة محترمة وأنيقة. قالت تتزوجني؟ يعني واحد يقول له ليش يعني شي تسوي؟ امرأة صاحبة فضل، صاحبة مال وصاحبة جمال،
وهي من يقدم عرضه. قال لها ما راح أقول لك تعطيني وقت أفكر، لكن يا ترى أبنائك يعني ابنك وعندك أنت تقبلون وجود رجل في حياتهم؟ عكس أنت أساسا اللي أنا أتكلم دائما عنك وعن شهامتك وعن موقفك ونزاهتك، دائما أقربائي وأخواني وأولادي أبناء بنتي وابني يقولون أكو إنسان بهذا العالم وسخ يمتلك هذا النزه، دائما نتحدث بيك وعن نزاهتك، أكو مقبولية عند إخواني. بالمناسبة أنا تكلمت مع إخواني وأخبرتهم أنه إذا تقدم لي هذا الشاب النزيه تقبلون؟ قالوا لا تقبلوا، وهذا صدق فقير بس هو نزيه يعني ما نخاف عليه سرقج أو كذا. قال له على بركة الله، وفعلا تم الزواج والنقل، لأنه هو يعني يداوم في أربيل وهي حياتها وأعمالها في العصر. شو راح يكتبون؟ ما يريد يترك وظيفته، لكن أخذ إجازة طويلة وبعدها اشتغل مع بتجارة هذه الزوجة وإدارتها إلى أن اكتشف عليها أن يستمر ويواصل، لأنه زوجة رائعة، عائلتها كلش محبة إليه، وحياته هو وهذه المرأة ما مبنية على أساس الطمع إنما على أساس المحبة اللي زادت. فهنا قرر أن يترك وظيفته ويستمر في حياة كانت أشبه ما يكون بثمن لنزاهته. هذا هاي هدية الله سبحانه وتعالى لك. وهذه المرأة اللي فقدت ابنها وفقدت زوجها ربما امرأة صالحة، لذلك هدى إلها هذا الرجل، وكان الموضوع وفاة الرجل الزوج وغيرها من الأمور سبب من أسباب بناء حياته بنزه، وهو أيضا يعيش مع هذه الزوجة بسعادة. استمرت حياتهم المبنية على الصدق وعلى الطهر، وكل الأمرين لا ينتجان غير راحة البال والرضا.

0: حكاية ننتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: في الأسواق العراقية تترس البضائع على الرفوف بواجهات براقة وأسماء تجارية عالمية، لكن الحقيقة غالبا ما تكون أبعد عن المظهر. خلف تلك العلامات التجارية المألوفة يكمن واقع صادم من الغش والتلاعب، إذ يتحكم بعض التجار بمسار السوق مستغلين غياب الرقابة الصارمة على المواد المستوردة. يذهب التاجر بنفسه إلى البلدان المصنعة لا ليجلب أفضل ما يمكن، بل ليطلب مواد بجودة أدنى تصنع خصيصا لتناسب الأسعار الرخيصة التي تغري المستهلك، حتى لو كان الثمن أرواح الناس وسلامتهم. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه المنتجات تحمل أسماء شركات كبرى، لكنها ليست إلا ظلالا رخيصة للأصل تفتقر إلى المعايير والجودة، مما يجعل المواطن العراقي ضحية في معادلة الجشع والمصالح التجارية. في العشار حيث تتلاصق المحال التجارية كقطع دومينو، يقف أبو حسين عند باب متجره يراقب المشهد بعين خبيرة. أكياس الإسمنت، صفائح الطلاء، وأنابيب السباكة كلها مرصوصة بعناية، لكنها تحمل سراً لا يراه إلا من خبير السوق. الزبائن يدخلون، يتفحصون، يساومون، ثم يختارون الأرخص، وكأن الجودة أصبحت رفاهية لا ضرورة. أبو حسين الذي أمضى سنوات في هذا المكان يعرف الحقيقة جيداً، لكنه أيضا يعرف أن الحقيقة وحدها لا تكفي عندما يكون السوق بلا حسيب ولا رقيب.
5: بالنسبة للتزوير صار عندنا شيء عادي، التاجر يروح للصين يجيب بضاعة، السلعة كلها مغيرة، نفس الباكيت الرمز متغير، الزبون من يجي تقول له يا ترى هذا مغشوش هذا درجة ثانية، يقول لك لا أنا أدور السلعة الرخيصة، فأكيد 100% صار السلعة بها زينة وبها مزينة، والغش انتشر بالنسبة للبضاعة، يعني هواي سلعة مغشوشة تجي فما تجي مضبوطة، ترجع الشغلة ليم التاجر، التاجر من يروح ما يصنع شغلة زينة وشغلة الأصلية، ليش؟ لأن الزبون يطلب من عنده شيء رخيص، نتنصح تقول له هذا زين يقول لك لا أعطينا الرخيص. بالنسبة للرقابة ماكو رقابة. بالنسبة للميناء شغلات الميناء تجي الحاوية كذا مبلغ تدخل الحاوية، بعد ما يجي يفحصها نوعية أصلية زينة مو زينة ما يسلق وراك، هاي تبقى هو شغلة التاجر، شلون كأنه ما أنت رايح تسوق من الشورجة من بغداد جيب سلعتك ما حد يدري شنو بها، هاي زينة مو زينة ما يدري، عليك تبسط وتبيع هاي.
4: في عالم العطور الرائحة ليست مجرد عبير، بل علامة فارقة بين الأصل والتقليد. هنا في محل صادق السوداني تمتزج روائح المسكي والعود والفانيلا، لكن وسط هذا العطر الفاخر هناك رائحة أخرى، رائحة الغش، زجاجات تحمل أسماء براقة لكنها لا تصمد أمام أول رشة، إذ يتبخر معها الوعد بالجودة. صادق يعرف هذه اللعبة جيدا، نجاح أي عطر يعني أنه سيولد له شبيه، لكن شبيه رخيص يباع بنصف الثمن ويغري الزبائن الذين يبحثون عن الأناقة بسعر التخفيضات.
6: تعرف هذا السوق يعني بعطورات أصلية وبعطورات عادية ومقلدة وكوبي، هاي سببها نجاح العطر الأصلي. العطر الأصلي مثل نفرض أي عطر يجي أصلي يشوف التاجر هذا العطر مشى، ليش؟ لأن ذاك مشتغل أصلي، يعني بتشتري مثلا ب10 وب15 اصلي، يجي ذاك ب2000 دينار يقلده، يقول لك انا خلنا اقلده لان هو هذا موجود اصلي، يطلع نفس الشيء الناس تاخذه، بس هذا الشيء ما يجوز. يعني الاصل ب25000 عراقي والعادي ب2000 دينار، شلون يعني هاي يصير؟ يعني شلون يصير؟ بس انا اطلب من الحكومه ان شاء الله يعني يلتفتون على هالتجاره، هاي التجاره خاصه هي احنا العطور.
4: عندما يكون الغش في العطور او مواد البناء فالخسارة قد تعوض، لكن ماذا عن الأدوية؟ ماذا عن الحبة التي يبتلعها المريض ظنا أنها علاج وهي في الحقيقة تذكرة بلا عودة؟ هنا لا يكون الحديث عن الغش مجرد قضية تجارية، بل يتحول إلى خطر يهدد الحياة. في مجلس محافظة البصرة حيث تعقد الاجتماعات وتناقش الملفات، يجيبنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد بقوله:
7: في كل دولة من دول العالم اللي يقيد هذا الإجراء هو السيطرة النوعية. السيطرة النوعية هو المقياس لكل بلد. احنا في العراق هذه الجهة او هذه المؤسسة اعتقد مو فعالة بشكل صحيح، لانه هناك العديد من السلع اللي تدخل لنا خارج الرقابة وخارج السيطرة النوعية. قد يكون تحسن إداها في السنوات الأخرى الجهات الرقابية، لكنها تبقى ليس وفق المعايير، وهذا هو اللي يحصن البلد من أي، يعني احنا قد نعاني بسبب هذا من التلوث من السموم، لأنه معظم الأدوية مثلا الأدوية قد يكون تجي اكسباير مخشوشة كذا، وهذا كله يخضع إلى السيطرة النوعية والرقابة الجهات الرقابية اللي تخص. كمجلس محافظة احنا خب إن حق الرقابة وحق التشريع، يعني مثلا تجي إلى كل لجنة مختصة في هذا الجانب إلى حق الرقابة، أبو الصحة أبو الزراعة أبو الكهرباء، يعني إلى حق الرقابة عليها، لكنه تبقى هي شلون دخلت للبلد، هذا تختص بالسيطرة النوعية.
4: في الأسواق لا تحتاج إلى خبير اقتصادي لتفهم كيف تسير الأمور، يكفي أن تسأل الناس. بين زحمة المحال وأكشاك البيع يتكرر المشهد ذاته، الكل يبحث عن الأرخص حتى لو كان الثمن هو الجودة. الغش لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة، والمقلد يزاحم الأصلي حتى يكاد يبتلعه. المواد الصينية تملأ الرفوف، ليس لأن الصين لا تصنع الجيد، بل لأن هناك من يطلب الأسوأ، والأسوأ دائما يجد طريقه إلينا. أما الرقابة فحديث الناس عنها لا يحمل الكثير من التفاؤل.
8: يعني هواي تجار تضرب المنتج، بس الدولة ليش ما تحاسب التاجر اللي دخل بضاعة رديئة؟ ليش سيطرة نوعية؟ ليش ماكو الدليل؟ هذا السوق مالتك ب 99 منتج مضروب وواحد أصلي. هسه احنا المستهلك ما راح نلومه، ليش؟ لان هو الباع ما جاي ينصح المستهلك، الباع حاط بباله فكره يريد بس يبيع فقط. انا واحد من الناس، هسه من يجي لي شخص يدخل لي للشركه، انا اساله المن هذا الدريل وشنو تشتغل به؟ ليش؟ حتى من انطيه شيء يستفاد منه، ما يروح هناك بموقع العمل وقال هذا غشني.
9: والله هو الرائج بالسوق اكثر شيء صيني، وقسم يعني تركي يجي درجة أفضل من الصيني، بس هو يعتمد على التاجر. التاجر اللي يجيب نوعية المادة شنو؟ أكو قبل بالأول بالسبعينات بالثمانينات هاي كان أكو داخل سيطرة نوعية، هسه ماكو سيطرة نوعية. يعني هو التاجر يجيب البضاعة ويوزعها للسوق، فقسم يجي رديئة، قسم تجي يعني لا بأس بيها. الأكثر ما موجود هسه الرائج الشيء رديء. أكو تاجر يجيب درجة زينة وأكو لا، يعني الزبون حسب إمكانيته خطية. أكو يجي تعبان فيأخذ السلعة بس هم يريدها زينة. السيطرة على السوق لازم الدولة تسيطر على السوق، يعني هاي الحاجة إذا إجت تدخل سيطرة نوعية، نوعيتها، المعدن مالها، قوتها، مدة الاستهلاك مالتها، هالشكل المفروض.
10: والبضاعة اللي تدخل للعراق مستوردة خاضعة إلى اثنين: أولا التقييس والسيطرة النوعية، ثانيا ضمير التاجر وطني تجقد. هذا اللي نشرونه بالفيسبوك، نشرون فشي ويوصل لك شيء آخر، شيء مختلف يعني. هذا وهذه المسألة عيب. هذا أستحي أرجع السلعة بيد المندوب ويابا أرجعها ما أريدها، أصبر عليه أخذها المنتج العراقي ما شجعت الحكومة منذ سقوط النظام، والمنتج العراقي من أهم الأشياء اللي موجودة بالسوق العالمية. الآن يجيبون أكثر شيء من الصين، والصين بيه درجات للصناعة. احنا سابقا العراقيين الأقمشة كلها إنجليزية أو بالعالمين لا أو بالخروف. سابقا المنتجات العراقية حتى السيارات، تعال شوف السيارات، مصيبة السيارات مصيبة، يعني أكو سيارات تدخل للبلاد ها ما تطول سنة أو سنة.

مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة، فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
9: لنتكلم عن المعالجون بالوهم، تعليق عبد الخالق كريم وعبد الرحمن سالم، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
10: المعالجون بالوهم، كيف تصبح قائدا في 3 أيام؟ المهارات القيادية في عصر العولمة، كيف تجذب الآخرين؟ القراءة السريعة، دبلوم صناعة القادة، الذاكرة الخارقة، صناعة التفوق وبرمجة العقول الباطنة. كن مدربا ومحاضرا محترفا في 7 أيام. هي مجموعة من العناوين ما فتأت تعترضنا أينما حللنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

مراكز معتمدة يتم تفريخها بمعدل قياسي كل يوم، ولا تسأل عن عدد المدربين الذين يضيئون الدروب ويعلمونك كل شيء. تعاني من ضعف في الشخصية؟ لم يهبك الله ملكة الخطابة؟ تعاني من مشاكل النوم؟ أمورك العائلية ليست عال العال؟ تريد تعلم التنويم المغناطيسي؟ لا تقصد طبيبا ولا أخصائيا. التنمية البشرية تقدم لك حلا لجميع مشاكلك التي تعترضك يوميا، وتقترح عليك حلولا أخرى لمشاكل قد تعترضك مستقبلاً.

احجز مقعدك من الآن، الأماكن محدودة، فرصة لا تعوض. ونحن تلاميذ الدكتور إبراهيم الفقي، المئات من الإعلانات والشعارات لكورسات بمئات الدولارات بتنا نراها معلقة على ناصية أغلب الشوارع وتضج بها صفحات السوشيال ميديا عموما، كلها تدعو الطلبة والخريجين للتنفيس عن غضبهم من المجتمع الذي أصابهم بأمراض البطالة والوساطة والمحسوبية بإعطائهم جرعة حماس مفرطة على يد مدرب تنمية بشرية أخذ لتوه 36 ساعة هي مدة برنامج تدريب المدربين، يقنعهم أنه بدفع ثمن الكورس وجلوسهم وسط عشرات الطلاب لمدة 4 ساعات أمامه ستنفتح بعدها كل الأبواب المغلقة.

لذا وانطلاقا من مبدأ البحث عن الحقيقة وحماية المجتمع، كان لابد لنا أن نتحدث عن المسكوت عنه ونصل لماهية مراكز ومدربي التنمية البشرية بين شقي العلم والخداع. يؤكد أغلب علماء النفس أن كورسات التنمية البشرية التي بدأت تنتشر في البلدان العربية بداية من عام 2003 إلى يومنا هذا، وبدأ مدربوها يلعبون على منطقة المقابلات الشخصية والسيرة الذاتية التي يقدمها الشخص للتقدم للعمل، ليقنعوهم بأن المشكلة ليست في ضعف مؤهلاتهم أو مشكلة البطالة، وإنما في عدم قدرتهم على التعامل. على أن هذه الكورسات مثل الترامادول أخذه الناس في البداية كمسكن، ثم تحول الأمر لإدمان. وتكمن الخطورة عندما يؤمن شبابنا أن العلاج السحري يكمن بأخذ هذه الكورسات،

ويبين هؤلاء العلماء أن هذه الكورسات سبب رئيس في الاكتئاب بسبب عدم مساواة الطموحات التي يبنيها مدرب التنمية البشرية بالوهم داخل المتدرب بالنسبة للواقع الحقيقي الذي يجده عقب ذلك. كما أن مشكلة التنمية البشرية إنها تخرج المشاعر لمستوى العقل فترتبها على هذا الأساس، لأن المشاعر تدفن القدرات الحقيقية للإنسان. وأخطر ما يفعله هؤلاء المدربون إنهم يستخدمون مبدأ الكبس على الأزرار، ويأخذون ساتراً دينياً في بعض أجزاء كورساتهم للتأكيد على أنه ليس هناك تعارض بين العقل والإيمان، وللدخول نفسياً إلى الشخص الجالس أمامهم، مع أن الأديان السماوية تطالب الإنسان بالسعي والعمل وليس مجرد التحفيز بالوهم. من أين يصطاد حيتان التنمية ضحاياهم؟ مثلما يجذب هرمون الخوف سمك القرش ويثيره، ينجذب حيتان التنمية البشرية إلى هرمون القلق وضعف الثقة بالنفس عند الشباب، فيتواجدون حيث يزداد القلق والخوف من المستقبل والرعب من الفشل، ليصطادوا زبائن فاقدين الأمل والرغبة في النجاة كغريق يتعلق بقشة أخيرة. لذا غالباً ما يصطادون ضحاياهم من الجامعة وخلال الأنشطة الطلابية، حيث يمثل موسم الامتحانات فترة ذهبية لهم، خاصة بين طلاب السنة الأولى. فمن يقاوم إغراء شخص يعيده بأنه سيحل كل مشاكله مع المذاكرة والدراسة وهو على شفا حفرة نار الامتحانات؟ وكيف يقاوم شاب على وشك التخرج إغراء إعلان يؤكد له أنه سيساعده على اصطياد وظيفة وأن يحيا كالمليونيرات فقط بحضور المحاضرة؟

إذا نجحت في الإفلات من قبضة محاضرات التنمية البشرية المجانية في الكلية، غالباً ما ستجدها تطاردك من خلال أي جمعية خيرية تتطوع بتقديم جرعات التنمية البشرية مجاناً للشباب. أما السمكة الذهبية لمدربي التنمية البشرية فهي فيسبوك وإنستغرام، الذي لا يكلفهم أكثر من صورة احترافية واسم براق ومديرين لحوحين لصفحاتهم في السوشيال ميديا، مع بعض الحكم العميقة التي تبدو لك أعمق وأهم من أن تفهمها.

التعميم بالسوء يؤذي عشرات مدربي التنمية المحترمين، ولا يمكن أن نحسب الكفاءة في التنمية البشرية بالسنوات، فمناهجها تحتاج إلى تدريب لا يحسب بالسنوات. فأبطال العالم في قوة الذاكرة مثلاً يخضعون لتدريبات محددة، ثم يخوضون بطولات عالمية في مجال الذاكرة ويصبحون خبراء وهم في سن صغيرة، فالشرط الكفاءة وليس عدد السنوات.

بالتالي أن أي وظيفة في الدنيا يمكن أن تستخدم بطريقتين، الجيدة والسيئة، بمعنى أننا يمكن أن نجد طبيبا محترما وآخر مضللا، وكذلك أي وظيفة أخرى والحال نفسه ينطبق على التنمية البشرية. ومن أبرز موضوعات التدريب التي يطرحها خبراء التنمية البشرية التفكير الإيجابي، فن إقناع الآخرين، تحليل الشخصيات، إدارة المشاعر، التحكم بقدرات العقل الباطن، إلى جانب أمور عديدة بخصوص تطوير الأعمال والإبداع. وتعتبر أبرز نظريات علم التنمية الشيء الذي يمكن لعقل الإنسان أن يتصوره ويعتقده يمكن تحقيقه، حسب مقولة أشهر منظري هذا العالم الأمريكي نابليون هيل.

نجدد القول أن التدريب عالم واسع، هدفه تعليم المهارات أو تغيير القناعات أو بناء المعارف. والتدريب شأنه شأن أي علم، إذ من الممكن أن يقوم به صاحب مبدأ، وممكن أن يقوم به صاحب مصلحة، ويمكن أن يقوم به خبير، كما من الممكن أن يتصدر فيه مراهق. وهذا ينطبق على مجالات كثيرة في الحياة وليس التدريب فقط. وإن تعميم الرأي دون تفصيل سيكون فيه إجحاف، رغم الاتفاق أن في عالمنا العربي هناك من يحتال على الآخرين بعلم وبعضهم دون أن يدري، إلى جانب وجود أهل الكفاءة والمبادئ وغير الأكفاء ممن لا مبادئ لهم في سوق التدريب.

إذا كانت هناك مهنة قد حقق العرب منها خاصية الاكتفاء الذاتي، فبالتأكيد ستكون هذه المهنة هي مدرب تنمية بشرية. كل ما عليك فعله فقط هو قراءة كتاب أو اثنين، ثم مشاهدة مجموعة من الفيديوهات وترتيب كلمات بنظام معين من أجل أن تصبح بائعا للكلمات الجيدة، أو بوصف آخر من أجل أن تصبح مدربا في مجال التنمية البشرية.

0: قبل أن يبدأ موضوعنا باستفزاز من له علاقة به، دعونا أولا نوضح من خلال ما سنقوله إننا على يقين تام أن هناك العديد من المهارات التي يمكن تعلمها في مختلف المجالات، مثل تنمية مهارات التواصل أو طرق العرض الفعال أو التسويق الجيد أو كيفية إدارة الأعمال. كل هذه أمور يمكن تعلمها على يد مدربين، لكن على ما يبدو أن الجميع يتجاهل ذكر كلمة المتخصصين ويكتفي بذكر كلمة مدربين. إذا كنت تود معرفة المزيد عن التسويق، إذن عليك التعلم من خبير في هذا الأمر. إذا كنت تود دراسة التخطيط الجيد، فهناك العديد من مسؤولي التخطيط في أفضل الشركات يمكنك التعلم منهم. أما أن تتعلم كل شيء من أشخاص ليسوا بارعين سوى في ارتداء البدلات الأنيقة واستخدام الكلمات المرتبة، فهذا هو الهراء بذاته.
1: لن نخوض طويلا في التحدث عن التنمية البشرية، بل سنتحدث عن المظاهر الغريبة التي تراها مجتمعة عند أغلب المدربين في الوطن العربي، والتي ليس لها أي دلالة مفهومة أو أي دليل يثبت صحتها. البدل الأنيقة. إذا كانت هذه الدورات المزعومة والكلمات المعسولة موجهة إلى الشباب في أغلب الأحوال، فما الحاجة إلى ارتداء البدل أثناء العرض؟ لما لا يصبح المدرب مثل الشباب ويرتدي الكاجوال كمثال؟ بدل أنيقة وابتسامات مستفزة ولغة جسد تشعرك كأنك في خضم عرض مسرحي، المقصد الوحيد منه هو إحساس الجمهور بمدى تفاهة عقولهم. الشهادات المزيفة. من هذا العبقري الذي يستطيع جمع هذا العدد من الشهادات التي تراها في السير الذاتية لهؤلاء المدربين بالرغم من صغر أعمارهم؟ بالطبع

هذا غير ممكن إلا إذا كانت هذه الشهادات مزيفة. إذا لم تكن مقتنعاً بهذا الأمر فحاول البحث عن أصل هذه الشهادات، بالتأكيد لن تجد الوقت الكافي لذلك، ولكن إذا كنت مصراً على هذا الأمر كل ما عليك فعله هو إرسال إيميل إلى الجامعات التي حصل منها صديقنا المدرب على شهاداته، وستقوم هذه الجامعات بدورها بالرد على كافة استفساراتك. صورة إبراهيم الفقي. هذا الأمر هو الأغرب على الإطلاق بين مدربي التنمية البشرية. إذا كنت واثقاً في نفسك وفي المحتوى الذي تقوم بتقديمه، إذن ما الحاجة لوضع صورة إبراهيم الفقي في خلفية البوستر الخاص بالدورة التي تقدمها؟ ربما نتفق أو نختلف حول شخصية إبراهيم الفقي، إلا أننا لا ننسى أنه بالفعل أثر إيجابياً في العديد من الشباب، وهذا ما جعله واحداً من أفضل وأشهر المدربين على الإطلاق، إلا أن هذا أيضاً ليس مبرراً من أجل استخدام صورته في كل دورة يتم إنتاجها في مجال التنمية البشرية. كذلك الإدعاء بأنك كنت واحداً من مساعدي إبراهيم الفقي لن يضيف الثقة إليك، وحسب الإحصائيات غير الرسمية الأخيرة فإن نسبة 83% من مدربي التنمية البشرية كانوا معاونين ومساعدين لإبراهيم الفقي في مرحلة ما من مراحل حياتهم.

الأسعار الباهظة. لما علي دفع أموال طائلة من أجل حضور محاضرة يخبرني بها شخص ما أن علي أن أصبح أكثر تفاؤلاً وأن أركز على الأمور الجيدة في الحياة؟ هذه معلومة الكل يعلمها، لسنا في حاجة لدفع أموال من أجل إعادتها مراراً وتكراراً. إذا كنت تبحث عن التفاؤل والأمل فيمكنك تصفح صفحات الإنترنت والفيسبوك، وستجد ملايين الأمثلة المجانية لعظماء واجهوا الإحباط والفشل إلا أنهم نجحوا في نهاية المطاف. كذلك من الأمور الغريبة هي كلمة استثمار، إذ كان علي دفع مئات الدولارات من أجل سماع هذه الكلمات التي لا تمثل أي قيمة حقيقية والتي يمكن الحصول عليها مجاناً من الكتب وصفحات الإنترنت، فأين يكمن الاستثمار في هذا؟ الوصف الدقيق هو استخدام كلمة النصب بدلاً من كلمة استثمار. فالاستثمار الوحيد الذي سيحصل عليه الحاضرون هو التيقن الحقيقي من أن هذا الهراء وهذه الكلمات الشائعة لا تصنع قائداً ناجحاً ولا تمثل مصباحاً سحرياً سيكون سبباً في كسب الملايين. الأوهام العظيمة. لماذا نطلق لقب بائعي الكلمات والوهم على مدربي التنمية البشرية؟ وذلك لقدرتهم العظيمة على التلاعب بالألفاظ وسرد وترتيب الأوهام التي قد تشعرك بسهولة وإمكانية تحقيقها فقط من خلال الاشتراك في دورة لمدة 3 أيام. إذا كنت تسعى بالفعل إلى النجاح والتميز، فكل ما ستواجهه هو الصعاب، وكل ما عليك فعله هو الابتكار في حل هذه الصعاب، أي أن الكلمة السحرية هنا هي بذل الجهد. أما الحلول السهلة التي قد يقنعك بها البعض والتي تقتنع بأنك ستتميز بها من خلال محاضرات لمدة 1 أو 2 أو 10، فهذا بالتأكيد لا يحدث. وإذا كان هذا الأمر سيحدث، فمن الأولى أنك ستجد أن مدعي هذه الكلمات قد قاموا هم أنفسهم بتحقيقها.

متميزا، فهذا يعني أنه نفسه قائدا في المقام الأول. أو عندما يتحدث عن النجاح والشهرة والأموال، فعليه أيضا أن يمتلك هذه الصفات قبل أن يتحدث عنها، وإلا فالخبرة التي نحصل عليها منه هي مجرد كلمات تم الحصول عليها من صفحات الكتب ليس أكثر. وهنا لابد من التفرقة بين الكاتب والمدرب. الكاتب حينما يود أن ينفع قراءه بطرق الثراء، فإنه يقوم بقراءة المقالات التي كتبها الأثرياء بالفعل، ثم يعيد صياغتها بأسلوبه الخاص من أجل إفادة قرائه. وقد يكتب هو أيضا طرقا خاصة به إن كان ثريا بالفعل. أما المدرب فإنه بإلقائه محاضرة أو تأليفه لكتاب ما عن الغنى والثراء، فإنه في هذه الحالة ينقل خبرته الخاصة، فالجمهور قد قام بشراء تذاكر الحضور أو الكتب الخاصة من أجل معرفة الخبرة الشخصية، وهو بالطبع أمر ليس له وجود. كما قلنا مسبقا، الموضوع عبارة عن قراءة مواضيع ثم إعادة صياغتها بشكل احترافي مبهر ليس أكثر. إذا كان هناك بالفعل مدرب قائد في مجال ما، أو ثري من خلال انخراطه في الأعمال ويود نقل خبرته، ففي هذه الحالة ننصحك فعلا بالاستفادة من خبراته، فالواقع خير مثال على صحة أقواله.

الأخطاء والمخالفات العلمية. لا بأس إن كان الأمر قاصراً على الأموال التي قد تدفع مقابل بعض الكلمات التافهة والمرتبة ترتيباً جيداً، لكن الأمر يتعدى هذا ويتخطى حدود الصحة العلمية. وهنا نقصد بعض الممارسات مثل البرمجة اللغوية العصبية والعلاج بالطاقة وما شابه من أمور النصب، هذه التي يتم صياغتها على أنها علوم حقيقية وهي في الغالب علوم مزيفة ليس لها أساس من الصحة، بل قد تؤثر تأثيراً سلبياً على صحة الإنسان وحياته. هذا الأمر أصبح منتشراً في الآونة الأخيرة دون وجود أي رقابة عليها، وليس هذا فقط، بل عليك دفع الأموال الطائلة من أجل هذه الممارسات الباطلة والتي في النهاية سينتج عنها ضياع الأموال وضياع الصحة. كذلك المحزن في هذا الأمر أن هؤلاء المدعين ومؤيديهم لا يكفون عن تبرير هذه الأفعال وادعائهم بصحتها رغم عدم وجود أي أدلة علمية تدعم هذه الآراء، بل بالعكس هناك العديد من الدراسات التي قد أثبتت خطأ هذه الممارسات بالفعل. إذا كان يظن هؤلاء المدعين أن ممارسات البرمجة اللغوية أو العلاج بالطاقة له تأثير جيد في علاج الأمراض، حسناً، نود أن نرى مريضاً بالسرطان قد تم شفاؤه من خلال هذه الوسائل.

ربط اليدين؟ هذا الأمر لم نتمكن من فهمه تماماً للآن. لما دائماً يظهر المدربين في جميع صورهم في هيئة الشخص الذي يقف مائلاً بجنب ورابطاً أذرعه حول بعض؟ هذا بالنسبة إلى المظاهر التي تراها مجتمعة عند أغلب هؤلاء المدربين، لكن الوضع ليس عاماً، فهناك قلة من هؤلاء يحرصون على تعليم المهارات لغيرهم دون أي مقابل. هؤلاء نكن لهم كل التقدير. أما ما يحدث من استغلال الأوضاع ونشر الجهل ونصب من أجل الحصول على الأموال هو أمر غير مقبول، ويجب أن يكون هناك رادع لأمثال هؤلاء. نتفهم جدا، بل ونشجع أن تكون هناك محاضرات ودورات تدريبية لتعريف الحاضرين على وسائل جديدة ومساعدة في حياتهم فعلا، أفكار جديدة عن الحياة، تنمية معاني النجاح والأمل في عقول الناس، نصائح علمية مجربة لكيفية تطبيق الأمور بشكل مباشر، برامج دراسية متخصصة تهدف إلى تعريف الناس بعلوم ومجالات مؤثرة. إنما أن يحاول بعضهم استغلال ميل الناس للعناوين المجهولة الغامضة ومداعبة خيالهم بإقناعهم أن هذه الأمور هي سر النجاح، وإنهم لو خاضوا فيها فسوف يصبحون أثرياء وقادة مميزين، لمجرد أنهم حاصلين على شهادات معتمدة من ويلز وإكسفورد وكامبريدج، حتى لو افترضنا أو حلمنا أن الجامعات الدولية المرموقة توزع شهادات اعتمادها بهذا السخاء، فهذا هراء ممتزج بقدر هائل من الاستخفاف بعقول الناس.

بالنظر إلى اعتمادها كثيرا على النثر والكلام، لا غرابة في أن تجد ألف تعريف وتعريف للتنمية البشرية. تقول بعض التعريفات إن وظيفة علوم التنمية البشرية هي وضع قواعد ومحاكاة التفوق البشري، بحيث نرى أمامنا قواعد واضحة لكيفية الحصول على نفس النتائج أو نتائج مقاربة كالتي حصل عليها الناجحون في حياتهم. فكما نحتاج إلى علم النحو لنعرف إذ هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور وبالتالي ننطقه النطق الصحيح، فإننا كذلك نحتاج إلى علوم التنمية البشرية لنعرف كيف فكر فلان وخطط فلان وتصرف فلان وغيره من الناجحين، وبالتالي نتمكن من الوصول للنتائج الإيجابية التي وصلوا إليها.

وينقسم علم التنمية البشرية إلى قسمين رئيسيين: الأول معرفة سلبيات الإنسان وما يعوقه عن الإنتاج، نقاط الضعف أو الخلل ومحاولة إصلاحها، وذلك بالتخلص من المشاعر السلبية: الخوف، القلق، الغضب، عدم الثقة بالنفس، الأفكار السلبية، وعدم وضوح الرسالة والرؤية. الثاني معرفة إيجابيات الإنسان وما يساعده على زيادة إنتاجه، نقاط القوة أو المميزات ومحاولة تقويتها وتعزيزها، وذلك بمعرفة التخطيط الجيد وإدارة الوقت والتحكم بالذات والتفكير الإيجابي وزيادة الثقة بالنفس. تحرص هذه التعريفات على بيان الفرق بين البرمجة اللغوية العصبية التي هي علم من ضمن علوم التنمية البشرية وبين التنمية البشرية، باعتبار أن الأولى تعتمد على فرضيات ونظريات وتقنيات خاصة، أما التنمية البشرية ما هي إلا تسمية من أجل تعميم العلوم التي تهتم بتطوير وتأهيل وإعادة تأهيل الأفراد، ومن هذه العلوم علم البرمجة اللغوية.

يرى عديدون أن رواج التنمية البشرية شهد قمته خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي دمرت دولا عديدة وحولتها إلى ركام، وحين أرادت أن تعيد بناء نفسها وأن تنحو نحو نهضة جديدة أدركت أن البشر هم الثروة الحقيقية، وأن قوة الأمم تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية محفزة ومدربة مؤهلة وقادرة على خلق فرص للنمو والتطور والتعامل بكفاءة مع الأخطار المحتقة وابتكار الحلول لما يستعصي من أزمات. ومع بداية التسعينات أعطت الأمم المتحدة لمفهوم تنمية البشر زخما هائلا حين وسعت هذا المفهوم، فلم يعد قاصرا على التفهم والسعي لتوفير احتياجات البشر من تحسين للصحة وظروف السكن والمعيشة وجودة التعليم، بل تجاوزه إلى تطوير المعارف واكتساب المهارات وخلق فرص الإبداع والاستمتاع بالحياة والتمتع بالحرية والكرامة وتقدير الذات.

وحتى نكون موضوعيين من المهم أن نفرق فيما يقدم على أنه علم تنمية بشرية بين صنفين، فأما الأول فيتعلق بمجموعة من المهارات التطبيقية التي قد تساعد في إدارة شؤونك اليومية، وأما الثاني وهو المتعلق بدغدغة المشاعر والنفخ في الذهنيات المهزومة. بالنسبة للمهارات من نوع كيف تدير وقتك وكيف تدير مشروعك وكيف تعالج بعض المشكلات النفسية والسلوكية من جنس الخجل المفرط أو ضعف الشخصي أو حتى الأرق وكل ما يلامس الواقع، لا يمكن أن نكابر ونقول إن الإنسان لا يحتاجه، فحتى أشد الناس موهبة وتميز تجده دائما مطالبا بصقل مهاراته وتطويرها. المشكلة في هذا المجال لا تكمن في التقنية في حد ذاتها، وإنما في من يقدم هذه التقنية. فمثل هذه العلوم هي علوم مختصة يديرها مختصون إما في الإدارة أو في علم الاجتماع أو النفس أو مختصون في باقي العلوم الإنسانية مما يمضون سنوات في التحصيل العلمي الأكاديمي والبحثي التطبيقي المكثف. إلا أنك عند البحث قليلا في السير الذاتية للشباب وحتى الكهول الذين ينصبون أنفسهم معلمين لهذه المهارات لا تجد سوى عشرات الدبلومات الموزعة بين كندا وأمريكا وحتى أوروبا، والتي يثير عددها العجب بالنظر إلى سن مدعيها، ولا تجد فيها اختصاصا حقيقيا من المتعارف عليه في دنيا العلوم الإنسانية، وهو ما يؤكد أنه في حال اتفقنا على أن بعض ما يقدم في بوتقة التنمية البشرية هو من نوع المهارات التي يحتاجها الإنسان، سنتفق أيضا على أن من يقدمها هم متطفلون على مجالات عدة من بينها الإدارة وعلم الاجتماع والطب النفسي، اختزلوا سنوات عديدة ضرورية للتحصيل العلمي من خلال قراءة بعض الكتب المترجمة، ادعوا فهمها وصاغوا ما فيها خطابا يرتقي بشرف ليصبح معون خدمة أو أداة استرزاق.

الصورة باختصار شبيهة جدا بمن قرأ كتابا للتداوي بالأعشاب الصينية فتأمل ما حوله من أعشاب تشبه تلك الموجودة في الكتاب لأنه ليس في الصين، ثم أعلن نفسه طبيبا يداوي جميع الأمراض المستعصية والأقل استعصاء. أما بخصوص باقي العناوين المثرثرة من نوع الربح السريع وحتى التميز وما إلى ذلك، فهي للأسف من بين أبرز أسباب خنوع هذه الأمة. فحتى وإن سنحت لك الفرصة لتحضر ورشة يؤسسها أحد من يتقنون الكلام، لأن بعض من يقدمون أنفسهم كمدربين للناس يحتاجون تدريبا كثيرا، قد يفلح في دغدغة مشاعرك وبث بعض الإيجابية فيها، إلا أن تأثيرها موضعي جدا. فما أن تغادر غرفة بيع الكلام حتى تعود لما أنت عليه من قبل مع فرق بسيط، وهو سحب ثمن المحاضرة من رصيدك إن كان لك رصيد. الصورة شبيهة جدا بمن يذهب لعجوز لتقرأ له الفنجان، يعلم إنها تدجل عليه لكنه فقط يبحث عن بعض الطمأنينة الكاذبة.

تنمية الموارد المالية كسخرية من التنمية البشرية كما تعترضنا في أيامنا هذه، كما يطلق عليها البعض، لتحتوي بالفعل ما قد نحتاجه في حياتنا العامة، خاصة إذا ما بحثنا عنه في دكاكين المختصين للعاملين فوضويا ممن باعهم مدرب غيرهم شهادة بآلاف الدولارات، فعملوا لحسابهم يريدون بيع شهاداتهم أيضا. تبحث عن القيادة؟ القيادة لا تأتي في يوم وليلة، بل هي مراكمة لنشاط سنوات تساهم في نحته ظروف التنشئة والموهبة والرغبة الذاتية. وعوض أن تبحث عمن يلقنك كيف تكون قائدا، زاحم، فإن ميدان الدنيا زحام. وشارك في الأنشطة الكشفية وفي العمل المدني والنشاط السياسي، وستنحت لنفسك طريقا. تعاني من بعض المشاكل النفسية؟ أقصر الحلول أن تراجع مختصا في ذلك، لا من يدعي النبوة.

المعالجون بالوهم، تعليق عبد الخالق كريم وعبد الرحمن سالم، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في كل زمان تولد في الناس واحدة لا تشبههم، تفتح عينيها فلا ترى العالم كما نراه، تسمع الكلام فلا يضربها إلا لحن اللغة إذا سكنت في مكانها. هذه قصة فاطمة، لا بل هي محاولة فهم لفاطمة، فتاة كأن الفصحى أمها، وكأن المعاجم أهدتها صوتها حين تلعثمت الدنيا من حولها. بين يديك الآن أيها المستمع الكريم حروف تلتقط أنفاسها من صدر صبية لم تختر اللغة، بل اختارتها اللغة نفسها. ولأن في الحكاية شيئا من الدهشة فاصغي ولا تحكم.
3: كانت بداية القصة من التلفاز، البرامج الإخبارية، برامج الكارتون، كل شيء كان يبدأ من شغف طفلة بمشاهدة أشياء بسيطة تعرض على التلفاز، تركيزها على مخارج حروف أحرف. من كان يعلم أنها سوف تكون بداية لشيء كبير؟ كنت مولعة بالبرامج الإخبارية، على الرغم من أنني لم أكن أفهم الكثير فيها، لم أفهم عن ماذا يتحدثون بالضبط، عن أي بلد، عن أي مكان، فقط كنت أركز على مخارج الحروف، طريقة النطق. كنت أذهب إلى مكان لا أعلم أين هو، فقط هنالك باب يفتح عندما أبدأ بالاستماع، فقط أستمع وأستمع وأستمع دون الفهم، لكن هنالك شيء داخلي يغرس.
1: هل تظنون أن الطريق كان ممهداً أمامها؟ وأن اللغة فتحت لها ذراعيها؟ وفتحت لها القلوب معها؟ لا يا أصحاب، ففي زمن تقاس فيه الكلمات بسرعة الهزل لا بهيئة المعنى، كانت فاطمة تمشي على نطق يشبه الجبال في زمن الأسفلت، وكانت إذا تكلمت صمت من حولها ضحكاً لا إعجاباً، قالوا عنها غريبة متصنعة.
3: لأنني كنت أؤخذ كمادة للسخرية، ومرت الكثير من المواقف التي كنت فيها، أمر بمواقف محرجة مؤذية لنفسيتي، من ناحية أنك لماذا تتكلمين بهذه الطريقة؟ لماذا أنت متصنعة بهذه الطريقة؟ هل أنت تحاولين تقليد البرامج الكرتونية؟ كنت أحاول أن أفهم لما هذه لنقول السهام التي تطلق علي، أحاول أن أفهمها، ومع مرور الوقت اقتنعوا أن هذا الشيء جزء مني. وحدثت نقطة تغيير في إحدى سنواتي الإعدادية، حيث ألقيت قصيدة كانت تتحدث عن معاناة أهل فلسطين، ومنها بدأت الأنوار تسلط علي، بدأت الكثير من الطالبات يعرفنني شكليا فقط، ولعدم معرفتهن اسمي لذلك أطلقوا علي باسم فلسطين، بالإضافة إلى فاطمة الفصيحة.
1: على باب لغتها يقف حارسها الأول مندهشا بها كلما نطقت، لم يكن يسألها لماذا تتكلمين هكذا، بل كان يجيب عنها أمام العالم كله: إنها فاطمة ابنتي، وقد اختارتها اللغة دون غيرها.
4: بيت في فاطمة تحسين بصف الخامس علمي، من بداية المدرسة صارت بالأول ابتدائي عندي حافز لها بأن تصير يعني توصل إلى مرحلة جيدة، وتشارك في فعاليات وشارك بمسابقات وبشعر وبأدب، أنا داعم لها في كل المجالات. فاطمة أنا يعني تفاجأت بها، اعتبرتها هاي موهبة وساعدت على هذا النشاط، ودائما هي بالنسبة لها كدراسة، يعني حتى قلة نوم يصير تعتبر دراسة ومتابعة، فدائما أسألها بابا يعني أخذ قصد من الراحة، تقول لا بابا ما يصير، أنا أريد أوصل إلى مرحلة بأن أكون من المفضلات ومن الجيدات إن شاء الله بكل الجهات وكل النشاطات والمجالات، أنا داعمها بكل الجوانب. يعني
1: أكثر من يد خفية أمسكت بها حين كادت تتعثر، أهلها كانوا البداية، وفي الطريق كان هناك من لا يحمل لقباً ولا يسكن دفتر العائلة، بل سكن وجدان فاطمة.
3: ومن بعد دعم عائلتي لي ووقوفهم إلى جانبي في الكثير من المصاعب، أوجه شكراً إلى أستاذتي التي أحب أن أسميها المكتشفة، الأستاذة مروة، التي كانت الشمعة التي أنارت لي درباً جديداً لم أكن أعلمه أو أحب أن أعرج فيه، وأيضاً صديقتي ظليلة والتي اسمها رقية، أحب أن أوجه لها تحية وأقول لها أتمنى أن نبقى أصدقاء طوال العمر، إني أحبك وأحب حبك للغة وتشابهنا والصفات التي نحملها والتي تخلق بيننا حباً كبيراً.
1: فاطمة بلغتها أثارت انتباه رجل يعرف كيف تمتحن المواهب ويدرك الفرق بين الحفظ والحضور، الأستاذ جواد المظفر، مسؤول الوحدة الأدبية في قسم النشاط المدرسي لتربية البصرة. وحين التقيا لم يكن اللقاء عادياً، بل كان رهاناً على بصرية صغيرة تتسلق سلم الكلمات، لتصل إلى ذروة عربية اسمها تحدي القراءة العربي، المسابقة التي أطلقتها الإمارات وغذت بها الحلم بأن يقرأ كل طالب عربي 50 كتاباً في كل عام دراسي.
5: في واحدة من مدارس قضاء الزبير اكتشفت فاطمة طالبة مهذبة تملك لغة سليمة تستطيع أن تعبر عما يدور في بالها بألفاظ تنتقيها، تتحدث معك وكأنها تنظر من خلالك لا تنظر إليك، ترسم في خيالها العديد من الصور والأجوبة المسبقة. قررت أنه هذه البنية مشروع ناجح، هذه البنية لازم أنه نشركها في المسابقة. فقبل بداية التصفيات أنا قلت لها بصريح العبارة، بس بيني وبينها وبالإدارة، قلت لها هي إجنطتش ترحين ويانا للمسابقة بدون تصفيات وبدون منافس بحكم علاقاتي وبحكم معرفتي بمستويات الطلبة الباقين.
1: من الفخر إلى الخشية، بدل المظفر نبرته محذراً.
5: مؤسساتنا بصورة عامة هي مؤسسات قاتلة لكل الإبداع. المشكلة أنه المؤسسات تركز على الجانب التنظيري، جانب النظري يهمها، يهمها الأعداد، يهمها الأرقام، يهمها المشاركة لأجل المشاركة فقط لا لأجل الإبداع. اثنين، اختيار الأشخاص الغير مناسبين لإدارة مثل هكذا فعاليات، هاي مشكلة كلش مهمة. يعني أنت مخلي على رأس الهرم شخص ما يعرف بالضبط شنو النشاط اللي أنت جاي تسوي. زائدا قضية كلش مهمة، احنا يحتاج لنا كوادر مؤهلة لتدريب هذا الطلاب، كوادر لاكتشاف هيك طاقات. يعني احنا عندنا طاقات بالعشرات بالمدارس بس ماكو كادر يميز هذه الطاقة. قضية الأخيرة البعد الاستراتيجي، ما عندنا مؤسسة تفكر أبعد من نهاية الموسم الدراسي، ما عندنا مؤسسة تفكر أنه تبني طالب من خلال دمج هذه الأنشطة بالمناهج وبالفعاليات.
1: حين سئلت فاطمة كيف تبدين مختلفة، لم تفرح، لم ترفع رأسها كأنها نالت وساما، بل توقفت، فكرت، ثم نطقت بحيرة من يوجعه الوضوح.
3: من المؤسف أن أرى نفسي استثناء على الرغم من أن هذا الشيء طبيعي. كيف يمكن للغة أن يقتلها أهلها؟ إن حب اللغة أو إتقانها وطريقة الكلام بها يجب أن تكون شيئا طبيعيا يمارسه الناس بطريقة يومية أو كعادة يومية. أتمنى أن يتوقف قتل اللغة هذا، وأن يتم أو أن يدرك العرب أهمية لغتهم العربية التي نكلوا بها تنكيلا.
1: ها نحن نغلق باب فاطمة الفصيحة، لكن صوتها ما زال علقا في الأذن، لا بصفتها فتاة تجيد الفصحى، بل بصفتها مرآة لحال لا يسر. لغتنا تتآكل كل يوم على الأرصفة، تتكسر في المدارس، تهمش في الشاشات، ويستهزأ بها في البيوت، تعامل كأنها لغة موتى لا لغة حياة. صيانتها ليست مهمة المعلمين وحدهم ولا مهمة فاطمة وحدها، بل هي مسؤولية الدولة. تعرف أنها إذا فقدت لغتها فقدت أهلها. هي مسؤولية أهل يدركون أن أول ما يهدم في الخراب هو الكلمة. نحن في الإذاعة نحب اللغة لأنها لا تخوننا، فلا تخونوها أنتم.
6: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع. هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاكب رهاك الخيط هو يردك الفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الجعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

عيونه قبل شاف شتمني، عيونه قبل شاف شتمني، وعقلي كان ثابت شتمني نهجم بيتك يا روحي، شتمني تمنيت الذي يصعب عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي. اليوم الموسيقى جديدة، فشكرا من القلب لأحمد الرسام اللي انتقلنا هذه الموسيقى وولفها بإيده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. شكرا أحمد الرسام على هذه الإضافة الجميلة. راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، ونقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي ممكن تحت مظلة موضوع واحد.

اليوم راح نحكي عن اليسر بعد العسر. هذا الموضوع اذا تكتب هسه تسوي سيرتش تدور تكتب دارمي وتكتب يمع عسر او ابو ذية وتكتب يمع عسر راح تلقى كثير من الشعراء كاتبين بقوة عن هذا الموضوع، موضوعة الفرج، موضوعة اليسر وفكرة العسر وكيف مهيمنة في المواقف، في الأبيات، في القصائد، في الدارميات، في الأبوذية. وهاي حقيقة الإنسان من ينظنك، من ينحصر بزاوية، من يحس أنه هو في مفترق طرق وعنده مشكلة ما لها حل، فيتنفس من خلال الشعر. بس يا يتنفس يقول أنا بعسر، أنا بمشكلة حقيقية. فكرة العسر مرات ترافقنا، خصوص يعني إنسان من يدخل في مشكلة يشعر أنه هو عاجز عن حل هذه المشكلة. يعني من تخلص حلول الدنيا يباوع للسماء، ما عنده حل ثاني. وبالأزمات الكبيرة تبين، احنا كعراقيين عشناها، مثلا العالم كله عاشة، بس انا رحت للمثال الأقرب. مثلا في فترة كورونا كان المد أعلى من عندنا، فعسر حقيقي انه ماكو مخرج، ماكو ومضة ضوء في آخر النفق، فكلها توجهت للسماء وكلها توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تريد حل، لأن حلول الدنيا مرات حلك عند الآخر ما تلقى، تتأزم الأمور. أغلب المشاكل هكذا بالبداية تشوف ماكو حل، ولكن هنا جواها ألف خط، أنه العسر متبوع بيسر. أخوان هذا الشرط إلهي، هذا مو احتمال، وهذا مو كلام من الكتب ولا من الفضاء ولا من السيرتش، لا، هاي من التجارب الإنسانية. يعني كل إنسان عاش لثلاث عقود أربع عقود يقدر يجاوب ببساطة، تقول له كم أزمة مرت بيك صار دارمي، مستفعل مفعول مستفعلات، كم أزمة مرت بيك في حياتك شعرت في وقتها أنه هذه الأزمة ما لها حل، وتقعد توصل مرة تنذر، مرة تقول إذا أطلع ألتزم هيكي، مرة ذا تقول أبعد ما أعيد الكرة. أزمة حقيقية، امرأة تخطأ، فلان يخون، فلان يتورط، فلان يشرد، فلان يطلع من البلد، أكو أزمات ثقيلة تمر بالإنسان. وهذا الإنسان كائن هش بسيط، فيستسلم لهذا العسر، يقول ماكو فرج، ماكو ضوء يلوح في نهاية النفق. وبالتجربة ببساطة يقول لك إخوان، يحكي معكم وبالتجربة يقول لك ترى ماكو مشكلة ما لها حل، انتظر أيام. أنت أؤمن واعتقد في داخلك أنه إذا تغمض عيونك ثلاثة أيام أربعة أيام هاي مشكلتك تنحل. يا سلام، أنت بوقتها قد ما تقتنع أو كذا، ولكن المشكلة العصية الكبيرة اللي دمرتك تصير سوالف، تصير ذكريات، وتذكرها مرات وانت تبتسم، ومرات تذكرها وتقول ايام ان شاء الله ما تنعاد. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم جاي نتحدث ان مع العسر يسرا، وفكرة ان العسر متبوع بيسر، هذا شرط الهي وليس احتمال.

إذا التفتنا إلى صفحة الأدب الشعبي العراقي ورحنا للقصائد والأبيات، رحنا للدارمي، رحنا للأبوذية، راح نلقى كثير من الأبيات تتناول هذا المفهوم، مفهوم العسر. الشاعر لسان قومه بالضرورة، فنلقى في هذه الأبيات عزاء لمشكلاتنا المالها حل. الإنسان يوصل إلى مرحلة تنسد قدامه كل الأبواب، كل الأبواب مرات المشاكل الكبرى توصل الإنسان إلى آخر حدود اليأس، يعني جزع، ماكو حل، ما عنده حل. فش يسوي؟ يشوف أبواب الدنيا كلها مسددة قدامه، فيظل يرجو هكذا، يباوع للسماء عسى ولعل أنه ينفتح له باب، ينفتح له ضوء، فتشيلوح في آخر النفق. لأن مصائب الحياة هواي. أنا هنا ما جاي أحكي عن مواقف بحد ذاتها بقدر ما جاي أحكي عن سياق، سياق العسر، يعني بعض المشكلات ما لها حل، فيوقف الإنسان بيها خلصانة حلول الدنيا، فينتظر حل من السماء، ما عنده غير حل أنه يفتح إيده لله سبحانه وتعالى، ويؤمن أنه مع العسر يسرى، ويؤمن أنه ماكو مشكلة ما لها حل، ويؤمن أنه إذا انتظر أيام ممكن هاي تصير سوالف. هذا عزاء كبير للنفس. حسين صالح يقول العسر خال البين وانتحكم بهاي.

هسه احنا بعدين راح نروح لأبيات تتناول العسر وتفتح لنا باب، ولكن الآن خلونا ويا العسر. الشاعر من يرصد هذه اللحظة الإنسان يعيش بيها بدون أبواب، بدون أبواب ما عنده حل مشكلة، ما عنده مرة مشكلة طلاق، ومرة مشكلة سفر، ومرة مشكلة زعل، ومرة مشكلة قتل بالخطأ، ومرة هاي المشاكل الثقيلة الدسمة اللي الأبواب تنسد، يعني ما ماكو حل في الحياة الدنيا عموما. فيقول العسر خال البين وانتحكم بهاي بين بنخت والخال حطتني دنياي. وكبيت من الأبوذية ما أعرف راعية يقول إش كثر لو عاتلك بالروح يسرا وشوانينك بنص حشاي يسرا. يقول الله بعد العسر يسرا العسر شفته اليسر ما مر عليه.

في الزمن الأغبر في زمن صدام حسين وتحديدا في يعني تسعينيات القرن الماضي، الشاعر ماجد العقابي الله يحفظه ويطول بعمره، شاعر مهم جدا في الوجدانيات ما يعلى عليه، كتب قصيدة في وقتها، أغلب قصائد مو هذه القصيدة، يعني كل القصائد اللي كتبهن في نهاية التسعينيات كانت ممنوعة، ممنوعة من التداول، كانت توصلنا قوة. فرح أقرأ لكم اليوم قصيدة يعني أنا من ذاكرتي وحاولت أكتبها، ما موجودة في مواقع التواصل، ما تلقون هذه القصيدة، اسمها تعبان، أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، أنه العسر من يكون بعد العسر عسر، ماكو بعد العسر يسر في زمن صدام حسين، مطلوب للدولة، مطارد، متعب، جوعان، ماكو أي ضوء، يطلع منا يلقى رفيق، يطلع منا يلقى فدائيين، يطلع منا يلقى ما أدري شنو، يتشرد، العائلة تضيع، هذا لسان حال كثير من الناس، يعني حتى اللي يمشي بصف الحائط هو خايف، جوعان، الناس جوعانة حرفيا، ماكو أكل. فاللي بقى محافظ على نفسه بقيمه ومبادئه هذا كان موفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع صعب، الإنسان هش ممكن ينجرف في أي لحظة. يجي ماجد العقابي ويجسد هذه الحالة، يقول تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم. بس شوف الفكرة باوة، من أقلكم دائما هاي الأشياء تصير ذكريات. هذه القصيدة الآن إذا نروح نوديها لشاعرها ونوديها لأي واحد عايش هذا الموقف يتذكر ذيك الأيام وربما يبتسم، يقول الله أيام صعبة عشناها، بعد اليسر صدام طار والرفاق راحوا والبعثيين شالوا والفرقة الحزبية اختفت وفدائيون صدام مدري وين راحوا، راحت الأيام، انفرجت، يعني ماكو عسر يبقى. قلت لكم هذا شرط إلهي مو بكيف الواحد، تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم، يالجاي تطلب خبز شطلع لك بياهدم، من صافي تعب العمر ما ظل بس هالرسم، بس أنشدك على الوقت ظل لي بشر يفتهم، احكي انت وانا استمع، والزبدة مو شي مهم، بس انشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، والزلم ما تنحقر لا كانها وين الزلم، انا انتظرتك تجي ونصعد سوا ونلتحم، ما دام هالقنبلة تلوقع لهاي الحزم، هي شرارة تطق من ساعة نصطدم، يا معود انت شفت وتقول اكبر ظلم، البيت ممنوع طب الا بجواز وختم.

بما أنه موضوعنا اليوم عن اليسر بعد العسر بوصفه يعني شرطا إلهيا، هذا الموضوع لا نقاش فيه، اطمئن أي مشكلة تصير عندك احسب لها أيام، احسب لها أيام، احسب لها أشهر، ما يعني حياتك ما راح تكون مرهونة بهذه المشكلة. مواضيع لها علاقة بقتل، ولها علاقة بسجن، ولها علاقة بشرف، ولها علاقة بمشاكل كبيرة.

انحلت وصارت سوالف. وهاي أعتقد واحدة من العزاءات اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى للبشر، أنه ماكو حمل يظل مطروح. يعني هذا بوحدة فد عزاء كبير لأي صاحب مشكلة. اطمئن اطمئن، إيش قد ما تكون مشكلتك عظيمة وكبيرة وتعتقد أنه ما لها حل، لا، أكو فرج يلوح بالأفق، الله سبحانه وتعالى يدفع لك إياه، هكذا ينزل لك بزبيل في يوم من الأيام. يحكى عن الأصمعي، هذا الرجل صاحب الحكايات العظيمة، حكاية تجمع ما بين فكرة العسر واليسر والصبر ومفاتيح الفرج. يقول: كنت أزور رجل معروف بكرمه، فلقيته غالق الباب مالته. الأصمعي يزور واحد كان محتاجه، لأن هذا رجل يغدق على الآخرين بخيره، فلاقي الباب مالته مسدود. فيقول: أخذت رقعة وكتبت عليها بيت من الشعر: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. الأصمعي حاط له وين؟ يافطة بالباب. إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. وبعث له بهذا الرقعة، وصلت لهذا الرجل الكريم. يقول: فعاد وعلى ظهرها الجواب. ايش كاتب له؟ كاتب له بيت من الشعر: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. وياها 500 دينار. كاتب له، يقول له: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب، حط له باب، عن الغريم، ودافع له وياها 500 دينار. فالقصة عجبته، قال: والله لأتحف بها أمير المؤمنين أنا ذاك الأمير المأمون، وقال لي أوصل له، يعني راح أوصل له هذه الحكاية بالضبط. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فش ما أخذ له الأصمعي؟ ما أخذ له الرقعة المكتوب عليها، وأيضا الصرة اللي بها المال، وسولف السالفة علما للأمير في وقته اللي هو المأمون. فمن شافها المأمون فقال له: يا أصمعي، هذه الصرة عليها ختم بيت المال، فهذا الرجال أريده، مالتنا هاي، هاي الفلوس، الصرة مال الفلوس عليها الختم مالنا. فيقول له: الله الله يا أمير، هذا الرجل أولاني خيرا، ما معقول أنا دفع لك بهذه الطريقة. قال له: مستحيل، لازم يجي. قال له: ما تنكل بي؟ بالضبط، غير مروع. قال له: غير مروع. قال له: ما أنكل بي، بس خليني أفهم شنو الموضوع. فبالفعل بعثوا على الرجل وجاهم، فوقف إيدهم. فالأمير يحكي ويا من ويا هذا الرجل المفروض أنه هو رجل كريم. قال له: ألست أنت الرجل الذي وقف في موكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ مو أنت؟ مو إحنا دفعنا لك هاي الفلوس؟ أنت شلون تطيها على مود بيت من الشعر دزلك يا الأصمعي؟ بعد جواب منه يقول له: استحيت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال له: أنا بمثل ما أنت طيتني وما رديتني، فأنا ما أرد القاصد مالتي إلا بسوايتك مثل ما أنت سويت. قال: الله درك ما أكرم خلقك وما أوفر مروءتك. ثم أمر له بألف دينار. 500 ضاعفت بعد العسر يسر، ماكو حمل يظل مطروح. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. قد مات قوم وماتت وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس.

يد المعروف لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج في جعبتي الكثير عن اليسر والعسر وأبيات كثيرة بصراحة وأبيات جميلة ممكن نرجع لها تباعا، ولكن الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي جاي يسمعنا يا ريت يطمننا عليه، وإحنا البرنامج انقطع لفترة وراجعين بقوة هذه المرة، وأرقام هواتفنا متاحة لكم من نهاية الحلقة. أصدقاء البرنامج أتمنى أسمع صوتكم. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: كلهم طايحات وعابرة
1: التالي. أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج قلبه نفسه، نتحدث عن العسر واليسر والصعوبات اللي تمر بالإنسان. الشاعر خليل العارضي عنده قصيدة، راح أقرأ بدايتها فقط. هذه البداية، هذه المقطع أنا برأيي ممكن تكون دستور لكل إنسان يريد يعيش بهدوء نفسي وسلام داخلي. تغنيك يعني بعض القصائد تحمل من الحكمة ما تحمله إلى درجة ممكن أن تعدل سلوك، ممكن أن تغير مواقف. يعني أكو ناس تلهط من الصبح لليل والعشاء خباز، وكو ناس تلهط من الصبح لليل والضمضم بيهن، وكو ناس عمره كله يشتغل وهو ما مرتاح نفسيا ويغادر الحياة ويبقى نمتلتلات. الشغل ما يخلص والماديات ما يخلصن، اللي يخلص ياه الروح النفس. هذا جسدك اللي له حق، وأهلك اللي لهم حق، وأمك اللي لها حق، وأبوك اللي له حق. هذولي اللي لهم حق، أصدقائك أقاربك. انت شو تسوي من الصبح لليل؟ يمتى ما يجيك نفس اليوم تقول له والله مشغول من الصبح لليل، يلاقيك ورا 10 سنوات ايضا هذا عذرك، تقول له انا مشغول من الصبح لليل. انت مشغول، الشغل ما راح يخلص. شوف هذا الدستور اللي يضعه هذا الشاعر الجميل خليل العارض، يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود وعلى رمش البلول لن تالي. والله حلوة جميلة، استمتعوا. يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود، هاي قاعدة حياة مو بكيفنا، وعلى رمش البلول لن تالي، على ياساس اشد الاحزام حاصود، وعلى يمن بيض المجدوه بالي، حسوة ودابرة الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. الحسوة اللي يعرفها يا ريت يكتب لنا اياها بالتعليقات او يقولها بالاتصال. والشالي معروف، يقول حسوة ودابرة الشط ينقص يزود، وحصلها ولو من فوق شالي. صحيح تشوفني مسرفنها لزنود، وحوش بيمنتي ومر بشمالي، ولكن مو طمع كل عمري شادود، على قد باكيتي ولقمة جهالي.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: ابو ادم تحياتي لك برنامجك وكل مستمعين ومحبين برنامج البنفسج.
0: ميه هلا نجم، اعتقد ميه هلا.
1: عزيز استاذ طال عمرك، الله يسر عليك.
0: شلونك، شو اخبارك؟
1: الله يحفظك. انت من ساعه تقول احنا منقطعين زين عن التغطيه، لكن انت ما تنقطع من حب المتابعين والمستمعين للبرنامج، يعني للامانه حقيقه لازم واحد يقولها.
0: ممنون يا قلبي، انا اشكرك، اشكرك جدا.
1: موضوع الحلقه اليوم موضوع جدا مهم طبعا، يعني صح الانسان ينشغل ببعض الامور، لكن العمر يعني مره واحده ما ينعاد، فشلون ما راح تخلصه انت بصوره صحيحه او شو اسمه غلط، فلذلك يعني او الاغلبيه يعني بصوره عامه
0: نعم
1: ماخذينها يعني ما يحسب للبعيد، يعني يبذل كل طاقته وكل جهد انزين وما يحسب للبعيد، وعلى قول كلامك بعد سنوات هو نفسه مشغول. النتيجه شنو؟
0: النتيجه شنو بالضبط؟ بالضبط
1: العمر جاي عد يعني تنازليا.
0: الله يسلمك يا حبيبي، والله مسرور أنا باتصالك، وإن شاء الله إن شاء الله يعني دائما نبقى على تواصل وعلى محبة، والشعر الشعبي العراقي ما دام هو يجمعنا بالبيت وبالشارع وبالبرنامج، فإن شاء الله دائم بيكم.
1: تحياتي لك أستاذ بحر، وعلى شكر تحياتي أستاذ عمار وكل الكادر.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، يا مرحبا يا مرحبا.
1: السلام عليكم، الله يحفظك.

0: خلوا نروح إلى فقرة من فقرات برنامجنا شاعر في الذاكرة، واحدة من الفقرات اللي كلش أحبها وكلش وفي إلها وأحرص على وجودها واستدامتها في الحلقات، اللي هي فقرة شاعر في الذاكرة. ناس قدموا للساحة الشعرية وقدموا للأدب الشعبي العراقي الكثير الكثير، وعلى اشتافهم انبنت هذه الحصون وهذه القلاع وهذه الواحات الجميلة. ناس قدموا للأدب الشعبي العراقي خبرتهم وسنينهم، لذلك كل ما يحتفى به بهذه الفقرة هم من الكبار من العظماء. راح نروح للعمارة ونسمع حسجتها ونسمع تفاصيلها ولهجتها الجميلة الدارجة المملوحة. راح تشوفون تفاصيل جميلة عند الشاعر فاضل غضبان صاحب التجربة المهمة، واحد من ألمع التجارب اللي غادرت العراق وخسرناه بوقت مبكر، ولكن تجربته الشعرية راح تبقى عامرة وخالدة في ذاكرة الأجيال.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بيتبت الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما اظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك واعصف جلل بشتاي، أدفى برواق العشق لو عسمت، يتم ريوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت، أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرخ ساعات قوري دخت، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معف بعست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني صعب كلش رضاي، اعناد معبار الوذن لو عاندت، عد قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عد قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت. يا طب احكم جف الإجدام وشمرها بعيد عن سكة دربكم، ويا حجيكم كونا بنص الضلوع ووجه الروح لهوتكم، واستحت عينه وتغطت بالخجل متغشش، والقلب الشفوف تخالفن خمسة على خمسة، ولف فركة لون فركنها بسببكم، والشفايف شبقا سنون الندامة ودمجرا شي ضحكا لكم، يا مغش ملقاكم المر صدقيته وطاوعتكم، وتركت لمة عمام وشلت بيت وجاورتكم، وش كثر هدن حكاية وطققن وما عفتكم، وش كثر مربية ضيم وما شكيت وورجتكم، أخذ بعبرك ثغيب وما بكيت وسمعتكم،
2: والله لجن الجوع مره وايدي ما كشفت جدركم. كنت اخاف هموم تطفح والحزن يصبغ فرحكم. إن مسلم لمت روحي ورد شدة نقر شوقي وأمشي منكم وأعبر شطوط بدفع ذران عزت وما أريد منة العبرة ببلغكم. أرد أروح بعيد عنكم قبل لا أسمع غناوي من الشماتة ويطبق وياها طبلكم. لم لمتكم حبة حبة وبحضن غربيل ناعم جمعتكم. ماكو حبة بيها غصت عين غربيل الصدق من غربلتكم. صادفتكم مرة بشطوط الظلم راكس عمركم. شورت خوف على راسي وعاركت الروج عركة وشلهتكم وشفت عدكم شوق ما لاقي له شوق وجبت شوق وبتت عدكم وصرت ابو البيت وغبشت الزرع قلبه وقطعت من عده طيب وريقتكم. مطيت الدنيا كلها وسيف لزماطي جنت آخر عشقكم. يا حسافة يا جريمة يا حسافة يا حسافة قامت الحذال تشقف لي بعصيها وانتو فوق الراس تتخالف عصيكم.

0: شون يقدم اللهجة الله يرحمه فاضل غضبان بوصفها هوية عالقة في الأذهان وتمثل شريحة كبيرة من الناس أبناء مدينة كلهم يحجون يا طبعكم يا وضعكم. اتصال؟ ألو؟ ألو يا مرحبا. ألو؟ شونك؟ هلا وغلا مية هلا.
1: بعد روحي إن شاء الله ليلة تميز مباركة عليك.
0: الله يسلمك سيد حيدر.
1: حبيبي غالي.
0: هلا هلا هلا بالمعدل.
1: هلا بيك يا بعد روحي.
0: شونك شخبارك؟
1: غالي الله يحفظك. بالعمار شونك؟
0: نعمة نعمة نعمة بخير. سمعت سمعت فاضل غضبان شون يقرأ يا طبعكم عصيكم.
1: أنا والله بالدوام.
0: ها.
1: وراجعين حاليا والله بعترف وين.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويعينكم على دوامكم الصعب. الله يسلمك.
1: اي والله قلت انا اتصل عليكم
0: في دول
1: ما جاي صاحب البرنامج والله
0: حبيبي. الله يسلمك.
1: انت تدري جاي اسوي
0: ايه؟
1: انت تدري جاي اسوي وانت ما عندك علم؟
0: خوش
1: تدري لي هسه انا حاير انت واقع لو حلم
0: حلو.
1: تدري همشي كبريائي وصاري تدري انا تدري اني اليمك اخجل عاقد لسان الزلم
0: حلو
1: وهي العيون تخوني يا دكتور.
0: الله يسعدك.
1: تدري الابيات الحزينة وياك غطاها التراب. انت تدري نرد حضنك ينفتح للجنة باب.
0: حلو.
1: تدري صاير خوش شاعر
0: ايه
1: يا بديت اكتب عليك.
0: حلو.
1: انت تدري بكل شيء يرجف واستقر ما بين يديك تربيه جاي من احسن من نحس بغيمك عندك حتى من عندي كل هنا. انت تدري بي ايش قد احبك
0: ايش قد احبك. انا هم تدري بي ايش قد احبك.
1: تدري
0: والله ادري وانا هم احبك سيدنا الغالي
1: روحي.
0: حبيبي حبيبي
1: سلمك سلمك.
0: الله يسلمك الله يسلمك سيدنا. يا مرحبا يا مرحبا مية هلا مية هلا. الله يسلمك.

0: بهذه اللحظات الحلوة والاتصالات الجميلة والفقرات اللي قدمناها لكم، أتمنى قدمنا لكم حلقة ممتعة ومختلفة وجديدة تنسجم ويا سياق وإيقاع حلقاتنا يعني المختلفة بين موضوع وموضوع آخر. شكرا لكل واحد شاركنا البرنامج، وشكرا لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية عبر الصوت أو الصورة. الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل.
2: احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر،
3: لا تشتريها عزل.
2: طبع السعادة طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل. طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط ننعزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. والخلق شعره صفر الخلق شعره صفر واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل. وهمومي هموم نار بقطن اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. هموم نار بقطن اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بدي والله استعمل الكلام. بعكاز اشوف الدرب المرود كسرت بدي والله استحي من الكحل. اتمني تظل وحدي امني تظل وحدي. البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش بس المهم منعزل. اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف خلي الجسد ينسحب.
4: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
5: هاك برهاك الخيط هو يردكلفك انشجق الدلال في الاعلار
6: الزعاب حتى تعزاني.
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
4: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
4: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحن البنفسج شوق بيه ومشاعر.
4: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.
10: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير. في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
11: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مال الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة غبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمر الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما صلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تنصلح، شين كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا وناس وايد راحت بها تبترت وشي مات، خطية وايد موتت ناس هنا وما منتمين بها يعني حد الآن، لا نظفوها. ومنطقة وسعة يعني كبيرة، مو تقول بعد منطقة صغيرة وهاي، يعني شين نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردونها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي يصير بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينه. بس هي مخاطرة، منطقة خطرة، دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
10: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
11: صدام حسين انطق قبل ما لما الغام ذكرون به، ما ادري لحقوا عليه بالتقريبا بال 92 هيجي 92 91، انطق كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب قام، هذا اللي بعدكم بهم ما يعرفون خطي، انا من ظنهم هذا اخوي، اخوي شو يسوي لم الغام، ها كملها حطها بصندوق كب سنه وكامله، حطها وين ذبها، وذا بعد تبليط طقت صار لحم، يا ما حط ينزلها بالقاع ما لحق، صار عليه حصر قوي على الغم، وطقه وهذا تيترتي انت بي وضغط بي، من ذا بنطق سوينا لحم ماكو، لمن والله صدق واعتقد لمن اوذر يعني شلام قطع تقريبا 3 كيلو حصل من الكيلو، زلمه كبرى راح تطشر.
10: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت اهون من الجوع، وجد اهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب، لكنه كنز مسموم، إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة، لم يكن هناك خيار ثالث، البعض عاد محملا بالخردة والآخرون لم يعودوا أبدا.
11: قام يأخذون فتحهم بها من اليوع، مر عليهم يوع ضيم، مر عليهم ضيم زي ما صدام حسين مر عليهم ضيم، قام يكض الدولة صفرات يأخذون يبيعون أكل الخبوزة، خبزة ماكو، طحينات يشتري بيهن، مر علينا حصار ضيم حصار طقنا حصاره هو يمزم صدام حسين دمرنا حتى الصفر قاموا يلمون. هاي اكثر العالم ترى ينطيك حكايه همه العالم ها قبل تبترت من ورا هادش بالحقول قام دش من ورا هاي عيشتها هالصفرات على الفافونات تاخذين هاي حتى الصور اللي يدقون عليها قاعد صاروخ هذا خب خطر يطقوا ينفجر عادي يقطع وصل وصاحبه ثانيه هم يهم نفس الشيء يشتغل يا بنت مات هذا قدامك تشوفه ما يتوب يقول لك احنا نموت وين نعيش قاعد بالعيشة كان صارت بعد ما هي هاي مستمر العالم هاي ما شط العرب نفسها هسه منطقة سبجر ملح لو تشوفها تسودة كلها بتران وناس اكو بيها ناس موتت وراحت طيطلون صفر معدان اقول لك شلون فتحوني وبطنا هاي صفرة تقريبا نص كيلو تقريبا بيها هاي الصفرة بيها كبسونية داخل هاي يطقون عليها تحمي هي هاي طق عليهم اللي حظه ما بات ما طق انه بات يطق اللي بايد ما علي شيء بس اللي صاروخ بيروح لا يطق عليك اكو بيبايد ماكل هذا الصبغ ماكل شيء ما يطق كبسونه مالته منتهيه.
10: هنا في سيد جابر لا احد يشعر بالامان، الحرب انتهت لكن الارض لم تستوعب الخبر بعد، ما زالت تبتلع الاقدام، تمزق الاجساد، تبتر الاطراف كما لو ان المعركه لم تغادرها قط. المفارقه الموجعه ان من نجوا من الرصاص والقذائف لم ينجوا من التراب. الحرب لم تأخذهم لكن السلام فعل، لم يسقطوا في ساحات المعارك بل سقطوا بعد أن خيل لهم أنهم نجوا، فقدوا أطرافهم تحت أقدامهم حيث ظنوا أن الأرض صارت لهم، لكنها كانت تنتظر تصبر ثم تنقض في اللحظة التي يطمئنون فيها للحياة.
11: والله جينا هسه نحس بالموت، يعني شو تحس؟ تحس يعني بشر ما مأمن، يعني هسه عبر هاي هسه ما راح لنا رايح حتى بترت كل ورا كل ورا الخلفات الحربية، هم اللي ورا اللي هاي الخلفات، احنا ما تبترنا بالحرب، لا تبترنا تالي ورا الحرب، احنا بشط العرب، قديمين بشط العرب بس راسهم بشط العرب، ورجعنا ديراننا، من رجعنا ديراننا ما لقيناها نظاف، لقينا كلها الغام وكلها ما حد نظفها. اللي بتر واللي مات واللي هذا هم عندنا ناس عندنا حلال وعندنا نسرح بيه وعندنا عايشين على الزراعة قبيل كلها خبزتنا كانت بشط العرب راحت هاي كلها راحت المونيات هاي نتمناها قبل كلها راحت معدنا هاي ظلت بس المكانات اللي تشوف انت تحصل عليها هاي شوف المنطقة ساكلة الغام مخلفات الحربية دمرتني.
10: الانفجار لا تشعر به فوراً، في اللحظات الأولى تظن أنك وقفت على الفراغ، أن الأرض انهارت تحتك، ثم تدرك أن شيئا ما نقص، رجل، ذراع، جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ، الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث. البعض يسقط ويموت فورا كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا أو هكذا يقال، لأنني ما زلت أروي الحكاية.
11: بعد أول ما طق عليك اللغة ما تحس بي أنت، أول ما طق عليك يشيلك ويشمرك ما تحس، بس لحظات يعني يطلع لك الويع يطلع عندك شيء، أنت بعد ببالك شنو ببالك الموت، أنت ميت تعتبر هسه ما طق عليك لغة وأنت وصل تنزف دم بعد اعتبار ميت. حياة من الله سبحانه، الله ينقذك مع النبات يلحقكم المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت مو صحيح؟ ما تلحق. فناس وايد موتت بهاي القضية ترى، مو يعني مو سهلة، اكو بين بتر ما يلحقون يعني كان بغتها صيف، والصيف ترى بسرعة يموت البشر، ما يستحمل ويموت، اكو بها مات ما اكتب بتر إلى يموت.
10: في سيد جابر لا أحد يخرج سالما، بعضهم دفنته الألغام في لحظة، وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكرة ممزقة. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول، بل بعدد الأوصال المفقودة، بعدد الأسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا بل انتظار طويل.
12: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
13: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: لنتكلم عن الرجال والنساء، رحلة في تاريخ الإنسان. تعليق عبد الخالق كريم ولبنى الفضل، أعده وأخرجه للإذاعة علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

في هذا العصر الذي تنتشر فيه الأخبار بسرعة تكاد تضاهي سرعة الضوء، تمثل علاقة الرجل بالمرأة موضوعاً رائجاً ومهماً يختلف حوله العلماء والمفكرون والسياسيون ورجال الدين، فكل فكرة عنه تحمل خلفها مصالحاً سياسية واقتصادية عظيمة لحزب أو شركة ما. لذلك فإن الدعاية الكاذبة والأفكار الغبية بخصوص هذا الموضوع تنتشر بشكل واسع ومدعوم عبر آلاف الطرق، تاركة مجتمعاً يحير جنساه بكيفية التعامل مع بعضهما. لذلك فإن رحلة مثل التي سنعرضها عليكم الآن ضرورية لفهم أفضل ومجتمع أصح، فهي رحلة في تاريخ الإنسان نتقصى خلالها كيفية تفاعل جنسيه مع بعضهما بعيداً عن الأفكار المسمومة والدعايات السياسية المغرضة، وإنها كما نزعم ستحمل لكم في جولاتها فائدة ومتعة بنفس الوقت.

الجولة الأولى، مجتمعات ما قبل الزراعة. تبدأ رحلتنا مع بداية وجود الإنسان العاقل الهومو سابين على الأرض، أي قبل حوالي 300 ألف عام. عاش البشر في معظمها ككائنات متوحشة لا تختلف كثيراً عن الحيوانات، فباستثناء آخر 10,000 سنة اعتمد فيها الإنسان على الزراعة. حصلت التجمعات البشرية على قوتها بواسطة الصيد وجمع الثمار وحدهما، وقد كان النظام القبلي هو التنظيم الاجتماعي السائد في تلك الأيام، حيث كان تقسيم المهام على الأفراد بسيطاً. يقوم الرجال بالصيد وتقوم النساء بكل الأعمال عدا الصيد، فبينما كان الرجل يسترخي لعدة أيام بعد أن يخاطر بحياته في عملية اصطياد متعبة، كانت النساء تعتني بالأطفال وتجمع الثمار وتبني البيوت وتصنع الأحذية والملابس. وقد كانت الغالبية العظمى من الاكتشافات المهمة والأدوات المفيدة في تلك الفترة من إبداع المرأة. أما فيما يخص الجنس، فقد كانت الاشتراكية هي الفلسفة السائدة، من لكل حسب زوجته إلى لكل حسب شهوته، فلم يكن الشريك ملكية خاصة في تلك الأيام، وكانت معرفة والد المولود الجديد مهمة شبه مستحيلة في ظل العلاقات الكثيرة التي تمارسها الأم. لذلك فإن دور الأب كان شبه معدوم في مجتمعات الصيد، هذا إن كان معروفاً أصلاً. فنسبة لا يستهان بها من القبائل البدائية لم تكن تعلم أن الإخصاب يحصل بواسطة الرجل أصلاً، بل كانت تظن أن شبحاً أو روحاً غريبة تسببه. وبينما كان رجل مثله مثل بقية ذكور الثدييات لا يهتم بحال أطفاله ومصيرهم، امتلكت النساء غريزة أمومة قوية حمت البشرية من الانقراض.

بالتالي فإن نسب الأطفال كان يحدد عن طريق أمهاتهم، فالأم كانت تربي أطفالها في قبيلة والدها لا قبيلة زوجها. وقد سميت تلك المجتمعات بالأمومية لأن الأطفال فيها ينسبون لأمهاتهم لا لأنها حكمت بواسطة النساء. نعم، لقد أعطى النسب بعض النفوذ إلى المرأة، ولكنها رغم ذلك كانت خاضعة للرجل بشكل كامل في تلك المجتمعات الأمومية التي لم تكن تعرف شيئا عن الثقافة الذكورية. وهذا دليل قاطع على أن سيطرة الرجال على النساء لها أساس بيولوجي وليست نتاج الثقافة فقط، بل إن شكل المجتمع في حقبة الصيد والجمع بكل تفاصيله هو الشكل الذي تنتجه طبيعة الإنسان إن تركت لوحدها دون تدخلات ثقافية. لذلك فإن سلوك الإنسان في مجتمعات الصيد والجمع هو أقرب سلوك لطبيعته.

ورغم أن شكل المجتمع البدائي هذا أنتجته الطبيعة البيولوجية للرجل والمرأة، إلا أنه هو أيضاً ساهم بتشكيل طبيعتهما في علاقة جدلية استمرت مئات آلاف السنين. فقد عمل المجتمع بشكله هذا كأداة انتخاب طبيعي رسخت الصفات المفيدة للصيد في الرجل، بينما طورت في المرأة صفات تلائم مهامها المتعددة، إذ جعلت الرجل أكثر حسماً في قراراته، أكثر تركيزاً على أهدافه، أشجع، أسرع، أعنف، وأكفأ في حل المسائل المعقدة، في حين كانت المرأة أنشط وأكفأ في الأعمال الدقيقة، أذكى عاطفياً ولغوياً، وذات قابلية أكبر على القيام بمهام متعددة بنفس الوقت.

ولا حاجة للقول بأن هذه الفروقات لا تسري على كل الأفراد، فواضح جدا أن هناك نساء أعنف من الرجال، وأن الرجال الأكثر تعاطفا من النساء لم ينقرضوا بعد. فهذه الفروقات تحسب بالمتوسط الحسابي لكل الرجال مقابل المتوسط الحسابي لكل النساء. لذلك فإن أي تمييز بين الأفراد يقام على أساس الجنس هو تمييز باطل بالتأكيد. ولكن دراسة الفوارق الطبيعية بين الجنسين تعطينا فهما أفضل للمجتمع والناس. فبدل أن نعلق كل اختلاف اجتماعي أو اقتصادي بين الرجال والنساء على شماعة المؤامرة الذكورية، يمكننا في كثير من الأحيان تفسيره عن طريق الفوارق البيولوجية بين الجنسين.

الجولة الثانية، المجتمعات الزراعية البدائية. لقد تناولنا في جولتنا الأولى فترة الصيد والجمع، أي حوالي 98% من تاريخ البشر على هذا الكوكب. أما بقية الجولات فسنتناول بها النسبة الضئيلة المتبقية من تاريخ الإنسان، وذلك لأن حياة الناس في مجتمعات الصيد كانت راكدة ومملة إذا ما قيست بالتطورات المذهلة التي حدثت بعد الزراعة، متى تحول الصياد إلى مزارع. لقد استمر الإنسان يصيد ويجمع إلى أن اكتشفت النساء الزراعة وجعلتها المصدر الأول لغذاء البشر، أي قبل 10,000 سنة تقريباً. وباكتشافها الزراعة حصلت المرأة على منزلة لم تحلم بالوصول إليها في عصورها السابقة، فقد أصبحت المسؤولة عن أكبر مصدر للقوت في تاريخ الإنسان. وبسبب مركزها الحساس هذا على شأنها في القبيلة وقل خضوعها إلى الرجل بشكل كبير جداً، فبينما استمر الرجال بمطاردة الحيوانات أوصلت المرأة الزراعة والصناعة والتجارة إلى مراحل متطورة وصنعت ثروة لم يرى الإنسان مثيلها من قبل. ولكن هذه الثروة هي التي قضت على نفوذ المرأة وأرجعتها تابعة للرجل، وهي التي أفرزت المجتمع الذكوري الذي نقل الإنسان من الهمجية إلى الحضارة.

كيف قضت ثروة المجتمع الزراعي على نفوذ المرأة؟ وبأي طريقة أنتجت المجتمع الذكوري؟ وكيف يمكن لهذا الأخير رفع البدائيين إلى الحضارة؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فيمكن حله عن طريق فهم تأثير الثروات على الناس، إذ أنها تثير الجشع الكامن في الطبيعة البشرية وتجذب غارات الطماعين والبرابرة إليها. لذلك توجب على المجتمعات الزراعية أن تحمي نفسها بتنظيم عسكري منضبط، وقد قام بهذه المهمة الجنس الأقوى والأشرس والأعنف الرجال. ومن أجل حماية المجتمع قام الرجال بالسيطرة عليه شيئا فشيئا، مدفوعين بجشعهم الخاص وخوفهم من جشع الآخرين. ولطالما أخبرنا التاريخ أن مكانة المرأة في المجتمع تنزل كلما علت مكانة الرجل في الحرب.

ولكن الثروة لا تثير جشع رجال القبائل الأخرى فقط، بل تثير الجشع والتنافس بين رجال القبيلة الواحدة أيضاً، ومن أجل أن لا يتحول تنافسهم إلى حرب أهلية، وضع الناس حدوداً وقوانين تفصل ثروة كل رجل عن بقية رجال قبيلته، وولد نتيجة لذلك مفهوم الملكية الخاصة. وبعد أن أصبح الرجل مالكاً، لم يكن منطقياً بالنسبة إليه أن يترك أرضه ويلتحق بقبيلة زوجته، لذلك أصبحت الزوجة هي من ينتقل إلى بيت الزوج. وبعد أن أدرك دوره في الإخصاب، لم يقبل أن يورث تعب عمره لأولاد لا يضمن أنهم من صلبه، لذلك طالب زوجته بالعفة الكاملة واهتم بأولاده وأورثهم اسمه وأملاكه. وهكذا نشأت الأسرة الأبوية، وتطور المجتمع الذكوري نتيجة الثروة المتراكمة من الزراعة. وهذا جواب سؤالنا الثاني.

الجولة الثالثة على مشارف الحضارة. أما بالنسبة للتساؤل الأخير، فإن مساهمة المجتمع الذكوري في إنشاء الحضارة مساهمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أبداً. فالأسرة الأبوية هي الطابوق الذي تبنى بواسطته الحضارات، حيث لم تنشأ حضارة واحدة في التاريخ كله دون مجتمع ذكوري وأسرة أبوية قوية. والسبب في ذلك يعود إلى انسجام النظام الأبوي دون غيره من الأنظمة الاجتماعية مع الملكية الخاصة. فالمجتمع الذكوري يمكن كل عائلة من تحديد ممتلكاتها وحمايتها وتوريثها إلى أطفالها، وهذه الإمكانيات الثلاث هن أهم محفزات الإنسان على العمل. والحضارات تبنى بالعمل الشاق، وعن طريق تحديد ممتلكات الناس وحمايتها خلق المجتمع الذكوري إمكانية تبادل السلع والخدمات بينهم، منتجاً بذلك سوقاً حرة تسمح للملكيات الخاصة بالازدهار والتطور لإنشاء الحضارات. ولقد كان هذا السوق الحر البدائي بالنسبة للحضارة ماء يسقي بذورها التي لا يمكن أن تنمو بدونه. وبالطبع فإن احتضان الملكية الخاصة وتطويرها لم تكن مساهمة المجتمع الذكوري الوحيدة في بناء الحضارات، فالأسرة الأبوية أثبتت نفسها كأفضل وسيلة ابتدعها الإنسان للعناية بالأطفال، حيث حملت الرجل مسؤولية أطفاله وأجبرته على حمايتهم وإطعامهم وتوريثهم ما يستطيعه من ثروة ترفع مكانتهم في المجتمع، بعد أن كان كل ما يمنحه لهم في مجتمعات الصيد نطفاً تلقح أمهاتهم. وعندما نسب الصغار إلى آبائهم جعلت الأسرة الأبوية ممثلين لأسرهم بالمجتمع، ما دفع الآباء والأمهات لتوفير قدر كبير من الاهتمام

أخلاق الأطفال وطريقة تفاعلهم مع الناس، وقد أدى ذلك إلى مجتمعات أسمى أخلاقاً وأكثر تحضراً. ولأن الدولة لا تقوم إلا بالأخلاق، كانت الأسرة مع الدين والمدرسة أهم الروافد التي تنقل تقاليد احترام سلطة الدولة والولاء لها إلى الأجيال الصغيرة الطائشة. لهذه الأسباب وغيرها، اختارت جميع المجتمعات الزراعية في العالم التنظيم الذكوري كأسلوب لحياتهم، وهذا إن دل فيدل على أن المجتمع الذكوري ليس قواعداً اعتباطية ابتدعها الرجال للسيطرة على النساء، بل هو نظام عالمي ارتضاه الناس بعد مئات السنين من الانتخاب الثقافي. لقد كانت علاقة الرجل بالمرأة علاقة مالك بمملوك في المجتمعات الذكورية البدائية، حيث كان الرجل حراً في أن يفعل كل ما يحلو له بزوجته وأطفاله، لا يقيده في ذلك شيء إلا أعراف المجتمع وتقاليده. ولكن الرجل لم يعذب أفراد أسرته بشكل سادي كما يحب أن يتصور البعض. نعم، صحيح أنه غالبا ما كان يظلم زوجته ويضغط عليها في العمل، ولكنه أيضا كان يحبها ويحميها ويوفر لها قوتها، فقد كانت تملك هي وأطفالها قيمة اقتصادية عظيمة تجبره على الاهتمام بهم. ومع ذلك فإن الفجوة بين مكانة الرجل ومكانة المرأة قد وصلت ذروتها في المجتمعات الذكورية الأولى، فالمرأة لم تكن أكثر خضوعاً وأقل نفوذاً في أي وقت من تاريخ الإنسان مثلما كانته في تلك الأيام. ولكن حالتها المادية والصحية في المجتمعات الذكورية الزراعية كانت أفضل كثيراً من حالتها في مجتمعات الصيد الأمومية المضطربة، لذلك لم تشتكي النساء من خضوعهن للرجال أبداً في تلك الأيام. أما تقسيم العمل فقد تغير هو الآخر باكتشاف الزراعة، حيث تحول الرجل من صياد إلى مدير مزرعة أو حاكم أو تاجر، أما المرأة فقد صارت ربة بيت مسؤولة عن العناية بالأطفال وتربيتهم، بالإضافة إلى كونها مديرة الصناعات البدائية الصغيرة كصناعة السلال والملابس والأحذية والأدوات. ولكن تقسيم العمل هذا لم يكن صارما جدا مثل سابقه، فقد شاركت النساء في الزراعة والتجارة مثل ما شارك الرجل في الصناعة والتربية، ولكنهما لم يعملا بنفس الطريقة، فقد كان الرجل مديرا في كل عمل يشارك به، في حين كانت المرأة عاملة مطيعة للرجل في كل أعمالها.

الجولة الرابعة، حضارتنا وتعقيداتها. سيادة الأب المطلقة هذه لم تكن الوضع الدائم عند الأقوام المتحضرين، فقد دبلت في حضارات وتطورت في حضارات أخرى، بل أنها اختلفت حتى بين الفترات المتباعدة لنفس الحضارة. لذلك فإن أي تعميم يطلق لوصف علاقة الرجل بالمرأة في حضارات الإنسان المتنوعة لهو تخمين متهور أكثر من كونه حقيقة تاريخية. وسيكون طموحنا في هذه الجولة تغطية العوامل الكثيرة المسؤولة عن هذا التباين الشاسع في علاقة الرجل بالمرأة عبر تاريخ الحضارات الطويل، ويا له من طموح جامح ومتهور. إن أحد أهم هذه العوامل هو قبض الدولة على مقاليد الحكم في الحضارات الكبيرة، فبدل أن تقع مسؤولية تنظيم المجتمع وحفظ استقراره على الآباء والأسر، أخذت الدولة تقوم بمعظم هذه المهمة، وهذا بدوره قلل الحاجة لسلطة ذكورية مطلقة في الكثير من الأحيان. فالثابت في التاريخ دائماً أن السلطة الذكورية تعظم في المجتمعات كلما ضعف

المقامات والكتابة وبقية مهام المجتمع المدني أقل كثيراً من فائدتهم في المزارع، لذلك تحولوا من ثروة اقتصادية إلى عبء لا يخف ثقله إلا بسن الرشد. بالتالي لم يكن على المرأة أن تكون ماكينة للتفريغ في مجتمعات المدينة، بل تمكنت من الخروج إلى المجتمع والتفاعل معه. وبما أن للثروة يداً في كل تغيير يطرأ على حياة الإنسان الاجتماعية، فلا بد ليدها أن تمس طرائق تفاعل الرجال مع النساء، إذ ترتفع مكانة المرأة في المجتمع كلما ثقلت جيوب الناس فيه. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الثروة تشبع الرجال وتتركهم أحراراً في ملاحقة النساء والوقوع بغرامهن، أو ربما لأنها تساهم بتليين الصفات الذكورية في الرجال، أو لأنها ترفع بعض الواجبات عن المرأة وتلقيها على الخدم والجواري والعبيد. إن التاريخ يشهد بما للأموال من قدرة على رفع شأن المرأة وتقليل السيطرة الذكورية عليها. وهنالك عامل مهم آخر غالباً ما يتم تناسيه رغم وضوحه وسهولة كشفه، وهو ثقافة المجتمع وتقاليده. فبعض المجتمعات تملك ثقافة تنتج علاقة صحية بين الرجال والنساء، في حين تنتج أخرى علاقات مختلة تساوي المرأة مع العبد. وهناك ثقافات تحول النساء إلى رجال مشوهين وتنتج مجتمعات معاقة، إلا أن السمة العامة لثقافات المجتمعات المتحضرة هي الثقافة التي تعلي من شأن الأسرة وتبجلها، فهي الثقافة التي أثبتت نجاحها، وأن كل الحضارات التي طورت ثقافات معادية للأسرة لم تلبث أن انهارت إلى همجية تشبه همجيتنا الأولى.

وإن تفاعل هذه العوامل مع بعضها ومع طبيعة البشر هو ما يرسم شكل العلاقة بين جنسي الإنسان. وإذا أردنا أن نخالف ما حذرنا منه سابقاً ونطلق بعض التعميمات على مجتمعات الحضارات، سنقول إنها كلها كانت ذكورية. فصحيح أن الآباء تنازلوا عن بعض سلطانهم إلى الدولة، وصحيح أن الثروة هزت المجتمع الأبوي وأضعف السلطانة، ولكن الرجل ظل مسيطراً على المجتمعات في جميع تلك الحضارات، وبقيت المرأة في بيتها تعتني بالمنزل وتربي الأطفال، بل وندر أن تلقى تعليماً أو اهتماماً يوازي ما تلقاه الرجل. ولكنها رغم ذلك كله لم تشتكي من وضعها هذا إلا نادراً، وليس السبب في ذلك أن النساء منعن من التعبير عن رغباتهن في تلك الأيام كما تريدن النسويات أن نعتقد. فأغلب الأميرات والملكات والمثقفات ساندن النظام الذكوري والسلطة الأبوية، ولكن السبب في ذلك يعود إلى أن النساء والرجال أدركوا جيداً أهمية هذا النظام لمجتمعاتهم. فوظيفة المرأة في منزلها كانت وظيفة حساسة ومهمة لا تسمح بخروجها كثيراً منه، بالتالي لم تحتج التعليم الذي احتاجه الرجل الذي توجب عليه أن يصبح تاجراً ومحامياً وعالماً وحداداً ومحارباً من أجل عيون المجتمع المتحضر.

أما بالنسبة لسكان الريف الذي يمثلون أغلبية الناس في كل الحضارات السابقة للثورة الصناعية، فقد أغمضوا أعينهم وسدوا آذانهم عن التغييرات الغريبة التي افتعلها المجتمع المدني، واستمروا يحرثون ويزرعون كما كان أجدادهم في المجتمعات الزراعية البدائية، إذا احتفظ الأطفال بقيمتهم الاقتصادية ولم تمتد يد الدولة إلى مناطقهم ولم تكدس التجارة ثرواتهم. لذلك حافظ الآباء على سلطانهم كاملا دون أن يتأثروا بمغريات الحضارة وعواقبها.

الجولة الأخيرة، الثورة الصناعية. الدولة أبت إلا أن تمد سلطانها إلى المزارع كما مدته في المدن، وقد كانت الثورة الصناعية وسيلتها لذلك، إذ مكنتها الأجهزة المتطورة من السيطرة على الريف ومكننت الزراعة بتحويلها من مزارع صغيرة تديرها الأسر إلى أراض شاسعة تسيطر عليها شركات عملاقة، فاستطاعت بذلك حرمان الأسرة من كل سلطان اقتصادي على أبنائها. وقد كانت هذه ضربة موجعة للسلطة الأبوية في المزارع. زاد من قوتها أن الثورة الصناعية قضت على قيمة الأطفال الاقتصادية تماماً، حيث كانت المكائن الزراعية أعقد من أن يتمكنوا من العمل عليها، وساهم كل ذلك بتحرير بنت الريف من تعب الإنجاب المستمر، تاركاً إياها حرة ولو نسبياً لأول مرة منذ 10,000 سنة. ولم يكن تأثير الصناعة في المدن أقل ثورية منه في المزارع، بل ربما فاقه بأضعاف، فقد عظمت الثورة الصناعية تأثيرات الحضارة على علاقة الرجل بالمرأة لأقصى حد ممكن، حيث تمكنت الدول الصناعية بفضل أجهزتها الحديثة من فرض سيطرة كاملة على الناس، مما جعل الحاجة إلى الآباء في فرض القوانين تصل إلى حدها الأدنى.

الثورة الصناعية قضت أيضاً على قيمة الأطفال الاقتصادية تماماً، مما أدى إلى انتشار وسائل تحديد النسل وتقليل الأطفال، محررة المرأة بذلك من واجبات الأمومة القاسية أو جزء كبير منها على الأقل. وبالتأكيد فقد ضاعفت الصناعة والنظام الرأسمالي ثروة الأثرياء وزادتهم عدداً، بل أنها أغنت كل الطبقات وزودت أموالهم، مما أدى إلى رفع المرأة لأعلى مكانة تبوأتها منذ أن وجد الإنسان. لقد كانت الثورة الصناعية أعظم ناشطة نسوية في التاريخ، ولم تكتفي الصناعة بمضاعفة حجم المؤثرات القديمة فقط، بل كان لابد لها أن تضع لمستها الخاصة، فقد تمكنت بالتعاون مع السوق الرأسمالي الحر من خلق آلاف الوظائف التي رحبت بالمرأة ومكنتها من إعالة نفسها دون اللجوء إلى الأسرة. وهذه كانت خطوة ثورية أخرى في تحرير المرأة من سيطرة الرجل الاقتصادية.

ولكن المرأة من أجل أن تنجح في وظائفها الجديدة كان عليها إيجاد وقت بين مسؤولياتها القديمة، وقد استطاعت تقليص واجبات الأمومة بتقليل عدد الأطفال. أما واجباتها الباقية فقد تكفل السوق الحر بإيدائها جميعاً وبنصف التكلفة، إذ وفرت المصانع ملابساً وأدوات أفضل وأرخص من تلك التي كانت تصنعها النساء. بذلك تخلصت المرأة من واجبات الخياطة والصناعة، ولم يبقى لها سوى العناية بالمنزل. ولكن شهامة السوق الحر لم تسمح له بترك النساء ينظفن ويطبخن بالطريقة المتعبة القديمة، فوفر لهن أجهزة كهربائية تقوم بمعظم الأعمال المنزلية بكبسة زر وبأقل وقت ممكن. بذلك تمكنت المرأة من ترك أغلب وظائفها الروتينية القديمة، معلنة إن مواهبها لا تقتصر على الإنجاب والرضاعة، فأصبحت طبيبة وعالمة ومحامية، ونافست الرجال على كل وظائف المجتمع الحديث.

إن هذا التقدم العلمي والأخلاقي مدعاة للفخر حقا، فهو بناء مذهل ضحى من أجله ملايين الجنود والملوك والأمهات والعلماء والفنانين والفلاسفة، ولكنه لشدة ارتفاعه يمنعنا أحيانا من رؤية الأساس الذي قام عليه. وإن عدم إدراكنا لأساسه يطلق العنان لاستهتارنا به، معرضا كل ما بنيناه لخطر الانهيار. لذلك فإن أفضل ختام لهذه الرحلة الطويلة هو محاولة تذكر أساس التقدم الإنساني البعيد عن عيوننا التي لا تحب النظر إلا إلى الأمام. إن أساس كل إنجازات الجنس البشري هو تنظيم الأسرة، فرغم أن أسلوب الحياة الحديثة قد سلبها سلطانها الاقتصادي، إلا أن الأسرة ما تزال أهم تنظيم لحياة الإنسان، فهي الطريقة الوحيدة الناجحة للعناية بالأطفال، والوسيلة الوحيدة لتوارث الملكيات دون مشاكل، وأنجح أسلوب في نقل الأخلاق إلى الأجيال الجديدة. وحتى رغم ما يوفره رجال الدولة من أمان، يبقى الأب جدار حمايتنا الأخير وملجأنا الأول من أخطار الطبيعة والناس. لذلك فإن أن تطاولنا على تنظيم الأسرة العظيم هذا لا شيء يمنع حضارتنا من الانهيار، تاركة إيانا نعود لحياة الهمجية القاسية.

الرجال والنساء، رحلة في تاريخ الإنسان. تعليق عبد الخالق كريم ولبنى الفضل، أعده وأخرجه للإذاعة علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الأنترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الإنترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائما.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أماناً ووئاماً فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل بالغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين، أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها، حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو: حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها؟ ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح الجديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

0: أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر. فنحن نعيش عصر الفكه الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير، ورحلة في تاريخ وفلكلور وتراث البلاد وأهلها. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. خليني في البداية أرحب بمن يسمعنا عبر موجتنا الثابتة 102.5 FM، أو اللي يسمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم وخارج البصرة من كل مكان. حياكم الله ومرحبا بكم. الحزن أصدقائي في ضم الحاء وسكون الزاي وضم النون، الحزن أو الحزن، الحاء المفتوحة والزاي والنون. حقيقة العرب تقول إذا ثقل الحزن فتحنا الحاء، وإذا خف الحزن ضممناه، يعني الحزن أقوى من الحزن. ويقال أصابه حزن، أصابه حزن شديد، ويقال أيضا حزنني الأمر، يحزنني الأمر، فأنا محزون أو أنا محزن، ولكن لا يقال أنا حازن مثلا أو هذا رجل حازن، فهذا غير صحيح. حلقتنا اليوم راح تكون عن الحزن والأحزان في لغة وفلكلور وتراث العرب. يقول الخليل الفراهيدي في كتاب العين ما ذكرناه، وكما روي عن أبي عمرو بن العلاء التميمي البصري قوله: إذا جاء الحزن منصوبا فتحوه، وإذا جاء مكسورا أو مرفوعا ضموه. في القرآن الكريم: وبيضت عيناه من الحزن، في سورة يوسف الآية 84. وقال أيضا: ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا. آية جميلة جدا. الحزن هنا نتيجة، والدمع هو ناتج عن الحزن، يعني مرتبط به كما يرتبط الفرح أيضا بالدمع، بس دموع الفرح ذيك. الدمع لا ينهمر نتيجة للحزن أيضا، ولكنه يتخذ وصفه من الحزن، فقد يبكي الإنسان أحبتي من شدة الفرح ولا يبكي من شدة الحزن. العواطف لا تلين حينما ينقبض الإنسان ويكتم الأحاسيس، لأن الدمع مقرون مع العواطف. الدمع معبر عن العواطف تعبير ظاهر، قد تكون هذه العواطف في مرة من المرات عصية على الحزن فيكتمها ولا يبوح بها. أهلا وسهلا بكم في القصخون في هذه الحلقة عن الحزن والأحزان والبكاء وجدليتها في اللغة والتراث والفلكلور. فاصل ونبدأ رحلتنا.

الله عز وجل قرن الحزن مع الأنبياء، يعني كل مثل يضربه للإنسان، نذكر الآية عن لسان نبي من الأنبياء يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في سورة يوسف، وضم الحزن هنا لكسرة النون كأنه مجرور في استعمال الفعل حزن. وإذا أفردوا الصوت والأمر قالوا أمر محزن وصوت محزن. وجاء في الصحاح الحزن والحزن ضد السرور، وقد حزن من باب طريبه فهو حزن وحزين، وأحزنه غيره مثل أسلكه وسلكه، أو محزون بني عليه، وحزنه لغة قريش، وأحزنه لغة تميم. أحبتي أحيانا الحزن تأتي ما غلظ من الأرض، الأرض الغليظة أيضا هي حزن. وذكر أيضا أنشدوا لأبي ذؤيب الذهلي، ذكر غيثا مطرا فقال فأنزل من حزن المغفرات والطير تلثق حتى تصيح. يعني هنا الحزن هي الإكام الغلاظ كما ذكر البكري في معجم ما استعجم والحموي في معجم البلدان. يقول الخليل الحزن من الأرض والدواب ما فيه من خشونة، والفعل حزن يحزن حزونة. وقال أبو عمرو بن العلاء الحزن والحزم هو الغليظ من الأرض، وحزن طريق بين المدينة وخيبر، ذكره الواقدي في كتابه المغازي. هناك حقيقة ثلاث بلدان في العرب جاءت باسم حزن: حزن جعدة وهم قبيل بن من قيس بن عيلان، وحزن غاضرة قبيلة من بني أسد، وحزن كلب وهم هؤلاء من قضاعة. وقد جاء حقيقة في شعر الحماسة حزن مليحة، قال جرير ولو ضاف أحياء بحزن مليحة للاقى جوارا صافيا غير أكدرا، فهم ضربوا آل الملوك وعجلوا بورد غداة الحوفزان فبكرا. وحسن بن يربوع وهو بالقرب من الكوفة ويعد من أجل مرابع العرب، كانت العرب تقول من تربع الحزن وشت الصمان وتيقظ الشرف فقد أخصب. وهذه طرق هي طرق الحجيج من العراق. يقول جرير ساروا إليك من الشهباء دونهم فيحان فالحزن فالصمان فالوكف أو فالوكف. وقال القتال الكلابي وما روضة بالحزن قفر لجودة يمج الندى ريحانها وصبيبها. إذن الحزن هو تعبير عن الخيبة، أحيانا تعبير عن الفشل، تعبير عن الخذلان، الخسارة، الفراق. النفس حزينة بمعنى غليظة على تحمل المصائب والنكبات، يعني هاي استعارة من الأرض، استعارة اللفظة من كلمة الأرض باعتبار الأرض الحزن هي الأرض الغليظة.

نعرف الدنيا حقيقة ليس كلها بلاء وعذاب، الإنسان إنما يتقلب في عذابها من لحظة ولادته إلى لحظة يستوفي أيام حياته. يعني إذا كان لا يفكر بما لاقاه في طفولته، وجب عليه أن يكون مفكرا في ساعة الموت والفراق، فيذكر ما هو نازل به، وأشد من ذلك فراق الأحبة والأقارب وكل مظنون به من الدنيا. طيب، يؤدي أحيانا شدة الحزن إلى التوحد، يؤدي بعضهم إلى الجنون، يؤدي بعضهم إلى الكآبة والاكتئاب. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وفي الآية التي يذكر أو يصف فيها يعقوب تالله، يعني ما معناه تالله؟ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ويذهب أهل الطب بتعريف الحزن بأنه غلق لأحاسيس الروح ومنافذ الحياة، على الرغم من قولهم عن الصوت الشجي أنه يسري في الجسم ويجري في العروق. وأنا أقصد الصوت الشجي القادم من الحزن. ولا واحد يعني دائما يتساءل ليش الإنسان يكون مشدود للصوت الحزين؟ ليش يرتاح لما يسمع الحزن؟ هسه واحد يقول لك إيه، من قد مصايب الدنيا، من قد الفراق، من قد لا. أكو ناس لا تنتبهون، أكو ناس بعدهم ما عندهم، يعني أهلهم طيبين، ما عندهم مصاب، إن شاء الله لا يصاب أحد بشيء، مع ذلك ينطرب للحزن، يتأثر به، يرتاح له. أكو ارتباط خفي، ما يعني ما سر الارتباط الخفي بين الإنسان وبين مظاهر الحزن، بمعنى صوت البكاء، النعي مثلا. شوف واحد مثلا يطر، يعني يقول أشياء بصوته الحزين، تلقى الناس القلوب العقول حقيقة يصير فيها تأثر شديد. يروى حقيقة عن أفلاطون أنه أوصى بأن لا ينبغي أن تمنع النفس عن معاشقة الحزن. نسأل: هل هناك شيئا أوقع بالقلوب وأشد اختلاسا للعقول من صوت البكاء، صوت الشجن اللي ينبعث من النحيب، من التنغيم اللي يحرك المشاعر؟ أو مشعر يقول: رب سماع حسن سمعته من حسن، مقرب من فرح، مبعد من حزن. البكاء لخصوصيته حقيقي يختلف عن المظاهر التي تأتي مثلا من الغناء، لأنه لا يخرج إلا من الحزن. البكاء لا يخرج إلا من حالات الوحدة، حالات الحنين، تداعي الذكريات، الشعور بالمرارة، الغربة. تالي يحاكي النفس محاكاة حسية تتفاعل داخلها وتظهر دون شعور بما يحيط بالإنسان. الإنسان أحيانا يبكي وما يريد يبكي، يبكي بين الناس، يبكي بين مجموعة، متأثر على حالته المنفعلة، على حالته المتعصبة، على انشداد الغريب نحو البكاء. الإنسان مشدود نحو البكاء، والإنسان يتعاطف مع البكاء. من يشوف واحد يبكي، وبس طفل، حتى إذا شفت إنسان يبكي أنت لا إراديا، حتى لو ما تعرف بالقصة تبكي وياه. البكاء مرتبط مع اللحظات الحزينة واللحظات السعيدة، اثنيناتهم على حد سواء.

طبيعة الحال المرأة حقيقة أرق إحساسا وشعورا وأكثر هياجا للعاطفة، فبالتالي تكون علاقتها مع البكاء تاريخيا أعمق، علاقتها مع الحزن أكثر وقعا. رجل بطبيعته متعود على المواجهة، هو المجتمع ما يسمح لأنه يكون ضعيف، يطلع للشغل، يطلع لمواجهة القتال أيام، يطلع لمواجهة الوحوش أيام ما كان الإنسان هو يصطاد لنفسه، فمتعود على التحمل، على الصبر، على مجابهة الصعاب، على التفاخر أصلا بالشجاعة، فبالتالي غلظت قلوبهم، قست طبائعهم، فكانوا يأنفون أن يقعوا في البكاء، يأنفون أن يذرفوا الدموع كما تفعل النساء، يشوفون هذا عيب من الرجال. يعني الأمير، نتذكر إحنا والدة الأمير الأندلسي الأخير عبد الله الصغير، تذكرون لما راح ملك الأندلس، ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. عيرته قالت له تجاه تبكي مثل النسوان، انت ليش ما حافظت مثل الزلم على ملك أسلافك وعلى ملك العرب والمسلمين؟ نعم، على الرغم من أن الدمعة تذهب اللوعة، أحيانا بعض البكاء يزيل الهموم، يخفف من الكبت ويجعل الحزين يشعر بالراحة والاطمئنان النفسي. يعني روي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: مهما يكن من القلب والعين فمن الله رحمة. يعني إذا بكت العين هاي رحمة من الله، الإنسان ولد وهو يبكي ولا ينفك من المصائب والبلايا والمصاعب، يعني لأن الدنيا هي دار فراق، دار بوار، يحزن الإنسان، يبكي على فراق المألوف، لأن الحزن حرقة، حزن يعني حرقة لا تدفع، لوعة لا تبرد. إنما يتفاضل الناس بماذا؟ يتفاضلون بالصبر على المصاب، يتفاضلون بحسن العزاء. ذكر البيت للشاعر عمرو بن الصقع يقول: فأبكيت الجبال بغير شجو، وهل تبكي من الحزن الجبال؟ هل قد ما حزين يقول أنا الجبال الصخر حزن علي أو بكى علي. وأحيانا قد يتوصل الحزن، يبكي الرجل من شجل الحزن وصوت النغم الذي يتسلل إلى الحواس ويهيج العواطف. شوف هسه احنا بمصاب أبا عبد الله، أحيانا اللطمية تبعدك من صوت اللحن، أنت تتهيأ لجو الحزن حتى لو ما تعرف الكلمات بعدك. البكاء يمد ويقصر، فمن مد البكاء فإنما جعله كسائر الأصوات. يعني لا يكون المد في معنى الصوت مضموم الأول إلا ممدودا، مثل قول حسان بن ثابت لما قال: بكت عيني فحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. العذر أيضا عند إن كنت باكية من كبر مرزاة، فابكي الكرامة من مجد بن عباس. حقيقة الأنبياء أيضا بكوا، ومن اشتهر منهم أبو البشر آدم عليه السلام، يقال إنه بكى حين فارق الجنة، زين، حتى صار الدمع يجري على خديه وحفر فيها أخاديد كالأودية.

من أسفار الأحزان حقيقة نبي الله يعقوب الذي بكى، يعقوب بن إسحاق عليه السلام الذي بكى على فراق ولده النبي يوسف حتى ذهب بصره، وقد ذكرت قصته وحالة حزنه في كتاب الله المجيد. كذلك يوسف بن يعقوب النبي بكي على أبيه، فتأذى أهل السجن ببكائه، فقالوا إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل، فصالحهم على واحد منهما، يعني يردون ينامون، يقولوا ما جعل نقدر ننام من بكائك. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام بكت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ضج أهل المدينة المنورة، فقالوا لها لقد آذيتينا بكثرة بكائك. تخيلوا، كانت فاطمة عليها السلام تخرج من المدينة إلى البقيع فتبكي هناك حتى تهدأ نفسيا وترتاح، ثم تنصرف، مما اضطر الإمام علي صلوات الله عليه أن يبني لها بيتا، تخيلوا، بيتا خاصا تقيم فيه في البقيع، وسمي ببيت الأحزان، بيت الأحزان الشهير المعروف. ونعرف طبعا فاجعة الإمام الحسين حقيقة في هذه الأيام في محرم، حملت من البكاء ومن الآلام ومن شدة الحزن ما لا يطيقه بشر، يعني إنسان يرى أمامه مقتل عائلته، أولاده، أصدق أخوانه، صحبه، نعم الأصحاب، رضيعه يقتل، هو نفسه هو حقيقة يتألم، ومن يقرأ قصة الإمام الحسين يبكي مواساة ويبكي حزنا ويبكي تأثرا بالحالة التي مرت على الإمام في معركة الطف. حقيقة الحزن الكربلائي، يعني أصلا كلمة كربلاء ارتبطت بالحزن حتى سمي بالحزن الحزن الكربلائي، ذكرنا زار قباني في بعض أبياته، وكأن الحزن اختصر أو كثف بشريا، لحظة البشرية، لحظة كربلاء قد اختصرت أو كثفت الحزن إلى درجات عالية لا تدانى. حزن شديد تلقى الإنسان، حتى الإنسان اللي ما عنده التزام ديني

محرم يكون حزين كئيب، خاصة الأيام الأول. ليش؟ لأنه هذا المصاب، هذا الإنسان يأسى لأخيه، الإنسان يأسى لمصيره. إذا سمعت واحد تمرض، شي يصير بالواحد إذا كان متربي صح وبن أوادم؟ إذا سمع واحد توفي حتى لو كان غريب، ها، توفاه الله، هم ينقهر. فكيف بحفيد أو سبط النبي، وكيف بما يجري من عليه من أحداث ومن آلام ومن تجارب مريرة وصعبة يواجهها هو وأهله، أهل بيته وأصحابه. ذلك حقيقة كانت، وامتد الحزن، يعني حتى الإمام السجاد علي بن الحسين بكى على أبيه الحسين بن علي أكثر من 40 سنة. تخيل، يقال أنه هو، لأنه بقي بعد حادث الطف، حتى كانوا إذا وضعوا بين يديه طعام بكى، فقال له مولاه: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. يعني خاف عليه أنه يفقد حياته من شدة البكاء.

نعم أحبتي مستمرين معاكم في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، وهذه الحلقة الخاصة عن الحزن والأحزان في التراث العربي. كانت الخنساء أشهر من بكت واستبكت قبل الإسلام. حقيقة هي عقدت مأتم ضخم على أخويها صخر، صخر مشهور، وعند أخوها ثاني هم أيضا راح في إحدى المعارك، وكانت تقول عن نفسها: تبكي خناس وما تنفك، ما عمرت لها عليه رنين وهي مقتار. وهي التي تقول أيضا: عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. جميل حقيقة استخدام مفردة الجريء الجميل. الفارعة ليلى بنت طريف التغلبية الشيبانية تقول في أخيها الوليد بن طريف حينما قتل في معركته مع الجيش العباسي لأنه ثار ضد العباسيين: أيا شجر الخابور، ما لك مورقا، كأنك لم تحزن على ابن طريفي. يعني تخيل أن الأشجار عليها أن تبكي على أخوها اللي قتل في المعركة. أحيانا الإنسان لما يفقد عزيز لا سامح الله يحس الحياة كلها باكية، يحس الحياة كلها تحولت إلى مسرح كبير للحزن. يحدثنا الأصمعي عن الحزن والبكاء فيقول: دخلت يوما مقبرة من مقابر الأعراب ومعي صاحب لي، فإذا بي أرى جارية على قبر كأنها تمثال وأكفر جامدة، وعليها من الحلي والحلل ما لم أرى مثله عند محزون، وهي تبكي بعين غزيرة وصوت شجي يرق القلب حقيقة لها ويخشع من عذوبة صوتها. فالتفت إلى صاحبي وقلت له: هل رأيت أعجب من هذا؟ قال: لا والله، ولا أحسبني أراه. يعني يقول: أنا ما شفت وحدة هيك متهندمة ولابسة وحاطة الذهب وكذا ورايحة تبكي بهذا البكاء. فقلت لها: يا هذه، إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن، أنت ما لابسة ملابس مال الحزن،

يعني خاف حتى وهي تحت التراب زوجها، هي تحسب الأحساب وحزينة عليه. هناك ناس نساء بهذا الوفاء، وهناك رجال ولو أقل بهذا الوفاء.

الشعراء هم أشد المبالغين في الحزن أحبتي والبكاء. فهذا متمم يقول في أخيه مالك هذا البيت الشهير. هذا شنو قصة مأتفت قصة فظيعة. يقول لك شا يمشي هو صاحب على الفرس، فهذا يشوف قبر لمجهول في الصحراء، ناس تموت أحيانا في الصحراء، فيبكي. عجيب، قرايبك هذا؟ قال لا. تعرفه؟ قال لا. مشوا شوية قطعوا جزيرة فرأوا رمسا أو قبرا أو ضريحا، فيرى متمم يبكي، فقال له هل هذا من أخوانك؟ قال لا. يا بقرايبك؟ قال لا. قال له شنو سالفتك أنت تبكي على شخص كل قبر تشوفه وهو مو من أهلك؟ فأجاب البيت الشهير الذي ذهب مثلا حقيقة، وكان من أشد الأبيات الشعرية تمثيلا على رهبة الحزن وسيادته. الحزن تشوف حزنك في حزن الناس، تشوف حزنك في مصيبتك في مصائب الناس، تذكرك مصائب الناس بمصيبتك. فقال أتبكي كل قبر لقيته، لقبر ثوى بين اللوى والدكادك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالكي. شنو هالبيت هذا؟ يقول لي أنا الحزن من أشوف قبر أحزن، ومن أحزن أتذكر حزني على أخويا مالك، فكل هذه القبور التي أراها هي قبر مالك بالنسبة لي. شنو من بيت هذا؟ ويقال أصدقائي في بعض الأحاديث القدسية رواية عن الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيا من أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع ومن عينيك الدموع، ثم ادعني أستجب لك. وفي الحديث الشريف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله: كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بهاء المؤمن، وفيه لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. طبعا هذا فيه نوع من خنسميها بشكل مجازي مديح للحزن. الحزين يجد في نفسه كأنه وحيد حقيقة في الحياة، في الظلمة، في ساحل بحر هائج تصفر الريح على سواحله وتتلاطم أمواجه كأنها نوادب حاسرات. ولهذا نرى الأحزان تقود الإنسان إلى المراثي، ويعزي كل امرئ نفسه بأبلغ ما وجده، وبلفظ وصوت شجي ترق له القلوب، قلوب السامعين أحبتي، وتذيب الدموع الجامدة مع اختلاف النوادب وتداخل الأشعار. لهذا نشوف احنا الملايات حقيقة أحيانا قسم من أني كسر القلب والظهر لما ينعن. أنا بالنسبة لي ما أتحمل أسمع حقيقة، أنهار يعني من كمية الحزن اللي بأصوات ملاياتنا بارك الله بيهن. وهذا حزن موروث عند العراقيين من أيام سومر وأكد.

يقول الأصمعي: سألت أعرابيا ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ أنتوا ليش المراثي قصائد المرثية اللي ترثون بها موتاكم هي من أشرف، بل هي أشرف قصائدكم؟ فقال هذا الأعرابي: لأننا نقولها وقلوبنا محروقة أو محترقة. واحد قلبه موجر شلون يقول الشعر؟ يقول الحكماء: كل شيء يبدو صغيرا ثم يعظم، إلا المصيبة فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر. لكن هذا الكلام يدحضه وتدحضه مصائب الناس. أكثر من مرة أنا أسأل أصدقاء وصديقات ممن فقدوا أحبه وأعزه، اللي فقد أمه لا سمح الله، واللي فقد والده، واللي أقول له: هل فعلا الحزن يصغر؟ فيجيبوني: لا، ألم الفقد وألم الفراق وألم وحزن الفقد وغياب الحبيب، غياب الوالد والوالدة وغياب الأحبة لا يقل إطلاقا. لكن ربما يظن الآخرين أننا نتعود، لكن في أي لحظة ممكن أن يهدمك الحزن. قال أعرابي حينما كلم في حزنه ووجده: ما رأيت الله جعل الحزن عارا على نبي الله يعقوب. قالوا له: أنت ليش 24 ساعة تبكي و24 ساعة حزين؟ شو القضية؟ شوية فكها. قال لهم: الحزن مو عار حتى تعيروني، لو كان عار ما كان قدره الله على يعقوب الذي ظل سنوات طويلة من حياته حزينا على فراق يوسف. وقال الشعبي: لا يكون البكاء إلا من فضل، فإذا اشتد الحزن هب البكاء. وأنشد يقول: فلأن بكيناه لحق لنا، ولأن تركنا ذاك للصبر. فلمثله جرت العيون دما، ولمثله جمدت فلم تجري. جميل، جميل جدا. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لما بكى على إبراهيم ولده تدمع العينان ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ومر النبي مرة صلى الله عليه وآله بنسوة من الأنصار فقال له: دعهن، كان معه أعتقد عمر بن الخطاب، دعهن يا عمر، فإن النفس مصابة العين دامعة، والعهد قريب. ولما بكت النساء، نساء المدينة، على قتلى معركة أحد، قال النبي صلى الله عليه وآله: لكن حمزة لا بواكي له. جميل، شون تعبير أنه يعني حمزة ما عنده أهل يعني يكون عليه. فأصبح سنة لنساء المدينة أن لا يبكين ميتا إلا بدأنا بكاؤهن بحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله.

وكانت العرب ترى في البكاء راحة، فقد أورد المبرد في كتابه الكامل عن ابن عياش أنه قال: كنت إذا أصبت بأمر لم أبكي، وكنت أتجلد ويأخذني الكمد والحزن الشديد، فمررت يوما فإذا بذي الرمة الشاعر الكبير ينشد، سمعته يقول: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل. فأصبت بعد ذلك بحزن فبكيت فجربت الراحة. وكأنه البكاء يريح أحيانا، ينزل شوية من ثقل الهم والمصيبة. يقول الفرزدق: ألم تر أني يوم جو سويقة بكيت، فنادتني هنيدة ماليا، فقلت لها: إن البكاء لراحة به يشتفي من ظن أن لا تلاقيا. جميل جميل جدا. يكمل: قفي وادعينا يا هنيد، فإنني أرى الحي قد شام العقيق اليمانيا، قعيدكم الله الذي أنتما له، ألم تسمعا بالبيضتين المناديا. قصيدة جميلة حقيقة، يختمها: أعتقد إذا غرورقت عيناي أسبل منهما إلى أن تغيب الشعيران بكائيا. وكان أفنون التغلبي الشاعر واسمه ريم قد نبأه كاهنا بموته في مكان يقال له إله، فمكث ما شاء حتى أتى ذاك المكان فلدغته حية، فشعر بموته وتذكر قول الكاهن، فقال في قصيدة طويلة يرثي بها نفسه: لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا، كفى حزنا أن يرحل الركب عدوة

0: المبدأ الصحيح يتفوق وينتصر حتى وإن كانت هناك على الميدان حقيقة علامات لخسارة مؤقتة، لأن في حسابات الزمن المطلق من يربح هو ومن ينتصر هو من تدوم مبادئه ويدوم ذكره ويدوم حتى حزن الناس عليه. شكرا لكم أحبتي أصدقائي، كانت هذه اليوم حلقة خاصة من برنامجنا القصة خون من راديو تايمز سكوير عن الحزن والأحزان في موروث العرب. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديمها وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. تقبلوا في النهاية تحياتي، وحتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: مليونان وأربعمائة ألف سبلت، هذا ما اشتراه العراق من الصين خلال ستة أشهر. في سياق التقرير التالي والذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، سنتعرف على الآثار السلبية المحتملة لهذه الأجهزة على المناخ والمنظومة الكهربائية. استماعا طيبا نرجوه لكم.
3: بحسب إحصاءات مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، استورد العراق 2,400,000 جهاز تكييف صيني خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، وبذلك احتل العراق المركز الثاني كأكبر مستورد لأجهزة التكييف من الصين من حيث القيمة بعد اليابان، بقيمة استيرادات بلغت 757 مليون دولار. وبحسب تقرير المؤسسة، بلغت نسبة النمو السنوية في عدد الأجهزة 7%، ونسبة النمو في قيمة الأجهزة بلغت 10% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023. إن استيرادات العراق من أجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من أجهزة التكييف، وإذا أضيفت أجهزة التكييف المصدرة من الصين إلى الإمارات والتي يعاد تصدير جزء منها إلى العراق، يكون العراق في المركز الأول كأكثر بلد استيراداً لأجهزة التكييف من الصين. كما أشار التقرير إلى أن استيرادات العراق من أجهزة التكييف من الصين تمثل 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين، والتي بلغت في النصف الأول من هذا العام 7 مليارات دولار، معتبرة أجهزة التكييف أكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين إلى العراق. ويبلغ معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الأول من سنة 2024 317 دولاراً، مرتفعة عن معدل سعر الجهاز في النصف الأول من 2023 والتي بلغ حينها 307 دولارات. هذا الارتفاع الشديد بقيمة استيراد أجهزة التكييف ليس غريباً، له أسبابه ومبرراته. فارتفاع درجات الحرارة وازدياد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية نسبياً، إضافة إلى غياب الغطاء النباتي والمسطحات المائية المساهمة بتخفيض درجات الحرارة، وتحلي المواطن العراقي بخصلة عدم دفع رسوم الكهرباء وغياب ثقافة الترشيد الاستهلاكي للطاقة من أبرز ما ساهم في هذا الارتفاع. 2,400,000 جهاز تكييف من الصين وحدها وفي ستة أشهر مؤشر خطير للأزمة المناخية التي تلوح بالأفق، وبخاصة في موقع كموقع البصرة، إذ شهدت المدينة أعلى معدلات الارتفاع بدرجات الحرارة عالمياً، إضافة إلى كمية الحرارة المنبعثة من مشاريع الاستخراجات النفطية التي تطلق بالهواء. وكذلك وقفت أجهزة التكييف في مقدمة أسباب اندلاع الحرائق في المباني والدور السكنية. فبحسب خبير التكييف المهندس عضيد ناصر، بيّن في حديثه لإذاعتنا أن جهاز التكييف الواحد يطرح كمية من الحرارة لا يمكن إغفال تأثيرها.
4: أجهزة التبريد والتكييف لها دور في زيادة ارتفاع درجات حرارة الهواء المحيط بها إلى أكثر من 10 درجات مئوية للجهاز الواحد. وفي دراسة عالمية سجلت أن عدد الأجهزة التكييف والتبريد تجاوزت 1.5 مليار لسنة 2023، ومن المتوقع لسنة 2050 بزيادة إلى 5 مليار جهاز.
3: يمتد التأثير السلبي لهذا العدد المهول من أجهزة التكييف ليطال المنظومة الكهربائية، إذ من البدهي فإن زيادة الأحمال ترافقها ساعات تجهيز أقل. وفي ذلك بيّن مدير محطة شط البصرة الكهربائية المهندس كروان جبار التحديات التي يواجهونها في فصل الصيف والذي يرافقه ارتفاع كبير بالأحمال الكهربائية.
5: السبلت الواحد طن الانفيرتر أو العادي هو ده يأخذ 5 أمبيرات، 5 أمبير نضربها في 220 فولتية المنزلية، احنا ده نحكي على 1100 واط تقريبا، 1 كيلو واط، احنا 20 أو 40 مليون عراقي. إذا قلنا بحساب متوسط أنه كل مواطنين سبلت واحد أبو الطن، طبعا هو العدد أكثر من هذا بكثير، 20 مليون سبلت في 1 كيلو واط لكل سبلت، احنا ده نحكي على 20 مليون كيلو واط أو بما يعادل 20,000 ميجا واط. إحنا شبكتنا الوطنية كل إنتاجها تقريبا 25-26,000 ميجا واط، يعني تقريبا نسبة كبيرة من الطاقة المنتجة راح تروح باتجاه السبالت وباتجاه التبريد، وهذا منطقي، إحنا أجواء حارة والتبريد مطلوب. لكن التبريد اللي أنت ما محتاجه من راح تطفي راح توفر هذه الطاقة إلى أماكن أخرى، من تطفي راح تمنح لآخرين فرصة الاستمتاع بالطاقة الكهربائية، ومن جانب آخر راح توفر على نفسك، توفر على الدولة بالمحصلة، توفر على نفسك جزء من المحروقات، وهذه أيضا فلوس من خزينة الدولة، وهي بالمحصلة هي فلوس منك كمواطن.
3: بدورها أطلقت وزارة الكهرباء والمديريات المرتبطة بها دعوات متكررة لترشيد الاستهلاك الكهربائي وحث المواطنين على عدم المبالغة بتجهيز المنازل بأجهزة التكييف وضرورة إطفاء الأجهزة الزائدة عن الحاجة حتى يتسنى لهم تجهيز المواطنين بساعات أكثر من الكهرباء. مسؤول العلاقات والإعلام في مديرية توزيع كهرباء البصرة جلال فاضل تقي وفي حديث لإذاعتنا كشف عن جملة من التحديات وأن التزام المواطن لم يصل إلى الآن للحد المطلوب.
6: تدعو مديرية توزيع كهرباء البصرة جميع المواطنين ترشيد الاستهلاك في الطاقة الكهربائية من أجل ديمومة الكهرباء في محافظتنا العزيزة. من خلال الترشيد وثقافة الترشيد سوف تستقر المنظومة الكهربائية، ما يسبب بتقليل الحوادث أيضا على الشبكة، تثمينا لجهود العاملين على الشبكة الكهربائية. الكهرباء نعمة نحتاجها في جميع المجالات، في المنزل، في الشارع، في العمل. ندعو ومن خلال إذاعتكم جميع المواطنين في محافظة البصرة ترشيد الطاقة الكهربائية وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية من خلال السحب الغير أصولي وأيضا من خلال الخطوط الثانية، هذه تعرض منتسبينا إلى الصعقات الكهربائية وأيضا خطر فادح يؤدي بحياة المواطنين أثناء التجاوز على الشبكة الكهربائية.
3: من جانبهم يرى المواطنون أن ضرورات ملحة تحدوهم لاقتناء أجهزة التكييف وتنصيبها في كل ركن من أركان المنزل، وعند حديثنا معهم بيّنوا ذلك بالقول:
7: ست سبالت لا أطفيهن، من أطلع أطفيهن، من أرجع البيت لا أخليهن باستمرار مشتغلات عادي، يعني كل غرفة سبلت موجود بها، يعني الجو الحار كلش وكل غرفة بيها سبلت. يعني
8: اثنين سبلتين شبير واللي هو الصغير صغير، وعندي مكيفات على قدد الغرف، واحد اثنين غرفتين، لا لا طفيهم صراحة مع الكهرباء، وهم واحد يخاف على المكيفات الحارة الدنيا.
9: عندنا تقريبا 4 سبالت، كل غرفة بها سبلت، ديوانية والهول وغرفتين، نطفيهن طبعا وقت ما موجودين هسه، شلون طالعين هسه هنا مطفيات كلهن، او مثلا وقت النوم بس الغرف النوم يشتغلن، سبلت الهول مطفي، سبلت الديوانية مطفي.
10: سبلتين بالغرف، يعني احنا بحكم عندنا غرفتين، غرفة الاطفال وغرفتنا، فكل وحدة بها سبلت، وسبلت بالاستقبال طبعا احنا نفتحها بس اذا اجونا خطار او في شيء، سبلت بالمطبخ وسبلت الصالة يعني بس فترة الصباح نفتحها، واذا طلعنا سبالت كلها نطفيها. وبالنسبة لاسعار السبالت يعني انا اشوفها حسب نوعيات السبالت موجود، اكو سبالت يعني الكل يقدر يشتريها، واكو سبالت لا بها مواصفات فيشتروها اللي مثلا يقدرون حسب ميزانيتهم.
3: ويبقى الحصول على جهاز التكييف في العراق سهلاً وميسراً، فمحال التجهيزات الكهربائية والباعة المتجولون يجهزون هذه الأجهزة بالتقسيط المريح، وكذلك يتم بيعها للموظفين عن طريق الاستقطاعات من مرتباتهم. ومؤخراً تم التنسيق مع تجار البيع على تجهيز موظفي الدوائر بالتقسيط المريح، وعملت الشركات المصنعة لجهاز التكييف على صناعة أجهزة تسحب تياراً أقل، منها الإنفيرتر والروتري، وتضج بها مواقع التواصل الاجتماعي بشتى الإعلانات. يأتي هذا في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من وباء من الحرارة الشديدة تتعرض له البشرية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي. ويأتي كلام غوتيريش بعدما أعلن مرسى التغير المناخ كوبرنيكوس الأوروبي أن 21، 22، 23 من يوليو تموز لعام 2024 الأكثر حراً على الإطلاق عالمياً. وأظهرت بيانات كوبرنيكوس أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ 17.16 مئوية في 22 يوليو، أي أعلى بمقدار 6% درجة مئوية مقارنة بالحادي 21 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه كسر الرقم القياسي اليومي لأعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
9: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

لنتكلم عن ثقافة القطيع. تعليق عبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

ثقافة القطيع، الفرد والجماعة. الإنسان كائن اجتماعي يعيش ضمن جماعات يرتبط وإياها بعلاقات متبادلة متعددة، مما يوفر له سبل العيش وكافة الاحتياجات والمتطلبات التي لا يستطيع الاستمرار في الحياة دونها. وهو بدوره يقدم أيضا لجماعته خدمات عديدة بحسب موقعه وبحسب المسؤوليات المناط به أيضا. في الواقع إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل ما هو أعمق وأهم، أي الأفكار. ذلك إن الفرد يستمد العديد من أفكاره ممن حوله، وهو في الوقت ذاته يزود من حوله بها أيضا في علاقة متبادلة لا تنتهي. والأفكار التي تحتوي عليها عقولنا عليها هي التي تحدد شكل الحياة ومغزاها. ومن هنا فقد اهتم المختصون بدراسة هذه العلاقة المتبادلة بين الفرد والجماعة، خاصة من الناحية الفكرية، فخرجوا بالعديد من الاستنتاجات الهامة والحساسة والتي تصف ما يجري فعليا على أرض الواقع.

من المصطلحات شائعة الاستعمال في وصف العلاقة الفكرية بين الفرد بالجماعة مصطلح ثقافة القطيع، حيث يطلق هذا المصطلح على السلوك الذي يتبعه الأفراد عند انضمامهم إلى جماعة ما، حيث تتحول تصرفاتهم من تصرفات مبنية على التخطيط والعقلانية إلى تصرفات متأثرة بسلوك هذه الجماعة. وقد استمد هذا المصطلح تسميته هذه من سلوك الحيوانات في قطعانها أو أسرابها أو جماعاتها التي تلتحق بها. إن انصهار شخصية الفرد ضمن جماعة يعني أن هذه الجماعة سوف تمنحه إحساساً بالقوة والمنعة، مما يجعله يتحول عن صفاته الأولى إلى صفات أخرى متماهية تماماً مع صفات الجماعة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد أفراد متشابهين إلى حد بعيد، يكونون فيما بينهم قطيعاً يمكنهم من القيام بأي فعل كان، حتى لو وصل الأمر إلى إسقاط الدول كما يجري في المظاهرات وحركات التحرر وما إلى ذلك. لثقافة القطيع العديد من المخاطر، خاصة إن تعلق الأمر بمسائل حساسة كمسائل الحياة والموت. فمثلا نجد أن شخصا ما قد يكون مقتنعا بفكرة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإنه قد عقد النية على تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين يراهم يستحقون هذه المساعدة من وجهة نظره، ولكنه وعندما ينضم إلى جماعة ما تتحول مواقفه الأولى إلى مواقف تتشابه إلى حد بعيد مع مواقف الجماعة، فيستحيل كائناً لا إنسانياً يغيب العقل والمنطق والضمير لأجل إرضاء قطيعه، وبالتالي الحصول على بعض المنافع. الأشخاص الذين استطاعوا إحداث التغييرات الجوهرية عبر التاريخ الإنساني هم أولئك الأشخاص الذين تمردوا على جماعاتهم واحتفظوا بهويتهم الفردية وبقدرتهم على التفكير المنطقي والعقلاني، فصاروا بذلك قادرين على توجيه الجماهير وإدارتها وقيادتها نحو تحقيق أهدافهم، سلبية كانت أم إيجابية. قد تكون بعض الأعراف الاجتماعية قد جاءت استجابة لظرف تاريخي معين، أو أن بعض التقاليد كانت مناسبة في زمن مضى، لكن هذه الأعراف والتقاليد ما زالت حاضرة لليوم وتواصل تأثيرها رغم تغير الظروف والمعطيات. ومن النادر أن يسأل أحد نفسه لماذا نفعل هذا ولا نفعل ذاك. باختصار، ما زال الماضي يحكم تفكيرنا ونحن نمشي على خطاه دون إدراك ودون إرادة حقيقية واعية. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.

والمشكلة أن كل فرد يعتقد أنه على صواب، وأن جماعته هي التي تمثل الحق، ويعتقد أنه توصل لهذا الاستنتاج بعبقريته وذكائه. لكن في حقيقة الأمر أن المصادفة البحتة هي التي أوجدته في هذا المكان وهذا الزمان، وجعلته يحمل في عقله الباطن كل الموروثات الثقافية والأعراف والمعايير التي تحكم تفكيره، حتى بات يظن إنها كل الحقيقة. في الواقع إن هذه العقلية بقيت كإرث وكتراث ثقافي في معظم مجتمعاتنا رغم التعليم ونمو الثقافة وتطور الوعي العام. فالناس وخاصة المتعلمين قد يرفضون بعض السلوكيات التي يحددها الأغلبية، أي القطيع، لكنهم في معظم الأحوال لا يجرؤون على التصدي لها حتى لا يتهموا بالخروج عن الجماعة أو المألوف.

لنقرب الصورة، في تجربة علمية وضع أحد العلماء 5 قروض في قفص، ووضع قرب السقف قطفا من الموز، وصار كلما اقترب أحد القردة من السقف لالتقاط موزة يقوم بمعاقبة جميع القرود برشهم بالماء البارد. ومع الوقت امتنعت القرود عن محاولة التسلق والاقتراب من السقف، فقام العالم بإخراج قرد واحد وإدخال قرد جديد مكانه. على الفور حاول القرد الجديد تسلق السقف، فقامت بقية القردة بمنعه من ذلك خشية العقاب. ثم أخذ العالم بإخراج قرد وإدخال آخر مكانه، وهكذا إلى أن انتهت جميع القرود القديمة وحلت محلها مجموعة جديدة. ولم يعد العالم يعاقب القردة بالماء البارد، لكنها واصلت الالتزام بقانون منع الاقتراب من السقف دون أن تعلم السبب والعلة لهذا المنع. في التجربة لم يكن هناك أحد من الخارج يمنع القردة الاقتراب من السقف، ولكن الذين أجريت عليهم التجربة وجدوا أنفسهم يفعلون أشياء غير منطقية ويمتثلون لقوانين وهمية ترسخت في عقلهم الباطن، ببساطة لأنهم إنما يفعلون ما يفعل الآخرون. وكل ما سبق هو واقع نعيش فيه، لكن بأيدينا يمكن أن نخرج من ثقافة القطيع إلى ثقافة الرأي القائم على المنطق والمعرفة والتفكير السليم. فالأشخاص الذين استطاعوا إحداث التغييرات الجوهرية عبر التاريخ الإنساني هم أولئك الأشخاص الذين تمردوا على الأغلبية واحتفظوا بهويتهم الفردية وبقدرتهم على التفكير المنطقي والعقلاني، فصاروا بذلك قادرين على توجيه الجماهير وإدارتها وقيادتها. فليس دائما الأغلبية تعني الصواب. ولعلنا نذكر هنا أن غاليليو كان على حق عندما قال إن الأرض دائرية وتدور حول الشمس، مؤكدا رأي العالم الذي سبقه نيكولا كوبرنيك، وكاد أن يقطع رأسه من قبل الكنيسة بسبب آرائه ومعتقداته التي ثبت إنها صحيحة في نهاية الأمر.

لو تأملنا فيما حولنا برهة لرأينا الكثير من المشاهد في حياتنا اليومية التي تؤكد أن الإنسان يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه، حيث نرى أن الفرد يستمد العديد من قراراته الشخصية والروتينية بناء على التصرف الذي يراه من الآخرين دون وعي أو تفكير، وهو في الوقت ذاته يزود من حوله بها أيضا في علاقة متبادلة لا تنتهي. إذ نرى الشخص يتأثر تأثراً شديداً بالآخرين بلا منهجية واضحة وبعقائد مزيفة، فيتشبه بهم في الملبس والمشرب والعادات والمفاهيم، ويعتقد أنه امتلك منزلة عالية ونجاحاً باهراً، ولم يعي أنه يحاول تعويض النقص بالتقليد، ويتحقق لديه درجة من الرضا والإطمئنان النسبي، لكن في الحقيقة كل ذلك يدل على الانهزامية والتبعية المقيتة، إذ يصبح الإنسان مجرد رقم تابع يكمل العدد ويكثر السواد، ويتلقف كل شيء بلا تدقيق ولا عرض على العقل الذي وهبه الله إياه. في الواقع إن هذا السلوك يجعلنا نقف أمام مصطلح ثقافة القطيع الذي يفسر ما يحدث في سوق الأسهم البورصة، حيث يلجأ الأشخاص إلى إجراء الصفقات بشكل غير عقلاني وتحركه العاطفة، فيدخلون للسوق بسبب إقبال الناس عليه، ويخرجون منه إن رأوا أن الناس فروا منه دون تخطيط أو رأي شخصي لهم. فيستعمل هذا المصطلح في وصف العلاقة الفكرية بين الفرد والجماعة، إذ يطلق على السلوك الذي يتبعه الأفراد عند انضمامهم إلى جماعة ما، حيث تتحول تصرفاتهم من تصرفات مبنية على التخطيط والعقلانية إلى تصرفات متأثرة بسلوك هذه الجماعة. وقد استمد هذا المصطلح تسميته هذه من سلوك الحيوانات في قطعانها أو أسرابها أو جماعاتها التي تلتحق بها. وكم هو صحيح في حياتنا، فمعظم الأفكار والعادات والمعايير التي تحكم ممارساتنا اليومية إنما هي تطبيق حرفي لثقافة القطيع، ذلك لأن الفرد يرتاح نفسياً إذا كان منسجماً مع الجماعة التي يعيش في وسطها، ونادراً ما يرغب أو يمتلك الجرأة لمخالفة ما هو سائد.

لا ضير من التذكير بما يعرف بثقافة القطيع أو قدرة الجماهير على التكيف مع أحكام خاطئة. برهن على ذلك اختبار ميليغرام وآش العالمان النفسيان. الأول جعل متطوعين متنوعين يقومون بتعذيب شخص يراد منه أن يتعلم مفردات لغوية. يطلب من المتطوع أن يطلق شحنات كهربائية تتزايد باضطراد إلى أن تبلغ قوتها 450 فولت المميتة في كل مرة يخطئ فيها المتعلم بناء على أوامر من أحدهم. والهدف من الدراسة قياس استعداد المشاركين في إطاعة سلطة تأمر بتنفيذ ما يتناقض مع ضمائرهم. ولقد نفذ 65% من المشاركين تجربة التعذيب تلك حتى النهاية، ولم يرفض تنفيذها أكثر من 24%. لذا نفهم لماذا أطاع الألمان هتلر، ولماذا خضع العراقيون لحكم صدام، ولماذا تخضع الجماهير لأنظمتها والطوائف لزعمائها. ذلك إن عدد الأشخاص الذين لديهم الاستعداد لمقاومة السلطة أقل بكثير ممن هم على استعداد لطاعتها العمياء. والأمر هنا يتعلق بمدى القدرة على تحمل المسؤولية الفردية أو عدمها. لقد برهنت هذه التجربة وغيرها إن المسؤولية الفردية تنتفي عندما يكون الشخص منفذاً لأوامر شخص أو جهة أخرى. حينها يقل تأنيب الضمير، فهو غير مسؤول لأنه ليس من قرر القيام بهذا العمل، بل قرر الآخرون عنه.

أما في تجربة آش فقدمت صورا فيها خطوط غير متساوية، وكان على المفحوص أن يقارن مع صور أخرى ويقرر تشابه طول الخطوط فيما بينها. والهدف من هذه التجربة معرفة ما إذ كان الفرد يتكيف مع الجماعة ذات الأحكام الخاطئة. وفعلا عندما كانت تجمع المجموعة على الخطأ كانت غالبية المفحوصين يتبعونها. أظهرت التجارب أن الرغبة في التكيف تتعارض مع الرغبة في التغيير. لماذا تتم الأمور بهذه الطريقة؟ ما الذي يفسر الانصياع على السلطة؟ إنها التنشئة الاجتماعية التي تدربنا على الطاعة، كما النقص في التعاطف مع الآخرين وعدم القدرة على إحلال أنفسنا مكانهم. ولأن المرجعية تمتلك سلطة تعبير شرعية وذات مكانة، سواء كانت مرجع ديني، مرجع حكومي، منصب أكاديمي أو أي سلطة رمزية، فما سر التكيف الزائد دون أي تمييز؟ بعض العوامل الشخصية: رغبة الفرد بأن يكون محبوبا من قبل أعضاء الجماعة وغير منبوذ، الرغبة في أن يكون على صواب، والخجل الاجتماعي أو ألفة العمل والمحيط، كما أن هناك حجم المجموعة والدعم الاجتماعي الذي توفره. ويلاحظ إنه إذا كان هناك شخص واحد فقط يوافقك الرأي سيدفعك ذلك إلى الثبات على موقفك. ولقد ثبت إن الأشخاص الذين يفضلون أن يكونوا على صواب على أن يكونوا محبوبين في الجماعة هم أقلية وأقل تكيفاً مع ضغوط المجتمع. الأشخاص الذين لديهم الاستعداد لمقاومة السلطة أقل بكثير ممن هم على استعداد لطاعتها العمياء. صحيح أن الانتماء إلى حضن حام وجالب للأمان هو من الحاجات الأساسية لدى الإنسان كالحاجة إلى الطعام أو التناسل، لكن هناك ظروفاً تجعل حاجة الانتماء هذه أكثر إلحاحاً وتستعيد قوة أكثرية بسبب الخوف الأولي الذي يجتاح الفرد في ظروف معينة، فيصبح كالطفل الخائف الذي يبحث عن الطمأنينة في حضن الأم. وفي ظل الانقسام الاجتماعي الحاد والصراع المذهبي المتفاقم والمرعي من الطبقة السياسية، إضافة إلى التهديدات العدوانية الخارجية وتفكك أجهزة الدولة ومؤسساتها، ناهيك عن التهديد بالانهيار الاقتصادي، يعيش المواطن في ظل الخوف والقلق على المصير.

تصبح الجماعة هي الملاذ الآمن للفرد والجهة التي تتحمل عنه المسؤولية وتقيه من الشرور. يسلم

بفرض قيادته في هذه الحالة إلى قائد موثوق يعفيه من المسؤولية، فيضعف إحساسه بمسؤوليته الفردية، ومع الوقت يعتاد التبعية المفرطة، لأن سلطة بديلة تأخذ على عاتقها مسؤولية القرار. وكلما ازداد الجهل تعمقت التبعية والخضوع، ما يجعل الفرد كالمدمن بحاجة إلى التوجيه الإجباري. فبعض الناس لا يتمتع بطبيعة تكفي لتخوله إلى اتخاذ مواقف مستقلة، أو ليفهم لماذا يرغم نفسه على القيام بما يقوم به. يؤدي ذلك إلى جعل الجماهير غير قادرة على الحرية، لأنها اعتادت الخضوع والطاعة السلبية للسلطة. يقول الإمام علي عليه السلام: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.

0: لنتكلم عن ثقافة القطيع. تعليق عبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصان تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عون.

0: حين سماعنا من يقول كاتب عرائض، ربما تتشكل في أذهان أغلبنا صورة نمطية لشاب أو رجل مسن يستظل من شمسنا الساخنة بمظلة تسعفنا ذاكرة مشاهدتها المتلفزة في الأفلام أو الدراما، حيث البلاجات البحرية العامرة بالخلق التوقين للشمس، أو نراها بشكل عابر في الدعايات الإعلانية للسياحة. في الصورة الذهنية المطبوعة من الواقع لا يكتفي الجالس تحت هذه المظلة بالاسترخاء القسري، وإنما تتغير ملامحه ويلهج لسانه ليدعو العابرين إلى ضيافته أمام طاولته العامرة بأوراق تتسود حروفها حسب الطلب. جميع الطلبات متاحة لمراجعي دوائر أنهكتهم عبارة ينطقها موظف حكومي كسول أو مرابي تعال باكر. تحت مظلة كاتب العرائض تتغير سرعة إنجاز معاملة رسمية من الغد باليوم والشهر بالأسبوع والممكن بغير الممكن. اشتري راحتك بفلوس، عبارة تنطق بها امرأة وقورة ومتأنقة في سمع كل قادم، وهي تشاطر كاتب العرائض الجلوس لوقت يطول أو يقصر حسب براعة صيدها تحت مظلته، مدعية تعب المراجعات الطويلة لمعاملتها التي تأخرت، وها هي الآن قد اشترت راحتها بالنقود بعد أن أنفقت المال والوقت بكثرة مراجعتها غير المثمرة. المراجع الواقف تحت مظلة التفاوض الاختياري يزداد حيرة بين أن يشتري الوقت بالمال أو يبيعه بالصبر والمطاولة. يقول المواطن خليل إياد وهو مراجع أنهكه السفر إلى إحدى الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد متحدثا لإذاعتنا:
1: رحت لبغداد معاملة أحد الوزارات، أول خطوة سويتها وحسب ما قالوا لي أني لازم أروح لكاتب العرائض، ومن كاتب العرائض تسلسل منه لما توصل للمدير العام. فضل يشرح الكاتب العرائض، تروح العريضة هتشي وتوقع يم فلان وتروح يم فلان وتروح للبصرة لأن تظل يم المدير العام تطول لها هالقد، ومن لما يسوون لها كتاب ويودونها الوزارة تأخذ لها بالأسبوعين. شفت الأمور صعبة يا جماعة، والله ما أسمع إلا صوت أمرأة اسمع صوتها تقلي والله اشتري راحتك بالفلوس. فأنا ضحكت قلت لها شلون اشتري راحتي بالفلوس؟ قال شوف هسا أنا قاعدة هنا معاملة ب250 انطيتها الواحد من هذول الموجودين هنا بالدائرة وخلص ليها هسا شوية ويجيبوا ليها. فبعدين اكتشفت انه هذول يحطون هذول الناس يمهم خاطر هم يمهلون او يوسطوا لك خاطر ينجزون معاملتك وإلهم نسبة من هاي الفلوس اللي تنطيها انت.
0: هناك الكثير من خليل إياد من أتعبتهم الطريق الوعرة بغية نيل هدفهم المشروع لإنجاز معاملاتهم بكل الأحوال. يا ترى أي خيال وفن دفع بكاتب العرائض إلى فنون الاستقطاب عن طريق ممثل أو ممثلة لهم من الكاريزما المقنعة ولهم أيضا حصة مالية من كعكة يطفئ المواطن شمع عيد ميلادها من جيوبه وعلى مضض؟ وإن أسلمنا إلى مصداقية سرعة إنجاز معاملة مدفوعة الثمن، فهل تعني كثرة طوابير المراجعين إلى دوائر الدولة اليوم بأننا ومن خلالهم نستطيع معرفة العدد السكاني للفقر وضيق ذات اليد والنفس، وهم السواد الذين لا تنفع معهم مفاوضات المساومة في مكتب استنساخ أو مظلة كاتب عرائض؟ وبالمقابل ثمة مواطنون لا يحتاجون لهذه الإغراءات ونجدهم أصحاب مبادرة في دفع المال لنيل المراد والغرض. إنه إذن موضوع إشكالي يشبه من يمشي على حبل، فهناك من يصفق له وهناك من يغمض عينيه عنه. فهل من يدفع الرشوة بيسر والتي يحلو لمريديها تسميتها تسهيل أمر تزيد من عسر من لا يقدر على الدفع؟ ومن المتهم الأساس بوجود واتساع تلك الحلقة الرابطة بين المواطن ومسؤول الدائرة؟ يقول الناشط المدني ورئيس تجمع شباب الدولة فارس جنديل في حديثه لإذاعتنا.
2: أكيد أحمل صراحة المسؤول نسبة تقريبا أكثر من 75% من وجود هؤلاء الناس. ليش؟ لأن المسؤول لو رفض كاتب العراض أو الوسيط مشت المعاملات تضيب، لكن هو يقبل، وبالتالي هي هاي باب من أبواب الفساد. هذا واحد، مو بس كاتب العراض موجود، وإنما أيضا المعقبين اللي هم كل موظف عنده معقب 2-3 جويده، وهم اللي مشون الدائرة على مزاجهم وعلى وضعهم.
0: وعن بعض المحامين الذين نزحوا إلى معقبي معاملات ليصار إلى شبكة من علاقات وأخوانيات نفحية بين كاتب العرائض والوسطاء والمحامي وبعض مسؤولي الدوائر الحكومية، الذين تكمن مهمتهم بوضع العصا في دواليب انسيابية معاملة مواطن، والذي بدوره أي المواطن يستسلم لإرادة الحل السريع، والتي تبدأ غالبا من كاتب عرائض يدعي النصح، ومن ثم إلى محامي يجيد التبسم الواثق والتأنق الباهر وحلاوة اللسان، فيما يحتوي جواله على أرقام أسماء لشخصيات القرارات الإدارية يستقبلونه بحفاوة، ولا يتأخر جلوسه عندهم لدقائق حتى يتصل بصاحب نعمته كاتب العرائض ليقول له مبشرا: معاملة فلان انتهت، فهل من مزيد؟ يوضح الناشط المدني فارس جنديل:
2: المحامي يقول هسه هذا باب رزقه، صحيح وكذا، ما يخص شخص معين، يخص المحامي اللي هو يحتال على القانون بمعرفته لمدير يكون مدني او عسكري او كذا، تلقاه موجود. يعني هاي موجوده وحاله صراحه، يعني ما حد بالوصل ما حد يعرفها، كلها تعرف. فبالتالي انت من تروح وتعطي فلوس بطريقه غير مباشره الى المحامي اللي هي اصلا للمسؤول الفلاني او المدير الفلاني او الضابط الفلاني، ما راح يصير اشكال على هذا. فهاي الفساد الاداري او يعني استغلال المنصب، فهاي موجوده عندنا، وهاي اعتقد يعني هيئات النزاهه والرقابه الماليه والجهات الامنيه والله جاي تضبط وجاي تسعى في سبيل انه تقلل، لكنه المشكله كبيره كلش.
0: إن كل المهن في العالم جاءت بضرورة مع حاجات ومتطلبات الإنسان، فيا ترى أي حاجة ملحة جاءت بمهنة كاتب العرائض؟ وما السبب في نزوح العديد من المحامين إلى تعقيب المعاملات؟ وما هو السبيل لانتفاء الحاجة لكاتب العرائض والوسيط؟ أسئلة أجاب عنها عضو جمعية حقوق الإنسان الدولية الحقوقي الدكتور عدنان سبهان قائلاً:
3: الإجراءات البيروقراطية للموظفين الحكوميين هذه هي اللي تجعل إنجاز المعاملات أمراً متعسراً على المواطنين ما لم يلجأ إلى واسطة ممكن تسهل عليه تلك العقبات. جيوش المحامين اللي تخرجهم سنوياً العشرات من الكليات الأهلية، والبعض وليس الكل، البعض منهم يفتقد إلى أبسط قواعد العمل في هذه المهنة المحترمة، وبالتالي هو يفقد حتى كاريزمة أنه يكون محامي في المحاكم وفي الدوائر الحكومية. أن الحكومة إذا أخذت على عاتقها موضوع إصلاح الإجراءات وتعديل التشريعات، أن مهنة كاتب العرائض ستتلاشى تدريجيا لانتفاء الحاجة إليها. يعني بعد ما يحتاج المواطن أن يلجأ إلى كاتب العرائض وهو جاي يشوف أنه الأمر متيسر وأن المعاملات جاي يصير بشكل طبيعي. وخير مثال على ذلك هو اختفاء هذه الطاولات من أمام دوائر الجوازات الإلكترونية الجديدة.
0: بعدما قيل وسيقال في هذا الموضوع، فالأجدر بالدولة والجهات المعنية أن تصدر قراراً باستحداث شعبة وموظفين عرفوا بنزاهتهم تضمهم داخل جدران دوائرها، بدلاً من انتشار الوسطاء وكتاب العرائض بهذا الشكل اللاحضاري. وجدير بالذكر أن هناك مجموعة كبيرة من النساء يطمحن إلى مثل هذه الوظيفة التي يصعب عليهن العمل بها ككاتبات عرائض، أسوة بالرجال، وبذلك نكون قد قضينا على البطالة وقطعنا بؤرة قد تتسبب في تفاقم الفساد الإداري والاجتماعي. كذلك يمكن أخذ رسوم لقاء كتابة هذه الطلبات التي يجب أن تتحلى بصفة رسمية لا كيفية.
4: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
5: الوحدة، الوجه الخفي للصمت القسري أو الاختياري. كانت الوحدة في الحكايات القديمة ترفاً وملاذاً، قوقعة يختارها الحكماء عن سابق تصور وتصميم للخلوء بكنوزهم الداخلية التي يعكرها المجتمع وضجيجه، أو هكذا كانوا يدعون في الأقل. صاحب كتاب 100 عام من العزلة جابرييل ماركيز عبر عنها فكتب: الوحدة هي الثمن الذي يدفعه أولئك الذين يجرؤون على أن يكونوا مختلفين. واعتبر ألبير جامو في كتابه الغريب أن العزلة هي المكان الذي يكتشف فيه الإنسان حقيقة نفسه، بينما عبر نيتشه عن أهمية الوحدة قائلاً: إن ما يميز الأفراد العظماء عن الصغار هو أنهم يحبون الوحدة، ورأى أن العزلة تجعل الإنسان أكثر قوة. أما جان جاك روسو فقال: الوحدة هي المكان الذي نجد فيه حريتنا الحقيقية. وقال شوبنهاور: كلما زاد وعي الإنسان ازداد شعوره بالوحدة. أما إريك فروم فاعتبر أن الوحدة هي العمق الأخير للشرط الإنساني، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بالوحدة والذي يبحث عن الآخر. وهذه الباقة من الآراء تكرس النظر إلى الوحدة بطريقة مبجلة، مصبغة عليها صفات القوة والإبداع والحرية والجرأة والوعي والعظمة.

لكن قد تكون هناك مبالغة في تقدير الوحدة هذه، أو قد تكون هذه الأقوال لأدباء وفلاسفة عالميين نابعة من جرح ما في حياتهم. فإذا كانت الوحدة بهذه العظمة، لماذا نقضي عمرنا في البحث عن شريك وصديق ومجتمع ورفيق؟ ولماذا لا نكف عن نسج العلاقات الإنسانية من خيوط كثيرة من الانتماء والتشابه والفكر، مدعمة بدبابيس الإيجو والمعتقدات ورواسب الأجيال في حمضنا النووي؟ يقول جبران خليل جبران إن أسوأ أنواع الوحدة تلك التي تجتاحك وأنت بين أهلك وأصحابك، وقد تكون هذا حالنا اليوم. فعلى رغم الازدحام الحياتي الحقيقي والسوبر ازدحام الافتراضي، تحكم الوحدة المجتمعات وتتقطع أوصال اللقاء ليصبح كل كائن وحيداً على رغم وجود الناس حوله. فماذا حدث؟ تشبه الوحدة الآن بثاً حياً لا يسمعه سواك، إذ يمنحك العالم تواصلاً بارد المعالم وتفاعلات بلا ملامح. تبدو هذه المفارقة وكأنها تعيد طرح سؤال: ما إذا كانت الوحدة هي نتاج غياب الآخرين، أم نتاج غياب ذواتنا وسط ضجيجهم؟

في زمن يقاس بثواني الستوري واللايك، لم تعد الوحدة مرادفة للصمت والهدوء، إنما انعكاس لحال ضجيج كثيف لكنه يبدو فارغاً. فهناك عشرات الإشعارات ومئات الوجوه وآلاف القصص، لكن الوحدة سيدة الموقف، وعلى رغم الزحام فإن التأثير بات واهياً. متى تبدأ الوحدة؟ وكيف تتبدل مع الزمن؟ وكيف تقوم الحياة الافتراضية بدور الكاتم والمضخم لها في آن واحد؟ قد لا يستطيع الطفل نطق كلمة واحدة أو معرفة معناها، لكن سلوكه يصرخ بها، فيبدأ بالانسحاب من اللعب مع نظرات طويلة إلى الأرض، وربما يتعلق على نحو مفرط بالأجهزة الإلكترونية واللوحية. وترتبط الوحدة في الطفولة بمشكلات يشعر بها الطفل وسط العائلة، مكان أمانه الأول. هذا هو الخط الأول في رسم خريطة الوحدة الذي ينذر ببدء المشكلة إن لم يعالج، ليلقي بثقله لاحقاً على كامل سنوات العمر. وتأتي بعد ذلك المراهقة المرهقة بكل تفاصيلها، فيشكل الفرد هويته متنقلاً بين المثال والشبه والنسخ في رحلة بحث مضنية. لكن المفارقة أن المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة هم الأكثر عرضة للشعور بالوحدة. وإذا ما راقبنا حولنا من المراهقين، فنجد معظمهم ينشرون تفاصيل مشاعرهم في حالة يأس بحثاً عن اهتمام ما، ولكن الإشباع العاطفي لا يتحقق هنا، لأن كل ما يمكن أن يحصلوا عليه تفاعلات سطحية عبارة عن لايك أو قلب، فتزداد هوة الوحدة. وغالباً ما يصاب المراهقون بالاكتئاب بسبب فرط الاستخدام وخيبة الأمل في التوقعات، وما أن ينشغل الأفراد في سن الرشد بحياتهم العملية والعائلية والمسؤوليات حتى تقبع الوحدة في إحدى زوايا العقل الهادئة، ولكن مساحتها تزداد أيضاً مع كل خيبة مهما كانت بسيطة، للوصول إلى شعور بأن العالم يمضي من دونك. فأما أن تعتاد أو تقع في فخ الوحدة والاكتئاب، أو تغير من سلوكك لتجد دائرتك التي تشعرك بالأمان والوجود والأهمية. ونأتي إلى سن الشيخوخة، المرحلة الأكبر عمقاً في التعبير عن الوحدة، من فقدان الأصدقاء أو الشريك وتراجع الحركة وانطلاق الأبناء في حياتهم، فكلها عناصر تخلق عزلة لا يخففها اتصال هاتفي أسبوعي أو صورة حفيد على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

من أكثر وحدة، النساء أم الرجال؟ قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه في العمق يلامس منظومة معقدة من الأعراف والثقافات والأدوار الاجتماعية. وعلى رغم الصورة النمطية التي تلصق الوحدة بالنساء أو بكبار السن، فإن الواقع أكثر تناقضاً، وقد يكون الشعور بالوحدة هو ذاته لدى النساء والرجال. ولكن أبحاثاً متعددة تشير إلى أن النساء غالباً ما يشعرن بالوحدة على نحو مختلف عن الرجال، إذ تعبر النساء عنها على نحو أكثر انفتاحاً، بينما يعمل الرجال على كبتها. وضمن استطلاع نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2025، تبين أن 25% من الرجال الأمريكيين بين عمر 15 و34 سنة شعروا بالوحدة في اليوم السابق للاستطلاع، مقارنة ب 18% من النساء في الفئة العمرية ذاتها. وعلى رغم أن الفارق قد يبدو ضئيلاً، لكنه عميق في دلالاته. الطريقة التي يعيش بها كل جنس شعور الوحدة تختلف تماماً، فالنساء عادة يتحدثن ويطلبن الدعم، أما الرجال فيرجح أن يكبتوا وينعزلوا أو يحاولوا تجاوز الإحساس من دون الاعتراف به بسبب ضغوط التقاليد الاجتماعية. ربما نستطيع القول أن الوحدة لدى الرجال صامتة ولدى النساء حزينة، فالوحدة ليست حكراً على جنس أو عمر، هي نتيجة لخراب داخلي بطيء يبدأ حين نغيب عن أنفسنا حتى لو كنا محاطين بالناس.

متى تبدأ الوحدة؟ إن الوحدة لا تعني بالضرورة الابتعاد الجسدي من الآخرين، إذ قد تكون انفصالاً عاطفياً داخلياً حتى في وجودنا وسط التجمعات. وقد يكون الشخص محاطاً بكثير من الناس لكنه في الحقيقة منفصل عنهم عاطفياً. الوحدة تستخدم كسلوك دفاعي لدى من تعرضوا في طفولتهم للنقد واللوم المستمر، أو أولئك الذين طلب منهم أن يكونوا مثاليين على الدوام، فهؤلاء الأشخاص يفضلون عدم الكشف عن حقيقتهم خوفاً من الرفض أو الأذى، فيلجؤون إلى الوحدة على رغم وجودهم الظاهري مع الآخرين. أما أثناء المراهقة فتأخذ الوحدة صورة مختلفة، وتظهر عبر الاختلاف مع الآخرين أو التمرد على القواعد التي كان المراهق مجبراً على اتباعها خلال طفولته. وفي سن الرشد تتجذر الوحدة نتيجة شعور مزمن بعدم الأمان، غالباً بسبب صدمات متراكمة في العلاقات السابقة. أما مؤشرات الوحدة فهي الشعور بعدم الانتماء، وهو انعكاس مباشر للشعور بعدم الأمان وبناء علاقات سطحية خوفاً من إفشاء الأسرار بسبب تجارب سابقة في خيانة الثقة أو استغلال نقاط الضعف، والتعلق المرضي عند الإحساس بالأمان، إذ يحمل الشخص الآخر مسؤولية كبيرة في تعويض نقصه الداخلي، ما يؤدي إلى حساسية زائدة وخيبة أمل متكررة، إضافة إلى صعوبة طلب المساعدة نتيجة الاعتماد المفرط على الذات. وفي حال وجد من يمد يد العون تكون لديه توقعات عالية قد تنتهي بإحباط جديد.

كما أن لكل شيء في الحياة وجهين، فإن الوحدة أيضاً لها جانب مزدوج، أحدهما مؤلم والآخر مشرق. والوجه الأول هو الوحدة الجارحة التي تنشأ نتيجة الصدمات، بخاصة في العلاقات الإنسانية حين يخذل الإنسان أو يجرح مراراً، فيتخذ من العزلة ملاذاً لا حباً بها بل حماية لنفسه من الألم المتكرر، فيختار الانفصال عن الآخرين كآلية دفاعية تمنحه شعوراً زائفاً بالأمان. أما الوجه الآخر فهو الوحدة الواعية، تلك التي يختارها الإنسان بإرادته لا بهروبه، فيها يعود لذاته ويصغي إلى صوته الداخلي بعيداً عن ضجيج العالم. إنها العزلة التي قادت كثيراً من العظماء نحو النور.

وسائل التواصل ومرايا الوحدة. في ظاهرها تقرب وسائل التواصل الاجتماعي المسافات بين الناس، لكن في جوهرها قد تضعنا وسط غرفة مليئة بالمرايا نرى فيها الجميع لكن لا نلمس أحداً. هي لا تصنع الوحدة لكنها قد تكشف عنها وتضخمها أو تزخرفها حتى يصعب الكشف عنها. التواصل الحقيقي لا يصنعه الإنترنت بل الأمان العاطفي، والعزلة تبدأ حين يمنع الطفل من أن يكون على طبيعته. وفي زمن تحكمه المنصات التي يفترض أن تكون منصات تواصل اجتماعي، فإننا نفتقر في العمق إلى العلاقات الحقيقية. صدقاً تلك المنصات لا تعوض التواصل العاطفي. الوحدة قد تبدو ملاذاً آمناً لمن يخشون الانكشاف، بخاصة أولئك الذين يعانون الخجل أو الخوف من إظهار حقيقتهم، فيلجؤون إلى العلاقات الافتراضية التي وإن منحتهم ممراً مؤقتاً إلا أنها لا تغنيهم عن العمق الحقيقي، وقد تزيد من شعورهم بالعزلة ودفعهم إلى العيش في الخيال.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

وشعبيته الكبيرة بين الجمهور. ورغم أنه ما حصل على جائزة أوسكار كممثل، لكن يبقى اسمه من الأسماء القليلة اللي استطاعت الجمع بين النجاح الجماهيري والاحترام النقدي. أكبر إنجاز لجيم كاري مو فقط عدد الجوائز اللي حصل عليها، لكنه غير صورة الممثل الكوميدي، وأثبت أن الشخص اللي يجعل الناس تضحك ممكن أيضاً يقدم أدوار عميقة إنسانية مؤثرة. كان عنده أسلوب مختلف، الكوميديا عنده تعتمد على الجسد، على الحركة، على التعبير، كأنه يحول نفسه إلى شخصية كرتونية حية. وخلف كل هذا الجنون الكوميدي كان أكو ممثل يريد يثبت شيء أكبر، أن الشخص اللي يقدر يضحك الناس يقدر أيضاً يحكي عن الألم. وهنا بدأ التغيير الحقيقي بمسيرته، اختار أدوار أكثر عمق، وأثبت أنه موهبته ما تتوقف عند الكوميديا فقط.

لكن قصة جيم كاري ما تكتمل بدون الحديث عن الإنسان خلف هذا النجم. رغم النجاح والشهرة، حياته الشخصية كانت مليئة بالمشاكل والتجارب الصعبة. جيم كاري دخل أكثر من علاقة عاطفية وزواج، أكثر هاي العلاقات فشلت وما استمرت. تزوج من الممثلة ميليسيا وومر وانتهى الزواج بعد سنوات. بعدها ارتبط بعلاقة مع الممثلة لورين هولي، وهاي العلاقة أيضا ما استمرت وكانت الفترة قصيرة جدا. بعدها عاش علاقات عاطفية متعددة وسريعة، بعضها كان تحت ضغط الشهرة والإعلام، وهذا الشيء خلى حياته الخاصة دائما تحت الأنظار. واحد من أكثر الأحداث اللي تركت أثر سلبي بحياته كان انتحار صديقته كاثريونا وايت عام 2015. هذا الحدث كان صادم بالنسبة إليه وترك أثر نفسي واضح عليه. تحدث لاحقا عن الحزن والألم اللي شعر به وعن صعوبة فقدان شخص كان جزء من حياته. وهنا نرجع إلى الفكرة الأساسية بشخصية جيم كاري، الرجل اللي صنع الضحكة للملايين كان أيضا إنسان يمر بلحظات من الحزن والضعف والانكسار. خلال حياته تحدث جيم كاري بصراحة عن معاناته مع الاكتئاب والفترات النفسية الصعبة اللي مر بيها، وكان دائما يكرر ويوضح أنه الشهرة والمال والنجاح ما تعني بالضرورة أن الإنسان يشعر بالسعادة طوال الوقت. أحياناً الإنسان يوصل لكل الأشياء اللي كان يحلم بيها، وبعدها يسأل نفسه هل هذا فعلاً الشيء اللي كنت أبحث عنه؟ وهذا السؤال انعكس على اختياراته الفنية. لذلك نلاحظ أعماله المهمة مو فقط عن الضحك، لكن إنسان يبحث عن المعنى. جيم كاري كان دائما مهتم بفكرة الهوية، الشخص اللي ينعرضه أمام الناس والشخص الحقيقي اللي يعيش بداخلنا. ربما هو هذا السبب اللي خلى الجمهور يشعر بقربه منهم، لأنه ما كان مجرد نجم بعيد عن الناس، لكن شخص عاش النجاح وعاش الخسارة، وعرف معنى أن تكون محاط بالملايين وتمتلك الملايين، لكن تبقى عندك معاركك الخاصة اللي تهزمك باستمرار وما تخليك تستمتع بإنجازاتك. ابتعد سنوات نسبياً عن الأضواء وركز أكثر على الفن والرسم والتأمل، وكأنه يبحث عن حياة أبعد من صورة النجم الكوميدي. ورحلته الشخصية تعلمنا شيء مهم جداً، أنه الإنسان ما يمكن اختزاله بصورة واحدة. ممكن تشوف شخص يضحك طوال الوقت لكنك ما تعرف عن المشاكل والهموم والصراعات اللي يحملها بداخله، وممكن تشوف ممثل يصنع الكوميديا وخلف هاي الكوميديا أكو أسئلة عن الحب والحزن والفقد والنجاح والوحدة. جيم كاري خلانا نعرف أنه وراء كل ابتسامة قصة، ووراء كل شخصية يؤديها إنسان يحاول أن يفهم نفسه والعالم من حوله. ولعمق الأفكار اللي قدمها راح نتناول واحد من أهم أفلام جيم كاري بالمحور الثاني من حلقة اليوم، فكونوا معنا.

ربما لا نحتاج إلى محو الألم، بل إلى فهمه وقبوله، لأنه جزء من الحكاية. المحور الثاني لحلقة اليوم فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي أو طاهر، كلا الترجمتين صحيحة. هو فيلم خيال علمي رومانسي درامي أمريكي من إنتاج عام 2004. وحتى نكون أكثر دقة بصف نوع الفيلم، فهو دراما نفسية رومانسية سوداوية، كذلك ملحمة رومانسية. وهذا وصف الملحمة يتم إطلاقه فقط على الأفلام العظيمة ذات الرسائل الخالدة. الفيلم من إخراج ميشيل غوندري وتأليف تشارلي كوفمان، استنادا إلى قصة من تأليف غوندري كوفمان وبير بيسموث، بطولة جيم كاري وكيت وينسلت. تقييمات الفيلم عالية جدا، حيث تقييمه على موقع IMDB 8.3 و 93% على موقع الطماطم الفاسدة. حظي بإشادة واسعة من النقاد، أثنوا على السيناريو والإخراج. حقق الفيلم نجاح جماهيري كبير، بلغت إيراداته 73 مليون دولار، واختار معهد الفيلم الأمريكي ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2004. فاز كتاب السيناريو بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ورشحت وينسنت لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي. وصنفت العديد من المطبوعات الفيلم كواحد من أعظم أفلام القرن الحادي والعشرين. كذلك ألهم الفيلم مشاريع موسيقية مثل أغنية Eternal Sunshine The Bledge وأغنية Spotless Mind لجينيه إيكو عام 2014، وألبوم أريانا Eternal Sunshine عام 2024.

بدأ من حبيبها فسألها سؤال افتراضي، لو تقدرين تمسحين هذا الشخص من ذاكرتك راح تسويها؟ وكانت إجابتها نعم. بيسموث بالبداية ما كان يفكر بالفيلم، ولكن يفكر بتجربة فنية غريبة. كان يريد يرسل بطاقات للناس تخبرهم بأنه شخص يعرفونه قام بمحوهم من ذاكرته. لكن من شارك الفكرة ويا غوندري تحولت إلى سؤال سينمائي أكبر، شنو ممكن يصير لو العلم يقدر فعلا يمسح الذكريات؟ وهل الإنسان يقدر يعيش بدون جزء من ماضيه وبدون هاي الذكريات؟ بعدها وصلت هاي الفكرة للكاتب تشارلي كوفمان المعروف بكتاباته المختلفة والغريبة، وهنا بدت تتحول إلى قصة فيلم كاملة. رغم أنه الفكرة بالبداية كأنه صعبة التسويق، لكنها جذبت اهتمام المنتجين وتم شراء حقوقها وتحويلها إلى مشروع سينمائي. لكن كتابة السيناريو ما كانت سهلة. خلال فترة تطوير الفيلم ظهر فيلم تذكار ميمينتو للمخرج كريستوفر نولان، وهذا أيضا يتناول موضوع الذاكرة، وهذا الشيء خلى كوفمان يشعر بالقلق من التشابه ويحاول يبتعد عن المشروع، لكنه رجع وأكمل الكتابة. أكبر تحدي واجه كوفمان كان شلون يخلي المشاهد يعيش داخل ذكريات البطل ويشوفها وهي تختفي واحدة وراء الثانية بالتدريج. لذلك اختار فكرة ذكية، الذكريات ما تختفي فجأة ولكن تبدأ تتلاشى تدريجيا، وكأنه العقل نفسه يحاول يتمسك بيها قبل أن يفقدها للأبد.

ملخص القصة. فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind أثناء عملية محو ذاكرة جول لحبيبته كلمنتاين يصير تحول مهم. جول يبدأ بالعملية وهو يريد التخلص من الألم، لكن أثناء اختفاء الذكريات وأثناء العملية يكتشف أنه غير رأيه وما يريد فقدانها، وباعتباره هو واقع تحت تأثير البنج العملية فما يقدر يتواصل ويا القائمين عليها حتى يبلغهم بتغيير قراره. بالبداية من اختار وقرر أنه يمحو ذكرياته لأنه كان بوقته محطم نفسيا بعد انفصاله عن حبيبته، كان يتذكر الخلافات، الإحباطات، الكلمات المؤذية، فكر أنه إذا حذف كل ما يتعلق بيها راح تكون طريقة لإنهاء معاناته. لكن من بدت الذكريات الجميلة بالاختفاء تصير المفارقة، كل ما اقترب من فقدان كليمنتاين بدأ يشوف قيمتها أكثر. أثناء وجوده داخل عقله بالفترة اللي كان مغيب بيها ومعرض لعملية الإزالة، ما يعيش فقط لحظات الحب الكبيرة، ولكن أيضا يرجع للتفاصيل الصغيرة اللي ما كان مقدر وقتها بشكل صحيح، مثل ضحكهم العفوي، اللحظات البسيطة اللي قضوها سوا، شعوره بالراحة وياها، الطريقة اللي خلته يشعر بأنه حي وخارج عزلته، إلى أن يصل إلى لحظة إدراك مهمة أنه المشكلة ما كانت بكليمنتاين كونها سيئة أو العلاقة كانت خطأ، لكن الألم جزء من التجربة نفسها. وهنا راح يوصل النتيجة أنه الإنسان ما يقدر يحتفظ فقط باللحظات الجميلة ويحذف الألم، لأن الذكريات كلها مجموعة واحدة ومرتبطة بعضها ببعض، ولو حذف الألم راح يحذف وياه الحب والضحك والنمو اللي صار بسبب هاي العلاقة.

التجاذب بين الأقطاب المختلفة. فيلم إشراقة أبدية العقل نقي، العلاقة بين البطلين تقوم على فكرة مهمة. شخصين مختلفين جدا، لكن كل واحد منهم يشوف شيء بالآخر يفتقده بنفسه، وهسه نوضحها من خلال شرح بسيط الشخصيات. البطل جويل شخصية هادئة منطوية وحذرة جدا، يعيش داخل عالمه الخاص، يميل للروتين، يخاف من المواجهة، وعنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره. شخص يفكر هواي قبل أن يتصرف، لكن بالمقابل يحمل داخله حساسية عميقة ورغبة كبيرة بالحب والانتماء. مشكلته الأساسية أنه يحاول حماية نفسه من الألم، لذلك يبتعد عن المخاطر العاطفية وهو يبحث عن الأمان، لكن أحيانا يحول هذا الأمان إلى عزلة عن البشر. كلمنتاين شخصيتها النقيض تقريبا، شخصية عفوية متمردة مليئة بالطاقة والتناقضات، بحيث تغير لون شعرها ويا تغيير ملابسها، تتصرف باندفاع، تكره الشعور كونها مقيدة أو متوقعة، لكن خلف هاي الجرأة تخفي خوفها من الملل والهجر، وحاجة قوية لأن يشعر بيها أحد مثل ما هي، وتعبر عن نفسها أنه ما تريد أن يكون أحد منقذ إلها، لكن هي بالحقيقة تبحث عن شخص يقدر يشوف فوضاها الداخلية وما يحاول تغييرها. من خلال هذا الوصف البسيط نعرف كمية التناقض الموجودة بين هاي الشخصيتين. إذا الشخصيات هل قد متناقضة، شلون انجذبوا لبعضهم؟

عدة أسباب تفسر هذا الانجذاب. أولاً أنه جويل لقي بيها الحرية اللي يفتقدها. قبلها كان يعيش حياة محسوبة ورتيبة، في حين كلمنتاين دخلت حياته كشيء غير متوقع. كانت تمثل الجرأة والمغامرة والقدرة على عيش اللحظة، وهاي الأمور هو يفتقدها بشخصيته وما يقدر يسويها. هي شنو لقت بيه؟ لقت بيه الهدوء والأمان. رغم أنه ظاهرها قوية ومتحررة، لكن كانت تحتاج إلى شخص يمنحها شعور بالاستقرار، وكونه مختلف عن باقي الأشخاص اللي ينجذبون فقط إلى جانبها المرح. السبب الآخر هو أن اختلافهم كان نقطة جذب وليس عائق. الفيلم ما يقدم علاقة مثالية، لكن علاقة بين شخصين يحمل كل واحد منهم نقص معين. جويل يحتاج إلى أن يخرج من قوقعته، وكلمنتاين تحتاج إلى التوقف عن الهروب من نفسه. النقطة الرابعة لسبب انجذابهم لبعضهم هو كل واحد شاف الجانب الحقيقي من الآخر. وحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه الحب ما يعني إنه الشخص الآخر راح يخليك كامل، لكن تلقى شخص تشوف بيه نفسك بصدق رغم العيوب والفوضى اللي بيه. لذلك العلاقة بينهم تشبه سؤال الفيلم الأساسي: إذا عرفت مسبقاً أنه العلاقة راح تنتهي بالألم، هل راح تختار تعيشها مرة ثانية؟

والمفارقة بعلاقة البطلين إنه نفس الشيء اللي قربهم من بداية علاقتهم هو اللي فرقهم بنهايته، اختلافهم. اختلافهم هو كان سر جاذبيتهم لبعضهم وكان سبب تفرقهم، لأن الإنسان غالباً ينجذب للي يضيف لشيء ما موجود عنده، لكن بعد فترة ممكن نفس هاي الاختلافات اللي كانت سبب الجذب تصير مصدر تعب وخلاف، وهذا حال هواي من العلاقات بالحياة. مرات نحب شخص بسبب صفات معينة به، وبعد مرور الزمن تصير نفس هاي الصفات هي أكثر شيء يزعجنا.

من الأمور اللي لفتت نظري بالفيلم هو ازدحام العيادة بعيد الحب. أشوفها رسالة تحمل معنى أعمق من كونها مناسبة عادية، لأن هواية من الناس تتوقف بهذا اليوم حتى تسأل نفسها وين موقعي من معادلة الحب؟ هل أعتبر نفسي من الناس اللي عاشوا تجربة حب حقيقية؟ لو تجربتي كانت مؤلمة لدرجة صرت أتمنى أمر بهذا اليوم وأني خالي من كل ذكرى تتعلق بالحب، لا حب يذكرني باللي فقدته ولا كره يربطني بشي انتهي. كأنه البعض ما يريد يمحو الشخص فقط، لكن يريد يمحو الإحساس المرتبط به حتى يستعيد هدوءه من جديد. وممكن هاي المناسبات نفسها صارت تولد نوع من الضغط على الناس، خصوصا الشباب، لأن عيد الحب ما صار يخص فقط الأشخاص المرتبطين، حتى الشخص الأعزب صار يشعر أنه معني بهذا اليوم بشكل أو آخر. وهواي ناس يمر عليهم هذا العيد وهم يتمنون أن يكون السنة الجاية بعلاقة، يمكن ألقى الشخص المناسب، بلكي أعيش التجربة اللي أشوف غيري يحتفل بيها وسعيد. وكأنه الحب صار سؤال مطروح على الجميع، على الشخص اللي يعيش علاقة وعلى الشخص اللي ينتظرها.

حتى على الشخص اللي يحاول يقنع نفسه ان الموضوع ما يعني او الحب مجرد كذبة بسبب تجربة خاضها. لذلك نشوف بالفيلم انه حتى اللي يريد يمحو ذكرياته عن الحب هو بالاساس شخص كان للحب مكانة كبيرة بحياته.

الذاكرة والنسيان. فكرة الذاكرة والنسيان بالفيلم مرتبطة بشيء موجود فعلاً بطريقة أمل أدمغتنا، لأن العقل مو مثل جهاز التسجيل يحفظ أي شيء يمر عليه، لكن العقل يفرز ويختار الأشياء اللي يعتبرها مهمة، خصوصاً الأمور اللي تكون مرتبطة بمشاعر قوية أو تجارب مؤثرة تبقى مخزونة. لكن التفاصيل اليومية اللي ما لها معنى مهم غالباً تبدي تضعف وتختفي مرور الوقت. لذلك مرات نتذكر موقف صغير صار قبل سنين وننسى أشياء صارت مؤخرا، لأن قيمتها بالنسبة للعقل مو بحجمها لكن بالأثر اللي تركته. الفيلم أيضا يلمس ثنائيا عيشة هواي بحياتنا، هي حلاوة البداية ومرارة النهاية. وعملية محو الذكريات من الدماغ ما بدت من بداية العلاقة، لكن سارت عكس الخط الزمني للأحداث، بدت من أكثر اللحظات ألم وحداثة من الخلافات الجروح، اللحظات اللي خلت البطل يقرر ينسى حبيبته وتتراجع تدريجيا باتجاه الماضي، إلى أن تصل إلى اللحظات الأولى للعلاقة اللي كان بيها الحب بأجمل حالاته.

بداية العلاقة كل شيء يكون مختلف، الحماس، الفضول، الرسائل، اللهفة، التفاصيل الصغيرة اللي تفرح، النظرة للحبيب تكون كأنه عالم جديد، كأنه حياة جديدة. لكن مع الوقت تتغير النظرة وتظهر الخلافات والاختلافات والتعب والمسؤوليات والعتب والنقد. يمكن مو لأنه الحب كان وهم، ولكن بالبداية أنت تشوف أجمل نسخة من الإنسان المقابل، بينما بالنهاية تخلينا نشوف كل جوانبه. وسبب تغير النظرة هاي مو لأنه الإنسان منافق ويبدي للمقابل عكس ما بداخله، لأنه هاي اللهفة والانجذاب ما تخص العلاقات الإنسانية فقط، لكن نلمسها بكثير من تفاصيل حياتنا. مرات تكون عندنا لهفة كبيرة الشيء كنا نحلم نوصل له، مثلا بيت نتمناه، سيارة كانت بالنسبة لنا حلم، أو حتى مكان سياحي نشوف صوره ونتمنى نكون به يوم من الأيام. لحظة الوصول للأمنية وتحقيقها تكون مليانة فرح وشعور بالإنجاز، لكن مع مرور الوقت يتحول الشيء الجديد إلى جزء من حياتنا اليومية، وتبدأ الدهشة الأولى بالذبول والخفوت. يعني مو منطقي نبقى سنة كاملة نسوق نفس السيارة بنفس إحساس أول يوم استلمناها به، لو نبقى نعيش نفس الانبهار مكان زرناه لأول مرة. حتى لو أجمل الأماكن لو بقينا بيها فترة طويلة، راح تتحول النظرة من حلم منتظر إلى شيء عادي جدا. فالمشكلة مو إنه الأشياء فقدت قيمتها، لكن الإنسان تعود عليها، واللي كان البارحة حلم بعيد يصير اليوم جزء عادي من حياة روتينية ممكن تكون مملة. أكو حكم تشير إنه السعادة بطريق الوصول، بالترقب، بالانتظار، أكثر مما تكون بلحظة الامتلاك نفسها. وهاي الفكرة صاغها الشاعر جبران خليل جبران بقصيدة المواكب بطريقة لطيفة جدا. يقول: وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر، كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا، حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. لم يسعد الناس إلا في تشوقهم إلى المني.

مجرد أرشيف للأحداث اللي مرت بينه، لكن هي جزء من تكوين الإنسان نفسه. هي اللي تصنع طريقة تفكيرنا، مخاوفنا، اختياراتنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا وللعالم حوالينا. لذلك محاولة محو تجربة مؤلمة ما تعني فقط التخلص من الحزن، لكن تعني حذف جزء من الرحلة اللي صنعت الإنسان، الأخطاء، الخيبات، العلاقات الفاشلة، وحتى اللحظات اللي كسرتنا، كلها تركت أثر من خلالها تعلمنا، تغيرنا، وصرنا الشخص اللي إحنا عليه اليوم. جويل بالفيلم يكتشف إنه الألم ما كان دليل على إن العلاقة بكليمنتاين كانت خطأ، لكن جزء من تجربة إنسانية كاملة. اللحظات الجميلة ما كانت منفصلة عن الخلافات والدموع، كلها كانت تشكل قصة واحدة، هي قصة علاقته بكليمنتاين. وممكن هذا يخلينا نعيد النظر بماضينا، مو بهدف تمجيد الألم، لكن بفهمه والتصالح وياه. يعني الإنسان ما راح يصير أقوى من يمسح أحداث من حياته، لكن يقدر ينظر للأمور اللي مر بيها ويقول نعم هذا الشيء صار، لكن صار جزء من الماضي ومن قصتي، وشيء أعترف به وما أهرب منه. أحياناً ما نحتاج ننسى الماضي حتى نرتاح، لكن نحتاج أن نفهم وبعدها نكمل الطريق، وإحنا نحمل خبرة أكثر مما نحمل جروح.

تمتد فكرة الذاكرة والتصالح مع الماضي إلى حد أبعد من العلاقات العاطفية إلى حياة الإنسان نفسه. كم شخص قضى سنوات طويلة بطريق كان يظن أنه الطريق الصحيح، مثلاً بدراسة، مهنة، فكرة، قناعة معينة، إلى أن إجت لحظة فارقة غيرت نظرته لكل شيء وخلته يختار مسار جديد تماماً عن اللي كان ماشي بيه. بهاي اللحظة من ينظر الإنسان لهاي السنوات الماضية بشعور ندم ويسأل نفسه ليش ضيعتاني كل هذا الوقت؟ ليش ما اكتشفت أنه هذا مو الطريق الصحيح بوقت أبكر من هذا؟ لكن الحقيقة هاي السنوات مو بالضرورة تكون ضياع، لأنه كانت جزء من تكويني. حتى الطريق اللي تركه قد يكون هو اللي منح المعرفة والخبرة وخلاه يدرك أنه هذا الشيء ما يناسبه أو الطريق ما يناسبه، وعلم الفرق بين الاختيار الصحيح والخاطئ. لأنه الإنسان ما يوصل إلى وعي الكامل من خلال القرارات المثالية، لكن من خلال التجارب اللي يكتشف لاحقاً أنه ما كانت النهاية بالنسبة إليه لكن مرحلة ضرورية برحلته. مثل ما بالفيلم، من صار حذف الماضي بالكامل يعني حذف جزء من القصة اللي صنعت الشخصية. وكذلك بالحياة، محاولة محو سنوات مضت أو الندم عليها قد تخلينا ننسى أنه هي اللي بنت وعينا الحالي. فالمهم مو أن نسأل ليش سلكنا هذا الطريق، لكن أن نسأل شنو تعلمنا منه ووين وصلنا.

وهذا مو معناه نتمسك بكل شيء مهما كان مؤلم أو نتحمل الخيارات الخاطئة إلى الأبد. لا، تصالح مع الماضي ما يعني قبول الأذى، ولكن ولا يعني البقاء على علاقة تستنزف الإنسان وتكسر كرامته. أكو فرق كبير بين تجربة مؤلمة صنعت منك شخص أكثر وعي وبين موقف مؤذي يستمر بتدميرك يوم بعد يوم. أكو علاقات ما تحتاج صبر أكثر، لكن تحتاج قرار واضح بالابتعاد، لأن وجود شخص يمارس الإهانة أو التقليل من قيمة شريكه أو يخلي الأذى أسلوب حياة، الانتظار ما راح يتحول إلى علاقة صحية. فكرة الفيلم إنه الألم مو مقدس، لكن التجارب حتى الصعبة منها ممكن تحمل معنى بعد انتهائها.

الفصل الأخير من فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي. أتمنى أكون خلال حديثي عن الفيلم بقيت ضمن الحدود العامة وما كشف التفاصيل تحرق الأحداث حتى تبقى تجربة المشاهد مميزة، لأن هذا الفيلم يعتمد بشكل كبير على المفاجآت وطريقة كشف القصة تدريجيا. التويست الموجود بالفيلم هو واحد من أجمل عناصر الفيلم. الشخصيات اللي كنا نعتقد بالبداية هي مجرد شخصيات جانبية وثانوية بعيدة عن مسار الأحداث الرئيسي، راح نكتشف بالفصل الأخير الدور اللي تأديه مهم جدا، وهو جزء أساسي من القصة ومو مجرد حضور عابر. قرارات هاي الشخصيات راح تأثر بشكل كبير على مجرى الأحداث، وتاخذ القصة منعطفات درامية تغير نظرتنا للكثير من التفاصيل اللي شفناها سابقا. لذلك أترك هاي المتعة إلكم مستمعين الكرام، لأن أجمل لحظات الفيلم هي اللي راح نكتشفها بأنفسنا أثناء المشاهدة.

عنوان فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. العنوان مقتبس من قصيدة للشاعر الإنجليزي ألكساندر بوب، من الأعمال الأدبية اللي تناولت الحب والفقدان بطريقة مؤثرة، وهي قصيدة مستوحاة من قصة حب حقيقية هزت أوروبا بالقرن الثاني عشر بين فيلسوف ورجل دين اسمه بيير أبيلار وتلميذته الذكية إلويزا. بينهم علاقة حب، وكانت قصتهم من أشهر قصص الحب المأساوية بالعصور الوسطى. صار بينهم زواج بالسر، ومن درى عم إلويزا بهذا الزواج قرر ينتقم من أبيلار لأنه اعتبره أهان شرف العائلة، وأرسل له مجموعة اعتدوا عليه وقاموا بإخصائه. بعد هذا الحادث دخل أبيلار الحياة الدينية وصار راهب، ودخلت إلويزا إلى دير وأصبحت راهبة، لكنهم استمروا بتبادل الرسائل اللي أصبحت لاحقاً من أشهر النصوص الأدبية عن الحب والفلسفة والصراع بين الرغبة والواجب. لذلك من كتب الشاعر ألكسندر بوب قصيدته المعنونة إلويزا تو أبيلار عام 1717، ما كان يخترع مأساة رومانسية، لكن كان يستند إلى قصة تاريخية حقيقية أعاد صياغتها شعريا حتى يركز أكثر على الجانب العاطفي والنفسي لإلويزا. القصيدة مو فقط رسالة حب، لكن هي رحلة داخل أعماق النفس البشرية. تصور صراع إلويزا بين حبها الكبير لأبيلار وبين حياتها الجديدة اللي فرضتها عليها الظروف، بين الرغبة بنسيان الماضي وبين الذكريات اللي ما تقدر تنساها.

وهنا أحب أشير إلى نقطة مهمة، هو مدى تأثير الثقافة والاطلاع بخلق الأفكار. فكاتب السيناريو ما اكتفى بصناعة قصة عن الذاكرة والحب والفقدان، لكن استلهم عنوان الفيلم وبعض من فكرته من القصيدة. هذا الربط بين عمل أدبي من القرن 18 وفكرة سينمائية انولدت بموقف معين ويا صديقته يوضح انه الأفكار العظيمة قد تكون موجودة حولنا بالتاريخ، الأدب، الفن، لكن تحويلها إلى عمل مؤثر يحتاج إلى عقل المنتج. المبدع الحقيقي مو دائما يبدي من الصفر، لكن يمتلك مخزون واسع من المعرفة والثقافة تصير مثل الأرض الخصبة اللي تنمو بيها بذور الأفكار، حتى تتحول هاي البذور إلى قصيدة أو رواية أو فيلم يبقى أثر السنوات طويلة. أثناء الحوار بالفيلم يتم اقتباس جزء من القصيدة، لأن الشخصيات تحاول الوصول لهذا العقل الخالي من الشوائب كما يعبر عنوان الفيلم، من خلال محو الذكريات. ما أسعد نصيب العذراء الطاهرة التي نسيت العالم فنسيها العالم، نور أبدي يشرق في عقل صاف بلا شوائب، تستجاب صلواتها وتتخلى عن رغباتها.

تفرد التجربة. ربما من المهم أن نذكر دائماً وإحنا نستعرض هاي القصص والتجارب الإنسانية أنه ماكو تجربة تشبه الأخرى تماماً. كل علاقة لها تفاصيلها الخاصة، وكل إنسان يحمل خلف تاريخه وطبيعته وظروفه وطريقة مختلفة بالتعامل مع الحياة. لكن قد نجد بقصة ما شي يشبهنا أو موقف يذكرنا بتجربة مرينا بيها، وهذا ما يعني أن الحكم نفسه ينطبق على الجميع. العلاقات ما تقاس بقالب واحد، واللي يكون نهاية صحيحة لشخص معين مو بالضرورة يكون مناسب لشخص آخر. الهدف من هاي القصص مو حتى ننطي إجابات جاهزة أو نحكم على اختيارات الآخرين، لكن حتى نفتح مساحة للتفكير ليش صار اللي صار وشنو تعلمنا منه، وشلون ممكن للإنسان يكون أكثر وعي بنفسه وبشريك حياته. وبالنهاية الإنسان هو الأقدر على فهم تفاصيل حياته ومشاعره، وأي شيء نعرضه هنا ما هو إلا نافذة للتأمل ومو وصفة جاهزة لحياة الآخرين.

0: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. أشكر إصغائكم مستمعين الكرام، والشكر موصول إلى الزملاء في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي بالإعداد والتقديم. ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالاً حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: طالما كان الشاي المشروب الوطني للعراقيين، حتى لو القهوة تحوم بالمضايف وبقعدات الشيوخ وبالمآتم والمجالس، وتكون حاضرة بمكانتها الوجدانية بشعارنا وموروثنا. لكن وقت القهوة مثل الضيف، ما تنافس الشاي أبداً. إلى أن إجا ذاك اليوم، يوم سقط نظام صدام، إجا زمن القهوة، زمن الإسبرسو والموكا والنسكافيه واللاتيه وحتى كبسولات القهوة. وياها إجا زمن المعلبات، الموز والبيبسي والتفاح الأحمر اللي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات بس. وجيل الطيبين يعرفون الجاي نحكي. المفارقة إنه من زمان كانت كلمة مقهى اسم للمكان، بس مو شرط يقدموا لك القهوة. المقاهي قبل تقدم شاي ونومي ونرجيلة وطاولي، الشاي كان الأساس وأصلاً ما حد يطلب قهوة. ما بعد 2003 من انفتحت الأسواق وتبدلت العادات، دخلت القهوة من أوسع أبوابها. أكو جيل كامل عرف القهوة الأول مرة من خلال أكياس سريعة التحضير، وجيل ثاني تعلم يحمص البن ويطحنه ويصنع نكهاته الخاصة. ومن بين هاي الناس حيدر غالي، صاحب محمصة قهوة، ومن عنده تبدي قصتنا.
1: طبعاً القهوة هي تمر بعدة مراحل، تبدي مرحلة الزراعة، وما بعد الزراعة القطف وطرق القطف. المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الجني، مرحلة المعالجة، أما بالتجفيف، بعدين تتقشر لفترة من الزمن. هذه المعالجة المجففة، أكو المعالجات المغسولة اللي هي رأس الكرزة تنغسل، يعني محطة المعالجة تنفتح تنغسل حباية البن اللي يستخرجوها من بطن الكرزة، وأكو المعالجات العسلية، وأكو معالجات التخمير. طبعا احنا عندنا المعالجات هاي كلها موجودة نوفرها. يعني ما بعد المعالجات هي أكو مراحل السورتينج، الفرز من العيوب حتى تطلع القهوة يعني بكواليتي عالي. ما بعدها تجي الأهم مرحلة، هي مرحلة المنتصف، مرحلة التحميص. هو هذا هلانة أكو مايسترو لازم يشتغل. إذا هي المحصول القهوة كان فاخر، المسؤول عن إخراج وإبراز هاي النكهات هو الحماص، وبنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. يعني إذا كان المحصول فاخر بس ساء التصرف أثناء التحميص راح يخرب، وهذا يعرض الخسارة فادحة يعني.
0: ومن داخل مختبر الحماص يبدي سر القهوة اللي توصل للناس مثل ما يبينها أستاذ حيدر.
1: ويجي إنه بيبدي بمرحلة المهارات الحسية، هو حامل لمهارة حسية، فيبدي أكو في طريقة معينة يطحن قهوته، ويبدي يسوي عليها عملية إحنا نسميها كابينج، شم تذوق، ويعرف إنه هذا الباتش من يتحمص أو هاي الدفعة من يتحمصت هي صالحة للاستهلاك أو غير صحيح، أو يقدر حتى مثلاً يميز إنه هو راح يوجه حمصته في أي اتجاه للإسبرسو مثلاً، أكو طريقة تحضير للإسبرسو، فهو يحمص ضمن سيناريو، أو للفلتر هم راح يحمص ضمن سيناريو ثاني. للقهوة العربية مثلاً العراقية مالت هذه سيناريو إلها خاص، العربية اللي بالخليج يعني شمال اليمن، المملكة السعودية، يعني دول الخليج العربي هم عندهم أسلوب يسمونها حتى قهوتهم يسمونها أصفر، يعني عبر مرحلة المايلارد اللي هي مرحلة تفاعل الإنزيمات إلى آخره، شروها بالأسلوب. إحنا نروح باتجاه الأسود، وهم يطلقون عليها شمالية، نحن نطلق عليها جنوبية.
0: بمرور الوقت ما تغير بس المشروب، حتى اسم المكان تغير. قبل كنا نقول مقهى، اليوم صرنا نقول كوفي، وإذا أكثر من واحد نقول كافيهات. والقهوجي صار اسمه باريستا، واللي راح تحكينا عن أهمية دورة صاحبة أحد الكافيهات في البصرة، الست جوان.
2: والقهوة والله يعني اعتمادها على الباريستا، ما لها علاقة الماكينة. أكو مكاين توصل أسعارها مئات الآلاف، بس إذا مو الباريستا اللي يشتغلها مضبوط والحباية البن جودتها عالية ما راح تطلع القهوة زينة. فالموضوع معتمد اعتماد تام على الباريستا ونوع القهوة. هو شيء كانت القهوة قبل نحمصها بطاوة ويدقوها أهلنا ويش تنشرب، وراها القهوة التركية. هسه حاليا موضوع القهوة تطور شوي، صار أكو قهوة مختصة وأكو قهوة تجارية. أكثر شيء هسه شيء الطلب على القهوة المختصة، V60 كولد برو، قهوة اللي تتخمر. نفس الوقت الناس اللي عندها ثقافة القهوة عالية جاي يقرون يثقفون عنها، يعرفون أنواعها، وين تنزرع، شنو منشأها، منين تجي، إيش قد لازم تبقى قبل لا تتحضر. فهذا شيء حلو.
0: وعن الأنواع المتوفرة وامتيازاتها، الضيف الفجوان.
2: أصلاً القهوة اليمنية كلش نادرة وصعبة إنه تتحصل، وهي طبعاً من أغلى الأنواع. كل المناشئ مال القهوة الموجودة يعني جاي نوفرها. أكثر شيء جاي تجينا القهوة المختصة من السعودية، يعني هم شوية سابقين بموضوع القهوة المختصة، فجاي تجينا من عندهم. القهوة الكولومبية، برازيلي، أثيوبي. الأثيوبي هو طبعاً أطيب شيء وأغلى شيء، فجاي تتوفر يعني من كل المناشئ العالمية هي موجودة. أكو شاي بس قليل، بس ورا الأكل صارن يأكلوا يشربوه.
0: بالوقت اللي انتشرت بيه الكافيهات وصارت القهوة ترند بكل مكان، ظل قسم من الناس أوفياء للشاي ما تخلوا عنه، مثل محمد خليل.
3: أنا بالنسبة لي من متذوقي الشاي، ما أعرف يمكن لأن تعودت عليه أو بسبب أنه كونه سابقا يعني كان يجي محلى يعني، فأنا حبيت الشاي أكثر زين واستمغيت. بس هسه نفس الشيء القهوة تلف طرق التحضير مالتها، تسويق صار بصورة أوسع، الإسبانش لاتي، الإسبانش الفي 60، القهوة التركية، الإسبريسو، هذا خلاها تنتشر بشكل أوسع وخلالها أجواء صراحة يعني. يمكن حتى تشوف الناس اللي يشتغلون بالشركات، يمكن أعتقد يمكن لها علاقة بالإنتاجية، شوفت الموظف أو أيا كان يعني تلقاه يشتغل ويا كوب كبير مال قهوة يعني كشخة، وصارت تعطي أجواء صراحة يعني. يعني تيها هسه حتى الكافيهات من تنفتح يمكن مبدأ التسويق مالتها يعتمد على القهوة أكثر من الشاي. الشاي بقى تقليدي يعني، هو الشاي اللي تعودنا عليه هو نفس طريقة التحضير نفس الطعم، في حين القهوة لا.
0: وبالمقابل أكو مزاج ثاني راح باتجاه القهوة. أحمد جاسم جرب القهوة بكل أنواعها، يحب أجواء الكافيهات والكوب اللي يتغير شكله وطعمه حسب المود.
4: تعرف قبل استاذ كان موضوع الوجود بالمنطقه والانغلاق اللي موجود ببلدنا صراحه كان مانع علينا هواي ثقافات. ممكن هسه كثره السفر، كثره الاحتكاك بالشعوب الاخرى وبثقافاتها، نقلوا هواي ثقافات داخل البلد، من ضمنها ممكن هو موضوع القهوه اللي هو ممكن اكون معلومه البعض ما يدري بها، ممكن هو ثاني اقوى اقتصاد بعد النفط صار موضوع البن والقهوه يعني. خاصه احنا يعني نقول اللي علينا ضغط وشغل ونحب يعني شايف دائما وقت فراغك، وقت اللي تكون بيه انت تريد تريح من ضغوطات العمل، تشرب فنجان قهوه، تقعد ويا الاصدقاء بمكان هادئ. فأكيد هذا الموضوع يعني هي ثقافة جديدة، واليوم كل جديد هو مرغوب، فالعالم أكيد يعني حبذته أكثر من موضوع الشاي. مع العلم الشاي يعني إلى رواد لحد هذا الوقت، بس الفئة الشبابية الجديدة يعني أكثر شيء فضلت موضوع القهوة.
0: والنتيجة ماكو فايز وخسران، الشاي بقى مثل ما هو حاضر بكل بيت وبكل تجمع، والقهوة أخذت مكانها بوضعها وأنواعها اللي تعجب الشباب. فالبصرة ما تختار واحد وتترك الثاني، صارت بيت للشاي والقهوة بالوقت نفسه.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها
3: يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: لماذا يجب عليك الاهتمام بخصوصية الموقع الجغرافي؟ قد يكون الأمر أخطر مما تتخيل. في أواخر ثمانينيات القرن الماضي كان هناك صراع فكري بين فريقين من الجغرافيين. على الجهة اليسرى كان الجغرافيون الكميون متحمسون إلى حد كبير لظهور أنظمة GIS والتي خرجت من رحمها خرائط جوجل لاحقاً، وعلى الجانب الأيمن كان الجغرافيون النظريون قلقون للغاية بشأن الأنظمة المشابهة لGIS لأنها كانت من وجهة نظرهم بداية لاختراق خصوصية المستخدمين، بل وسارعوا إلى التأكيد على حق الناس في الحفاظ على خصوصية أماكن تواجدهم. لا شك أن أنظمة الملاحة والGPS أثناء هذا الصراع كانت بدائية للغاية مقارنة بما هو موجود الآن، إلا أنها كانت كافية لكي يطلقوا ناقوس الخطر بشأن هذه الأنظمة منذ عقود. وحتى الآن ما زالت قضايا الخصوصية على الإنترنت تمثل إشكالية وقلق لأغلب المستخدمين، وأحد أهم أركان هذه الخصوصية هي خصوصية موقعك الجغرافي، فلماذا تعتبر أمراً هاماً لهذه الدرجة؟ أبل، جوجل، فيسبوك وغيرها من الشركات التقنية الكبرى تتتبع موقعك الجغرافي بشكل مستمر تحت مسمى سياسة الشروط والأحكام. فشركة أبل على سبيل المثال أطلقت نسخة محدثة من سياسة الخصوصية الخاصة بها وأضافت فقرة تشير إلى أنه بمجرد موافقة المستخدمين على هذه السياسة يجوز للشركة والشركاء والمرخص لهم غير المحددين في الاتفاقية جمع بيانات موقع المستخدم وتخزينها. فعندما

يحاول مستخدمو التفاحة الشهيرة تنزيل تطبيقات من متجر أبل تتم مطالبتهم بالموافقة على الشروط والأحكام الجديدة. إلى أن يوافقوا لا يمكنهم تنزيل أي شيء عبر المتجر. ليست أبل وحدها من يقوم بذلك بالطبع، فإذا نظرنا إلى فيسبوك سنجد أن تصنيفها هو الأسوأ طبقا لمسألة حماية خصوصية مستخدميها، حيث أنها لا تتتبع مستخدميها على صفحتها فحسب، بل وتقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكياتهم دون موافقتهم المسبقة. ويعتبر موقعك الجغرافي من ضمن هذه المعلومات التي تقوم فيسبوك بجمعها عنك بالطبع. في الواقع فإنه يتم تتبع هاتفك من قبل العشرات من الشركات والوكالات، وكل هذا قانوني تماماً لأنك منحتهم الإذن بأخذ هذه البيانات منك عند تنزيل تطبيقهم، ووافقت ضمنياً أو صراحةً على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بهم دون قراءتها. حسناً، هل تتساءل ما المشكلة في ذلك؟ ما الذي يمكن أن يحدث إذا منحت الإذن لهذه المواقع لتتبع موقعك الجغرافي، حياتك الشخصية؟ ليس بها الكثير لتهتم بها هذه الشركات العملاقة في الأساس. لماذا يجب أن أهتم بتتبعي ما دمت لست مطلوبا للعدالة؟ هناك نظرية لطيفة اسمها Nothing to Hide أو لا شيء لأخفيه، تشير إلى أن الأفراد ليس لديهم سبب للخوف أو معارضة برامج المراقبة إلا إذا كانوا خائفين من أن تكشف عن أنشطتهم غير المشروعة. حسناً، دعنا نخبرك أن هذه النظرية مضللة تماماً، بل ودعنا نطرح عليك سؤالاً عكسياً: لماذا تولي الشركات الكبرى اهتماماً كبيراً بهذا اللا شيء في حياتي؟ لماذا ينفقون الملايين في الأصل لجمع بيانات عن حياتي المملة؟ تجربة نيويورك تايمز الاجتماعية الصادمة. قامت صحيفة نيويورك تايمز بتجربة اجتماعية للكشف عن حجم الأضرار الحاصلة من انتهاك خصوصية المستخدمين الجغرافية، حينما تعقبت الهوية الخاصة بالسيدة ماجرين وهي صحفية تعمل بالجريدة لمعرفة مقدار كم تفاصيل المعلومات الشخصية التي يمكن الوصول إليها من خلال فحص بيانات الموقع الجغرافي التي تم جمعها بواسطة هاتفها الذكي. ذكرت الصحيفة أنه تم الاستعانة بأحد خبراء التقنية الذي استخدم تطبيق معين تم تثبيته على هاتف السيدة ماجرين يحاكي تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم باستخلاص معلومات مهمة بناء على بيانات الموقع الجغرافي GPS التي يتم الحصول عليها من الهاتف. تمكنت الصحيفة من تتبع حركة ماجرين على مدار اليوم، حيث لاحظ التطبيق ماجرين أثناء ذهابها إلى اجتماع بالجريدة في الصباح وإلى مكتب طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها لإجراء عملية بسيطة بعد الظهر، وعقب ذلك مشيتها مع كلبها والمكوث في منزل والديها مساء، وهي معلومات تسببت في انزعاج ماجرين لمعرفتها والتنصت على حياتها الشخصية بهذا الشكل. ما هي المخاوف من انتهاك خصوصية الموقع الجغرافي؟ خدمات تحديد الموقع GPS في حد ذاتها ليست المشكلة، إنما المعلومات التي يتم جمعها والمنظمات التي تجمع البيانات وتخزنها هي التي قد تكون مدعاة للقلق. هذا القلق بشأن الخصوصية وإساءة استخدام هذه البيانات هو ما يثير قلق بعض الناس، بالإضافة إلى ظهور فكرة الإعلان السياقي على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تقوم الفكرة فيه على استغلال موقع المستخدم دون موافقته لتقديم إعلانات للمنتجات والخدمات المتاحة بالقرب من موقعه الجغرافي. ليست الإعلانات السياقية وحدها ما يثير المخاوف من انتهاك الخصوصية الجغرافية، ولكن أيضا على سبيل المثال تحديد سمات وسلوكيات المستخدم وتتبعها عندما يمكن استخدام موقع المستخدم لاستنتاج معلومات حساسة أخرى مثل الحالة الصحية أو العادات الشخصية أو الواجبات المهنية من خلال ربط الأماكن أو المسارات التي قمت بزيارتها بسلوكك. بل ودعنا نخبرك أنه من خلال بيانات موقعك الجغرافي يمكن لأي شركة وباستخدام بعض الخوارزميات المعقدة أن تقوم باستخلاص البيانات التالية عنك: أين تنام؟ أين تعيش؟ مستوى الدخل؟ بناء على المكان

مبيعات إعلانات المحمول المستهدفة جغرافياً إلى 39 مليار دولار بحلول عام 2022. حتى وإن أغلقت نظام تحديد المواقع GPS فسيظل موقعك الجغرافي مكشوفاً. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك حماية خصوصية موقعك الجغرافي ببساطة عن طريق إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS على جهازك، فدعنا نخبرك بكل أسف أنها طريقة ليست كافية، لأنه على الرغم من أن الهواتف المحمولة تسمح لك بتعطيل تحديد الموقع الجغرافي، إلا أنه يوجد تقنية معروفة باسم Wi-Fi Triangulation، وهي موجودة في جميع الهواتف الذكية العاملة بنظامي أبل وأندرويد، حيث تسمح هذه التقنية بتحديد موقعك الجغرافي وعنوان الماك الخاص بك من خلال جهاز الراوتر المتصل به هاتفك. فعندما تكتشف الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أي شبكة لاسلكية، تقوم فوراً بإرسال عنوان ماك الخاص بها بالإضافة لقوة الإشارة وأحداثيات GPS إلى خوادم جوجل عدة مرات في الساعة، مربوط برقم الID المميز لهاتفك. ليس فقط معرفة موقع هاتفك بل وموقع جهاز الراوتر المتصل به. تعرضت جوجل للمساءلة القانونية سابقاً لقيامها بجمع بيانات عن شبكات الواي فاي باستخدام سياراتها الخاصة بمشروع ستريت فيو، وتم الحكم على الشركة أنها مذنبة، لتقوم في أكتوبر من العام الماضي بالتصريح علناً أنها ستعتمد على أجهزة أندرويد لتكون بديلاً للحصول على هذه المعلومات. أصدرت المتحدثة باسم جوجل بياناً جاء فيما معناه: مشاركة المواقع على أندرويد تأتي بموافقة المستخدم أولاً، حيث أن نظام التشغيل يرسل للمستخدمين إشعاراً لمنح صلاحيات جمع مشاركة واستخدام الموقع من أجل توفير تجربة تجوال أفضل على أجهزة الأندرويد، بينما أي بيانات أخرى للموقع يتم إرسالها إلى خوادم جوجل تكون مجهولة المصدر ولا يتم تقييدها أو تتبعها لمستخدم معين. لقد تعلمنا أن هناك العديد من الطرق التي ستحاول بها الشركات والحكومات أخذ واستخدام بيانات موقعك الجغرافي بالإضافة إلى معلومات مهمة أخرى حول حياتك. والأهم من ذلك، نحن نعلم أن الطريقة التي تجني بها هذه الشركات معظم أموالها هي من خلال توفير برامج مجانية لك، على أمل أن تتمكن من الحصول على تحليلات منها والتي ستبيعها بعد ذلك لمن يدفع أعلى سعر. فما عليك إلا أن تكون مستعداً لتأمين خصوصية موقعك الجغرافي في ساحة المعركة الرقمية، ومنعهم من الحصول على معلوماتك الشخصية قدر الإمكان. دمتم آمنين، ودام موقعكم الجغرافي في أمان.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: شعوب تعيش في الدول العربية ولا تتحدث العربية. تختلف اللهجات التي يتحدث بها أبناء المنطقة العربية الممتدة من ساحل المحيط الأطلسي غرباً إلى شواطئ الخليج العربي شرقاً، لكن تبقى لغة الضاد عاملاً مشتركاً يميز شعوب المنطقة. ورغم أن اللغة العربية تعتبر اللغة الرئيسية لكافة بلدان المنطقة، فإن لغات أخرى نجحت في الحفاظ على بقائها رغم انحسار معظمها بعد الفتح الإسلامي. ولا نعني هنا اللغات المكتسبة كالإنجليزية أو الفرنسية التي يتحدث بها قطاع واسع من العرب، بل نقصد لغات السكان الأصليين والتي لا يزال بعضها مستخدماً حتى الآن، اللغة الكردية. ويسكن الأكراد أجزاء واسعة من شمال شرق العراق وسوريا، وتعتبر اللغة الكردية لغتهم الأساسية، تليها العربية في المناطق العربية التي يقيمون فيها. وتتعدد لهجات الكرد على حسب الإقليم الذي يتحدث بها سكانه، وتعتبر لغتهم منحدرة من اللغات الهندو-أوروبية، ويتحدث بها حوالي 8 ملايين شخص في العراق وسوريا. اللغة التركمانية هي لغة تركمان العراق وسوريا المشتقة من التركية، وهم من القبائل التركمانية التي هاجرت من موطنها في أواسط آسيا واستقرت في شمال العراق، وبالتحديد في مدن كركوك والسعدية وتل عفر، وفي سوريا بدمشق وحلب واللاذقية وحمص. يقدر عدد التركمان في العراق بحوالي 1.5 مليون، أما في سوريا فيقترب عددهم من 1 مليون، فيما توجد أقلية منهم في الأردن لا تتجاوز 25,000 نسمة.

اللغة الأرمنية من اللغات الهندو-أوروبية، يتحدث بها العرب من أصول أرمنية، والذين استوطنوا العراق والشام في الألفية الأولى للميلاد، وازداد عددهم بعد نزوح آلاف الأرمن بعد الحرب التي دارت بينهم وبين العثمانيين بداية القرن العشرين. يعيش الأرمن في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر، ويبلغ عددهم حوالي 300,000 شخص، من بينهم عدد من الشخصيات البارزة في العالم العربي مثل الفنانتين المصريتين لبلبة ونيلي، والإعلاميين اللبنانيين نيشان وزفين.

اللغة النوبية هي لغة نيلية صحراوية تنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو-أسيوية واللغات البربرية التي يتحدثها أهل المغرب في مصر. يتحدثها سكان جنوب مصر ومناطق شمال وغرب السودان القريبة من مصر، ويبلغ عدد الناطقين بها حوالي 11 مليون نسمة. وتنقسم اللغة إلى قسمين أساسيين، الكنزية والفاديجية، وتختلف إلى 5 لهجات أو أكثر في مناطق مختلفة كالفاديجية والكنوز في مصر وحلفة ودلفو في السودان.

اللغة المهرية، وهي لغة قبيلة المهرة في منطقة الربع الخالي والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهي لغة قديمة منحدرة من اللغات السامية الشرقية، وهي قريبة من اللغة العربية. وعلى عكس ما يشاع بأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستخدمة في المملكة العربية السعودية، فإن حوالي 20,000 سعودياً يتحدثون هذه اللغة، كما يستخدمها سكان شرق حضرموت باليمن، وكذلك في عمان والكويت والإمارات.

اللغة القمرية هي اللغة الرسمية لجمهورية جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي، ويعتقد أنها مزيج من اللغتين العربية والسواحلية، يتحدث بها سكان الجزيرة البالغ عددهم 700,000 نسمة، وتكتب اللغة القمرية بحروف عربية كما يتحدث سكان الدولة العربية والسواحلية.

اللغة الأمازيغية هي لغة سكان شمال إفريقيا من المغاربة والجزائريين والموريتانيين وبعض سكان تونس وليبيا ومصر، حيث تمتد قبائلهم من واحة سيوة في مصر وحتى المحيط الأطلسي، وهي من ضمن اللغات الأفرو أسيوية. وقد اعتمدت المغرب الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ويبلغ عدد الأمازيغ في العالم العربي حوالي 29 مليون شخص، غالبيتهم في المغرب والجزائر.

اللغة السواحلية، وهي من بين اللغات الرسمية في جيبوتي وجزر القمر والصومال، كما أن بعض سكان سلطنة عمان يتحدثون بها، وهي من فروع اللغات النيجيرية الكنغاوية، تكتب بحروف لاتينية وتوجد بها بعض الكلمات ذات الأصل العربي. اللغة السريانية، وتسمى أيضاً الآرامية أو الآشورية القديمة، واستمرت سائدة بين معظم شعوب الشرق حتى أواخر القرن السابع للميلاد، إذ أخذت اللغة العربية تحل محلها، ولكن لهجاتها ما زالت قيد التداول حتى اليوم، حيث يتحدث بها حوالي 600 ألف شخص، تتكلم بها بعض قرى الموصل وغيرها في شمال العراق، وفي بلدات معلولة وجبعدين وبخعة في سوريا، وهي نفس اللغة التي تكلم بها السيد المسيح، حيث لا تزال تستعمل في الكنائس السريانية من قبل الأرثوذكس والكاثوليك، والموارنة في طقوسهم في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق. اللغة الصومالية هي لغة رسمية في جمهورية الصومال، كما أنها لغة مستخدمة في دولة جيبوتي مع اللغة العربية، يتحدث بها حوالي 15 مليون شخصاً، وهي من فروع اللغات الأفرو أسيوية، وهي أقرب إلى لغة عفار التي يتحدثها سكان أثيوبيا وأريتريا. استحدثت على مدار السنين العديد من نظم الكتابة لاختزال اللغة، ومنها الأبجدية الصومالية التي تعد أوسع نظم الكتابة الصومالية انتشاراً. اللغة الشركسية، يعود أصل الشركس إلى منطقة جبال القوقاز، وقد هجروا منها بعد حروب ضد روسيا القيصرية ليتشتتوا في مختلف مناطق الدولة العثمانية ما بين تركيا وسوريا والأردن. تكتب لغتهم بالحروف الروسية بعد أن كانت تستخدم الحروف العربية خلال الحكم العثماني. اللغة الشيشانية، لغة قوقازية بحتة يتحدث بها آلاف العرب، حوالي 30,000 من ذوي الأصل الشيشاني الذي هاجر أجدادهم إلى الدولة العثمانية نهايات القرن 19 إلى بلاد الشام، واستوطنوا العراق وسوريا ومنطقة شرق الأردن، وبخاصة مدينة الزرقاء. تكتب اللغة الشيشانية بحروف روسية، ويحاول العرب من أصل شيشاني المحافظة على لغة أجدادهم من خلال تعليم أبنائهم هذه اللغة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: جواسيس في منزلك. لا يبدو إننا نتمتع بأي قدر من الخصوصية في عصرنا هذا. نحن نتنازل طوعا عن قدر من هذه الخصوصية حين نشارك معلوماتنا عبر الإنترنت وخصوصا الشبكات الاجتماعية، بينما تتولى جهات أخرى بسلب ما تبقى من هذه الخصوصية، سواء الشركات لأغراض الإعلانات أو المخترقين أو الحكومات التي يبدو أن التجسس على المواطنين قد صار صنيعتها الأولى. إن كنت ترغب في تأمين نفسك من التجسس، فيجدر بك في البداية أن تتعرف على الجواسيس الذين يعيشون معك في منزلك. بعدها يمكن أن تقرر هل أنت جاد في رغبتك في حماية نفسك من التجسس والحفاظ على سرية المعلومات، أم أن انتهاك خصوصياتنا صار ضريبة لابد أن ندفعها في مقابل استخدام التكنولوجيا وأدوات الرفاهية. أولاً، التلفزيون. ليس المقصود فقط قيام بعض أجهزة التلفزيون بتتبع وتخزين المعلومات، حتى الأوقات التي تقضيها أمام التلفزيون وخياراتك المفضلة في المشاهدة، فهذا قد يبدو تقليدياً نوعاً ما. فوفقاً لفوربس، فإن بعض ماركات التلفزيون تجري مسحاً مفصلاً لكل البيانات على الأجهزة، منها LG، بعض ماركات أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب USB المتصلة بها، محركات الأقراص المتصلة بشاشات التلفزيون وغيرها. بعض المخترقين قادرين على اختراق أجهزة التلفزيونات المتصلة بشبكات والوصول إلى جميع المعلومات المتصلة بها، بل والوصول إلى كل ما يمكن أن تكشفه الكاميرا المتصلة بجهاز التلفزيون إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك يحتوي على كاميرا ملحقة. ثانياً، الريسيفر والكابل بوكس وأجهزة الاستقبال من القمر الصناعي. هذه الأجهزة أيضاً بدورها مزودة بتقنيات تمكنها من تتبع ما تقوم بمشاهدته وتسجيله، ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات لاستهدافك بالإعلانات بشكل أكثر كفاءة. كما يحتمل أن تقوم هذه الشركات ببيع هذا النوع من المعلومات للآخرين، وبطبيعة الحال فمن المرجح أن تقدم هذه المعلومات إلى الحكومة إذا طلب منها ذلك.

ثالثا المودم ومزود الانترنت الخاص بك ISP. يمكن لمزود الخدمة ببساطة أن يقوم بتجميع قائمة مواقع الانترنت التي قمت بزيارتها. يمكن جمع العديد من المعلومات عنك من خلال مزود الخدمة الخاص بك بما يشمل نوع جهازك، المواقع والخدمات التي تستخدمها، موقعك الجغرافي. ليس من الضروري حتى أن يقوم مزود الخدمة نفسه بتوفير هذه المعلومات، فقليل من المعرفة بالتقنية قد تمكن أي شخص آخر من اختراق الشبكة والاطلاع على هذه البيانات. رابعاً، كاميرا الويب الخاص بك أو حتى كاميرات الأمن في منزلك وشركتك. عبر تثبيت برمجية خبيثة على حاسوبك يمكن أن ترسل إليك عبر رابط على بريدك الإلكتروني أو أحد حساباتك الاجتماعية. يمكن السيطرة بشكل كامل على نظام الكاميرات المرتبط بجهازك. الأمر معتاد في نشاط القراصنة، حيث يتم اختراق أنظمة الكاميرات والتقاط بعض الصور ثم ابتزاز صاحبها فيما بعد. وثائق إدوارد سنودن كشفت استخدام وكالة الأمن القومي لنفس التقنية في جمع المعلومات بهدف التجسس. الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، يمكن لبعض هذه البرمجيات نسخ البيانات التي يتم تمريرها عبر كاميرات الأمن إلى حاسبك بشكل كامل، حيث تنقل أغلب هذه الكاميرات البيانات بدون تشفير. خامساً، الهاتف. التجسس عبر الهاتف أحد أنظمة التجسس التقليدية. شركات الهاتف تتبع مكالماتك الهاتفية بشكل تلقائي حتى تتمكن من حساب فواتير المكالمات الخاصة بك. يمكن ببساطة تسجيل أي من هذه المكالمات أو تتبع خارطة مكالمات رقم بعينه بشكل تفصيلي وتحديد موقعك بدقة عبر تحديد مزود الشبكة الأقرب إلى موقع تواجدك. كل هذه الأمور هي مجرد تقنيات تقليدية في التجسس عبر الهواتف والهواتف الخلوية. سادساً، هاتفك الذكي. أنظمة التشغيل التي تستخدمها تقوم بتسجيل بياناتك ومعلوماتك. جميع التطبيقات التي تستخدمها عبر هاتفك الذكي تجمع المعلومات عنك وعن خياراتك وتفضيلاتك بشكل تلقائي. أنت توافق على ذلك مختاراً من خلال اتفاقية الخدمة التي لا تقرأ بنودها غالباً. معظم الهواتف الذكية مزود بنظام الذي يعمل بشكل تلقائي حتى حين تقوم بتعطيله. تحديد الموقع. يمكن بنفس الطريقة التي تم شرحها في كاميرات الحاسب أن يتم تثبيت برمجية خبيثة على جهازك لتقوم بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو دون علمك وإرسالها أو الحصول على نسخ من البيانات المخزنة على ذاكرة هاتفك. سابعاً، جميع أنظمة التحكم عن بعد. إذ كنت تستخدم أي نظام للتحكم عن بعد في أجهزتك المنزلية، نظام التكييف، الإضاءة، أجهزة الترفيه، أجهزة المطبخ، كل هذه الأنظمة التي تتحكم فيها عن بعد تبقى متصلة دوماً بشبكة الإنترنت. شركات الإنترنت الشهيرة بدأت تدخل بقوة في مجال التحكم عن بعد. في مطلع هذا العام استولت شركة جوجل على شركة نست، وهي أشهر شركات التحكم في الحرارة عن بعد. مؤخراً استولت نست على شركة أخرى ريفولفي لأنظمة التحكم. يبدو أن أنظمة التحكم عن بعد تتجه لفرض سيطرتها على حياتنا في المستقبل القريب. ثامناً، المعدات والأجهزة الطبية. حتى الأجهزة الطبية البديلة التي يتم تثبيتها لتنظيم الوظائف الحيوية المضطربة في جسمك قد يتم اختراقها. نقصد أجهزة مثل منظم ضربات القلب ومضخات الأنسولين، خاصة إن معظم هذه الأجهزة تفرغ معلوماتها طبيعيا على شبكة تتصل بها، كما تزود هذه الأجهزة صاحبها بشكل تلقائي بمعلومات حول حالته الصحية وتنصحه بالذهاب إلى الطبيب مثلا حين تعجز عن القيام بوظائفها. السؤال هو، ماذا لو تم اختراق هذه الأجهزة لأي غرض؟
تاسعاً، أجهزة الآيبود ومشغلات الألعاب وأجهزة القراءة وغيرها من أجهزة الترفيه المحمولة. ربما بدأ التناقص في استخدام هذه الأجهزة لصالح الهواتف الذكية التي صارت توفر أغلب هذه المزايا، لكن أشخاصاً عديدين حول العالم لا يزالون يستخدمونها. جميع هذه الأجهزة تملك ميزة الاتصال بشبكة الأنترنت، وبالتالي فهي قادرة على تخزين خياراتك ومعلوماتك.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور. تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكل لنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر أن هذا الابن يستغل وجود هذا الأب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائلة وحتى يستغل هذه الرابطة يستغل. وهكذا أيضا يفعل عدد من الأشخاص الآخرين بطرق مختلفة. أحيانا الزوجة تعامل الزوج بطريقة فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس أيضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني هو لا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي الطريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا احنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما وخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه احنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا بنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة. أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمدحها يمتدحها، لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية. يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. الحرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا قبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في في في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش بـ بـ بـ باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. مهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغدقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي، فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي، حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها، لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش، مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات، ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة، يعني كبيرة، حب اشتياح عاطفي مكثف، إغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية الطرف الآخر شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن الضمان، بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة، الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمونه عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسه اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شويه غارين وكذا، بيش امراض، انت مجنونه، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاوله حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئه، لانها شككت في الطريقه التي يتعامل هو بها مع هذه المراه. المهم طبعا هاي فلسفتها النفسية، هاي الآلية هي الطريقة اللي نفكر بها الثقة بالذات. من واحد يفقد ثقته بنفسه وثق النفس، هذه الذات هي كل ما يمكن لنا أن نمتلكه في هذه الحياة، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي إذا إنسان يتهمون أنه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هيجي الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى. أحول المشاعر، أحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليش سويت، يقولهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي، من كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه، يعني ما تلوم وكذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

0: طريقة مرعبة بالتلاعب النفسي قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا إلها فلسفة صراحة نحكي بها ليش يدخلها، يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث، إدخال الطرف الثالث سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة، وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة لأن يعني امرأة ثانية، وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو، بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهذه طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضا بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريكة بالنقص يمنحه تفوقا وهميا ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديداً لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعاً نفسياً يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيداً ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا الناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك. يفترض أن تعامل خاص، لأن هو شنو، هو حالة خاصة، هو يعرض نفسه دائما على أنه حالة خاصة، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصية. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على أنه دائما هو مريض أو يساعد مريض أو كذا إلى آخره، ويريد أن يتكسب من شنو، من هذه الطريقة التي يتعامل بها مثلا مع مديرة في العمل أو مع الآخرين وهكذا. مثلا هذا مثال. أو رجل تعرض لشيء في الماضي ودائما يستخدم هذا الشيء كشماعة لاستغلال الآخرين في المستقبل، في الحاضر، كذا إلى آخره. المهم هذه الآلية خلينا نتحدث عنها، اللي هي الضحية والجاني. نان المتلاعب يتقمص دور الضحية ببراعة. إذا يعني صادف أنه زوجته قالت له مثلا أنت مقصر تجاهي أو تجاه عائلتك أو تجاه أطفالك، يتحول هذا الرجل فجأة إلى شنو، إلى شخص مظلوم تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منه، يعني آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. أنا الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي هاي أهمية بها جانب الإنسان الأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جدا.

شوف مقال صادفني، خلينا نطوي الموضوع الأول. مقال صادفني وشجعني أنه أطرق لهذا الموضوع الثاني اللي يتعلق بتراجع تركيز الإنسان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. يعني هو ثلاثيني أو أربعيني يتراجع تركيزه وتزداد معدلات النسيان لديه، لكن دائما هذا الموضوع الآن يربط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دائما يختزل أنه إحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب الشاشات كذا إلى آخره، وهي طبعا جزء من السبب أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج

شنو؟ يعني تقاطع معلومات، يعني تقاطع حالات، تقاطع مناخات، يعني شنو؟ يعني أكو تغيرات بيولوجية طبيعية بالدماغ، هاي واحد. اثنين، العبء المعرفي اللي يتعرض للدماغ غير مسبوق في هذه المرحلة العمرية، أكو نوع من النضج، نوع من التفكير المختلف في الحياة. وأيضا هناك نوع من التحولات الهرمونية في الجسد اللي واللي تعيد برمجة البيانات أو تعيد معالجة هذه البيانات الموجودة. يعني كل ما يحدث لك في عمر 30 هو أنت من الممكن أن تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الأشياء نفسها في عمر آخر، لأسباب كثيرة، من ضمنها طبعا من ضمنها الضغوط النفسية اللي ممكن تتعرض لها في هذا العمر، لأن هي مرحلة تحولات. المهم، فما أسباب الأسباب العميقة لتراجع التركيز وزيادة النسيان في هذه المرحلة من تكون 30 أو 40؟ بعيدا عن شماعة التكنولوجيا، التكنولوجيا مو شماعة ما يخالف، بس هي ممكن للأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

طبعا من أهم الأسباب يقال أنه في الثلاثينيات أو في الثلاثينات والأربعينات من العمر الإنسان يوصل إلى ذروة المسؤولية. المسؤولية اللي يعني هو صحيح موظف أو يشتغل أو كذا، لكن هو دائما يراد منه أن يتخذ قرارات معقدة، أن يدير عائلة، أن يلتزم التزامات مالية، أن يفكر في المستقبل، أن يرعى الآباء الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. هنا الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة، غالبا عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير، بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر. دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من يعني جزء من الحل. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر، في الثلاثين أو الأربعين، هاي الأعمار، أنه أكو نوع من التغير البيولوجي من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ بالتولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن الثلاثين.

هذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي وتأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. هذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنما ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضوج وكذا إلى آخره، يعني تعبر 40، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، أنه أحيانا الضغط إحنا ما نشعر به ضغط، لأن يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياة. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابتة وبكميات مستمرة. أنا طبعا أيضا أبحاث علم الأعصاب أثبتت بشكل أو بآخر أنه مستويات الكورتيزول المرتفعة والمزمنة تؤدي حرفيا إلى ضمور وتآكل في ما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ، مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة، ما تبدأ تتأمل، يعني أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق، اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها باكر، يسألون عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من تنسى، حتى لو أشياء مهمة هي مو مسألة عشاء وغدا. هنا لأن الدماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجة في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال والذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينيات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، يعني صار يميل للحكمة، صار يميل للربط، صار يميل للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا يعني مو، وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدوره بشكل جيد. وأحيانا يتطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس، إذ تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
6: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
5: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
5: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
8: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغي آثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
5: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
6: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة، لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
5: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراسته والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون، البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية، ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين، رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
5: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
9: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
10: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: سهوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

لنتكلم عن العصبية الخلدونية والعرب. تعليق عبد الرحمن سالم ولبنى الفضل. إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.

نظرية العصبية الخلدونية والعرب. العصبية أو العصبة التي يقصدها ابن خلدون لا تعني مطلق الجماعة، وإنما الأفراد الذين تجمعهم رابطة الدم أو رابطة الحلف أو الولاء، بالإضافة إلى شرط الملازمة بينهم من أجل أن يتم التفاعل الاجتماعي، وتبقى العصبية مستمرة متفرعة بوجود هؤلاء الأفراد واستمرار تناسلهم، فينشأ بين أفرادها شعور يؤدي إلى المحاماة والمدافعة، وهم يتعصبون لبعضهم حينما يكون هناك داع للتعصب، ويشعر الفرد بأنه جزء لا يتجزأ من أهل عصبته، وفي هذه الحالة يفقد شخصيته الفردية بحيث تذوب في شخصية جماعة، وهو شعور جماعي مشترك لدى أفراد العصبة، فهو ذو صبغة جمعية أساسية بين الفرد والمجموعة وليس بين فرد وآخر فقط. وفي حال تعرض العصبة إلى عدوان فيظهر في هذه الحالة الوعي بالعصبية، وهذا الوعي العصبي هو الذي يشد أفراد العصبة إلى بعضهم، وهو ما يسميه ابن خلدون بالعصبية، التي بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه. نظرية العصبية في كتاب المقدمة. المقدمة هو كتاب ألفه العالم عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، وهو مؤرخ عربي أندلسي الأصل، وعاش في أقطار شمال أفريقيا في تونس، كما توجه إلى مصر وظل بها ما يناهز ربع قرن، حيث توفي عام 1406 ميلادية عن عمر بلغ 76 عاما، ودفن بالقاهرة تاركا تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم. قام ابن خلدون بكتابة مقدمته سنة 1377 ميلادية كمقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم كتاب العبر، واسم الكتاب الكامل هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.

وقد اعتبرت المقدمة لاحقاً مؤلفاً منفصلاً ذا طابع موسوعي، إذ يتناول فيه جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب، وقد تناول فيه أحوال البشر واختلافات طبائعهم والبيئة وأثارها في الإنسان، كما تناول بالدراسة تطور الأمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها، مركزا في تفسير ذلك على مفهوم العصبية. بهذا الكتاب سبق ابن خلدون غيره من المفكرين إلى العديد من الآراء والأفكار، حتى اعتبر مؤسسا لعلم الاجتماع سابقا بذلك الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت.

يخصص ابن خلدون الفصل الثالث من المقدمة للدول والملك والخلافة ومراتبها وأسباب وكيفية نشوئها وسقوطها، مؤكداً أن الدعامة الأساسية للحكم تكمن في العصبية، والعصبية عنده أصبحت مقولة اجتماعية احتلت مكانة بارزة في مقدمته، حتى اعتبرها العديد من المؤرخين مقولة خلدونية بحتة، وهم محقون في ذلك، لأن ابن خلدون اهتم بها اهتماماً بالغاً إلى درجة أنه ربط كل الأحداث الهامة والتغييرات الجذرية التي تطرأ على العمران البدوي أو العمران الحضري بوجود أو فقدان العصبية، كما أنها في رأيه المحور الأساسي في حياة الدول والممالك. ويطنب ابن خلدون في شرح مقولته تلك مبيناً أن العصبية نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا، ذلك أنها تتولد من النسب والقرابة، وتتوقف درجة قوتها أو ضعفها على درجة قرب النسب أو بعده، ثم يتجاوز نطاق القرابة الضيقة المتمثلة في العائلة، ويبين أن درجة النسب قد تكون في الولاء للقبيلة وهي العصبية القبلية.

ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نصرة كل أحد من أحد على أهل ولائه وحلفه للألفة التي تلحق النفس في اهتظام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء. أما إذا أصبح النسب مجهولاً غامضاً ولم يعد واضحاً في أذهان الناس، فإن العصبية تضيع وتختفي هي أيضاً، بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح انتفت النارة التي تحمل هذه العصبية، فلا منفعة فيه حينئذ. هذا ولا يمكن للنسب أن يختفي ويختلط في العمران البدوي، وذلك أن قساوة الحياة في البادية تجعل القبيلة تعيش حياة عزلة وتوحش، بحيث لا تطمح الأمم في الاختلاط بها ومشاركتها في طريقة عيشها النكداء، وبذلك يحافظ البدو على نقاوة أنسابهم ومن ثم على عصبيتهم. الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر، وذلك لما اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء الموطن، حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة، فصارت لهم ألفا وعادة وربيت فيها أجيالهم، فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهم في حالهم ولا يأنس بهم أحد من الأجيال. أما إذا تطورت حياتهم وأصبحوا في رغد العيش بانضمامهم إلى الأرياف والمدن، فإن نسبهم يضيع حتما بسبب كثرة الاختلاط، ويفقدون بذلك عصبيتهم، ثم يقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم، وفسدت الأنساب بالجملة، ثم تلاشت القبائل ودثرت، فدثرت العصبية مأثورها، وبقي ذلك في البدو كما كان. وهكذا نخلص للقول في هذا الصدد بأن العصبية تكون في العمران البدوي وتفقد في العمران الحضري.

العصبية والسلطة في مرحلة العمران البدوية. بعد أن تعرض ابن خلدون لمفهوم العصبية وأسباب وجودها أو فقدانها، انتقل إلى موضوع حساس وهام، مبيناً دور العصبية فيه، ألا وهو موضوع الرئاسة الذي سيتطور في العمران الحضري إلى مفهوم الدولة. فأثناء مرحلة العمران البدوي يوجد صراع بين مختلف العصبيات على الرئاسة ضمن القبيلة الواحدة، أي ضمن العصبية العامة. حيث يقول ابن خلدون إن كل حي أو بطن من القبائل، وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام لهم، مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بني أب واحد، لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين، فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب في النسب العام. والنعرة تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام، إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة.

ومن هنا ينجم التنافس بين مختلف العصبيات الخاصة على الرئاسة، تفوز فيه بطبيعة الحال العصبة الخاصة الأقوى التي تحافظ على الرئاسة إلى أن تغلبها عصبة خاصة أخرى، وهكذا يقول ابن خلدون: ولما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبة ذلك النصاب أي أهل العصبية الخاصة أقوى من سائر العصبيات ليقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأهلها، فهذا هو سر اشتراط الغلب في العصبة، ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب المخصوص. يحدد ابن خلدون مدة وراثة الرئاسة ضمن العصبية القوية بأربعة أجيال على العموم، أي بحوالي 120 سنة في تقديره، حيث يذكر في مقدمته بأن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي سبب كونه وبقائه، وبعده ابن مباشر لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذ عنه، إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين له، ثم إذا جاء الثالث كان حظه في الاقتفاء والتقليد فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد، ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها، وتوهم أن أمر ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف، وإنما هو أمر واجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصبية. واعتبار الأربعة من الأجيال بان ومباشر ومقلد وهادم. وبذلك ينهي ابن خلدون نظريته المتعلقة بالسلطة أثناء مرحلة العمران البدوي، ويخلص إلى نتيجة أن السلطة في تلكم المرحلة مبنية أساسا على العصبية، بحيث لا يمكن أن تكون لها قائمة بدونها.

العصبية والسلطة في العمران الحضري. انطلاقا من نظريته السابقة المتعلقة بدور العصبية في الوصول إلى الرئاسة في المجتمع البدوي، واصل ابن خلدون تحليله على نفس النسق فيما يتعلق بالسلطة في المجتمع الحضري، مبينا أن العصبية الخاصة بعد استيلائها على الرئاسة تطمح إلى ما هو أكثر، أي إلى فرض سيادتها على قبائل أخرى بالقوة وعن طريق الحروب والتغلب للوصول إلى مرحلة الملك. وبهذا الصدد يقول في مقدمته: وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرئاسة، فهو التغلب والحكم بالقهر. وصاحب العصبية إذا بلغ رتبة طلب ما فوقها معتمدا في تحقيق ذلك أساسا وبالدرجة الأولى على العصبية، حيث أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك، فهذه إذن المرحلة الأولى في تأسيس الملك أو الدولة، وهي مرحلة لا تتم إلا من خلال العصبية.

بالوصول إلى تلك المرحلة يبدأ العمران الحضري شيئا فشيئا، وتصبح السلطة الجديدة تفكر في تدعيم وضعها أخذة بعين الاعتبار جميع العصبيات التابعة لها، وبذلك فإنها لم تعد تعتمد على عامل النسب بل على عوامل اجتماعية وأخلاقية جديدة يسميها ابن خلدون بالخلال. هنا تدخل الدولة في صراع مع عصبيتها، لأن وجودها أصبح يتنافى عملياً مع وجود تلك العصبية التي كانت في بداية الأمر سبباً في قيامها. ومع نشوئه يتخطى الملك عصبيته الخاصة ويعتمد على مختلف العصبيات، وبذلك تتوسع قاعدة الملك ويصبح الحاكم أغنى وأقوى من ذي قبل بفضل توسع قاعدة الضرائب من ناحية، والأموال التي تدرها الصناعة الحرفية التي تنتعش وتزدهر في مرحلة العمران الحضري من ناحية أخرى. ولتدعيم ملكه يلجأ إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت تقدمها له العصبية الخاصة أو العامة القبيلة بإنشاء جيش من خارج عصبيته وحتى من عناصر أجنبية عن قومه، وإلى إغراق رؤساء قبائل البادية بالأموال وبمنح الإقطاعات كتعويض عن الامتيازات السياسية التي فقدوها. وكذا تبلغ الدولة الجديدة قمة مجدها في تلك المرحلة، ثم تأخذ في الانحدار، حيث أن المال يبدأ في النفاذ شيئاً فشيئاً بسبب كثرة الإنفاق على ملذات الحياة والترف والدعاء، وعلى الجيوش ومختلف الموظفين الذين يعتمد عليهم الحكم فيزيد في فرض الضرائب بشكل مجحف، الشيء الذي يؤدي إلى إضعاف المنتجين فتتراجع الزراعة وتنقص حركة التجارة وتقل الصناعات وتزداد النقمة. وبذلك يكون الحكم قد دخل مرحلة بداية النهاية، أي مرحلة الهرم التي ستنتهي حتماً بزواله وقيام ملك جديد يمر بنفس الأطوار السابقة والتي يجعلها ابن خلدون في 5 أطوار، حيث يقول:

هو حالات الدولة وأطوارها لا تعد في الغالب 5 أطوار. الطور الأول: طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة بقومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها.

الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم إن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه. الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك، مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشرف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل انهلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم، ذلك في ملابسهم وشكلهم وشعراتهم يوم الزينة.

0: الطور الرابع طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما أولوه سلما لأنظاره من الملوك مقلدا للماضين من سلفه، ويرى أن الخروج عن تقليده فساد أمره، وأنهم أبصروا بما بنوا من مجده. الطور الخامس طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه، حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواتهم. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه.
1: إذن فإن تحليل ابن خلدون بولادة ونمو وهرم الدولة له أهمية بالغة، لأنه ينطلق من دراسة الحركة الداخلية للدولة المتمثلة في العصبية، تلك المقولة الاجتماعية والسياسية التي تعتبر محور كل المقولات والمفاهيم الخلدونية، فقد اعتمد عليها اعتمادا أساسيا في دراسته الجدلية لتطور المجتمعات الإنسانية أو العمران البشري. وكأنه يبشر منذ القرن الرابع عشر الميلادي بما اصطلح على تسميته في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالمادية الجدلية، حيث ابن خلدون وضع أصبعه على العصب الحساس ورئيسي، وإن لم يكن الوحيد في تطور العمران البشري، ألا وهو الاقتصاد.

في ظل ما نشهده من تحولات فكرية واجتماعية وسياسية، نطرح جملة من الأسئلة: هل كان ابن خلدون موضوعياً في أحكامه كلها؟ وهل ما يزال رأيه صالحاً علمياً؟ وماذا عن موقف المفكرين المعاصرين من نظريات ابن خلدون في العرب أمثال محمد عبد الجابري وطه حسين وغيرهم، وما حققه كثيرون يأتي على رأسهم سطع الحصري ومحمد عبد الغني حسن وعلي عبد الواحد وافي وعبد العزيز الدوري؟ وهنا دعوة إلى أحبتنا السامعين إلى الخوض في تفاصيلها، لأن الوقت لا يسمح بذكرها هنا.

وإليكم الفصول التي تحدث فيها ابن خلدون عن العرب في مقدمته الشهيرة بتصرف قليل وبشكل مباشر. الفصل 25 في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط، وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر، ولا يذهبون إلى الزحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم، فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار جبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم، لأنهم لا يتسنمون إليهم الهضاب ولا يركبون الصعاب ولا يحاولون الخطر. وأما البسائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي نهب لهم وطمع.

الفصل السادس والعشرون في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلق

به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه لذلك، فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران، هذا في حالهم على العموم. وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدا ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه، فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران. وأيضا فلأنهم يكلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن والأعمال.

الفصل السابع والعشرون، في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة.

والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قياداً للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوءة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والألفة الوازع عن التحاسد والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك، وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهيئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن كل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم.

الفصل 28 في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك. والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأمم، وأبعد مجالاً في القفر، وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم لشظف وخشونة العيش، فاستغنوا عن غيرهم، فصعب انقياد بعضهم لبعض، ورئيسهم محتاج إليهم غالباً للعصبية التي بها المدافع، فكان مضطراً إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم لئلا يختل عليه شأن عصبيته، فيكون فيها هلاكه وهلاكهم. وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعاً بالقهر، وإلا لم تستقم سياسته. وأيضاً فإن من طبيعتهم كما قدمناه أخذ ما في أيدي الناس خاصة، والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم، ودفاع بعضهم عن بعض. فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وترك ما سوى ذلك من الأحكام بينهم، فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض، فلا يستقم لها عمران وتخرب سريعاً. فبعد طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك، وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصيغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كما ذكرناه.

الفصل 21 في أنا العربة، أبعد الناس عن الصنائع. والسبب في ذلك أنهم أعرق في البداوة وأبعد عن العمران الحضري وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية أقوم الناس عليها، لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البداوة وعمرانه. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في السلام قليل الصنائع بالجملة حتى تجلب إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العجم من الصين والهند والترك وأمم النصرانية كيف استكثرت فيهم الصنائع.

الفصل 35 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم. من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي. والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة، وإنما أحكام الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم، وقد عرفوا ما أخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين، ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة. وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين، وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله إلى القراء، أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين، لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عربا. فقيل لحملة القرآن يومئذ قراء إشارة إلى هذا، فهم قراء الكتاب الله والسنة المأثورة عن الله، لأنهم لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرح.

قال الرسول محمد: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد، احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه، ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد وما دونه، ثم كثر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك اللسان، فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية، وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس، واحتاجت إلى علوم أخرى وهي الوسائل لها من معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة إلى التعليم، فاندرجت في حملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب أبعد الناس عنها، فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب وعن سوقها، والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي وأهل الحواضر، الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف، لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. فكان صاحب صناعة النحو السيبوي والفارسي من بعده والزجاج من بعدهما، وكلهم عجم في أنسابهم، وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب، وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى لاتساع الفن بالعراق. وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما كما عرف، وكذا حملة علم الكلام، وكذا أكثر المفسرين، ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا العاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس.

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الرئاسة في الدولة العباسية، وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه، فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستها، مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما صار من جملة الصنائع.

والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع والمهن وما يجر إليها، ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين. والله يخلق ما يشاء لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله.

لنتكلم عن العصبية الخلدونية والعرب. تعليق عبد الرحمن سالم ولبنى الفضل. إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
2: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ ننظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بي ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم، هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقب نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
3: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش الغرابة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه، ومحترم حاط لك ترى الدولة كيفك على حناها، تكرم حاوية وديك حاوية والنظافة، هو الانسان بيده يثق في روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الحكي احنا نريده. تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام، يعني هو الإلي والغير وهاي البشر ماشي غرمة. ما يصير لما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر، يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
4: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول للمواطن لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامة تلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
6: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في شيء مكانه يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشلها ونذب بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا. مسؤول على صفحه وانا مواطن بصفحه بعدي انا، وانا وين الغرامات؟ يكون الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد به، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا اللي قاعدين اخواتنا، احنا لازم هذه المنطقه نحميها من الوساخه.
1: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
7: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين. والله العظيم
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
8: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر.
0: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في تاريخنا العراقي، تاريخ بلاد الرافدين، بلاد الحضارة التي هي حقيقة أم التاريخ وأبيه. اليوم خليني بالبداية قبل لا نحكي لكم عن قصة اليوم من التاريخ، خليني أرحب بكل السيدات والسادة المستمعين الأوفياء اللي جاي يتابعونا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، منصات الإذاعة في كل مكان. تحييكم ويا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. حلقتنا اليوم عن سور الوطن. دائما هذه اللفظة التي تشعر كل إنسان منتمي إلى دولة حقيقية بالأمان، الجيش الذي هو حقيقة الركيزة الأساسية في الدفاع عن البلاد، عن سيادة البلاد وأمنها واستقرارها. هذه المؤسسة الرصينة، المؤسسة اللي تشعر معها بأنه أنت محمي، وأنه أرضك وسمائك محمية، وأنه مستقبل أولادك في أمان، وأنت عندك رجال وضباط حقيقيين وطنيين ينتمون إلى تراب هذا البلد، يحافظون على سلامته وعلى أمنه من أي اعتداء خارجي. كثير حقيقة يعني احنا تكلمنا في القصخون عن حكايات وبدايات كثير من الأشياء في العراق، لكن ربما كنا مقصرين، ما حكينا عن أخواننا المقاتلين في الجيش العراقي، ما اعطيناكم تصور عن تأسيس الجيش العراقي الذي تأسس مع بداية تأسيس الدولة العراقية في القرن العشرين. إذن حلقتنا هذا اليوم ستكون مخصصة عن الجيش، وإذا ما كفانا يعني احنا نوعدكم حتى نتكلم عن تشكيلات الجيش، الطيران والبحرية وغيرها، قدر الإمكان نعطي تصور واسع وتفصيلي عن هذه المسائل، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة. فاصل ونبلش وياكم.

أصدقائي، بعيد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في 27 تشرين الثاني عام 1920، أخذ ضباط وقادة عسكريين كثار كانوا خارج البلاد يعودون إلى أرض الوطن. زين، دول ليش طلعوا خارج البلاد؟ دول كانوا مشتركين بالثورة العربية الكبرى، وهاي الثورة لما يعني انتهت كانوا مطاردين من قوات الاحتلال البريطاني، فبالتالي هاجروا، هربوا من العراق ومن ملاحقة الجيش البريطاني والجيش العثماني الذي كان يطالب بهم، وعادوا بعد تأسيس الدولة العراقية. زين، عادوا لأن أكو أخبار دزت عليهم الدولة أنه يابا الحكومة قررت تنظيم جيش للبلاد، فحتى تكونون أنتم دعامة من الدعائم الرئيسية لتأسيس هذا الجيش، محتاجين خبراتكم، محتاجين عودتكم. وهذه إحنا دائما نقول على الكفاءات، كفاءات البلاد إيش قد مهمة أن تكون في البلاد، وأنه ما تطلع ويستفاد من يمها البلدان الأجنبية. وزارة الدفاع أنيطت إلها مسؤولية تأسيس الجيش العراقي. طبعا للمعلومة، أول وزير للدفاع عراقي كان المرحوم السيد جعفر العسكري سنة 1920 في وزارة النقيب الأولى. طيب، بدأ بتأسيس المقر العام للجيش العراقي بإشراف وزارة الدفاع، وجرى تعيين بعض الضباط لتشكيل دوائر وزارة الدفاع، وتم تسجيل الضباط العراقيين وتعيينهم للمناصب المختلفة. فكان أول رئيس أركان للجيش العراقي، تتخيلون منه؟ معلومة غريبة جدا، ربما تتوقعوا أنه كان ضابط مشهور، قائد مشهور، لكن من الصعب أن تتوقعون الاسم اللي راح أقوله. أول رئيس أركان للجيش العراقي هو نوري باشا السعيد، لأنه كان عقيد، كان ضابط في الجيش برتبة عقيد، وتعين يوم 12/2/1921 كأول رئيس أركان للجيش العراقي. وكان أول مدير للتجنيد هو العقيد رؤوف الجيبتشي. زين، فعين ضباط، بالمناسبة عين ضباط بريطانيين للشعب المختلفة داخل وزارة الدفاع بجانب الضباط العراقيين لغرض تدريبهم ويعني تنويرهم بالأساليب الأكاديمية والأساليب الإجرائية لإدارة وزارة الدفاع وضوابط تأسيس الجيوش في العالم. وتأسست أيضا لجان للتجنيد في مختلف الألوية العراقية، وعين الكولونيل جويس مفتشا عاما للجيش العراقي.

أعزائي، بعد أن تم تأسيس وتنظيم المقر العام للجيش صدر نظام تطوع. يعني بداية العمل كان تطوعي للجيش اعتبارا من اليوم الأول من حزيران سنة 1921، وتم في هذا اليوم أيضا تأليف مقر التجنيد. ومثل ما قلنا قبل الفاصل، لجان التجنيد تأسست وتكونت وبدأت تمارس شغلها. شهر حزيران 1921 تطوع 234 جندي، وكان أول جندي قد تطوع هو الملك فيصل الأول، تخيلوا. وبعد هذا التاريخ توارد المتطوعون. طبعا الملك يعني هي صفة رمزية، الملك من يتطوع يقول لك يعني أنا حتى أشجع شباب العراق أنه يتطوعون، لأن الرجال اللي دافع عن بلدها تحتاج إلى قائد رمز تلتف حوله، فمنه أفضل من الملك ملك البلاد يشجع شباب البلاد ورجالها في أن يتطوعوا إلى الجيش، لأن كان شيء جديد. وما كانت حقيقة هاي الثقافة الوطنية بعدها ما مترسخة عند العراقيين، باعتبار أنه بلاد متعودة على الاحتلال ومتعودة على أنه هي ما عندها جيش، دائما هناك جيش للاحتلال هو الذي ينظم مسألة حماية البلاد والمحافظة على استقرارها الداخلي والدفاع عن القانون. فورد هذا التاريخ بدأوا يتدفقون المتطوعين حتى صار بالإمكان تشكيل أول فوج في الجيش العراقي الحديث، وقد تأسس في يوم 28/7/1921، حيث صدرت إرادة ملكية بتسمية الفوج باسم فوج موسى الكاظم، الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وكان مقر هذا الفوج في أول تشكيلة ثكنة يسموها ثكنة الخيالة. بعدين لما غصت بالمتطوعين استأجروا لهم بناية كان اسمها خان الكابولي في الكاظمية، انتقل إلها الفوج بشهر 8 من نفس السنة، ومنها نقل إلى مدينة الحلة بشهر 10 من نفس السنة. يعني كل ما يكبر عدده يحتاجون إلى موقع أكبر، فيكون يتم نقله من مكان إلى مكان لحد ما استقر في مدينة الحلة. إذن هذه المعلومات، 28/6 أول فوج وكان اسمه موسى الكاظم، وأول جندي يتطوع بالجيش العراقي هو الملك فيصل الأول.

طبعا كل جيش الركيزة الأساسية مالته هو مسألة التدريب. ماكو جيش بالعالم يصل إلى مرحلة عالية متقدمة من الجاهزية من التأثير من القوة إلا بالتدريب والانضباط. فبالتالي كانت حاجة الجيش الحديث العراقي المؤسس توه إلى الضباط المدربين كانت حاجة ضرورية ماسة. فبالتالي لازم يسوون مدرسة للتدريب. وفي يوم 24/7/1921 افتتحت دار للتدريب سميت المدرسة العسكرية في بناية الثكنة الشمالية شمال بغداد التي كانت تعرف باسم الكارنتينة. حلو اسم الكارنتينة هذا ها. وطبعا الدورة الأولى قبلت ضباط عراقيين كانوا قد درسوا في الجيش العثماني وفي الجيش العربي في الحجاز وسوريا. كان هناك يعني نظام اسمه الجيش العربي بسوريا. المهم مجموع ضباط الدورة الأولى ضباط التدريب في الدورة الأولى كان 160 ضابط وخلصوا تدريبهم بشهر 10 أكتوبر 1921. طبعا أثناء تدريب الدورة الأولى فتحت دورات أخرى مثل دورة تعليم المدفع 2.75 واستحدثت فروع للصفوف تعليم في نفس المدرسة هاي مدرسة التدريب تعليم الرمي والمخابرة والنقليات والرشاش. وبشهر 8 استحدث فرع في هذه المدرسة باسم الخيالة لتدريب الضباط على ركوب الخيل ورعايتها والعناية بها. شيئا فشيئا صارت نواة الجيش العراقي تتوسع وتزداد في العدة والعدد وجودة التدريب لحد ما بلغ درجة طيبة من الجاهزية والقابلية وصارت عنده سمعة خلته في مقدمة الجيوش العربية في الشرق الأوسط. وممكن اللي يقرأ مثلا نشرة اليوبيل الفضي للجيش العراقي اللي صدرتها وزارة الدفاع سنة 1946 راح يشوف إيش قد كان الجيش العراقي عنده ستايل الجيوش المتقدمة باعتبار هو أسس على وفق نظام إنجليزي. نعرف إحنا الجيش الإنجليزي في ذلك الوقت جيش متقدم جدا يكاد يكون هو الجيش الأول في العالم، حتى أقوى في تلك الفترة كان من الجيش الأمريكي.

أعزائي، خلينا ناخذ القوة الجوية باعتبارها واحدة من التشكيلات المهمة للجيش العراقي ولأي جيش في العالم. اليوم أي معركة ما ممكن أن تكسبها إذا ما عندك سلاح جو متفوق. أعزائي، بعد تأسيس وتأليف الكثير من وحدات الجيش وصفوفه، صارت هناك حاجة ملحة لتشكيل القوة الجوية. في ذلك الوقت كان اسمها القوة الجوية الملكية، كصنف فعال متمم لبقية صنوف الجيش. وحتى يحققون هاي الغاية، دزت الحكومة سنة 1927 أول بعثة إلى إنجلترا يعلموهم فنون الطيران. فالتحقت هذه البعثة بكلية كرانول وتخرجت فيها بعد عامين، وتوزع أفرادها على الأسراب البريطانية للتدريب. ولما رجعوا للعراق تحديدا يوم 22 نيسان 1931 بوصولهم تم تشكيل أول سرب عراقي. حقيقة الطيارين العراقيين وصلوا بطائرات من نوع جي سي موث من لندن إلى بغداد، واسمهم للتاريخ أكرم مشتاق، موسى علي، حفظي عزيز، محمد علي جواد، ناطق الطائي. هذول أول طيارين عراقيين تم تدريبهم في الخارج، ورجعوا كولوا أول يسمونه رف من الطائرات العراقية في ذلك الوقت. بعدين تتابعت البعثات إلى إنجلترا، يدربون الضباط الشباب على الطيران في مختلف معاهد الطيران العسكري. مو بس هاي أعزائي، ما اقتصر الأمر على إرسال بعثات للتدريب على فن الطيران بس، بل تعدى إلى إيفاد بعثات أخرى لدراسة هندسة الطيران، وكذلك الاشتراك بدورات جوية وفنية في الدول المختلفة حتى يرفعون مستوى القوة الجوية الملكية ويزيدون كفاءة الطيارين. يعني دزوهم مثلا دورات تعاون في أولد سارم، واحدة من أبرز المعاهد في التدريب الجوي، دورات معلمي الطيران في ووتر وينك، دورات التصوير، دورات اللاسلكي، دورات الأسلحة وغيرها وغيرها. حقيقة جاي نلاحظ أنه كيف كانت هناك أسس علمية لصناعة سلاح جو عراقي متميز في تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الدولة العراقية في العشرينات والثلاثينات.

طيب اللي يسأل على يوم تأسيس القوة الجوية الملكية، فيوم 22 نيسان 1931 هو اليوم التاريخي لهذه المؤسسة، لأنه اليوم الذي تأسست فيه القوة الملكية. وبعد مرور 25 سنة على هذا التاريخ، يعني تحديدا في سنة 56، أجرى العراق احتفال كبير في بغداد تحت رعاية الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس القوة الجوية، يعني مرور 25 سنة على تأسيسه. واشتركت بهذا الاحتفال الكبير اللي رعاه فيصل الثاني وفود الدول العربية والأجنبية، وكان حقيقة في تلك الفترة هذا المهرجان محط نظر لفت الأنظار للإعلام العربي والعالمي لدقته وتنظيمه وروعته. حقيقة العراق كان في تلك الفترة رائد يعني في الشرق الأوسط. التلفزيون العراقي هو أول تلفزيون تم البث به، الإذاعة العراقية من أوائل الإذاعات في الشرق الأوسط، أول المصانع وأكبرها في يعني في النفط والنسيج وصناعات البتروكيماويات وغيرها وغيرها وغيرها. طيب القوة الجوية أصدقائي ما تعتمد بس على الضباط الطيارين، خو هي الطيارة خو ما بس طيار يطير، لا أكيد تحتاج إلى عدد كبير من الفنيين من العمال، وهذولا لازم يكونون مدربين، لأن اللي يعملون في مجال الطائرات هذولا مو أي عمال، ما تروح تجيب لك من أي مصدر عمال تقول لهم والله تعالوا خلينا نسوي هاي الطيارة الماكينة مالتها تنظيف وترتيب، لا هذولا لازم يدربون تدريب خاص. لذلك افتتحت وزارة الدفاع سنة 28، لاحظ شلون ايش وقت التأسيس أسسوا القوة الجوية، أسست سنة 31، الوزارة قبل 3 سنوات تحضر بشكل مبدئي للعمال اللي راح يشتغلون، مو الضباط بس، العمال اللي راح يشتغلون في سلك الجوي. تلاحظ شلون هذا التخطيط، هذا التهيئة، سووا لهم دورات تهيئة لهؤلاء ودارت وصارت دورات تلي دورات تلي دورات لحد ما صار عندنا فريق وأسطول كامل من العمال المدربين والفنيين المدربين. وما اكتفوا بهذا الشيء، بل أسسوا مدرسة العمال الفنيين، وكان اسمها لطيف جدا، اسمها مدرسة المستجدين. شوف التواضع، شوف الموضوعية، المدرسة لأن هم مال المبتدئين سموها مستجدين. احنا هسه أي مدرسة عادية بالعراق تلقى الأسماء الجيل الذهبي، النشأ المدري شنو، طلائع الأمة المعروفة إيش. حقيقة هذا دائما تشوف الناس اللي يهتم بالألقاب وبالفخفخة تشوف محتوى فارغ، بينما اللي يتعامل بموضوعية، تخيلوا مدرسة مع العمال الفنيين اسمها ببساطة المستجدين. وكانت حقيقة المبنى اللي يدربون به في أول الأمر معامل القوة الجوية البريطانية الحد يعني 5 سنوات 1935 صارت لهم مدرسة نظامية منتظمة مدة الدراسة فيها 2 سنين.

أعزائي، ورما صارت القوة الجوية الملكية العراقية تسير بشكل منتظم نحو التوسع والازدهار في فترة الثلاثينيات، كان لابد من وجود مدرسة للطيران. يعني خما يبقون الدولة ما تفكر أنه تبقى دائما تدز ضباطها للتدريس وللتعلم خارج البلاد، تقول لك هاي تكلفنا، فاحنا بمكان ما نصرف نحاول أن نوفر. لاحظوا الدولة شون كانت تفكر سابقا، فجبنا جابوا أساتذة وخبرات أجنبية وسووا لهم مدرسة للطيران. وبعد وصول ضباط بعثات الطيران الأولى من إنجلترا، وفي 1 حزيران سنة 1933 تم فتح مدرسة الطيران الخاصة بتدريب الضباط على فن الطيران. وبدت هاي المدرسة تزود أسراب القوة الجوية الملكية بالطيارين المدربين والمعلمين تعليم أكاديمي زين، وتخرج بهاي المدرسة عدد كبير من الطيارين. وبالتالي تم اختصار البعثات الخارجية بعد فتح هاي المدرسة على الدراسات الفنية فقط. قبل كانت الكل يدرسوهم، يدرسون تعليم طيران ونظري وعملي، لا هسه قاموا فقط الدراسات الفنية. اختصروا كثيرا ووفروا على خزينة البلاد الكثير من، وأيضا الوقت أيضا تم اختزاله، مكان ما أنا أدزه يختصر يأخذ وقت أكثر. وهذا تفكير علمي، تفكير علمي في تحقيق الفائدة للدولة. طيب استمرت هاي المدرسة بعملها لحد ما صارت 1950. اكتفت الدولة بهذا القدر؟ لا ما اكتفت، تم تطوير المدرسة وصارت كلية خاصة بالطيران حلت محل المدرسة اللي ذكرناها، وصار مدة التدريس بيها 3 سنوات ويطبلها العراقي بعد أن يكمل السادس الإعدادي. ذلك الوقت ما كان أكو سادس، كان لحد الخامس الدراسة الإعدادية. يعني آبائنا يعرفون يذكرون الله يطيهم طولة العمر أنه قبل ما كان أكو شيء اسمه سادس، كله خامس. متخلص الخامس بإمكانك تدخل كلية الطيران السنتين الأوليتين للتدريب العسكري والسنة الأخيرة للتدريب على الطيران وشؤونه وفنونه.

أصدقائي من جديد، حلقتنا في القصخون قصة الجيش العراقي وتأسيس طلائع الجيش العراقي الأولى وتشكيلاته. مثل ما قلنا وشفنا قصة القوة الجوية الملكية، ما يعني مثل ما الجو مهم، أرض مهمة وجزء مهم من الأرض في بيئة جغرافية مثل العراق هي الأنهار. العراق بمسطحات مائية كثيرة وأنهار، نهرين من أشهر أنهار العالم وروافد متعددة، وعندنا الأهوار، بس الأهوار تحتل مساحات شاسعة. احنا طبعا نقصد على زمن الملكية قبل 100 سنة، كانت الأهوار بعز مجدها وبعز مساحتها الممتدة على أراضي كبيرة في جنوب العراق ووسطه، فصارت حاجة ملحة لتأليف قوة نهرية، خاصة بعد بروز بعض حركات التمرد ضد الحكومة العراقية في الفرات الأوسط في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين، وأيضا في الناصرية. واحتاجت القوات البرية إلى إسناد من النهر، لأن كانوا ذول القوات البرية يطلعون على المتمردين، فذول يختلون بالأهوار وما يقدرون يلقون القبض عليهم، بل ما يقدرون يتعاملون مع بيئة مائية صعبة، خاصة المتمردين كانوا متدربين عليها لأن هي بيئتهم اللي عايشين وياها، مو مثل الجيش اللي يجي غريب وما يعرف يعني يوتشد المكان ويرتب أموره، مو يقاتل عاد، يعني هو يادوب يدبر نفسه، مو صحيح؟ فبالتالي صارت النية إلى تجهيز الجيش العراقي بسفن أهلية. جابوا سفن أهلية أجروها من بعض المصانع، من بعض الشركات الصيد والنقل النهري، وخلوا بها مدافع ورشاشات وطلعوا على الجماعة، خاصة في حركات في قمع حركات التمردية في سوق الشيوخ منتصف الثلاثينات. بعدين شافت قيادة الجيش إنه هاي سالفة تعبانة، يعني لأن هاي السفن أو مراكب أو أبلام وزوارق ما مهيئة للعمليات القتالية، ففكرت رئاسة أركان الجيش بضرورة تأليف قوة نهرية، وتقرر شراء 6 زوارق مدرعة وباخرة مدرعة واحدة. وبعدين قالوا احنا مؤسسين يبدزوننا على 4 سفن، وتم اتفاق على شراء 4 سفن لغرض تأسيس أول قوة نهرية تابعة للجيش العراقي. وهكذا وفي يوم 3/10/1937 وصلت سفينتين إلى ميناء البصرة، وسموا الباخرة الأولى، السفينة الحربية الأولى، باسم الجاسي، والثانية ذات الصواري. طبعا الجاسي تيمنا بالقائد عبد الله بن قيس الجاسي، القائد العربي اللي فتح جزيرة قبرص سنة 28 هجرية. ذات الصواري مشهورة، يمكن السادة المستمعين يعني مر عليهم بالدراسة للي واصل يعني ويتذكر زين المتوسطة، هي معركة الصواري، ذات الصواري البحرية اللي صارت سنة 31 هجرية يم سواحل الأناضول، جنوب الأناضول تحديدا، وانتصر بها الجيش الإسلامي وقتها.

أعزائي، ورا شهر من وصول السفينتين الأولى وصلن سفينتين ثانية سميت السفينة الثالثة منها جنادة، على اسم جنادة الأزدي اللي فتح جزيرة رودز سنة 53، جزيرة أيضا في البحر المتوسط. أما السفينة الأخيرة فسموها عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذه عبد الرحمن بن حبيب فاتح جزيرة سردينيا سنة 135. يعني هنا هذه ثقافة الجيش العراقي، شوف ذلك الوقت، شوف التسميات ورمزية التسميات والمعرفة التاريخية العميقة بماضي الجيوش العربية. هاي السفن الأربع التحقت جميعها يوم 7/1 بمقر القوة النهرية. هسه وين مقر القوة النهرية؟ ربما بعضكم يعتقد أنه هو في البصرة، باعتبار البصرة هي أم المي أو أم ثغر العراق. لا زين، ممكن يكون في بغداد، باعتبار بغداد بغداد هي عاصمة البلاد وفيها يمر نهر دجلة. الحقيقة أيضا لا، مقر القوى النهرية كان في مدينة العمارة، تخيلوا. وهكذا وبعد أن تم التدريب وصارت عندنا قوة قادرة على ممارسة الفعاليات والحركات العسكرية في النهر، قامت بعدة جولات ومهمات نهرية في الأهوار الجنوبية، وكانت تطبق في بعض هذه الحملات تمارين تعبوية. هسه هاي هي القوة النهرية. القوة النهرية بعدين اتطورت صارت القوة البحرية، لأن صار العراق من المهم أن يحمي حدود المائية في الجنوب وسواحله، سواحله الحدودية. فبالتالي شافت الدولة أنه من الضروري أن تكون عندنا تشكيلات قوات مسلحة خاصة في البداية بحماية الحدود، فطورت القوة النهرية اللي ألفت من 4 زوارق صغيرة والتي سميت لاحقا من القوة النهرية إلى قوة حماية السواحل العراقية. بعدين وبقت هاي التسمية طويلا جدا، أكثر من 90 سنة، لاحقا بالزمن الجديد سموها القوة البحرية العراقية تحديدا سنة 2005، وكانت مسؤولياتها الرئيسة هي حماية السواحل والمنطقة الاقتصادية البحرية العراقية والمياه الأقليمية للبلاد.

0: نعم أعزائي المستمعين والمستمعات، القوة البحرية هذه، خلينا فيما تبقى من وقت قليل نتكلم عن مهام القوة البحرية اليوم. حقيقة في شهر شباط 2011 أصبحت البحرية العراقية تمتلك 5000 بحار ومشاة بحرية، وكانوا يشكلون مقر العمليات المكونة من 5 أسراب بحرية وكتيبتين بحريتين، كانوا برئاسة اللواء الركن محمد جواد كاظم، وعدهم خطط لبناء 6 زوارق في بغداد ودخول أول القوارب للخدمة في سبتمبر 2005، لكن هذا المشروع لاحقا تم إلغائه. حقيقة تاريخ هذه المؤسسة كبيرة جدا، يعني تناولنا في بداية الحلقة في زمن المملكة العراقية، أما في زمن جمهورية العراق إذا نقول قبل 2003، فبعد ثورة 14 تموز 58 بدأت البحرية العراقية في إضافة عدد من زوارق الطوربيدات وسفن مقاومة الغواصات، وكانت متمركزة في ميناء أم قصر. وبعد ثورة 63 شهدت القوة البحرية تطور سريع، فدخل للخدمة العديد من القطع البحرية، وتم التعاقد على أسطول متطور مجهز بأحدث الأسلحة والمعدات. ومن الإنجازات الأخرى هو تأسيس أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية، وكانت في البصرة، حتى ترفد القوة البحرية والبحريات العربية إجمالا بالضباط والمراتب البحريين، وقد منحت درجة البكالوريوس في هندسة الحرب والدراسات البحرية بحلول عام 1988. بال88 وصلت القوة البحرية إلى 5000 شخص، وكان دورها صغير نسبيا خلال الحرب العراقية الإيرانية. وبين عام 1977 إلى 1987 تلقت البحرية العراقية 8 زوارق من نوع أوسا، فئة الصواريخ المزودة بصواريخ سكيتس. منين؟ من الاتحاد السوفيتي. الحقيقة العراق كان عنده تعاون كبير وواسع معه على الجانب العسكري. طبعا حرب الخليج 1991 دمرت البحرية العراقية بشكل كامل تقريبا، وكانت خسائر البحرية تتمثل بغرق 19 مركب وتضرر 6 مراكب أخرى وتدمير أكثر من 100 سفينة عراقية، ولم يتم إعادة بناء البحرية العراقية بعدها. فبالتالي حقيقة كان دورها صغير جدا في عمليات غزو العراق عام 2003. يعني سنة 2003 ما كان عندنا إلا حقيقة سفينتين، واحدة خاصة بالألغام البحرية استولت عليها وحدات البحرية الأمريكية خفر السواحل خلال الهجوم على الفاو، وأيضا ساحبة اسمها الجميرة بقطر زورق، هي خاصة متخصصة بزراعة الألغام وكانت مموهة بشكل جيد، وساحبة بعنوان الراية، واللي تم تجهيزها باعتبارها أيضا زارعة ألغام. طبعا وراء 2003 يعني طورت البحرية العراقية، بس يراد لها حلقة خاصة بها، فاحنا نكتفي بهذا القدر. اليوم نسعد حقيقة بأننا غطينا بداية تأسيس الجيش العراقي، أول طلائع التأسيس، ومن ثم كلية الأركان ومدارس التدريب، وألقينا نظرة سريعة خاطفة على تأسيس القوة النهرية بعد أن تناولنا القوة الجوية، تأسيس القوة الجوية الملكية. نعتز بجيشنا، ويا رب يكون جيشنا يعيد أيام الذهبية. هو مشوية الحقيقة من خلال قتال داعش ومحافظته على البلاد من شر الأخطار الخارجية. نتمنى التوفيق لكل تشكيلاتنا الأمنية والجيش على رأسها. إن شاء الله رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة. أصدقائي من القصخون، تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
3: ترين وقائع يومية عن سرقات لأشياء يمكن أن توصف بالتافهة، لكن ضررها العام يشكل بوصلة تشير إلى انعدام الضمير الوطني والديني والأخلاقي. شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي صيد الكاميرا وهي ترين مشاهد يندى لها الجبين ويستحقرها العقل، لأشخاص يسرقون أغطية البلالع العامة ويتركونها كأفواه تصرخ بما وصل إليه لصوص الطريق. ارتأينا الخوض في هذه الظاهرة الحقيرة التي وصلت فيها السرقة لتطال حاويات الأزبال الخاصة والعامة. سنسمع عبر هذه القصة قصصاً لتجارب معيشة ومشاهدات لا يستحي منها فاعلها. المواطن عباس المنصوري البالغ من العمر 55 عاماً سرد لنا مشاهد بقوله:
4: قبل فترة قعدنا الصبح لقينا خطوط المولدات كلها مقطوعة، المولدة الأمبيرية صاحبين منها بالمنطقة. رجعنا للكاميرات لقينا جماعة شباب 2 بستوتة جايين قصوا الوايرات الأمبيرية وخذوهن ومشوا. وراها فترة قبق من هولات الخارجية بالشارع مطرية يجون هم يسرقونها ويأخذونها. من قاعدة الصبح هات الدوام لقيتها هم مأخوذ، زين من اللي جاي يشتريها؟ وين جاي يرحم ذني؟ المعالج مات الدولة شنو؟ بلدية؟ شرطة؟ ما نعرف. قبل كم شهر جاري بيته قديم تعبان، بلشه سقف سندويش بنل، صفط السندويش البنل والحديد والشبابيك بقطع قريبة علينا. ورا يومين ثلاثة يجنس دصهن لقاهن ماكو مبيوقات. جماعة جايين ماخذينه تابع المكان لقاهم يعني قريب عليه، وأنا قبل فترة هم عندي غراض زايدة ما محتاجة خليتها بالباب، ليلة بليلة الثانية ما لقيتهم. هرد أقوله بالعتيق جماعة العتيق ما شفت بعيني، والله أعلم بعد ما أعرف.
3: تلك القصص لا تبشر بخير، بل إنها مؤشر يبعث في النفوس القلق والخوف. وفنون السرقة قد طالت أغطية البلل على العامة والخاصة، وأن من يبيع الخضار والفاكهة في ستوتات ومركبات جوالة قد ابتكر طريقة غير ملحوظة للسرقة. المواطنة إسراء باسم تروي لنا ما شهدته عينها وعجزت عن رده كونها امرأة، قائلة:
5: لاحظت في يوم من الأيام وأنا أشتري خضرة أنه هذا أبو المخضر الستوتة مالته بيها فتحة بالمنتصف، وكانوا يا شخص تاني، فأنا أخذني الفضول. المهم اشتريت الخضرة ورجعت أراقب أبو المخضر من وراء الباب، لاحظت أنه أبو الخضرة يلتفت لليمين واليسار، الشخص الثاني كان مهيئ نفسه إذا ماكو أحد يعني متعدي بالطريق، هذا أبو المخضر يعطي إشارة، فهذا الثاني الشخص سحب الغطاء من المنهولة، هم وقف الستوتة فوق منهولة، بلمح البصر أخذ الغطاء مالت المنهولة وحرك أبو الستوتة اللي هو أبو الخضرة. فأنا هنا الصدمة يعني الصراحة صفنتني، ظليت مصدومة بحيث ما قدرت أصيح أو ألحق على أبو الخضرة، لأن كانت حركة السرقة سريعة.
3: بعد كل ما قيل يحدو بنا التساؤل، من يشتري تلك المسروقات الحديدية؟ يجيبنا صاحب ستوتة امتنع عن ذكر اسمه قائلاً:
6: طلعت أبو ستوتة أخذت الحاوية البلاستيك مع النفايات اللي هي مفردها الدولة لكم والخدمتكم، يعني أنت بوقتها شنو استفاديت من عندها؟ ولا والمشكلة والطريف إنه روح يبيعها سوق الحرامية يشوفون يبيعها، يعني تروح تلقاها هناك موجودة. غطاء المنهولة كذلك، يعني هذه المعادن تعبت عليها الدولة وصرفت، أغلب الشوارع المتنائية خالية من غطاء المنهولة، والمشكلة إنه مكتوب عليها مجاري البصرة، مكتوب عليها يعني منتمية، يعني هي مال دولة مو مال أحد خاصة. يا أبو الستوتة زين، وبعدها يودونها يبيعونها، يا أما يصهرونها، يا أما شوف شون يحولونها. ناشد ونطلب أن توصلون هذه النداء بصراحة.
3: كيف لنا تشخيص تلك الحالة التي يراها البعض بسبب الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما هناك رأي آخر يحل تلك السرقات غير المسؤولة بالانحدار الأخلاقي وقلة الوازع الديني؟ أفاد إذاعتنا الدكتور محسن البهدلي أستاذ علم النفس في جامعة الإمام الصادق قائلاً:
7: هذا الشخص عندما يتطاول على أن يسرق هذا الغطاء من هذه المجاري حقيقة، فإنه يرى نفسه سعيد بهذه لأنه حقق شيء وأنه هذا من حقه، وهذه الظاهرة تعود مسؤوليتها على المجتمع، لأن المجتمع لم يوفر أدنى مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذا الفرد، أي لم تحقق له شيء، فلذلك نراه ينزل إلى الشارع، هو الذي يحدد أنه هذا له وهذا ليست له. المجتمع والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تهذيب هؤلاء الأفراد، نوفر لهم بيئة صحيحة تعالج نفسيتهم الاجتماعية، وكذلك نجد لهم الحلول الاقتصادية لكي نمنعهم على مكتسبات الدولة.
3: وعلى الصعيد نفسه، أفاد إذاعتنا أستاذ التنمية البشرية المهندس محمد حسين قائلاً:
8: سمات شخصية للإنسان تستسقى عبر رافدين، الرافد الأول هو الاستعداد الوراثي، الحافظة الجينية، والرافد الثاني هو البيئة، ما يحيط الإنسان منذ صغره إلى نهاية حياته. لكن هي فترة الصغر، البيئة الأولى، لها تأثير كبير. اليوم الإنسان إذا يعيش في بيئة فقيرة، احتمالات أنه يكون عنده خلل هنا وهناك، سمو كل الفقراء أكيد، الفقر له تأثير كبير وأساسي على السلوكات غير الصحيحة، ومن ضمنها سرقة الأغطية اللي إحنا بصددها الآن. ضعف الوازع الديني بالتالي أيضا نفس الحالة، الروافد المهمة، كل ما كان الوازع الديني قليل كل ما كان الشر أكثر، هو تناسب عكسي.
3: من أمن العقاب أساء الأدب، لذلك نطمح بأن تحجم تلك الظاهرة المنفلتة بتشكيل لجان متابعة سرية وزرع كاميرات مراقبة، رغم أن أغلب السراق يقومون بفعلهم الرذيل وهم ملثمو الوجه. العراق اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي قد يقود إلى جرائم لا تجعل أفواه البلل مكشوفة، وإنما قد نشهد من يجعل أفواهنا فاغرة لا سمح الله.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
10: روح القصة حكاية،
9: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
10: وروح الحكاية تجربة.
9: ولأن قيمة التجربة عبرة،
10: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
9: برنامج حكايتي،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
10: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي معي في الإخراج الزميل عمار مشتاق، وفي الإشراف والمتابعة كن من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. اليوم حبيت أن أروي حكاية فيها قدر كبير من الحب. هي قصة حب، لأنه حقيقة هناك الكثير من الحكايات اليوم ما عادت الإذن يعني تحتمل، لنكن إحنا أيضا أمام هذه المسؤولية، مسؤولية سماع ما هو مفرح، ما هو سعيد. لذلك اليوم الكثير من الناس يستعينون بالألبوم. اليوم أكو عوائل جاي تطلع ألبومات الصور القديمة وتستذكرها، عملية احتواء للذات وللمزاج. تقعد العائلة اللي هي تشتتت بدخول وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والكثير من الأمور التي جعلت الأب في عالم والأم في عالم والأبناء في عالم آخر. اليوم لا، هناك احتواء، هناك جبرية في صناعة حياة تشبه الأمس. لذلك هي حتى تخلق حالة من الوئام أو تخلق مناخ مشابه للقديم، استعانت بصور قديمة، استعانت بحكايات قديمة يمكن الأبناء ما كانوا سامعينها، وهي موجودة في ذاكرة الأب الذي كان منشغل بعمله ومنشغل في واجباته الاجتماعية، وهناك انشغال أيضا في التواصل مع الأصدقاء عن طريق الفيسبوك أو الأنستا. هذه الحكاية، حكاية اليوم، حدثت لصديق وروالياها، وحبيت اليوم أن أرويها لكم، واللي هي حكاية أخوه الكبير عبد الله. عبد الله من سكنة المعقل، والأب يعمل في موانئ البصرة موظف محاسب، وهذا الابن اللي انولد في هذه البيوت، بيوت المعقل الجميلة اللي الحمد لله وإلى الآن هناك يعني ما زالت تحمل هذا الجمال مع هذا الخراب في شوارعها. لكن ذاكرتنا يمكن ترجعنا إلى المعقل قبل سنوات، هذه المنطقة اللي موجودة في البصرة بجمالها وببنائها وهندستها المتشابه. الشيء بالشيء يذكر، يعني طيلة سكنة أهل المعقل هذه البيوت اللي هي متشابهة، بيوت العمال تختلف من ناحية عدد الغرف أو هندسة البناء عن بيوت الموظفين. العمال يختلف عن الموظف الآخر اللي هو حاصل على شهادة معينة عنده منصب معين يعطى، أو بيوت المهندسين تختلف أيضا. لكن ما لاحظنا في يوم من الأيام من الوقت اللي سكنوا به إلى فترة ما بعد 80 ما شفنا تغيرات، هذا أو أوراد شخص أن يخلق حالة اختلاف، كأن يبني له ملحق مختلف، رغم أنه ملكوا في فترة من الفترات، لكن حافظوا على هذا التشابه، البيوت المتشابهة. اليوم اختلف الأمر، لاحظ أنه البيوت خرجت عن شكلها المتشابه لظروف معينة، وهي بها قراءة تطول. الحكاية مكانها المعقل، تأريخها العام 1980، يعني بداية الحرب العراقية الإيرانية. الأب موظف في الموانئ، عنده ابن اسمه عبد الله، وهناك جار سكن ليس بالقريب عنهم، هو شخصية لبنانية. و الحقيقة يعني عندما نسأل الكبار من الناس نسألهم نقولهم الشخصية اللبنانية كانت موجودة يوم ذاك في البصرة مثلا، يقول لك لا، أقول له يمكن نشوف تركي، يمكن نشوف أي جنسية أخرى، مصري، لكن قليلة العوائل اللبنانية اللي سكنت البصرة، لأن لبنان بالثمانينات كانت تعيش ظروف، بالمناسبة أي ظروف سيئة، حرب أهلية ومشاكل، لكن ما تركوا مدنهم أو تركوها باتجاه مصر أو أي مكان آخر، أكو ظروف معينة. لكن هذه الشخصية اللي سكنت في أحد البيوت
في المعقل. الشخصية اللبنانية زوجته تعمل ممرضة في مستشفى الموانئ. الزوج عنده مطعم بالعشار للمشويات. هناك ولادة لهذه العائلة اللبنانية بنت. هذه البنت اللي هي بنفس عمر عبد الله. كيف تمت العلاقة؟ العلاقة تمت بالصدفة بين الأب اللي هو أب والد عبد الله وبين هذا الرجل اللبناني اللي زوجته في الموانئ. الصدفة هي عندما احتاجوا في ليلة معينة عندما مرضت الزوجة امرأة تزرق الأبر والساعة بالثلاثة بالليل من الممكن أن يروحوا للمستشفى، لكن هم عرفوا أكو جار زوجته تعمل في المستشفى وهي كاتبة قطعة بأنه هي قابلة مأذونة وعتها صلاحيات في زرق الأبر وهكذا أمر من باب الترزق. فطرقوا عليهم الباب الساعة بالثلاثة بالليل، فعلا زرقتها الأبرة، كانت عتها تشنجات في مكان معين وتعرفت عليها واستمرت العلاقة.

هذا الموقف اللي هو خلى عائلة حاتم أبو عبد الله دائما عندما تطبخ طبخة جيدة الأم تروح تعطيها لهذه الجارة، واستمرت العلاقة. البنت اللي هي بعمر عبد الله اللي اسمها غادة، بنت لبنانية جميلة، اللي صار عندما وصلوا إلى الروضة، كانوا معا في الروضة، يعني غادة وعبد الله في الروضة. طبعا الروضة كانت جزء مهم في حياتنا اليوم، أو مرحلة من مراحل حياتنا، ماكو يعني يودون أبنائهم يعني للروضة، لا يعني شوف احنا المدنية والمدنية اللي عاشتها او التحضر اللي عاشه او عاشتها البصرة وسياق الحياة وطريقة العيش، يعني احنا لو يعني لو نظرنا الها بتراتبية تقدمية نلاحظ احنا اليوم وين. احنا متطورين جدا في التربية، في طريقة هذا البروتوكول والبرستيج اللي يعيشه المواطن باحترامه، راضي عن وظيفته اللي تكفيه، مو موظف يروح يشتغل تاكسي، لا لا، قبل الموظف موظف وأنيق، ومبين هذا معلم، هذا مدرس، هذا موظف، يعني أكو حالة من التحضر. والأبناء في الروضة، المهم غادة اللبنانية كانت في نفس الروضة اللي بيها عبد الله، استمروا لأكثر من سنتين علاقة طيبة والتحام عجيب بين غادة وعبد الله، لدرجة أنه عندما ينتهي دوامهم، طبعا اللي يلتزم اللي يوديهم للروضة الأب اللي هو عند مطعم في العشار اللبناني اللي هو عصام، عنده انشغالات، فشوف الروح في روح التعاون، أنه الأب اللي هو موظف بالموانئ يوصل الغادة وعبد الله إلى الروضة الصبح، ويستأذن ساعة 12 من عمله، دائرة الموانئ كانت قريبة من بيته، يروح يرجع مرة أخرى يأخذ غادة وعبد الله يرجعهم إلى البيت. ولأنه الأب موجود في عمله عند مطعم في العشار، وزوجته ممرضة في مستشفى الموانئ، كان يؤتى بغادة إلى بيت عبد الله، ويبقون منا للساعة بثلاثة تقريبا أو قبل الثلاثة، تجي الأم من المستشفى وتأخذ بيتها إلى، طبعا أحيانا كما قيل إلي أنه تلزمها زوجة حاتم أبو عبد الله على الغداء. استمرت العلاقة بمحبة، و الغادة اللي ما تستطيع مفارقة عبد الله، وعبد الله أيضا اللي ما عنده أصدقاء ذكور نهائيا سوى غادة.

طبعا ولما انتهوا من الروضة وجت الابتدائية طبعا صعب جدا أن يفترقون، يعني بالابتدائية ما يمكن أن تروح غادة إلى مدرسته، مدرسة الذكور، وبالعكس احتارت العائلة أمام بكاء غادة وعبد الله، ما يقدرون يفترقون. هكذا وصف لي صاحب القصة أو القريب من القصة إلى حد كبير، اللي هو الأخ الأصغر لعبد الله. كان بكاء، هكذا روي، إنه بكاء شديد بسبب التعلق. يعني كيف يمكن أن هم سنوات في الروضة وبقاء في البيت لفترات، حتى في يوم الجمعة ما كانت العطلة سبت، يوم الجمعة أيضا ما كانت تبقى في بيتها غادة، إنما يأتي بها والدها تبقى للجمعة إلى وقت ما بعد العشاء ويأخذونها في المساء بعد أن يأتي بزوجته طبعا، وهو ويبقون لفترة يحتسون شاي، مرات يتعشون يأخذون بيتهم. العائلتين أدركت هذه العلاقة البريئة بين غادة الطفلة وعبد الله أيضا، لكن المدرسة راح تفرق. لذلك التقوا إلى أو وصلوا إلى حل أنه مدرسة، وجود مدرسة مختلطة تجمع ولد وبنات، لكن هاي المدرسة بعيدة فلازم يلقوا لهم حل. المهم كان الحل هو أيضا ما كان يتحمل حاتم أبو عبد الله، وهو بايسكله، بايسكل الموانئ هذا الأصفر اللي وزعوه إنهم، يروح خطية يطلع الساعة بال 12 الصبح طبعا يوصلهم. البنت قاعدة قدام والابن قاعد ورا بالبايسكل، وتخيلوا هذا المنظر، طالعين من البيت إلى المدرسة المختلطة اللي بعيدة عن البيت. لذلك كان يضطر يطلع الساعة بالستة ونص مثلا حتى يحتفظ بالوقت اللي يوصلهم به، وبالتالي يروح إلى عمله. وأيضا كان يخرج في وقت الكل كان متعاطف معه، كان يروي لمسؤولينه وأصدقائه هذه القصة، قصة الارتباط بين غادة اللبنانية الجميلة وبين عبد الله ابنه. كانت حالة تندر وكلام لكن لا يخرج من حدود المزاح. استمروا بهذه المدرسة المختلطة، وصلوا خلصوا الابتدائية والأبو يومية يا مودي يا جايب بايسكل الأصفر. لكن كان الأب يشعر بسعادة أنه ابنه، رغم هو الرجل كان عنده تحفظ كما يقول صاحب القصة والقريب منها، أنه والده كان من النوع العشائري واللي يريد ابنه يصادق الذكور، وكان دائما يذكر هذه الحالة يعني مخافة أن يتخنث هذا، لأنه ما عنده صديق ذكر ومرتبط بهذه البنت، وكان يراقب حركاته أنه احتمال هذه المعاشرة اليومية أو التواصل اليومي وهذا الحب والارتباط بينه وبين ابنه احتمال تنقل هذه العدوى في سلوكياته في تصرفاته. لكن هو كان يطمئن ابنه لا، ما يزال يعني يحتفظ بسلوك الذكر. المهم انتهت الابتدائية، اجت المتوسطة. بالمتوسطة شو يسوون يعني لازم يبحثون عن مدرسة. يا با انت اصبحت في عمر كبير وشاب وعيب بنية مرتبط بها، صادق لك ناس ولد مثلك، يعني اختلاطك بمدرسة مع الذكور راح يخلي لك اصدقاء. هو كان يمتنع، هي كانت تمتنع، اجبرتهم الظروف انه ما يدخلون ايضا في المتوسطة في مدرسة مختلطة، ما لقوا. المدرسة ايضا بعيدة جدا، والاب لسنوات عاش هذه الحالة، يوصل ابنه وغادة إلى المدرسة وبالتالي يرجع ياخذهم، هم تعب الرجل وأصبح عمره أكبر. وهذه المهمة لا تناط بالأب اللي هو، شوف التقدير، أحيانا نقدر الآخرين، من الممكن أن يسأل هذا السؤال لنفسه أو للآخرين، يقولهم ليش ما أبوها أيضا يتبنى هذا الموضوع؟ لا، يقدر هو عنده مطعم يفتح الصبح وما يرجع الظهر، يظل إلى المساء. المهم افترقوا في المتوسطة، دخلوا إلى المتوسطة، لكن هم بمزاورة دائمة، هي البنت تأتيهم هو يجي لهم، وأكو تليفون أرضي يتواصلون بي. نهائيا ما كانت هناك نظرة بأن هذا مراهق احتمال
دفعة غرائز معينة، وهذه بنت شابة وجميلة جدا. حتى الناس اللي موجودين من الجيران عارفين بهذه العلاقة البريئة بين غادة اللي بدت تكبر ويزيد أو جمالها يزيد أكثر، وحتى يعني لهجتها عراقية لكثرة التواصل مع عبد الله والكلام معه. المتوسط انتهت وإجت الإعدادية، والإعدادية أصبحت هي شابة جميلة جدا، فبدأوا الناس من العراقيين طبعا يخطبونها. بالإعدادية عندما تخبرها بأنه فلان صديق والدها عراقي ابنه يريد يخطبني، هكذا امتيازاته. طبعا هو كان يعصب، فوالده يسأل هذا السؤال: يا ابني أنت تحبها؟ فيقول لا. زين أنت شنو اللي تريده من هذه البنت يعني؟ وإذا خطبوها؟ قال: ما حد يخطبها نهائيا. البنت كانت ترفض، استمرت استمر. هم كانوا شطار جدا، كان عبد الله شاطر. ليش؟ لأنه البنت ذكية أيضا، وكانوا يدرسون سوية طيلة فترة الإعدادية، تبادلون الأسئلة. هي يعني عندها دفاتر للفيزياء والكيمياء وأسئلة معينة أيضا تعطيه إياه، ويتحاورون ويناقشون ويحلون بعض المسائل، واستمروا إلى السادس علمي. هو جاب معدل 81. طبعا 81 بال يعني قبل مو مثل هسه 81، هي جابت 94.

بحواراتهم، طبعا هي جابت 94 كما قلت وهو جاب 81، هي كانت عندما تتحدث معه، تعرفون بالحرب العراقية الإيرانية كان الضابط العراقي أو الشرطة العراقي إلى حد ما، يعني الضابط كان مرغوب، ف يعني بقت في الحرب العراقية بذاكرة الأبناء أو البنات أنه الرجل العسكري، وطبعا أكو تقديرات أنا لاحظتها، الميل إلى العسكري الضابط في الجيش أكثر من الميل إلى الشرطة المحلية. ربما هذه البسالة التي تتخيلها المرأة والبنت الشابة إنه هذا معفر بالتراب والحرب والمواجهة والشجاعة، هنا تتجسد لتكتمل الصورة مع الوسامة والذكورة اللي بيها شحنات وطاقة وطريقة اللباس العسكري، وأيضا هي تصور أنه هو الآمر الناهي وهو ابن الحرب وابن القيادة، لذلك تحس به فحل، وهذه الكلمة هي الأكثر. المهم لذلك دائما تقول لي أتمنى أن تكون أنت ضابط، أتمنى أن تكون ضابط. فعلا هو جاب 81، والواحد 81 يمكن يأهله يدخله هندسة إذا مو طب أسنان في يومها أو صيدلة. جلالة الدليلين بقت هذه الرغبة اللي يريد يحققها في بال الغادة، قدم هو عند امتيازات الطول شهادة العفو المعدل الجيد وأيضا الجسم الفارع والجسد الرياضي أو البدني الجيد وصحته كل الجيدة، نظرة جيد وسيم، قدم مع وساطة معينة قبل اختبره، نجح بالاختبار، درس كلية عسكرية وهي قبلت

أربع سنوات كلية عسكرية بالسنة الأولى كما نعرف يعني حليق الرأس، تدريبات مكثفة، زيارات للأهل بإجايز، وراها أيضا تسهيلات أخرى في السنة الثانية يختلف في السنة الثالثة. لكن إحنا خلنا نعتبر لهذا الأمر إنه هذا الشخص اللي هو معتاد دائما على أن تكون البنت موجودة ودائما يشاهدها، فكيف يمكن أن ينزل بإجايز؟ الأخ يقول لا، هو كان عندما ينزل بإجازة ما يوصل للبيت نهائيا، على الفور يذهب إلى بيت عائلة اللي هي بيتهم الوحيدة غادة، تستقبل الأم بمحبة واحترام وكأنه ابنها، وأيضا يدخل للحمام ويسبح ويتغدى ويرتاح ويشوف البنت ويطمئن عليها، وبعدين احنا نعرف من شكله أنه كان عندهم، ما يجي للبيت فورا. وهي أيضا طيلة إجازته هي زائرة دائمة إن في البيت. والدي يقول رغم هو شخصية عشائرية وعدة تحفظات، لكن هو يحترم هذه البنت لأدبها، ويحترم الابن لطريقته في التعامل العفيفة والشريفة مع البنية. ما يوم اختلف فيها في غرفة، وحتى من يدرسون أمام مرأة ونظر الآخرين، وعندما كانوا يدرسون أيام البكالوريا وتجي البنية تعلمه ويغلقون الباب دائما الابن فاتح باب الديوانية ويدرسون، والأب يراقب ويتابع هذه العلاقة اللي اكتشف أخيرا أنها هي علاقة عفيفة ونظيفة. المهم استمر 4 سنوات بانتظار أن يحصل على الرتبة اللي هي تحب تشوفها لابسها، وهي أيضا 6 سنوات كلية طب، خلص قبلها وقتها عتها 2 سنين، لبس رتبة الضابط وبدلة الضابط الأنيقة الزيتونية الجميلة، وبدأ هو أيضا ملامح الذكورية تكثر، يعني شارب كث كما نعرف في ضباطنا العراقيين، وجسد ضخم ولباس يليق به فعلا. فلبس البدلة العسكرية وباحتفاء، وحضرت هي وحضر عائلتها أيضا في سنة التخرج وهذا الحفل اللي طوى به الشهادة. وبعد ذلك الأب، وهذه عادة موجودة إلى الآن، أعتقد موجودة إلى الآن، يعني موعد كل العوائل عندما يتخرج الابن، ولا أنه الأب يعني كما عرفنا أنه عشائري وعنده ويريد يفتخر بابنه، وكان الضابط يعني إذا عائلة بها ضابط لا يعني هذا في الشيء، يعني كأن العائلة نالت سلطة معينة من الدولة. هي قمعية الحال الاجتماعي والنفسي عند المواطن العراقي اللي يحب ابنه يصير ضابط، لأنه هو ابن من؟ هو ابن الدكتاتورية والسلطة والأزمات والقهر، فمن يصير عنده ابن ضابط يشعر بأنه هو اكتسب حالة من حالات السلطة أو المصالحة مع السلطة. المهم سوال عزيمة كبيرة، وجمع بيها كل الأقرباء العام والأخ، فكانت وليمة كبيرة. عندما انتهوا من الوليمة، عم عبد الله قال يا ناس أنا راح أقول فتشي، أنا هذا ابن أخوي و راح أطيب بنتي، لأن أنا فخور به، هو اليوم يعني تخرج من الكلية وحصل على الرتبة ملازم أول، فأنا قدامكم بنتي إليه، والبنت أيضا طالبة في كلية وهكذا امتيازاتها، وأنا أطهيا، وهو براحته يريد أو لا، لكن أنا راح أقولها أنا مشتري أخوي ومشتري ابن أخوي. طبعا هو شنو كان يفكر؟ هو كان يفكر أنه ما أن تنتهي العزومة، أو هو في داخل خلال العزومة هو يريد يحكي بالموضوع، يعني يقول لهم يا أبا أنا أريد الفلانية تخطبونها إلي بما أنه أنتم موجودين. وهذه الفترة فترة الدراسة هو بالكلية العسكرية، تحولت العلاقة مو من ارتباط فقط، تحول إلى عشق كبير، يعني إلى غرام لا يمكن انتزاعه بسهولة أو قطعه،
فلذلك الكل كان يدري انه عبد الله اللي غادى وغادى لعبد الله، وحتى عائلتهم عندما يزورهم لا هو هذا زوج بيتهم المستقبلي ان شاء الله، ويعرفونه مؤدب ومهذب وهو ابنهم ايضا. العم احرج الاب واحرج عبد الله اكثر. انتهت، ما جاوبهم طبعا عبد الله، حاول ان يخرج حتى ملامحه ما تفضحه، راح الى امه قال لها ايش المصيبه هذه، انا اريد هذه البنت، عمي ورطني او ادخلني في اشكاليه جديده، بس انا على يقين انه والدي راح يتفهم هذا الموضوع ويناقش. المهم راحوا المعزومين ورجع عبد الله ليسال والده بانه هذا المأزق كبير والمفروض عمي ما يقوله، ومو متحكم بمزاج العاطفي ومشروعي بالحياه، وانت العارف بانه غاده هذه البنت هي حبيبه عمري من الطفولة وإلى الآن، وأنا دخلت إلى الكلية العسكرية من أجلها، والبنت راح تتخرج وطبيبة وتليق بي وأليق به، كل المعطيات تؤكد، لا أحد يستطيع أن يباعد بيناتنا حتى لو عمي. الأب ما جاوب بسرعة، ما جاوب بسرعة، ترك ابنه يقول اللي يريد يقوله، يريد يقيس درجة حرارة القرار والموقف. بعدين اتخذ قرار عجيب، قال له لا أنا ما أقدر أرد

والده، هذا الجدل ما أفضى إلى شيء، دخل وساطات من الناس، جاب ناس من الشيوخ، حاول قدر الإمكان، لكن هو ترك الأمر وراح في للالتحاق في وحدة العسكرية، وترك الأمر، وكان في حساباته أنه الزمن يمكن أن هذا بقاء في المعسكر لمدة يعني 20 يوم ويجب إجازة 10 أيام أو 7 أيام، يمكن أن تحدث متغيرات ويغير رأيه. لكن عندما إجا بإجازة لقى والده أكثر إصرار من قبل،

رجع بإجازة ولقى والده أكثر إصرار من قبل، يعني بل الطامة الكبرى خلاه بمفترق طرق. قال له شوف أنا إذا ما تزوج هذه البنت اللي هي بتعمك أمك أطلقها، وأنت تخيل مرة عجوز بهذا العمر أخابر إخوانها يجون يأخذونها بسببك، وأنت عيش وي حبيبتك هاي بسعادة تقدر، أمك تخيلها تخيلها مطلقة مرة وقاعدة ببيت إخوانها، منو اللي يلف فيها؟ منو اللي يتحملها؟ على مود بنية أنت حبيتها يعني. فهذا قراري طبعا، قرار يعني. الولد عندما يتذكر مواقف والده هو يوصل غادة ويوصلها للروضة وللمدرسة، وكان سعيد وكان يشتري لهم موطة، وحتى بالعدادية من كانوا يدرسون كان يبتسم وكان يسلم عليهم ويشد من أزرهم، وكانوا الخوات عندما يتحدثن عن ممثلة كما يقول ممثلة تطلع هاي تشبه غادة اللي هي جميلة، لا هاي غادة أجمل من عتها، التحضك من السماء. الأب كان يسمع ويبتسم، هو كان يتذكر دون أن يبوح إنه والده كان في حساباته إنه غادة هي الزوجة، ماكو أي مجال. شنو اللي تغير ويوصل إلى مرحلة إنه يهدد بطلاق مرأة؟ يعني وصل إلى مرحلة أيضا يقول إيه وإذا طلقها، يعني عاشت عمرها وخلفت خلت تطلق، بس بعدين شافها صعبة، خيار بين الأم والحبيبة صعبة. الأم أكيد الأم ما لها موقف أيضا، محتارة محتارة. فشنو اللي سوى؟ راح عبد الله البيت عم، قال له يا عمي أردح شوك بموضوع مهم، والدي أنت بسبب يعني موقفك اللي هو أنت تشكر عليه جدا، وهذا يدل على شيء إنما يدل على أن تعتز به، لكن الأمر كذا وكذا، بنية عرفتها وأنتم كلكم عارفين أكو هذه الجارة اللي عشت وياها طفولة وكبرنا اسمها غادة، اللي هم يسمونهم بيت اللبناني، فكلكم عارفين. فالأمر يعني أنت تدري فحرجتني أنت. قال له عمي أنا ما أقدر أطلب التشخص ما يريده. فقال له شنو تريد من عندي؟ قال له أريدك تروح لوالدي تسقط هذا الفرق على الأقل، تقول له يا أبا أنا قلتها في لحظة اعتزاز، قلتها قدام الناس، لكن الولد يريد بنية وأنا ما أريد بنتي تتزوج من حتى لو ابن عمها، فبالتالي هو يتزوجها على مضض وبالإجبار، وحياتها راح تصير تعيسة وعين على البنية. قال له يعني فرح عبد الله انه عمه متفهم لهذا الموضوع، وقال له باسرع وقت ارجوك. فعلا العم راح لاخوه قال له كذا وكذا، وانا طبعا عبد الله اوصاه بانه لا تخبره انا زرتك، بس خبره انه انا وصلت لي معلومات انه الولد يحب بنيه اللي هي جارتكم، وأنا ما أطبتي إلى حتى لو ابن أخوي إلى شخص هو ما يريد بنتي، وراح تحدث مشاكل فيما بعد. يبدو أنه أبو عبد الله زاد عند أكثر، قال له لا هو أخوه كبير يعني، في أمره قال له لا غصبا عليك أخذ بنتك، وإذا ما تطينيها أطلق مرتي. أيضا أنه بنقل هذا الشرط وخلاه في ملعب الأخ اللي هي أيضا من قرايبه الزوجة وما يريد خراب، وهذه أمرأة كبيرة بالسن يعني، وهذا مصر قال لهم وقسم بأنه إذا ما تزوج عبد الله من بنت عمه أو أنت ما رضيت الأب غصبا عليك آخذها، وإلا أطلق زوجتي. كارثة. صار إصرار أكثر. عبد الله كان يعتقد أنه الأمور تحلحلت، لا زادت صعوبة والأب مصر. فشنو اللي سواه؟ قال لهم عبد الله انا اقتل نفسي. فوالده قال له ايه اقتل نفسك يعني، واذا شنو يعني انا ما اقدر، هذا خذيت التزام بيني وبين نفسي. زاد عند واكو مشاكل كثيره حدثت في الحياه بسبب العناد، انه هذا موقف يعني اكو تصور يخلق الاب انه هو هذا راح ينجح حياه الابن وانتهت. المهم اللي صار انه قال لهم انا راح ما اجي يعني، راح التحق بالوحدة العسكرية، فاجازتي تصادف كذا
يوم أنا اللي أريده من عندكم هو شنو اللي يراده؟ راده بعد وصل إلى مفترق طرق. البنت عندما كانت تتصل به وحتى زياراته للبنت واتصالاته قلت، لأن شنو يريد يقول لها؟ قيلها أنا في حيرة، هكذا شرط والدي علي، أنا راح أخليها في مأزق وألم وعذاب، شنو الفائدة؟ لعلي ألقى حل. لكن هو وصل إلى ماكو حل، فقط صار عنده هدف واحد، شلون يوصل لحبيبته غادة خبر وقرار بالزواج. يشوفها صعبة، يعني أن يقل لها هسه ويبقى 20 يوم ما يعرف شنو راح يصير، راح هو يتعذب وهي تتعذب، لذلك راد يخليه أمام الأمر الواقع. وهو قال للوالدة أنا قبلت راح أتزوج بتعمي، لكن أنا إجازتي في هذا اليوم تبدأ، ثاني يوم أريد يصير الزواج، من أجل أن مظاهر الزواج هي التي ترسل الرسالة إلى غادة بأن عبد الله سيتزوج.

فعلا عندما حان وقت الإجازة اتصل قبل يوم، مسك إجازة بيدة طبعا موقعينها، خبر والده قال له حضرت كل شيء، قال له حضرنا كل شيء، انت تجي اليوم اللي تجي بيه ثاني اليوم هو زواجك، حضرنا كل شيء، اشترينا اللحم واشترينا الرز والأمور طيبة إن شاء الله. قال له أرجوك بس لا توزع بطاقة دعوات العرس للجيران، لا ترسل لك ورقة لبيت أبو غادة، أرجوك أبوهم دائما الصبح يطلع يجيب الليل. قال له ماشي إن شاء الله. المهم إجا بإجازة، كان طبعا مستاء جدا ومبين عليه الإزعاج ومبين عليه الهم. قال لي الأم شنو الحل؟ يعني الأم تبنت موضوع، راح دقت الباب على بيت أم غادة، قلت للبنية أو للأم، قلت لها الأمر كذا وكذا، ابني مجبر. طبعا هو طلب منعته أن يبلغ الأم، ليش؟ حتى البنية يصير علم عند الأم، وبالتالي عندما تعرف البنية في يوم العرس أنه هو عرسه عرس عبد الله، الأم ستكون متبني أو حاضنة لهموم هذه البنت، لا أن تكون متفاجئة مثلها. وخير ما فعل، راحت الأم شرحت لها القصة. في يوم العزيمة عمها حرج والده، والوالد أصر على الزواج، ودخل والد البنت لمنع هذا الزواج رغبة أو نزولا لرغبة عبد الله، لكن زاد عند وكان الشرط قاسي هو طلاقي. أنا المرأة العجوز يعني تخيلي، وأعرف بزوجي إذا قال كلمة يسويها. انصدمت وهي طبعا الأم غادة كانت تتوقع مجيء أم عبد الله ومن أجل الخطبة، وهي انتبهت أنه أكو سيارات تجي ونزلوا أكل، توقعت أنه من يجي بإجازة راح يخطب ويزوج بسرعة. ما تدري أنه الضابط العراقي من يزوج لازم يعني ينذبح ذبح. على كل حال اللي صار هو أنه إجى وصار ليلة العرس. البنية تفاجأت، شنو هذا العرس اللي بيت فلان؟ الأم قالت له تعالي يعني أنا أخبرك، القصة كذا وكذا، والولد مجبر، والشرط كان قاسي هو طلاق الأم، والولد في حيرة، ووصل إلى مرحلة هو حكوي أبوه كان يبكي، والأم تحدثت لي أنه لطالما سمعتها في الليل يبكي في حيرة. البنت انصدمت. في يوم الزواج لما خلصوا المأدبة هاي الأكل ويزفون العريس من مكان الرجال إلى غرفته، طبعا من يدخل البيت راح يلاقي أهازيج ورقص ونساء. اللي شاهده إنه كانت أم غادة واقفة مع النساء وباركت له. في هذه اللحظة ما عرف شو يسوي، حتى من دخلوا إلى غرفة الزواج بقى جالس على السرير حتى الصباح.

طبعا بقى داخل هذه الغرفة، اجى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل راح إلى مكان الناس كلها نامت، العروسة ما تعرف شنو هذا اللي قدامها، رجل لابس ملابسه ملابس العرس، ما قبلها ما كلمها. لما عرف أنه الكل ناموا طلع ظل يراقب من نافذة ما في البيت إلى بيت الجار. شنو اللي يسوي؟ هو يريد يتأكد أكو شي صار، شي راح يحدث. فتح النافذة يريد يسمع صرخة بكاء، لكن فعلا اللي توقع صار، صراخ، صوت أمها، وبعدين في وقت معين شخص من الجيران دق الباب عليه، ما كانت عنده سيارة الأب، دق الباب على جيرانه، طبعا عندهم هم سيارة، طبعا أصحاب عرس يعني يروح يخبرهم بهذا الأمر، فاستعان بجار آخر هذا اللي شاهده. فعندما طرق الباب طبعا يشاهدهم من النافذة، يعني شاهد والدته وهو يطرق الباب، باب الجار، أكو شيء راح، أكو شيء صار، أكيد الشيء هذا يتعلق بغادة. بقى يراقب شنو اللي راح يصير. فتح الباب، باب الجار، وتكلم مع والدته، ودخل الرجل بسرعة، يبدو أنه جاب السويتش ماله، طلع سيارته، ودخل الأب جاب بنته وهو شايلها اللي هي غادة. فورا خرج عبد الله أو نزل من غرفته إلى الشارع وهو يسأل باندهال عما جرى.

اللي عرفه انهيار عصبي، وصلوا للمستشفى وكان وياهم بالمستشفى، كان حاضنها في المقعد الخلفي هي وامها، وكان يبكي خاف تفارق الحياة يعني بسبب. راح الى المستشفى وياهم وهي في حال من التدهور والغيبوبة، يعني زرقوها اكثر من ابرة مهدئ. اللي عرفه صدمة كبيرة لهذه البنت طبعا حقها. بعدين بقى قعدوا الصبح اهله يريدون يشوفون العريس، دقوا الباب شنو الموضوع، اخبرتهم العروس بانه الموضوع كذا وكذا وما نعرف شنو الموضوع. اللي الام سوت راحت للجارة قالت لها تري تعرف يمكن بهاي اللحظة ترك البيت وراح البيت هذا اللبناني يعني حبيبته غادك وش يصير. فراحت دقت الباب ما حد فتح الباب، الجار اللي اخذهم بالسيارة طالع من البيت فسألته قال لهم اللي حدث والبارحة بالليل دقوا علي الباب ونقلت بيتهم الى المستشفى وابنكم العريس كان موجود. يا مستشفى المستشفى الفلاني. راحوا ولقوا الحبيب نازع سترته وضعيته ونايم بالممر، نايم بالممر المسكين. والأب كان موجود أيضا ويا الأم لأنه رجعت خبرت بما جرى وراحوا للمستشفى. هما طبعا يريدون يتأكدون من هذه المصيبة، مصيبة الابن العريس اللي ترك لغرفة العرس وهذه البنت اللي ماذا حدث إلها بعد أن عرفت بزواجه والأب هو السبب. سئلة وتأكدوا العائلة اللبنانية كانت مهذبة وملتزمة، يعني ما حاولت هو يعرفون أنه سبب ابنهم، وأيضا ما دخلوا في صدام مع هذا الشخص اللي هو أيضا انهار. الأخ اللي رواه الحكاية يقول أخوي 3 أيام بالمستشفى نايم بالممر، وصل الحال إلى الوالد الأب يقول لهم ترى هذا ضابط لأنه الحيطة طويلة وملابسة رثة ووسخة وياكل يطونا من المرافقين أكل شوية، يعني لا أكل هو ينايم بس بال وممتنع من الذهاب إلى البيت. وحتى بالمستشفى ممنوع ينام بالممر، لكن هو قدروا حالته العاطفية وبدوا يتعاطفون وياه ويجيبوا له أكل. هو كان الأول ما يستيقظ يروح للغرفة اللي يتأكد هي تحسنت حالته أو لا، شكوا حتى به الأطباء أنه في حالة من لأنه عندما يسألونه سؤال ما يجاوب، فقط هو اللي يسأل أسئلة ويريد إجاباته، أيضا من يجاوبونه شكله ما يحي بأنه ارتاح. فلما استيقظت وفتحت عيونها وشاهدت بكت وبكى الأب والده والدته وكل اللي كانوا حاضرين شافوا هذا المشهد. لا مشهد لا ما بيها أي مجال. الزوجة العم أيضا عرف بالقصة عندما جاء يزور أخوه ابن أخوه، يعني حتى لو العروسة بنته، وين أخوه؟ قالوا له يابا بالمستشفى وكذا اللي صار. رجع للمستشفى وبخ أخوه قال له أنا حذرتك وقلت لك ما يصير وهذا الولد يحب هذه البنت، بس احنا ما عرفنا أن يصل الحال إلى هذا الشكل، وبنت أيضا ما أريد أن تكون ضحية، أن تنجرح حسه أحسن مما تعيش عمرها دائما بجراحات من لا يريته في حياته. استسلم الأب فقال له الخيار عندك الآن. قال له الخيار هو أنه ينفصل عن بنتي لكن بعد شهر حتى لا يقولون شنو اللي جرى، إحنا نصنع لنا مشكلة ونقول صار بينهم، أو تريد تبقى على ذمته لأشهر بدون أن يتقرب منعتها، وأيضا نجد مبرر للانفصال شهر معيب، ونطي خبر لهذه البنت وأهلها أنه عريسك الحقيقي هو عبد الله. فعلا وصلوا إلى هذا الحل، انفصلت من أو انفصل من بنت عمه. الأب عاد إلى رجده وتعلم درس مهم أنه على أن يختار الابن ما يريد، وإلا كان الضحية ابنه والبنت أيضا. انتهت الأمور بخير، الزوجة بنت العم أيضا تفهمت الموضوع لأنه فعلا الأب دفع والده دفع هو السبب في جرح بنت أخوه في ليلة عرسه وجرح الابن وجرح هذه البنت الحبيبة اللي هي غادة. لكن دائما نحتاج أن نضع النقاط في حروفها، لا أن نندم بعد أن نتصرف خطأ وبعدين تصير ضحايانا هواي تكثر. يعني الأمور جرت بخير فعلا،
هذه العلاقة التي بدأت من الروضة وانتهت إلى ما انتهت إليه وهو الزواج، والحمد لله.

0: يا رب تكون حياتنا مليئة بالفرح، أن تكون عواطفنا وما نمنحها للآخرين في المكان المناسب، وأن نفعل ما نريد بما يتناسب وما نريد. طبعا حكايتنا انتهت، أتمنى لكم حياة سعيدة دائما وصحة وعافية. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل عمار مشتاق، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: راديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
7: تايم سكوير
6: طبعا.
8: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
9: الدعاب حتى تعبالي.
10: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
6: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
11: يغتني هواي حكي العلي مو غالي، ممكن اشارك؟
6: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
12: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
6: بيوم مشاعر. يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.

عيونه قبل شاف شتمني، عيونه قبل شاف شتمني، وعقلي كان ثابت شتمني نهجم بيتك يا روحي، شتمني تمنيت الذي يصعب عليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي. اليوم الموسيقى جديدة، فشكرا من القلب لأحمد الرسام اللي انتقلنا هذه الموسيقى وولفها بإيده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. شكرا أحمد الرسام على هذه الإضافة الجميلة. راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، ونقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي ممكن تحت مظلة موضوع واحد.

اليوم راح نحكي عن اليسر بعد العسر. هذا الموضوع إذا تكتب هسه تسوي سيرتش تدور تكتب دارمي وتكتب يمع عسر أو أبو ذية وتكتب يمع عسر راح تلقى كثير من الشعراء كاتبين بقوة عن هذا الموضوع، موضوعة الفرج، موضوعة اليسر وفكرة العسر وكيف مهيمنة في المواقف، في الأبيات، في القصائد، في الدارميات، في الأبوذية. وهاي حقيقة الإنسان من ينظنك، من ينحصر بزاوية، من يحس أنه هو في مفترق طرق وعنده مشكلة ما لها حل، فيتنفس من خلال الشعر. بس ياي تنفس يقول أنا بعسر، أنا بمشكلة حقيقية. فكرة العسر مرات ترافقنا، خصوص يعني إنسان من يدخل في مشكلة، يدخل في مشكلة يشعر أنه هو عاجز، عاجز عن حل هذه المشكلة. يعني من تخلص حلول الدنيا يباوع للسماء، ما عنده حل ثاني، ما عنده حل ثاني. وبالأزمات الكبيرة تبين، احنا كعراقيين عشناها مثلا، العالم كله عاشها، بس انا رحت للمثال الأقرب. مثلا في فترة كورونا كان المد أعلى من عندنا، فعسر حقيقي انه ماكو مخرج، ماكو ومضة ضوء في آخر النفق، فكلها توجهت للسماء وكلها توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تريد حل. لأن حلول الدنيا مرات حلك عند الآخر ما تلقى، تتأزم الأمور. أغلب المشاكل هكذا بالبداية تشوف ماكو حل، ولكن لكن هنا جواها ألف خط، أنه العسر متبوع بيسر. أخوان هذا الشرط إلهي، هذا مو احتمال، مو احتمال، وهذا مو كلام من الكتب ولا من الفضاء ولا من السيرتش، لا، هاي من التجارب الإنسانية. يعني كل إنسان عاش لثلاث عقود أربع عقود يقدر يجاوب ببساطة، تقول له كم أزمة مرت بيك صار دارمي، مستفعل مفعول مستفعلات، كم أزمة مرت بيك في حياتك شعرت في وقتها أنه هذه الأزمة ما لها حل، وتقعد توصل مرة تنذر، مرة تقول إذا أطلع ألتزم هيكي، مرة ذا تقول أبعد ما أعيد الكرة. أزمة، أزمة حقيقية، امرأة تخطأ، فلان يخون، فلان يتورط، فلان يشرد، فلان يطلع من البلد، أكو أزمات ثقيلة تمر بالإنسان. وهذا الإنسان كائن هش بسيط، فيستسلم لهذا العسر، يقول ماكو مفرج، ماكو فرج، ماكو فرج، ماكو ضوء يلوح في نهاية النفق. وبالتجربة ببساطة يقول لك إخوان، يحكي وياكم وبالتجربة يقول لك ترى ماكو مشكلة ما لها حل، انتظر أيام، أيام أنت أؤمن واعتقد في داخلك أنه إذا تغمض عيونك ثلاثة أيام أربعة أيام هاي مشكلتك تنحل. يا سلام، يا سلام، أنت بوقتها قد ما تقتنع أو كذا، ولكن المشكلة العصية الكبيرة اللي دمرتك تصير سوالف، تصير ذكريات، وتذكرها مرات وأنت تبتسم، ومرات تذكرها وتقول أيام إن شاء الله ما تنعاد. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم جاي نتحدث إن مع العسر يسرا، وفكرة أن العسر متبوع بيسر هذا شرط إلهي وليس احتمال.

إذا التفتنا إلى صفحة الأدب الشعبي العراقي ورحنا للقصائد والأبيات، رحنا للدارمي، رحنا للأبوذية، راح نلقى كثير من الأبيات تتناول هذا المفهوم، مفهوم العسر. الشاعر لسان قومه بالضرورة، فنلقى في هذه الأبيات عزاء لمشكلاتنا المالها حل. الإنسان يوصل إلى مرحلة تنسد قدامه كل الأبواب، كل الأبواب، مرات المشاكل الكبرى توصل الإنسان إلى آخر حدود اليأس، يعني جزع، ماكو حل، ما عنده حل. فش يسوي؟ يشوف أبواب الدنيا كلها مسددة قدامه، فيظل يرجو هكذا، يباوع للسماء عسى ولعل أنه ينفتح له باب، ينفتح له ضوء، فتشي لوح في آخر النفق. لأن مصائب الحياة هواي. أنا هنا ما جاي أحكي عن مواقف بحد ذاتها بقدر ما جاي أحكي عن سياق العسر. يعني بعض المشكلات ما لها حل، فيوقف الإنسان بيها خلصانة حلول الدنيا، فينتظر حل من السماء، ما عنده غير حل أنه يفتح إيده لله سبحانه وتعالى، ويؤمن أنه مع العسر يسرى، ويؤمن أنه ماكو مشكلة ما لها حل، ويؤمن أنه إذا انتظر أيام ممكن هاي تصير سوالف. هذا عزاء كبير للنفس. حسين صالح يقول العسر خال البين، وانت تحكم بهاي.

بس احنا بعدين راح نروح لأبيات تتناول العسر وتفتح لنا باب، ولكن الآن خلونا ويا العسر. الشاعر من يرصد هذه اللحظة الإنسان يعيش بيها بدون أبواب، بدون أبواب، ما عنده حل مشكلة، ما عنده مرة مشكلة طلاق، ومرة مشكلة سفر، ومرة مشكلة زعل، ومرة مشكلة قتل بالخطأ، ومرة هاي المشاكل الثقيلة الدسمة اللي الأبواب تنسد، يعني ما ماكو حل في الحياة الدنيا عموما. فيقول العسر خال البين وانتحكم بهاي بين بنخت والخال حطتني دنياي. وكبيت من الأبو ذي ما أعرف راعية يقول إش كثر لو عاتلك بالروح يسرا وشوانينك بنص حشاي يسرا. يقول الله بعد العسر يسرا العسر شفت اليسر ما مر عليه.

في الزمن الأغبر في زمن صدام حسين وتحديدا في يعني تسعينيات القرن الماضي، الشاعر ماجد العقابي الله يحفظه ويطول بعمره، شاعر مهم جدا في الوجدانيات ما يعلى عليه، كتب قصيدة في وقتها أغلب قصائد، مو هذه القصيدة يعني، كل القصائد اللي كتبهن في نهاية التسعينيات كانت ممنوعة، ممنوعة من التداول، كانت توصلنا قوة. فرح أقرأ لكم اليوم قصيدة يعني أنا من ذاكرتي وحاولت أكتبها، ما موجودة في مواقع التواصل، ما تلقون هذه القصيدة، اسمها تعبان، أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، أنه العسر من يكون بعد العسر عسر، ماكو بعد العسر يسر في زمن صدام حسين، مطلوب للدولة، مطارد، متعب، جوعان، ماكو أي ضوء، يطلع منا يلقى رفيق، يطلع منا يلقى فدائيين، يطلع منا يلقى ما أدري شنو، يتشرد، العائلة تضيع، هذا لسان حال كثير من الناس، يعني حتى اللي يمشي بصف الحائط هو خايف، جوعان، الناس جوعانة حرفيا، ماكو أكل. فاللي بقى محافظ على نفسه بقيمه ومبادئه هذا كان موفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع صعب، الإنسان هش ممكن ينجرف في أي لحظة. يجي ماجد العقابي ويجسد هذه الحالة، يقول تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم. بس شوف الفكرة باوع، من أقلكم دائما هاي الأشياء تصير ذكريات. هذه القصيدة الآن إذا نروح نوديها لشاعرها ونوديها لأي واحد عايش هذا الموقف يتذكر ذيك الأيام وربما يبتسم، يقول الله أيام صعبة عشناها، وعلى اليسر صدام طار والرفاق راحة والبعثيين شالوا والفرقة الحزبية اختفت وفدائيون صدام مدري وين راحوا، راحت الأيام، انفرجت يعني ماكو عسر يبقى. قلت لكم هذا شرط إلهي مو بكيف الواحد، تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم، يالجاي تطلب خبز شطلع لك بياهدم، من صافي تعب العمر ما ظل بس هالرسم، بس أنشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، احجي انت وانا استمع، والزبدة مو شي مهم، بس انشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، والزلم ما تنحقر لا كانها وين الزلم، انا انتظرتك تجي ونصعد سوا ونلتحم، ما دام هالقنبلة تلوقع لهاي الحزم، هي شرارة تطق من ساعة نصطدم، يا معود انت شفت وتقول اكبر ظلم، البيت ممنوع طب الا بجواز وختم.

بما أنه موضوعنا اليوم عن اليسر بعد العسر بوصفه يعني شرطا إلهيا، هذا الموضوع لا نقاش فيه، اطمئن أي مشكلة تصير عندك احسب لها أيام، احسب لها أيام، احسب لها أشهر، ما يعني حياتك ما راح تكون مرهونة بهذه المشكلة. مواضيع لها علاقة بقتل، ولها علاقة بسجن، ولها علاقة بشرف، ولها علاقة بمشاكل كبيرة انحلت وصارت سوالف. وهي أعتقد واحدة من العزاءات اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى للبشر، أنه ماكو حمل يظل مطروح. يعني هذا بوحدة فد عزاء كبير لأي صاحب مشكلة، اطمئن اطمئن، إيش قد ما تكون مشكلتك عظيمة وكبيرة وتعتقد أنه ما لها حل، لا أكو فرج يلوح بالأفق، الله سبحانه وتعالى يدفع لك إياه، هكذا ينزل لك بزبيل في يوم من الأيام. يحكى عن الأصمعي، هذا الرجل صاحب الحكايات العظيمة، حكاية تجمع ما بين فكرة العسر واليسر والصبر ومفاتيح الفرج. يقول: كنت أزور رجل معروف بكرمه، فلقيته غالق الباب مالته. الأصمعي يزور واحد كان محتاجه، لأن هذا رجل يغدق على الآخرين بخيره، فلاقي الباب مالته مسدود. فيقول: أخذت رقعة وكتبت عليها بيت من الشعر: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. الأصمعي حاط له وين؟ يافطة بالباب. إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. وبعث له بهذا الرقعة، وصلت لهذا الرجل الكريم. يقول: فعاد وعلى ظهرها الجواب. ايش كاتب له؟ كاتب له بيت من الشعر: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. وياها 500 دينار. كاتب له، يقول له: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب، حط له باب، عن الغريم، ودافع له وياها 500 دينار. فالقصة عجبته، قال: والله لأتحف بها أمير المؤمنين آنذاك، الأمير المأمون، وقال لي أوصل له، يعني راح أوصل له هذه الحكاية بالضبط. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فش ما أخذ له الأصمعي؟ ما أخذ له الرقعة المكتوب عليها، وأيضا الصرة اللي بيها المال، وسولف السالفة علما للأمير في وقته اللي هو المأمون. فمن شافها المأمون فقال: يا أصمعي، هذه الصرة عليها ختم بيت المال، فهذا الرجال أريده، مالتنا هاي، هاي الفلوس، الصرة مال الفلوس، عليها الختم مالنا. فيقول له: الله الله يا أمير، هذا الرجل أولاني خيرا، ما معقول أنا دفعه لك بهذه الطريقة. قال له: مستحيل، لازم يجي. قال له: ما تنكل بي؟ بالضبط، غير مروع. قال له: غير مروع. قال له: ما أنكل بي، بس خليني أفهم شنو الموضوع. فبالفعل بعثوا على الرجل وجاهم، فوقف إيدهم. فالأمير يحكي وياه من ويا هذا الرجل المفروض أنه هو رجل كريم. قال له: ألست أنت الرجل الذي وقف في موكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ مو أنت؟ مو إحنا دفعنا لك هاي الفلوس؟ أنت شلون تطيها على مود بيت من الشعر دز لك يا الأصمعي؟ بعد جواب منه، يقول له: استحيت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال له: أنا بمثل ما أنت طيتني وما رديتني، فأنا ما أرد القاصد مالتي إلا بسوايتك، مثل ما أنت سويت. قال: الله درك ما أكرم خلقك وما أوفر مروءتك. ثم أمر له ب1000 دينار. 500 ضاعفت بعد العسر يسر، ماكو حمل يظل مطروح. الناس للناس، ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وماتت وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمر.

بهذا الصدد ترد هذه الأبيات الجميلة: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج في جعبتي الكثير عن اليسر والعسر وأبيات كثيرة بصراحة وأبيات جميلة ممكن نرجع لها تباعا، ولكن الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي جاي يسمعنا يا ريت يطمننا عليه، وإحنا البرنامج انقطع لفترة وراجعين بقوة هذه المرة، وأرقام هواتفنا متاحة لكم من نهاية الحلقة. أصدقاء البرنامج أتمنى أسمع صوتكم، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: كلهم طايحات وعادرة
1: الثالث. أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج قلب نفسج، نتحدث عن العسر واليسر والصعوبات اللي تمر بالإنسان. الشاعر خليل العارضي عنده قصيدة، راح أقرأ بدايتها فقط. هذه البداية، هذه المقطع أنا برأيي ممكن تكون دستور لكل إنسان يريد يعيش بهدوء نفسي وسلام داخلي. تغنيك يعني بعض القصائد تحمل من الحكمة ما تحمله إلى درجة ممكن أن تعدل سلوك، ممكن أن تغير مواقف. يعني أكو ناس تلهط من الصبح لليل والعشاء خباز، وكناس تلهط من الصبح لليل والضمضم بيهن، وكناس عمره كله يشتغل وهو ما مرتاح نفسيا ويغادر الحياة ويبقى نمتلتلات. الشغل ما يخلص والماديات ما يخلصن، اللي يخلص ياه الروح النفس. هذا جسدك اللي له حق، وأهلك اللي لهم حق، وأمك اللي لها حق، وأبوك اللي له حق، هذولي اللي لهم حق، أصدقائك أقاربك. انت شو تسوي من الصبح لليل؟ يمتى ما يجيك نفس اليوم تقول له والله مشغول.

من الصبح لليل تلاقي يلاقيك وراء 10 سنوات أيضا هذا عذرك، تقول أنا مشغول من الصبح لليل، أنت مشغول الشغل ما راح يخلص. شوف هذا الدستور اللي يضع هذا الشاعر الجميل خليل العارض، يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود وعلى رمش البلول لن تالي. والله حلوة جميلة، استمتعوا. يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود، هاي قاعدة حياة مو بكيفنا، وعلى رمش البلول لن تالي، على ياساس اشد الاحزام حاصود، وعلى اليمن بيض المجدوه بالي، حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. الحسوه اللي يعرفها يا ريت يكتب لنا اياها بالتعليقات او يقولها بالاتصال. والشالي معروف، يقول حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي، صحيح تشوفني مسرفنها الزنود، وحوش بيمنتي ومر بشمالي، ولكن مو طمع كل عمري شادود، على قد باكيتي ولقمة جهالي.

0: اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبو آدم تحياتي لك برنامجك وكل مستمعين ومحبين برنامج البنفسج.
0: مية هلا نجم، أعتقد مية هلا.
1: عزيز الشاب طال عمرك، الله يسر عليك.
0: شونك، شخبارك؟
1: الله يحفظك. أنت في ساعة تقول إحنا منقطعين زين عن التغطية، لكن أنت ما تنقطع من حب المتابعين والمستمعين للبرنامج، يعني للأمانة حقيقة لازم واحد يقولها.
0: ممنون يا قلبي، أنا أشكرك، أشكرك جدا.
1: موضوع الحلقة اليوم موضوع جدا مهم طبعا، يعني صح الإنسان ينشغل ببعض الأمور، لكن العمر يعني مرة واحدة ما ينعاد، فشلون ما راح تخلص أنت بصورة صحيحة أو شو اسمه غلط، فلذلك يعني أو الأغلبية يعني بصورة عامة
0: نعم
1: ماخذينها يعني ما يحسب للبعيد، يعني يبذل كل طاقته وكل جهد إنزين وما يحسب للبعيد، وعلى قول كلامك بعد سنوات هو نفسه مشغول. النتيجة شنو؟
0: النتيجة شنو بالضبط؟ بالضبط
1: العمر جاي يعيد يعني تنازليا.
0: الله يسلمك يا حبيبي، والله مسرور أنا باتصالك، وإن شاء الله إن شاء الله يعني دائما نبقى على تواصل وعلى محبة، والشعر الشعبي العراقي ما دام هو يجمعنا بالبيت وبالشارع وبالبرنامج، فإن شاء الله دائم بيكم.
1: تحياتي لك أستاذ بحر، وعلى شكرا تحياتي أستاذ عمار وكل الكادر.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، يا مرحبا يا مرحبا.
1: السلام عليكم، الله يحفظك.

0: خلوا نروح إلى فقرة من فقرات برنامجنا شاعر في الذاكرة، واحدة من الفقرات اللي كلش أحبها وكلش وفي إلها وأحرص على وجودها واستدامتها في الحلقات، اللي هي فقرة شاعر في الذاكرة. ناس قدموا للساحة الشعرية وقدموا للأدب الشعبي العراقي الكثير الكثير، وعلى شتافهم انبنت هذه الحصون وهذه القلاع وهذه الواحات الجميلة. ناس قدموا للأدب الشعبي العراقي خبرتهم وسنينهم، لذلك كل ما يحتفى به بهذه الفقرة هم من الكبار من العظماء. راح نروح للعمارة ونسمع حسجتها ونسمع تفاصيلها ولهجتها الجميلة الدارجة المملوحة. راح تشوفون تفاصيل جميلة عند الشاعر فاضل غضبان صاحب التجربة المهمة، واحد من ألمع التجارب اللي غادرت العراق وخسرناه بوقت مبكر، ولكن تجربته الشعرية راح تبقى عامرة وخالدة في ذاكرة الأجيال.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بي تبت الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما اظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك وعصف جلل بشتاي، أدفى برواق العشق لو عسمت، يتمر يوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت، أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرخ ساعات قوري دخت، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معفب عست وش نشطع فاي، كلمة تخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصلت. سرى لزمة ناس على ذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني، صعب كلش رضاي، اعناد معبار الوذن لو عاندت، عدي قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عدي قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت.
2: يا طبعكم جف الإجدام وشمرها بعيد عن سكة دربكم، ويا حجيكم كونا بنص الضلوع ووجج الروح لهوتكم، واستحت عينه وتغطت بالخجل متغشيح، والقلب الجفوف تخالفن خمسة على خمسة، ولف فركة لون فركنها بسببكم، والشفايف شبقن سنون الندامة ودمجرن شي ضحكة لكم، يا مغش ملقاكم المر صدقيته وطاوعتكم، وتركت لمة عمام وشلت بيت وجاورتكم، وش كثر هدن حكاية وطققن وما عفتكم، وش كثر مربية ضيم وما شكيت وورجتكم، أخذ بعبرك ثغيب وما بكيت وسمعتكم، والله لجن الجوع مره وايدي ما كشفت جدركم. كنت اخاف هموم تطفح والحزن يصبغ فرحكم. إن مسلم لمت روحي ورد شدة نقر جوقي وأمشي منكم وأعبر شطوط بدفع ذران عست وما أريد منة العبرة ببلمكم. أرد أروح بعيد عنكم قبل لا أسمع غناوي من الشماتة ويطبق وياها طبلكم. لم لمتكم حبة حبة وبحضن غربيل ناعم جمعتكم. ماكو حبة بيها غصت عين غربيل الصدق من غربلتكم. صادفتكم مرة بشطوط الظلم راكس عمركم. شورت خوف على راسي وعاركت الروج عركة وشلهتكم وشفت عدكم شوق ما لاقي له شوق وجبت شوق وبتت عدكم وصرت ابو البيت وغبشت الزرع قلبه وقطعت من عدة طيب وريقتكم. مطيت الدنيا كلها وسيف لزماطي جنت آخر عشقكم. يا حسافة يا جريمة يا حسافة يا حسافة قامت الذال تشقفني بعصيها وانتو فوق الراس تتخالف عصيكم.

0: شون يقدم اللهجة الله يرحمه فاضل غضبان بوصفها هوية عالقة في الأذهان وتمثل شريحة كبيرة من الناس أبناء مدينة كلهم يحشون يا طبعكم يا وضعكم. اتصال؟ ألو؟ ألو يا مرحبا. ألو؟ هلا وغلا مية هلا.
1: بعد روحي إن شاء الله ليلة الخميس مباركة عليك.
0: الله يسلمك سيد حيدر.
1: حبيبي غالي.
0: هلا هلا هلا بالمعدل.
1: هلا بيك بعد روحي.
0: شلونك شخبارك؟
1: غالي الله يحفظك.
0: نعمة بخير. سمعت فاضل غضبان شلون يقرأ يا طبعكم عصيكم.
1: أنا والله بالله بالدوام
0: ها
1: وراجعين حاليا والله
0: سمعت. الله يسلمك. الله يسلمك ويعينكم على دوامكم الصعب. الله يسلمك.
1: اي والله قلت انا اتصل عليكم
0: في دول
1: ما دول
0: حبيبي. الله يسلمك.
1: تدري جاي
0: تسوي ايه؟
1: انت تدري جاي تسوي وانت ما عندك علم.
0: خوش
1: تدري لي هسه انا حاير انت واقع لو حلم.
0: حلو
1: تدري امشي كبريائي وصاري تدري انا اليمك اخجل عاقد لسان الزلم.
0: حلو
1: وهي العيون تخوني يا دكتور.
0: الله يساعد.
1: تدري الابيات الحزينه وياك غطاها التراب. انت تدري نرد حضنك ينفتح للجنة باب.
0: حلو.
1: تدري صاير خوش شاعر.
0: ايه
1: يا بديت اكتب عليك.
0: حلو.
1: انت تدري بكل شي يرجف واستقر ما بين يديك. تدري بيه جاي من نحس بظلمك عندك عقدة من ذني كل هنا. انت تدري بيه ايش قد احبك.
0: قد احبك انا هم تدري ايش قد احبك. والله ادري وانا هم احبك سيدنا الغالي. حبيبي حبيبي.
1: سلمك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك سيدنا. يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا مية هلا. الله يسلمك.

0: بهذه اللحظات الحلوة والاتصالات الجميلة والفقرات اللي قدمناها لكم، أتمنى قدمنا لكم حلقة ممتعة ومختلفة وجديدة تنسجم ويا سياق وإيقاع حلقاتنا يعني المختلفة بين موضوع وموضوع آخر. شكرا لكل واحد شاركنا البرنامج، وشكرا لكل واحد استمعنا طيلة الساعة الماضية عبر الصوت أو الصورة. الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر.
2: لا تشتريها عزيز.
3: احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتغل. احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفى وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر.
2: لا تشتريها عزل.
3: طبع السعادة طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع شما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. احرقني قلت له حطب بية فوان احتمل وكيف حرقني ودفى وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر. لا تشتريها عزل. طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط ننعزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. والخلق شعره صفر الخلق شعره صفر واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل. وهمومي نار بقطن أطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. همومي نار بقطن أطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. وبروحي لك عتحزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. وبروحي لك عتحزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بدي والله استعمل الكلام. بعكاز اشوف الدرب المرود كسرت بدي والله استحي من الكحل. اتمني تظل وحدي امني تظل وحدي. البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش بس المهم منعزل. اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف وخلي الجسد ينسحب.
4: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
5: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
6: الدعاب حتى تعبالي.
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
4: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
4: اقسم لك بسورة يون السني دنيف ولا سوالف.
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحن البنفسج شوق بي يوم مشاعر
4: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، وفي مقدمتها العمالة السورية، في خطوة اعتبرت إجراء احترازيا في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة، مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرق سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود. رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام، وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل، فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية، ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقا شخصيا من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
2: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان، صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن ثلاث أرباع عراقيين. من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهي أنا إلي سنتين وشهرين يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد إنهم مثل أهلي وناسي يعني. هلأ بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بإني أحصل وظيفة، تمام؟ وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدي الأمور، ففي شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراقي يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي رح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف يعني، بحس أنه عادي يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا، فهو هذا الشيء قانوني إن كان هون عنا بالعراق أو هناك عنا بسوريا، صح؟
1: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصا في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءا من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
3: طبعا أنا عايش بالبصرة من تقريبا 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي، يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة، دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيدا عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي. خلال 5 أشهر يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماما، كل الدعم. طبعا الحمد لله طورت بمجالي المهني، وحاليا مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي، والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدمونا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقا، وهن ما نكروا هالشيء، ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
1: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضا عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري، وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
4: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي، تمام؟ يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة تأمل فرصة الفيز والإقامة وهي القصص وكل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلا شوي لا ما كتير في تسهيلات، تمام. هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد له دور فيه، تمام، بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلا صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات صار الموضوع، يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا، عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني كل شيء عم بيكون نظامي.
1: أما من الجهة الرسمية فننتقل إلى تصريح الدكتور عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، الذي يشرح من منظور الجهات المتخصصة كيفية التعامل مع العمالة السورية والأجنبية في الوقت الراهن، ويضع الموضوع في سياق أوسع يشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للمدينة.
5: بالنسبة للأشقاء السوريين، الأخوة السوريين العاملين في المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، هم أخوة أعزاء وضيوف يعملون ضمن الضوابط والتعليمات التي تتيح للأجانب العمل ضمن المرافق السياحية والتجارية. بشكل عام أكو تدقيقات ثبوتية للأوراق الثبوتية، اللجان المختصة والمؤسسات الأمنية الخاصة، الإقامة والأمن السياحي وحتى الاستخبارات دائما ما تشيك على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
1: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
6: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
7: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
10: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
11: يا هلا ويا مرحبا بكم.
12: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
11: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
13: بأكد كتير.
11: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
14: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
15: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
16: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
17: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
18: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
19: عطرة بعطر الفل والياسمين أقدمها لكل مستمعينا الكرام ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة نستطلع بها وجهات النظر وآراء الناس بمحور جولتنا لهذا اليوم. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في برنامج مزاج الناس، ويرافقني في الأخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. وطن غني بخيراته وثرواته، بس المواطن بعده يدور على أبسط حقوقه من كهرباء وماء وفرص عمل. فما بين الوعود الانتخابية والواقع اليومي، سنوات طويلة مرت، مشاريع تتعثر ووعود تتكرر. يبقى السؤال الأكبر، وين تروح أموال البلد؟ وهل الفساد صار مجرد مشكلة نسمع بها لو تحول إلى عائق يمنع أي تقدم حقيقي؟ ولا أصبح الفساد هو جزء من المشهد اليومي اللي اعتاد عليه الناس؟ بحلقة اليوم رح نفتح ملف حساس وجريء ونحكي بصراحة عن وضع البلد وعن الفساد وسرقة المال العام وعن دور السياسيين والمؤسسات وحتى المواطن بنفس الوقت في صناعة هذا الواقع ولا تغييره. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم سامر.
0: أم سامي، أهلا وسهلا بيك أم سامي. أم سامي، حابين نسمع رأيك على الوضع الجديد، وضع البلد وسرقة المال العام والفساد، وانكشفت هواي أمور. فإحنا اليوم بما أنه وطن غني بخيراته وثرواته، بس إلى حد الآن إحنا كمواطنين عراقيين، هسا ما نقول بصري، جاي ندور على أبسط حقوقنا من الماء والكهرباء، فرص العمل، سلم الرواتب اللي كل موظف ينتظره، العلاوات والترفيعات، الرواتب اللي في بعض الأحيان تتأخر، هواي تفاصيل جاي تصير. زين، وكل مواطن هذا أبسط شيء يعني ممكن يطالب به البلد. فأريد أسمع رأيك، شنو أكثر مشكلة حسب اعتقادك أنت أثرت على البلد بسبب الفساد وسرقة المال العام؟
1: والله تدين الحقيقة، أهل السرطان اللي ما عندهم دواء.
0: مع أنه أنا ذكرت بالبداية أنه الماء والكهرباء هاي أبسط شيء، أبسط حقوقنا.
1: هم اللي أبدأ لأن طفل يبكي على أبرة، والأبرة تكلفة 150 باليوم وما عنده يضربها. يعني شو تتوقعين؟ أكو أطفال يردون دم وما عندهم ناس، ما عندهم على قد حالهم. وتعرفين أنتي عيشتنا شون عيشة؟ يعني إحنا أهل النفط بس إحنا لا شيء، إحنا لا شيء. بس أهل السرطان لو ترحين وزورين مستشفياتهم يعني حيل تتأثرين بحوالهم حيل. وهم أبدأ شيء، والسن الكبار نفس الشيء، دار المسنين نفس الشيء.
0: يعني حسب وجهة نظرك أنه أكثر قطاع نشوفه متضرر بهذا الفساد هو الصحة، يعني أكثر ممكن من التعليم والكهرباء وفرص العمل والماء اللي إحنا وملوحة الماء هاي تفاصيل.
1: أهل البصرة إحنا أهل الغاز. والغاز جاي يأثر على المجتمع، مجتمعنا البصري جاي يأثر عليه الغاز. الإطلاق الغاز بالثنتين بالليل غاز قاتل، هو اللي جاي يأثر بينا ويأثر الأمراض كاثرة بأهل البصرة من هاي الغاز.
0: زين، تشوفين هذا الفساد الموجود بالبلد يعني موجود بكل تفاصيل ومفاصل الدولة ولا بأماكن محددة أكثر من مكان ثاني؟
1: والله ما أعرف، ما أقدر أقول لك رأيي.
0: احنا شوفي منصات التواصل الاجتماعي، احنا هسه اللي قاعد ببيته ممكن معتمد على منصات التواصل الاجتماعي والاخبار والسوشيال ميديا اللي احنا يوميا جاي نسمع خبر ونتفاجئ. زين، الموظف اللي جاي يطلع من الصبح لليل كوظيفه الدوله، يعني اللي يستلم راتب من الدوله بس تحسين انه هو مغبون. تخيلي اللي ما عنده راتب وما عنده فرصه عمل، وهي هاي أبسط حقوق المواطن.
1: أكثرهم أولادنا مسيبين، ما شوفيهم أكثر شيء بالكوفيات، أولاد ما عندهم مستقبل.
0: نعم.
1: خريجين قاعدين بالشوارع يكنسون شوارع، يبيعون جواريب، يبيعون بالأسواق شبس ما شبس. سئلين أنت شنو خريج مثل يقول كان مهندس، أنت مهندس تبيع شبس؟ حرام،
0: كارثة
1: هاي، حرام. شعبنا العراقي أكثر أولاده، أكثر أولاده خريجين قاعدين بطالة عطالة، والبطالة وعطالة مو حلوة بالناحية البلد. وإحنا بلد غني،
0: خاصة الشاب،
1: الشاب اللي يريد مثل زواج ما يقدر يتزوج، عيش اجتماعية ما يقدر يعيش اجتماعية، يعيش يومي يعني يشتغل يومي 10-15 يطلعها يومي، مش يريد يجمعها لو يريد يأكل بيها، يريد يأكل بيها. أسواقنا غالية صارت، كل شيء غالي بالسوق.
0: زين أم سامي، برأيك شنو الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة؟ هسا احنا اليوم سمعنا عن المسؤول الفلاني لزمه، أو النائب الفلاني لزمه، وهذا سارق المال العام. تحسين أكو حل هسا ورا ما كشفنا هاي الأمور؟ أكو حلول ولا ماكو حلول؟ يتحاسبون؟ يتعالج وضعية البلد؟ أنت حسب وجهة نظرك هسا على الوضع الجديد احنا نسوي.
1: إن شاء الله بركة البلد ينغسل من هذول الناس، ويجون ناس نظيفين يقضون البلد، يراعون أهل البلد، يراعون المواطنين خاصة العراقيين. كلش انظلموا، يعني ما شافوا شيء راح بحياتهم. تتوقعين من الثمانينات وإحنا هسه 2026، كل شيء ما شافوا العراقيين، شافوا حروب وظلم نقص
0: خلل. وين هسه أنا اليوم لزمت لي مسؤول فلاني يعني الرشوة والمحسوبية هاي هواي نسمع عنها، هسه الفساد الإداري، سرقة المال العام، للأسف يعني هواي جاي يصير. بس بنفس الوقت صار تكتم، صار بلحظة من اللحظات أنه الموضوع انفتح الملف وبعدها انسد. هاي الخلل بالأشخاص نفسهم ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا وين بالضبط؟
1: بالنظام.
0: بالنظام
1: بالنظام
0: يعني مو الأشخاص نفسها،
1: بالنظام، بالنظام والمراقبة. ماكو مراقبة عندنا ولا نظام على كل شيء، احنا على كل شيء، مو بس على هاي، على كل شيء ما عندنا لا نظام ولا مراقبة. لو كان البلد بيه مراقبة ما صار هيك فساد، صحيح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه لو اكو نظام واكو رقابة ممكن هسه هاي الإجراءات هي تقلل من سرقة المال العام، تقلل من الفساد؟ يعني صار نظام وصار رقابة.
1: ان شاء الله يصير نظام، وان شاء الله يقلل من هاي من هاي الأشياء اللي شفناها هسه احنا قبل 4 أيام 5 أيام جايين عايشه. يعني الله ان شاء الله يكون البلد بأحسن من حاله.
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله يا رب.
0: احنا نتأمل خير
1: ان شاء الله يا ربي، ويتوفق الجميع ويتعينون كل الشباب. أتمنى يتعينون كل الشباب يعني حتى لا يصير بطالة بالبلد.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام رانيا.
0: اهلا وسهلا بيك ام رانيا. ام رانيا، جاي نسمع على منصات التواصل الاجتماعي وضعيه البلد، الوضع الجديد، وضعيه الفساد، كشفوا هواي تفاصيل وملفات زين، سياسيين، نواب. هاي انت كمواطنه عراقيه من تشوفين وتسمعين هاي الاخبار، رده فعلك شنو؟
1: والله احنا بالنسبه لهذا الشيء ما راضين. بالنسبة ندور فرص عمل ما موجودة، إن أنت بالسن الأربعين الثلاثين ما حد يعني يرضى يشغلك بهذا، إحنا لا شغل ولا أي شيء.
0: زين، شنو أكثر قطاع تشوفينه ممكن متضرر من هذا الفساد؟ الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، ملوحة وهاي التفاصيل، مثلا فرص عمل ما موجودة. أنت ذكرتي هسه كفرصة عمل وأنت بحكم يقول لك إنه ما نقدر نوظفك، ما نقدر نعينك بحكم العمر. زين زين، انطيني فد يعني مجال معين أو قطاع معين هو متضرر الأكثر، الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الماء؟
1: والله إحنا بالنسبة للصحة متضررين، لأن كون أمراض مزمنة ما حاصلين على اللقاحات، أي ما موجود.
0: تتوقعين يعني هسه هذا الفساد الموجود بالبلد وسرقة المال العام ممكن جاي أثر على هاي الخدمات؟ ممكن جاي أثر على فرص العمل اللي أنت ما جاي تدورين وما تحصلين على العلاج، علاج الربو زين اللي ما جاي تحصلينه؟ يعني هذا الفساد وسرقة المال العام جاي أثر على هاي التفاصيل؟
1: طبعا مأثر علينا، العمل ما موجود، الأدوية ما موجودة، ترحين ألا تشترين يعني من برا. بالنسبة للقطاعات ما موجود العلاجات مالاتنا، يعني ضالين.
0: زين، حسب وجهة نظرك الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة شنو؟ شنو؟ ليش؟ ليش هذا الفساد موجود؟ مع أنه موجود وتنفتح ملفات فساد وممكن البعض يتحاسب والبعض ما يتحاسب، زين، ونسد الملف وأنت يا مواطن ما تدري شيء، ما تعرف تحاسب ولا لا؟
1: اي ما ندري احنا، يعني بلد لا آمن ولا يعني فد شيء، الأشياء كلها اللي إحنا ضررنا بيها مو هم.
0: خلل وين؟ بالشخص نفسه؟
1: إي طبعاً بالشخص نفسه.
0: ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا بالقانون ولا وين بالضبط؟
1: هي بحكومتنا، بحكومتنا يعني هي خلي تنظر إنه يعني اللي محتاجي له ما جاي يوفرونه إنه. بالنسبة لقطع الأراضي إحنا ضالين بالإيجارات وجاي ندفع إيجارات ومكسور ظهرنا وما نقدر نوفر هذا الشيء.
0: نستغضب من نشوف مبالغ مسروقة من المال العام. أنت كمواطنة عراقية مرات إحنا نقول يعني شايفة مرات يقول لك بحظه وبخته، مرات نقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يمكن مواطنية هاي اللي يقدر عليها، يعني أحسب يقول لك لأن هذا حقي مسلوب مني.
1: حقي رايح، يعني ما أعرف وين حقي أنا. أنا أريد حقي من الدولة، ما جاي أحصل على حقي. أريد أن قلت لك القطع الأراضي اللي إحنا جاي نعاني من عدها وقاعدين بالإيجارات ما جاي نحصل عليها. الأدوية هم كذلك، أروح للمركز يقلي ما موجود إلا ترحين من برة تشترينه، وأنا ما عندي إمكانية إن أنا أشتري اللقاح، وهاي إحنا ظالين لا لقاح ولا أي شيء، ما جاي يصرفونا.
0: إذا صار عندش قرار واحد، أنت كمواطنة عراقية صار عندش قرار واحد وأنت تقولين لا من العلاج ولا من فرصة عمل وتعانين، على مود إحنا نحارب الفساد، على مود تحسين أنه ولو جزء بسيط تم استرجاعه كحق مواطنة عراقية، شنو راح تختارين من قرار؟
1: حق المظلومين، حق اللي يعني اللي ما عندهم، حق الفقراء اللي ضالين، لا حول ولا قوة.
0: قرار، انطيني قرار تتخذينه بحق اللي سرق المال العام.
1: هو اللي أقول أن حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حقنا ما موجود وإحنا قافلين. أي
0: شوفي، إحنا جيل عن جيل ممكن هواي يعني أفكار تتغير. اليوم جيلنا يعني يمكن مثلا يختلف عن جيل الأقدم من عندنا والجيل الحديث، رغم هذا كله جيل عن جيل المجتمع يبدأ يتغير، الأفكار تتغير، ممكن وضع البلد يتغير على أساس هواي تفاصيل. يعني هسه تتوقعين الجيل الجديد، الجيل الحديث اليوم من يسمع بسرقة المال العام وانت قاعد بإيجار وانت ما عندك علاج وانت ما عندك فرصة عمل وانت كشاب ومحتاج وهو من هذا الجيل، تتوقعين هذا الجيل الجديد بعد هاي المظلومية كلها يقدر يغير من الواقع، الواقع الحالي، واقع البلد، وضعيته.
1: نقول إن شاء الله بلك، يعني أسأل رب العالمين إنه يتغير كل شيء على أمة محمد، لأن تعبنا بالنسبة يعني الناس ما عندها يعني لا إمكانية لا شغل لا فرصة عمل، لا مثلا تفتحي لك باب رزق وتقدرين تعيشين من عنده، يعني ما نقدر ما نقدر.
0: نتأمل خير بالوضع الجديد وإن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك. شكرا، مع السلامة.

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو بيلسان.
0: بيلسان؟ والله عجبني هذا. شنو معنى؟
1: ورد. ورد البيلسان اسم الورد.
0: منو اختار هذا الاسم؟ شوف احنا نلعب دور للأمانة يعني. احنا الأمهات تلعب دور. الاسم لا انا اسمي، اذا ابني لا انا اسمي، الاول انا اسمي. على كل إن الله يحفظهم يا رب ويخليهم لكم. اليوم احنا نريد نسمع وجهة نظر كل واحد بيكم، ممكن وجهة نظرك تختلف عن وجهة نظرك والعكس صحيح. الموضوع احنا نريد نسولف على كشف ملفات الفساد بالوضع الحالي. يعني صار لنا كم يوم الوضع كله ما بين اللي هي الأمانة فرحة، ما بين القلق، ما بين التوتر، وما بين أنه استرجاع حقوق المواطن العراقي. شلون ممكن يسترجعونه ولا لا؟ هذول يتحاسبون ولا لا؟ فهذا القلق والتوتر واللي احنا نريده ونتمنى لكل مواطن عراقي يسترجع حقوقنا، يعني أبسط حقوقنا همه. اليوم احنا رح نسمع وجهة نظر كل واحد منكم. أبو بيلسان، إذا تم كشف ملف فساد كبير وسنكشف للمسؤولين وبعض من النواب، تعتقد أنه المسؤولين عنا رح يتحاسبون، ولا هو الملف انفتح وانكشف وبعدها رح ينسد وما نعرف النتيجة النهائية شنو؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي ما صار؟
1: والله أنا أعتقد ما رح يتحاسبون بالنسبة لهم. أي يعني بالبداية ما كضوا الكبار، يعني كبار المسؤولين لحد الآن موجودين ويلتقون برئيس الوزراء ويجتمعون، يعني ماكو ولا كأنما أي شيء صاير.
0: يعني تحس أكو بعد يعني رغم إنه أكو بعض من المسؤولين إنه هم لزموا وانكشفت ملفاتهم وأوراقهم وسرقة المال العام وفسادهم، تحس أكو بعد نحتاج إلى مكافحة فساد أكبر.
1: أكبر يعني هذا شيء قليل يعني بالنسبة اللي سارقينه.
0: نعم. زين، مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية، والحلو يعني اللي خطاها رئيس الوزراء خطوة جبارة الصراحة وجريئة باتجاه هذا الموضوع. مكافحة الفساد تحتاج برأيك إلى إرادة سياسية ولا ضغط شعبي؟ يعني أنا اليوم من انفتح هذا الملف أنا صوتي وصوتك وأصوات الناس والمظلومين كلها راح تطلع، كلها راح تقدر تحكي بهذا الموضوع.
1: يحتاج إرادة سياسية، وبنفس الوقت الشعب لازم يكون يساند هاي الحكومة.
0: زين، برأيك المواطن يتحمل جزء من هاي المسؤولية إذا سكت عن الفساد؟ وإحنا اليوم من أنت تتقبل مثلا، مع احتراماتي إليك أنت كموظف مثلا بالدولة، وتقبلت أنه تأخذ رشوة، وأنا أدري بك أنت تقبلتها وأنا اللي رشيتك، فأنت بالمقابل أنا رح أسكت لأن أنت مشيت لي شغلتي. زين، أنا رح أسكت وغيري يسكت وأنت المستفاد، وبالمقابل أنت جاي تسد حاجتي. هذا الفساد الإداري
1: هو هذا سبب بقاء المتسلطين بالسلطة بسبب الشعب، يعني قسم من الشعب.
0: شنو الخطوة اللي ممكن تخلي إدارة المال العام أكثر شفافية؟
1: ضغط الشعبي أكبر شيء.
0: ضغط الشعب؟
1: أي بالضبط، يعني يتوحد الشعب كله لازم.
0: نعم.
1: ضد الفساد، يعني يطلعون مظاهرات، ما أعتقد يقدر رئيس الوزراء بوحده، لازم ضغط شعبي وياه.
0: نعم.
1: أي من كل فئات الشعب، يعني مو فئة محددة.
0: نعم.
1: موظفين أو مواطنين، أي يعني كل لازم يتكاتبون.
0: تعرف أنه من أبسط حقوقنا الماي والكهرباء والفرص العمل للشباب، هاي أبسط شيء اللي المواطن العراقي يحتاجه ويتمنى أنه يتوفر هاي التفاصيل. تتوقع أكثر شغلة متضررة بهذا الفساد الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الشاب اللي ما يحصل له فرصة عمل، البطالة، شنو؟
1: أنا أشوف أكثر شيء هي الصحة والتعليم. يعني محاربة التعليم دائما هم اللي إذا يريد يسقطون يعني مثلا بلد يحاربون التعليم بالأساس أول شيء، وبعدين الصحة، يعني هاي الاثنين كلش مهمات.
0: هاي مشكلة مال سالفة الصحة، لأن هاي جاي تعاني عدم توفر علاج لبعض من الأمراض المزمنة. ليش الناس تستمر؟ هسه اليوم راح تصير انتخابات، انت تطلع وانا اطلع وناس هواي تطلع تنتخب، بس انتخاباتنا راح تصير على نفس الوجوه، واحنا ندري بيها انه هاي الوجوه وهاي الاشخاص هي متهمة بالفساد ومتهمة بفشل وضعية البلد
1: بسبب قسم من الشعب، لأن هو يعني يؤيد الفساد، هو يعني كمواطن يعني عادي يتقبل الرشوة ويتقبل أي شيء، فعادي ينتخب الفاسد.
0: لو انطيتك فرصة أنه تنطيني قرار للتقليل، هسه ما أقول لك لحل، لتقليل وضعية الفساد الموجود بالبلد، اعطيني هيك فد قرار أنت كمواطن، حط نفسك هسه انطيتك فرصة تكون أنت مسؤول عن هاي.
1: أفضل قرار هو محاسبة المسؤول الإعدام، أنا أشوف أنه إعدام المسؤول أو الفاسد فهو شوي حد من هاي الأمور.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: آيات قصي.
0: آيات، اهلا وسهلا بيك يا آيات. آيات، اللي عرفت انه انت طالبة.
1: نعم.
0: شرحي لي اكثر عن وضعك.
1: انا طالبة بالجامعة وكلية الطب، رحت مرحلة خامسة، ويعني هسه متونسين بالعطلة.
0: متونسين بالعطلة، ان شاء الله يا رب يدوم. زين، احنا اليوم رح نسولف على، بما انه انت طالبة، اكو هواي اخبار احنا نسمعها، اخبار تخص البلد، الوضع السياسي، وضعية البلد بشكل عام. على منصات التواصل الاجتماعي اكو اخبار تشدنا احنا، اخبار حقيقية مو زائفة ولا اشاعات، فتشدنا انه انا اريد اعبر عن رأيي. اليوم انت كطالبة مرحلة خامسة، طالبة جامعية، اليوم انت إلك رأيك، حرية الرأي. بنفس الوقت اليوم من اسمع ربة البيت ومن اسمع من الموظفة، كل واحد إلى وجهة نظر بموضوع يخص البلد. موضوعنا اللي أثار جدل هواي، موضوع حساس جريء ممكن، على سرقة المال العام واللي انكشفت ملفات خاصة بالسياسيين. انت كطالبة جامعية تحسين نفسك مغبونة؟ هاي مدى حياتك وانت كمواطنة عراقية؟
1: شيء أكيد، يعني أنت من تشوفين الطبقية الموجودة بالمجتمع، بأنه هذول الفاسدين ماخذين هاي الطبقة العالية وهاي الفلوس اللي هواي، بحيث تشوفين أغلبهم محتارين وين يصرفون هاي الفلوس، مع أنه حتى طلبة وياني مثلا بالكلية أو بأي كلية تشوفين يعني يلجؤون للعمل، قسم يصيرون مندوبين، قسم يروحون مثلا المجتمعات الطبية بس على مود يحصلون القوت اليومي مالتهم ويساعدون أهلهم. خصوصا إحنا كلية الطب 6 سنوات احنا نقضيها بس دراسة، فيعني الواحد لازم يدور على قوت يومه وعلى الراتب، مع انه نشوف يعني الناس بدون اي جهد بدون اي عمل يحصلون فلوس اكثر من هم محتاجينه، بحيث يعني يضموهن منا ومنا، فهالشي اكيد يعني يغبن اي مواطن عراقي. هسه
0: شنو سبب انتشار هذا الفساد؟ اليوم انا من اسمع خبر، ورا 3 أيام اسمع خبر ثاني، ولزم فلان وفلان طلع ياخذ رشوه وفلان، هاي هذا الانتشار بلحظه، شنو اسبابها؟ الشخص نفسه اللي تقولين هو محتاج بس ممكن الطمع والجشع، ولا هي عدم وجود قانون ولا رقابه ولا نظام؟
1: هي مجموعه من الاشياء، بس انا برايي يعني برايي الصريح، العراق يعني من قبل، العراق القديم كان معروف بالثروات ملوته وبال

0: يحصل هواي فلوس عنده من النفط الذهب وحتى من السياحة مثلا بكردستان وهاي. فأي شخص من يشوف هاي الفلوس اللي هواي أكيد الشيطان مثلا يوزه، وهو أصلا ما عنده تجذر للوطن مالته، ما عنده وطنية قوية، والشيطان يظل يوزه يوزه فيشوف الفلوس قدامه فياخذهن، وماكو قانون يرد عليه. شوف يعني ما حد يقول له مثلا هاي فلوس منين جبتها، هاي منين أخذتها، ماكو رقابة عليه، فيظل ياخذ أكثر وأكثر. بعدين يصير شلون عنده حالة نفسية يظل دائما ياخذ ياخذ، لأن هي الفلوس ما ماخذها بتعبه، فيخاف بأي لحظة تروح، فيظل ياخذ أكثر وياخذ أكثر وياخذ أكثر. نعم.
1: أنت ذكرتي بالبداية كطالب جامعي.
0: نعم.
1: طبعا وهي من إحنا دائما نقول الشباب نعتبرهم هم من الجيل المتقدم دائما، زين ثقافة بلد، زين إذا هي ثقافة البلد جاي تندثر بسبب أنه خريج ياخذ الشهادة وما يحصل فرصة عمل، وبنفس الوقت مهندس هو جاي يشتغل شغلة مو مهنته ولا اختصاصه، زين أنت تقولين الطالب الجامعي جاي يشتغل في أماكن ثانية على مود يحصل القوت اليومي، تشوفين أنه الشباب شريحة الشباب متأثرة بهذا الفساد، كثرة البطالة زين تأثرت بسبب سرقة المال العام؟
0: يعني هو الشيء أكيد مثلاً إذا كان أكل المال متوفر، يعني هذا المال اللي هم سرقوه موجود أصلاً للبلد، راح يتوفر أكثر فرص عمل، الرواتب راح تكون مثلاً بوقتها كل شهر، فالشخص ما يلجأ أنه يشوف لقود ثاني على مود يحصل على الفلوس، لأنه هو يدري هذا الوقت من الشهر وراح يأخذ راتبه، فماكو داعي يدور على شغل ثاني. مثلا تشوفين كثير من الناس الصبح مثلا هم بالشغل بعدين يشتغلون تاكسي، يعني هاي كلش معروفه احنا عندنا، لان هو ما يدري باي لحظه ممكن يقطع راتبه، فهذا الشيء دائما يخليه بشك، يعني انه انا خاف اذا ينقطع راتبي شلون اسوي هاي، فياخذ عمل ثاني يكون هو الرئيس مالته، هو رئيس نفسه على مود شلون يعني الفلوس مالته يكون محافظ عليها، يدير بيته، وحتى لو هو مثلا ما عنده بيت او مثلا شاب صغير يدير نفسه، يشيل نفسه عن عائلته، ما يصير عبء عليهم.
1: سؤال اخير لحضرتك، انت كمواطنة عراقية شو كنت تحسين انه القانون يطبق على الجميع بدون استثناء؟ يعني احنا جايين نلاحظ انه فلان يتحاسب وفلان ما يتحاسب، زين حتى بالمؤسسات اكو ماكو عدالة.
0: نعم.
1: زين اي مكان انت جاي ترحين تشوفين ماكو عدالة، زين شو وقت اوكي حطينا قانون، بس هذا القانون شو وقت يطبق على الجميع؟ شو وقت تكون اكو عدالة حقيقية بدون استثناء؟
0: هي بكل البلدان ما نقدر ناخذ لغة التعميم، لان اكيد بكل البلدان اكو نسبة ظلم، اكو نسبة يعني ماكو عدل، حتى لو مثلا مو بالمؤسسات الكبيرة، المؤسسات الكبيرة طبعا مثلا اذا يحاسب القانون عندهم اقوى من قانوني، بس من المؤسسات الصغيرة مثلا شو يسموهم العمل الخاص مثلا، هذول دائما يكونون مو تحت القانون، فما يصير عندهم نسبة ظلم، بس احنا اللي انتشر عندنا نسبة ظلم كلش عالية، فهذا الشيء ما يخلي العدالة تاخذ مجراها بشكل سريع. احنا هسه صحيح هو جاي يصير قبض على الفاسدين وهاي، بس مستحيل الموضوع راح يستمر مثلا يوم وليلة، راح ياخذ له هواي اشهر على ما يعني يقبضون على واحد ورا واحد ورا واحد، وحتى ممكن حاليا اللي هم هسه خذوا الحكومة حاليا، يعني حتى هم هسه حاليا جاي بدأوا انه يصير عندهم فساد وهاي، فين الموضوع راح يصير يعني من اجيال لاجيال، فاحنا كل جيل لازم نحافظ على القانون مالتنا ونطبقه بصورة قوية، مثلا نفرض بعد اعلى غرامات مثلا،
1: يعني يكون قانون رادع بشكل عام.
0: اي نعم، يكون القانون اقوى بعد.
1: حبيبتي شكرا لك ورأيك، يا عيني مع السلامة.

0: بدون تعب راح ينصرف بدون تعب، من راح ينصرف بدون تعب راح ياخذ مكانات اعتقد يكون هو مو حريص عليها، مهم يريد يصرف هذا الفلوس، اما للذات الشخصيه مثل ما تقولين يعني ما يفكر انه ممكن اكو ناس ثانيه محتاجه اللي ابسط هذا 25. احنا يجوز هو بنظرك جدا بسيطه، بس في حين اكو عوائل انه هاي ال 25 يمكن توفر لها ما اقول لك يوم اسبوع لا يجوز يوم يومين تكفيها هاي ال 25. زين في حين احنا جايين نشوف ابسط شيء، يعني انا اريد انتقد ظاهره يعني صراحه انه بما انه انتم اذاعتكم اذاعه مرموقه وهو يعني كثير من الناس يسمعوني اكو ان شاء الله ما ادري هي مواقع التواصل الاجتماعي هم جاي يضر بالبلد وبالمجتمع وشريحه الشباب هم اكثر، يجوز احنا شويه نقول جيل الطيبين عندنا شويه خلفيه متمسكين وكان الموبايل ما موجود، بس حاليا هذا الموبايل جاي يطرح هواي امور. يعني ابسط شيء اللي الكافيهات اللي بيها شغلات، ما نقول الكافيهات العائليه، جاي تطرح مواضيع هواي، جاي السوق الشباب الى طريق احنا ما نحب يروحون بهذا الطريق ولا يلتجئون لهذه الاماكن. فمن اللي يساعد على هذا الشيء؟ لو انسان ما عنده بس يعني قوت يومه او انه يدرب اهله عندهم مثل دخل محدود ما اعتقد راح يروح بهاي المكانات وهذا، بس الانسان اللي تجي له فلوس بدون حرقه قلب لا راح يقول لك انا اصرف هنا انا ما يهمني، اذا صرفت اليوم الجوز راح يجون باكر راح يجي اكثر من عدن واكثر من عدن. فيا ريت يعني انا يا ريت انه حتى انه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه هسه وزير اتصالات جديد وها انه يصير رقابة على المواقع التواصل الاجتماعي على هاي اللي يطلعون دعايات على مثل مو اعلانات وهاي الشغلات مال انه اشبه بال ما يقول ما اقول ما كل مراقص او يعني ما شابه هاي الاشياء.
1: الفساد حسب وجهة نظرك وما ايات المشكله هي بالاشخاص نفسهم اللي جاي ياخذ المال ويسرق مال العام مال الدوله بدون شعور ما يحس بحساب. زين على قولتك اللي جاي بتعب اللي ما جاي بتعب. زين المشكله بالاشخاص ولا بالنظام ولا بالرقابه؟
0: المشكله الاساسيه بالشخص نفسه، الشخص نفسه لان هو بداخل انسان فارغ ديما فارغ دينيا اولا.
2: نعم
0: لانه عنده واعز ديني كان خلاله حد للتصرفات مالته. ممكن نقول ما شاء الله هم اللي واصلين وجاي يعني ما هاي المكانات كلهم عندهم دخل ودخل ما شاء الله يعني جاي تيجينهم يعني وعندهم سفرات وراحوا دول ثانية وطلعوا على ثقافات ثانية، فالمفروض بدل ما ينقلون الثقافة الحلوة على مود يرفعون من مستوى البلد هم بالعكس اخذوا الاتجاه الثاني. يعني للأسف يعني احنا ما كان بدنا هذا الشيء.
1: مايات انت موظفة ولا ربة بيت؟
0: لا أنا موظفة.
1: موظفة
0: نعم.
1: انت كموظفة ومواطنة عراقية دورك انت كمواطنة عراقية ابسط دور، يعني ممكن هسه اريد احنا كردة فعل من نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة المال العام، ممكن ردة فعلنا انه احنا نتفاعل بالبيت تصير حوارات ونقاش وشي ما راضين عليه، تحسين انه انت مسروق حقك من هذا البلد ابو الخيرات زين ابو الثروات، بس بنفس الوقت انت دورك كموظفة مواطنة عراقية مواجهة هذا الفساد ابسط شيء شنو؟ هسه اليوم انا جاي اسمع رايك.
0: ابسط شيء انا ما اقدر اقول لك المكان اللي اشتغل بيه، بس بحكم المكان اللي اشتغل بيه اكثر من مره تعرضت يعني نوعا من الضغط انه امشي شغلات المفروض انا ما امشيها، وكنت اكافح في سبيل ما امشيها وارجع للبيت ضغطي يرتفع واعاني ما اعاني واكافح في سبيل انه هذا الشيء غلط واكمل الشيء اقولهم لا ما اسوي وما اسوي اظل مصره، بس مجرد يوم انا ما اداوم يصير الشيء من وراي.
1: راح ارجع على نفس السؤال، بحكم انت داخل مؤسسه حكوميه والفساد الاداري زين يعني نرجع للموضوع نفسه انه لو كان اكو قانون رادع الشخص اللي جاي جبرك ويفرض عليك انه انت تمشين شغل وما له حق انه يمشي هذا الشغل، هذا نوع من انواع الفساد الاداري مثلا زين، يعني هنا الخلل بالشخص هو نفسه المسؤول ولا القانون اللي ما ردع؟
0: لا هو حتى المسؤول الأعلى من عندي هو مسير وليس مخير.
1: نرجع للأعلى منه.
0: وبالضبط هي شلون صار يعني تسلسل من الصغير الأكبر من عنده الأكبر من عنده الأكبر، يعني كل واحد مضغوط عليه من جهة معينة، ماكو حرية التعبير. فاحنا نتمنى من رئيس الوزراء الجديد انه الخطوه البداها يمشي بيها وان شاء الله يا رب يرجع العراق مثل ما كان
1: يا رب
0: يعني نتمنى.
1: انت

0: شوفي، احنا نرجع على النقطة الأساسية أو السؤال اللي سألتك إياه، قلت لك المشكلة وين؟ رح نرجع على نفس المشكلة، إنه هذا الفساد اللي على مدى سنوات طويلة نسمع وينكتم عليه وسمعنا وصارت مكافحة وما ندري تحاسبه ولا ما تحاسبه، رح يرجع هو السبب الرئيسي من المواطن نفسه، يعني الأعلى منه ولا أعلى منه ولا أعلى منه سكت.
1: يعني هم شوف لحد الآن احنا حتى من شفنا يمكن أول القاء قبض على أول شخصية كنا بين حقيقة ومو حقيقة، يعني بين لما شوية ورا ساعات شوية طفحت الحقيقة خلال هاي الكم يوم، يعني لا يعني لا بانت يعني انه اكو ثوابت، وان شاء الله بس هي راد لها وقت، يعني شيء منتشر صار مثل ما نقول عقدين، دخلنا بالعقد الثالث ان احنا نريده خلال شهر هذا كله يتغير، مستحيل ماكو مجتمع يتغير خلال شهر، لا يراد له فالسنوات على مود يرجع مرة الثانية الى ما كان عليه. اولا يرجع القانون يكون بقوة، لأن أهم شيء القانون، أهم شيء القانون. إن شاء الله نتمنى الخير للعراق
0: إن شاء الله يا رب، نتأمل. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو فاتن.
0: أبو فاتن أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن موظف بقطاع حكومي ولا خاص ولا شنو؟
1: أنا موظف بالقطاع الخاص، قطاع النفطي.
0: أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن، إحنا جاي نلاحظ إنه ممكن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كان إلها دور مهم وأساسي بكشف الفساد اللي صار بالبلد، أكيد بعد حملة مكافحة الفساد. إحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، موضوع جدا حساس ممكن يثير جدل. البعض من الناس تأيد استمرارية مكافحة الفساد، والبعض ممكن اللي يحس نفسه متضرر أو رح يتضرر زين يحس نفسه لا ما يأيد هاي الفكرة ولا استمرارية مكافحة. فأنت بحكم موظف بالقطاع الخاص والقطاع النفطي، تحس إنه إحنا بلد الخيرات والثروات متأثر أو متضرر بسرقة المال العام؟
1: شكرا جزيلا. أكيد طبعا البلد متأثر كلش واجد بسرقة المال العام، والدليل إنه نسبة الفقر اللي موجودة نسب كلش عالية، خصوصا بالمحافظات الجنوبية. المحافظة الشمالية أكيد هم بيها، بس بالمحافظات الجنوبية باعتبار إنه بيها هي المصادر الأساسية مال المال، النفط يعني موجود هنا. بس جاي نشوف إنه إذا طلعون يعني تأخذون يعني بأي منطقة تطبون بها، راح يشوفون أن الناس الموجودة بهاي المناطق أغلبيتهم يعني يعانون سواء من فقر أو من عدم وجود وظيفة. يعني الأغلبية يشتغلون بالقطاع الخاص زين، أو يعني القطاع الخاص طبعا العراقي، أكو طبعا فرق بين القطاع الخاص أكو يعني عراقي وأكو الأجنبي. الأجنبي يعني صارت هسه على يعني الفساد بس بطريقة ثانية، أنه صار ما حد يقدر يوصل له إلا اللي عنده علاقات، وهذا هم نوع من انواع الفساد. يعني واكو فساد انه سرقه، واكو فساد لا انه انت تاخذ مكان غيرك. ف تاثر كلش واجد. يعني قبل احنا اول ما انا اشتغلت بالشركات قبل 14 سنه كان انه انت تقدمين وتصير مقابله، وعلى اساس المقابله يعني تاخذين مكانك او لا. اما هسه صارت علاقات، فلعبت دور كلش كبير. يعني هاي مختصر. أما بالنسبة للفساد هسه اللي طريقة التعامل وياها هي جيدة، وإحنا نحث عليها ونأيدها، بس يعني على المدى البعيد ومو بس يعني فترة قصيرة. والشغلة الثانية المهم يوصلون يعني للرؤوس الكبيرة اللي هم، لأن هم هسه وصلوا السماسرة، هذول كلهم سماسرة ما جاي يسوون يعني ما راح يسوون شيء، بس مجرد إنه يرجعون فلوس. بس الفلوس اللي انسرقت من وراء 2003 لحد هسه اللي هي ميزانيات انفجارية، هاي شلون راح يتعاملون وياها؟ هاي راح يبينون صدق بهذا الموضوع ويوصلون النتيجه ويوصلون للرؤوس الكبيره ويرجعون الاموال؟ لو راح تبقى الموضوع مفتوح ويجي رئيس وزراء ثاني
0: راح يتم استرجاعها؟
1: والله ويا الرؤوس الكبيره يعني شوي صعبه، يعني اراد لها شلون اقول لك، يعني اراد لها اراده اكبر. يعني
0: هاي المبالغ اللي انذكرت على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مو قليله، تحس انه هي مسلوبه مني ومنك احنا كمواطنين عراقيين. أكيد. تحس انه راح يتم استرجاعها، ولا الملف اللي انفتح وتم كشف الفساد راح ينغلق؟
1: عفوا ست، المشكله انه هاي مو اول مره ينفتح هذا الملف. الرؤساء الوزراء اللي يعني بفترات سابقه كلهم فتحوا هذا الملف، وكلهم وعدوا انه يوصلون بنتيجه. اكو جزء من عندهم وصلوا بس بدايات بسيطه. اتوقع انه هالفتره راح توصل مراحل اكثر، لان اتوقع يعني
0: أجرى.
1: واضافه الى ذلك اكو يعني شلون يعني تراصف دولي على مود هذا الموضوع، لانه بالبدايه يمكن ما كانوا منتبهين، بس هسه توسع وصاروا حسابات بالبنوك وعقارات. والدول اتوقع انطت احصائيات للعراق ورادت تتعاون وياه، وقالت له يعني كل منتسب شنو عنده. فلذلك اتوقع انه العراق هسه يقدر يبدي تجربه يوصل بها النتيجه، والشعب بصورة عامة يعني الكل يأيد هذا يعني اللي جاي يسوونه، ويعني وراح يكون سند لهم باللي يقدرون عليه، يعني من باب تواصل اجتماعي يعني بأي شيء يقدرون عليه. أكيد هم راح يكونوا مؤيدين له، يعني كانوا مؤيدين سابق وراح يأيدونه وراح يستمرون بالتأييد له.
0: انه انت ذكرت فد شغله انه المجتمع والمواطن العراقي انه جاي يأيد استمراريه مكافحه الفساد، بس بنفس الوقت ليش بعض من الناس لا زالت تستمر بانتخاب بنفس الوجوه، ومع انه تدري انه هي نقول اساس الفساد، ان كان فساد اداري، ان كان سرقه المال العام، ان كان حقوق مسلوبه من المواطن، ليش الناس الى حد الان لا زالت تروح كل انتخابات تنتخب نفس الوجوه؟
1: والله ست انا صراحه راح اجاوب عن نفسي، اما الناس فانت تقدرين تسالينهم وتجاوبين عنهم، لان هم يجاوبون عن نفسهم. المفروض يعني الانسان يتعلم من تجاربه، احنا شفنا بالبداية يمكن احنا غلطنا وانتخبنا ناس وكانوا اتضح بالاخير انه هم فازين او انه هم يعني ما عندهم الامكانيات انه يسوون تغيير او اللي استفادوا من عنده انه بالمكان اللي اخذوا بس منافع شخصية. فبالفترات اللي وراها تعلمنا، فصراحة فترة انتخبنا زين من بعده بس ما فاز، وفترة انتخبنا وفترة ما انتخبنا. أما الناس فكل واحد عنده وجهة نظر يعني أكيد، بس المفروض يعني العالم تغلب المصلحة العامة، لأن هو البلد مو أنا يعني بهذا العمر هاي، وإنما هو البلد الأجيالنا اللي يجون من بعدنا. العالم ما جاء تنتبه لهذا الشيء. هاي الثروات مو إنما الأجيالنا القادمة يعني، ويعني فد شيء بسيط لميزانية النرويج سيادية تقريبا 2 تريليون دولار، وهم عدد سكانهم 6 ملايين، وهم لحد هسه ياخذون ضريبة عالية من الناس. ليش؟ لأنهم جاي يهيئون للأجيال السابقة اللي راح تجي احتمال ماكو موارد طبيعية مثل النفط وغيره، وراح يلاقون صعوبات، فهم جاي يهيئون لهذا الموضوع. احنا بالعكس، احنا جاي ناخذ مال الأجيال السابقة، فد بعد 3-4 أجيال سابقة. يعني صراحة الموضوع محير.
0: بلد
1: الخيرات، بس هاي خيرات راح توصل مرحلة احتمال توقف أو تقل يعني يعني راح تقل قيمتها. فأنت لازم تفكرين بالأجيال اللي تجي السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، ونسأل الله يعني أنه يعني يسر لنا أمرنا ويبعد عن هذا البلد الناس اللي ما تحب للخير.
0: شكرا لك أبو فاتن، شكرا، وقتك مع السلامة.
1: الله يسلمك.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو مريم.
0: اهلا وسهلا بك ابو مريم. ابو مريم، تعرف احنا الوضع البلد الجديد،
1: نعم،
0: هو كشف كثير من ملفات الفساد، زين، سرقة المال العام. انت كمواطن عراقي تأثرت بهذا الوضع ولا لا؟ تأيد استمرارية مكافحة الفساد ولا لا؟ زين، الفساد حسب وجهة نظرك هو مشهد يومي اللي اعتاد عليه الناس، ولا هي مشكلة حقيقية يوميا نسمع بيها؟
1: أولا السلام عليكم، أشكركم، أشكر راديو تايم سكوير. صراحة أنه إذا سئليني على رأيي أو رأي أي مواطن عراقي سواء كان أو بصري، فأكيد راح يجاوبوا شي قلت هو تأثير ملفات الفساد على الشارع العراقي تأثيره جدا كبير على كل طبقات وشرائح المجتمع، سواء كانت مدنية أو حتى حكومية أو على حتى دوائر الدولة، اللي أقصد بها دوائر الدولة اللي هي الخدمية. مثل ما لاحظنا يعني هذه المبالغ اللي تم استحصالها أو رصدها من قبل الأبطال بجهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني أو الجهات المعنية، مبالغ كل جدا ضخمة. إنزين، هذه المبالغ أنت كمواطن أو إنسان عادي بس خلي يتخيل أنه هذه لو متوظفة بالمكان الصحيح، بالشيء الصحيح المتوزعة هذه كموارد على جميع مفاصل الدولة، شنو مردودها؟ مردودها من الجانب الصحي، من جانب التعليمي، من جانب الخدمي. فأكيد يعني أنا هذه مو وجهة نظري، وإنما هذا الحقيقة يعني اللي مطروحة على أرض الواقع. فالبلد بصورة عامة والشخص كفرد أو كعائلة أو كمجتمع عام أكيد يتأثر بهذا الشيء.
0: زين، أنت ذكرت تأثيره بالصورة الدقيقة الصراحة، يعني أنت من ذكرت أنه تتأثر القطاعات الخدمية أو الصحة والتعليم، ممكن الكهرباء اللي إحنا العالم تعاني من عندها، ملوحة الماء، البطالة، شاب الخريج اللي جاي يطلع حتى ما عنده فرصة عمل، الموظف بالقطاع الحكومي، زين، اللي يستلم راتب ويقول لك ما جاي كفيني وجاي يدور على أكثر من مصدر ثاني، زين، ودخل ثاني. زين، الفساد هو جزء من مشهد يومي، لأن اليوم احنا سمعنا وباشر نسمع وقبل سنتين سمعنا وهكذا، ولا هو يعني مشكلة، يعني مشكلة حقيقية البلد جاي يعاني من عدها؟
1: طبعا الفساد هو مشكلة حقيقية البلد يعاني منها، مو من اليوم، من 2003 أعتقد، بسبب غياب بعض الجهات الرقابية الصحيحة المتوظفة بالأماكن الصحيحة. يعني تعرفون أكو جهات رقابية، نفسهم المسؤولين اللي تم إلقاء القبض عليهم، يمكن إحنا بدون ذكر أو تصريح، ما أريد نعين اسم شخص معين لأن يعني قلت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس مثل ما أنت تعرفين وأنا أعرف والشارع العراقي كله يعرف، هذول الموظفين نفسهم أو البرلمانيين كانوا ممثلين يعني لجان رقابية ولجان نزاهة داخل البرلمان أو بوزاراتهم حتى. إذن فطبعا أكيد، ومثل ما قلت لك أنه الفساد مستفشي من 2004 ولغاية الآن بمشهد يومي وبمشهد دائم، وتأثيره اليوم وباكر وعقبه رح يكون على كل شاب وكل فرد وكل مفصل من مفاصل الدولة، سواء كان تعليمي أو اقتصادي أو مجتمعي. أكيد اليوم إذا أنت عندك استنزاف بأحد الموارد، فميزانية الدولة ما راح تكفي لتفتح مجالات واسعة، ما راح تقدر توظف أشخاص خلينا نقول وتقوم بتخصيص ذيك الموازنات حسب ما وارد إلها، لأن تعرفين
0: الموارد
1: احتكرت بيد هؤلاء، يعني بيد هؤلاء الناس الفسدة. إنزين،
0: هو بعيدا عن توفير فرص عمل أو يعني هو بالأخير الموظف، موظف صاحب خدمة بالأخير يمكن يوصل إلى مرحلة ما يعني ما يوفروا لنا الرواتب الشهرية، يعني.
1: هذا بحث آخر ست، أكيد يعني هسه إحنا بالنسبة لطبقة الموظفين هذه الشريحة الكبيرة، يعني أنت تجين على جميع المستويات صراحة، خل يعني أسولف لك بهذا الشيء، أنه أي موظف سواء بقطاع التربية، بقطاع الصحة، بقطاع التعليم العالي، الأخوة بقواتنا الأمنية. يعني للعلم أنه أغلب الناس ماخذين أنه فكرة أنه رواتب عالية أو كذا وهذا، بس ترى يا دوب أنه أنا اللي ألتمسه من أقارب ومن أصدقاء ومن كذا، كل الرواتب على كل المستويات. احنا عندنا مثل يعني شائع نقول قوت لا تموت، يعني كل من يفصل حياته على قد راتبه، اذا صار طار عند شخص معين سواء مرض او خلينا نقول عطل سياره او ما يكفي اي احتياجات. انزين تجيني يعني اكو امور اخرى ثانويه يعني داخل دوائر الدوله انا اللي اعرفها منها ومن اصدقائي ومن كذا، الدورات التطويريه اثرت حتى على الدورات التطويريه خارج العراق داخل العراق. بالآونة الأخيرة حتى الدولة قامت ما تخصص تلك المبالغ، يعني ماكو مثلا المهندسين أو بعثات دراسية بحجة أنه الموازنة ما تكفي أو ماكو مخصصات مالية، وتجين من باب ثاني تكشفت حقائق وأمور كلش هواي أنه هذه الأموال الطائلة جاي تروح إلى يعني أشخاص معينين.
0: سؤال أخير لحضرتك، تعتقد أنه استرجاع الأموال المنهوبة زين ترجع فعلاً؟ واستحقاق احنا حقوقنا احنا كمواطنين، ولا هو تحس انه هو موضوع صعب؟ هذول الفاسدين رح يتحاسبون ولا الملف ينغلق؟
1: والله اتمنى مثل اي مواطن يعني انه القانون يطبق ويطبق ليس على الانسان العادي فقط. احنا جاي نشوف عندنا قانون وقانون قوي ودولة قوية، ولكن يعني صراحة انا جاي اشوفه جاي يطبق فقط على الناس البسطاء، الناس اللي متنفذين جاي خلينا نقول يعني يطلعون منها مثل ما نقول. انزين فاتمنى انه يطبق قانون عادل، هذا بالنسبه لا تطبق قانون. بالنسبه للاموال، الاموال بعد تبقى انه اكيد راح ترجع هي صندوق الدوله حسب اخر خبر احنا يعني شفنا انه تم تشكيل لجنه خاصه وفتح حساب مصرفي، ويعني هذه صار بها توجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي انه الاموال المرصوده اللي تم القاء القبض عليها راح تدخل هنا. مع هذا احنا نقول الشيء اللي شفناه واللي ندري به زين، ناهيك عن اللي ممكن انه هذا ذول المسؤولين مسوين حسابات وهميه خارج الدوله حسب ما ورد بلبنان وبالامارات ومكانات اخرى. فاتمنى يعني اتمنى من جهاز المخابرات العراقي او الجهات المعنيه بهذا الشيء تتبع هذه الحسابات واعاده الاموال، حتى ولو يعني خلينا نقول جزء بسيط من عدها، يعني نقول تعويضا عن ما فات، وان شاء الله الاحسن.
0: ان شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

أحبتي المستمعين الكرام، سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع. مكافحة الفساد وحماية المال العام مو مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية دولة ومؤسسات ومجتمع كامل. السؤال اللي رح نختم به الحلقة، رح يبقى المواطن مجرد متفرج على هدر ثروات البلد لو يجي يوم ويصير به قانون فوق الجميع وتتحول ثروات البلد إلى فرص وحياة كريمة لكل الناس؟ أكيد الأيام الجاية هي رح تجاوبنا على هذا السؤال، بس التغيير دائما رح يبدي من الوعي والمطالبة بالحقوق. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.